0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته، ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر، هذا هو القانون.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: خلاصة.
2: تقود مشروعاً أو فريقاً وتشعر أن الحماس يتبخر سريعاً رغم توفر المال والجهد والخطط الكبيرة؟ الجواب يوضحه سايمون سينك في كتابه الشهير ابدأ لماذا؟ الناس لا يشترون ما تفعل، بل يشترون السبب أو الغاية التي من أجلها نفعل ذلك. السر الذي يؤكد عليه كتاب ابدأ لماذا يكمن في توضيح رسالتك العميقة أولاً، فمن عرف السبب هانت عليه تفاصيل الكيف. تذكر، القادة العظماء يبدأون دائماً من الداخل نحو الخارج، كما يعلمنا كتاب ابدأ لماذا. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: السر بكبسة سر.
1: إذا معك آيفون عندي لك سؤال، تدري إنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغطت مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: أسرار الألوان.
1: البنفسجي دائماً كان لون مختلف، ما هو صريح مثل الأحمر ولا هادي مثل الأزرق، لكنه بيجمع أحاسيس متعددة في لون واحد، ولهذا ارتبط عبر التاريخ بالفخامة والتميز والروحانية والخيال. لكن العلم يضيف لنا تفصيل أجمل. دراسة واسعة نشرت في عام 2023 في مجلة البحوث النفسية اللغوية أو Journal of Psycholinguistic Research شملت أكثر من 4000 مشارك من 30 مجتمع و28 دولة. درست الفرق بين ارتباطات كلمات البنفسجي والليلكي والبنفسجي المزرق بالمشاعر. وجدوا الباحثين أن كلمة purple أو اللون البنفسجي ارتبطت بشكل أقوى ببعض المشاعر الإيجابية وبمشاعر القوة مقارنة بدرجات قريبة مثل الليلكي والبنفسجي المزرق، مع وجود اختلافات بين المجتمعات. وهذا يعطينا درس مهم، اللون ما له معنى واحد ثابت عند كل البشر. درجة اللون واللغة والثقافة والتجربة الشخصية كلها تدخل في القصة، ولهذا اللون البنفسجي مناسب للعلامات اللي تبغى تظهر بشكل مميز أو إبداعي، لكنه ممكن يكون قوي إذا تم استخدامه بكثافة. ببساطة البنفسجي يقول أنا مو نسخة من أحد، ويمكن هذا أجمل سر فيه، إنه هو لون يذكرك إنه الاختلاف أحياناً مو شيء نحاول نخفيه، ولكنه شيء يستحق إنه يظهر. وهذا كان سر لوننا لليوم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل:

هذه غاية ما يتمناه المؤمن، وما يطلبه الصادقون، وما يحرص عليه المفلحون، رضوان الله وكفى. ولا أجل من ذلك، ولا أرفع، ولا أسمى، ولا أثمن من رضوان الله. إن الرضا أجل المطالب، وأنبل المقاصد، وأسمى المواهب. هنا في هذه الآية جاء رضا الله، بينما ذكر في موضع آخر الغفران. يقول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي موطن ثان التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وفي ثالث العفو: عفى الله عنك لما أذنت لهم. أما هنا فالرضوان المحقق، وعلم الله ما في قلوبهم، فبيعتهم بيعة لأرواحهم الثمينة عندهم لتزهق لمرضات الله، وبيعة لأنفسهم النفيسة لتذهب لمرضات الله، وبيعة لوجودهم وحياتهم، لأن في موتهم حياة للرسالة، وفي قتلهم خلودا للملة، وفي ذهابهم بقاء للميثاق. علم ما في قلوبهم من الإيمان المكين واليقين المتين والإخلاص الصافي والصدق الوافي. لقد تعبوا وسهروا وجاعوا وظمئوا، وأصابهم الضرر والضيق والمشقة والطنا، لكنه رضي عنهم.

لقد فارقوا الأهل والأموال والأولاد والديار، وذاقوا مرارة الفراق ولوعة الغربة ووعثاء السفر وكآبة الارتحال، لكنه رضي عنهم. لقد شردوا وطردوا وفرقوا وتعبوا وأجهدوا، لكنه رضي عنهم. هل جزاء هؤلاء المجاهدين المنافحين عن الملة غنائم من إبل وبقر وغنم؟ هل مكافأة هؤلاء المناضلين عن الرسالة عروض مالية؟ هل تظن أنه يبرد غليل هؤلاء الصفو المجتبى والنخبة المصطفى دراهم معدودة أو بساتين غناء أو دور منمقة؟ لا، يرضيهم رضوان الله ويفرحهم عفو الله ويثلج صدورهم كلمة.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

قال عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
3: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. بالعكس،
0: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت إنه الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر. هذا هو القانون.

0: السر بكبسة سر.
1: إذا معك آيفون عندي لك سؤال، تدري إنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغط مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.
0: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: ريشة.
1: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.

داف ام على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: خلاصة.
3: تعتقد أن النجاح الخارق يعتمد حصراً على الموهبة الفطرية الفذة وتجاهل العوامل الأخرى؟ الجواب يكشفه مالكولم جلادويل في كتابه الممتع الاستثنائيون. النجاح الظاهر ثمرة لتراكم الثقافة البيئية وقاعدة 10,000 ساعة من التدريب العملي. السر الذي يبرزه كتاب الاستثنائيون يكمن في استغلال الفرص المتاحة وصنع بيئة حاضرة تدعم صعودك نحو القمة. تذكر، الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة العظماء، وهو ما يبرهنه كتاب الاستثنائيون. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة اف ام.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نمسك الجوال أول ما نصحى؟ أول ما نفتح عيوننا نمسك الجوال بشكل تلقائي وكأنه في قوة خفية تسحبنا للشاشة. السبب علمي بحت. بعد ساعات النوم الدماغ يصحى متعطش للتنبيهات والمعلومات، يدور على جرعة سريعة من الإثارة عبر الإشعارات والرسائل. هذه الجرعة تطلق هرمون الدوبامين اللي يعطينا إحساس مؤقت بالنشاط، لكن المشكلة إن هذا التنبيه المفاجئ يدخل عقلنا في وضع الضغط من أول لحظة، فنبدأ يومنا مشتتين مرهقين حتى قبل ما نتحرك. الأفضل أننا نعطي أنفسنا مساحة هادئة في أول الصباح، 5 دقائق من غير شاشة، نتنفس بعمق، نرتب أفكارنا. هذه اللحظات البسيطة تخلي الدماغ يبدأ يومه بتوازن وتركيز بدل ما نبدأ بفوضة الإشعارات. اتذكر الطريقة اللي تبدأ فيها صباحك غالباً هي اللي ترسم إيقاع يومك كله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهراً على جدة FM. ريشة.
2: امرأة تقف بهدوء ممسكة بميزان صغير، لكن الرسالة أعمق من ذلك. يرى كثير من النقاد أن اللوحة تدعو إلى التوازن والتأني قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: صباح الورد، صباح الجمال، صباح الحماس، صباح بدايات حلوة. يا رب إن شاء الله كلها نجاح وفرح، وصباحكم ابدأ صح.
2: صباح الخير لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا من الآن وعلى مدى 3.5 ساعات حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية. إن شاء الله تكونوا أو تستمتعوا معنا زي ما احنا دائما نستمتع معاكم. بدأ المشوار في ابدأ صح.
1: بكل كلمات الحب والتقدير والود، أكيد فريق العمل بيستقبلكم من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد وأنا إيمان بحيدرة، وأكيد أجمل تحية من المخرج سارة خوجة.
2: تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب للمراسلات. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. أيضا تقدر تشاهدونا صوت وصورة على منصة إكس على جدة أندرسكور ريديو، هذا حسابنا الرسمي. أما بالنسبة للبث الآخر من تطبيق الإذاعات السعودية ساودي ريديو بلس. خلينا نوقف أول محطة وراجعين من جديد.

0: في عروس البحر الأحمر. منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وأخيراً حالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ صباحاتنا معكم من تصبيحاتكم. بدايتنا كعادتنا دائما نبدأ مع سعيد الدوسري. نقول صباح الخير، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا سعيد.
6: تصبيحتنا من عبد الرحيم أثبيتي، بيصبح عليكم، بتمنى لكم يوم كله جميل، ويتمنى لكم أنكم تكونوا في حفظ الرحمن. شكرا عبد الرحيم.
5: أيضا من ضمن التصبيحات، سعيد القحطاني يصبح على الكل والجميع. قلل كلامك تأمن ملامك ترفع مقامك. يعطيك العافية. شهد الكلمات اللطيفة.
6: أبو فؤاد يقول لكم صباح الخير. صباح الورد يا أبو فؤاد.
5: علي بركات أيضا يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك وعلى كلماتك الجميلة، ومن دعواتك يكون لك نصيب منها، شكرا جزيلا لك.
6: غازي شولان صباحك خير أنت أيضا.
5: أيضا تصبيحة من الصادق آدم العاقب علي، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
6: أبو عمار من جدة بيصبح عليكم، بتمنى لكم يوم كل سرور.
5: أيضا عادل عباس يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله بالتوفيق لك ولبناتك.
6: أيضا عندنا تصبيحة من بكر عبد الكريم، بيصبح على أحلى إذاعة هو مسميها، شكرا لك، صباحكم فرح وطاقة وحماس، وتحية للجميع، اسمي إيمان يا بكر.
5: قرر هو يسميك. طيب أبو إيلاف يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا أبو إيلاف.
6: فضل السنادي بيصبح على فريق العمل وعلى الجميع، وشكرا لك يا فضل السنادي، وفقك الله وصباحك سعادة.
5: أيضا شادية السيد صبح على الجميع، شكرا لك يا شادية، أهلا وسهلا فيك.
6: تصبيحة جميلة من عبد الهادي عمران، بيتمنى لكم صباح السعادة، كلمات جميلة يا عبد الهادي، شكرا لك.
5: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من هالة سندي، تصبح على الجميع، يعطيك العافية يا هالة.
6: عندي تصبيحة من عبد العزيز عسيري، يقول لكم صباح النور والسرور.
5: وأيضا صباحات لك يا روبن، أهلا وسهلا فيك يا روبن.
6: صباح الخير ودعاء جميل من أحمد أيوب، صباحك رضا.
5: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو حازم، يقول صباح الخير والسعادة علينا وعليك، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا أبو حازم.
6: قهوة الصباح وفنجان قهوة الصباح مع عماد، أسعد الله صباحك يا عماد، وكلمات رائعة كالعادة.
5: يزيد شكرا لك يا يزيد، يصبح على الجميع وبدعوات جميلة، إن شاء الله يعطيك العافية ولك مثلها يا رب.
6: أبو تهاني صباح الخير عليك وعلى الجميع.
5: يحيى أحمد يقول صباح الخير، أمس كان الحل، أمس كنا إيش؟
6: والله نسيت.

0: نسيت حتى
1: نبات صح؟
0: لا ما كان نبات.
1: لا كان جماد.
0: كان جماد ماكينة الخياطة.
1: ماكينة الخياطة.
0: طيب عندنا أيضا تصبيحة
1: من أحمد عبدو بكري من أبو عريش، شكرا لهذه الدعوات الطيبة وأنتم أيضا نجوم في إذاعتنا.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عون البيشي، يصبح الجميع ويدعي لكم دعوات جميلة لك مثلها يا رب.
1: صباح الخير من فوزي، وبيتمنى الفوز للمنتخب السعودي، وإن شاء الله لغزنا سهل، حيكون إن شاء الله بإذن الله سهل. ومن زمان ما فزت معاكم يا فوزي، انت كفينا وجودك معانا حتى لما فزت. ان شاء الله باذن الله اليوم الفوز السعودي، اكيد كلنا قلوبنا مع المنتخب، منتخب المملكة العربية السعودية، باذن الله كاس خليجي 27 سعودي.
0: ايضا من ضمن التصبيحات عندنا محمد الفريجي، يصبح على الجميع، يا هلا وسهلا فيك. وايضا عندنا ابو جواد من سيهات، يصبح كمان علينا.
1: فوزيه الزايدي بتصبح علينا وبتتمنى الفوز للمنتخب. ايضا
0: ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحه من اكرام سليمان، يعطيك العافيه ويا هلا وسهلا فيك.
1: غازي شولان بيقول قولوا يا رب وفالنا الكاس باذن الله الفوز السعودي يا غازي
0: بإذن الله. أيضا عندنا تصبيحة من الطيب عبد الله، يصبح على الجميع، شكرا لك يا الطيب.
1: شكرا على كلمات الشعر.
0: هذه شعر؟
1: أيوة شعر
0: والله.
1: أيوة والله شاعر، بس يعني نخاف نقرأها ما نجيد اللهجة السودانية. تحية لك ولكل السودانيين أخواننا،
0: يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات ربيع محمود، يصبح على الجميع بالسعادة والتفاؤل، شكرا جزيلا لك.
1: أيضا عندي تصبيحة من أبو جنى، بيقول أفضل صباح على كل الحبايب، ربي يحفظ لك حبايبك. شكرا أبو جنى.
0: يا هلا وسهلا فيك.
1: أبو جنى يقول كم توقعاتكم؟ توقعات كم تتوقعين؟
0: أنا والله ما أتفرج المباراة.
1: أنا أتوقع 3-0 لصالح السعودية إن شاء الله.
0: الله أكبر.
1: طيب توقعت يعني كيف كان توقعت؟
0: انت حرة يا بنت الحلال، احنا قلنا شيء ما قلنا شيء. صباح الخير لأبو أو من أبو رائد، صباح الخير للجميع، يعطيك العافية أبو رائد.
1: صباح الخيرات والليرات من ردينا الشهري، وصباح الفوز لمنتخبنا بإذن الله يا ردينا.
0: بإذن الله. أيضا نوار، يصبح على الجميع بكلمات جميلة ودعوات أجمل يا رب.
1: الجريح بيقول صباح الخير
0: يا هلا
1: ويسعد صباحك.
0: أيضا هذه كانت آخر تصبيحة معنا، شكرا جزيلا لكم على تصبيحاتكم. ننتقل إلى اللغز.
1: اللغز اللغز يقول أنا كائن مختلف ومنتشر، مع ذلك لا تجدني بسهولة، حاستي فريدة وغير مسموع، أنواعي مختلفة، مظلوم رغم أني مفيد ومسالم، أقلب العالم بوجودي، فمن أنا؟
0: نسمع
1: مرة ثانية. أنا كائن مختلف ومنتشر، مع ذلك لا تجدني بسهولة، حاستي فريدة وغير مسموع، أنواعي مختلفة، مظلوم رغم أني مفيد ومسالم، أقلب العالم بوجودي، فمن أنا؟
0: أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب، اكتبوا أسماءكم مع الإجابة. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. نسمع اللغز.
1: اللغز يقول أنا كائن مختلف منتشر، مع ذلك لا تجدني بسهولة، حاستي فريدة وغير مسموع، أنواعي مختلفة، مظلوم رغم أني مفيد ومسالم، أقلب العالم بوجودي، فمن أنا؟

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا كائن مختلف ومنتشر، مع ذلك لا تجدني بسهولة. حاستي فريدة وغير مسموعة، أنواعي مختلفة، مظلوم رغم أني مفيد ومسالم، أقلب العالم بوجودي، فمن أنا؟ في أسئلة جاتنا على الواتساب، خلينا نشوف بعض الأسئلة قبل لا نبدأ نشوف إجاباتكم، لأنه ما شاء الله أبدعتوا في إجابات غريبة عجيبة يعني. طيب، صراحة
2: عندنا أسئلة من رودينا. رودينا بتسأل: كائن بري بحري طائر كائن بري،
1: أوكي،
2: هل هو متوحش؟ لا، هي بتعتقد إنه مو متوحش، دام قلنا مسالم، لا ما هو متوحش. يمشي ولا يزحف؟ صراحة ماني عارفة، لازم أرجع للمعلومة. ممكن نربيه؟ لا. ينأكل؟ لا،
1: أوكي،
2: ما ينأكل.
1: جميل. طيب، هذه هي الأسئلة اللي وصلتنا. عندنا كمان أسئلة: حيوان ولا حشرة؟ هذا أحمد أيوب، أكيد حيوان قلنا. طيب،
2: جماد أم كائن حي؟ لا، إحنا اليوم كائن، إحنا اليوم سؤالنا يا ربيع محمود هو كائن، واعتدنا أنه الكائن يكون حيوان. وفي الأرض أم في الفضاء؟ يعني لما إن شاء الله أنزل تحديث لحيوانات الفضاء يا ربيع أشوفها كده إن شاء الله، ونبدأ نوسع لغزنا دينا على حيوانات الفضاء.
1: طبعا نكبر أكثر،
2: سؤالك جميل جدا يا ربيع،
1: ونطور الفقرة أكثر وأكثر. طيب، نصير نجيب وحوش.
2: طيب، نشوف كده الإجابات الحلوة اللي جاتنا من الصباح.
1: طيب، عندنا إجابة من أبو عمار من جدة، قال الأرنب.
2: وعندي إجابة من عماد، قال القرد.
1: أيضا إجابة من فراس، قال الفار.
2: وعندنا إجابات

0: هنا لسه أبو أنس مالك المسعودي يقول النحل. طيب يا أبو أنس
1: جميل. عندنا كمان من ضمن الإجابات إبراهيم أبو علي قال البومة.
0: وفي إجابة من سامي نواف السنان يقول أتوقع الإجابة الديدان.
1: الديدان؟ أي. حلوة الإجابة. طيب عندنا إجابة مين هذا؟
0: جريح.
1: نستبعد
0: جريح.
1: جريح ما شاء الله عليك يعني
0: حماسي جريح اليوم معنا من بداية
1: الاسم
0: اليوم.
1: وين أنا هذا اللي قاتلني. اكتب اللي تبغاه الاسم وين. طيب. هذا شوف الاسم من متى.
0: من يومين الاسم.
1: من
0: الجريح.
1: يومين الاسم.
0: طيب. أبو عمار غير إجابته من الأرنب إلى الضب.
1: طيب خلينا ناخذ اتصال. نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا حصة.
2: صباح
1: يا هلا وسهلا يا حصة. هلا وسهلا يعطيك العافية. هاي حصة
2: الله يسلمك. إن شاء الله ما أقول الكلب.
1: الكلب
2: أيه.
1: تمام يعطيك العافية.
2: لا لا لا الكلب هو ضعيف هو.
1: طيب أوكي خلاص.
2: كمان بالصياح ومنتشر في العالم مدري.
1: طيب ماشي خلاص يعطيك العافية. شكرا لك يا حصة.
2: شكرا.
1: يا هلا وسهلا فيكي.
0: أكيد كل اللي حابب يشاركنا على 012-6477-154 012-6495-154 012-6475-4 صراحة إجابات رائعة جدا.
1: حبيت أنا
0: جدا.
1: حبيت.
0: فنشوف حبيت. نكمل.
1: غازي شولان يقول القرد.
0: وإبراهيم يقول الغوريلا.
1: هلا سندي قالت القنفذ.
0: وإجابة من فوزي يقول الفأر. ساعدوني لو مرة أسمعنا أسمع إجابات المشاركين أسمع تلميحات المشاركين وحتوصل إن شاء الله يا فوزي. لسه يعني الساعة طويلة.
1: فوزي ما شاء الله دائما أصلا بصلاته بصالت محروضة.
0: حماسي فوزي حماسي.
1: طيب خلينا ناخذ
0: مين معنا.
1: أيوه.
0: هلا وسهلا يا محمد الحارثي.
3: الله يسلمك. صباح الخير لك.
0: صباحك ورد.
1: يا هلا
0: هلا وسهلا.
3: صباحكم إن شاء الله. أنا حبيت أشارك وأجاوب وأتوقع والله العالم إنه الخفاش.
0: الخفاش؟
3: إي نعم.
0: طيب من فين تكلمنا يا محمد؟
3: أكلمكم من الطايف.
0: هلا بك أنت وأهل الطايف. أول مرة تشارك معنا؟
3: أول مرة في حياتي.
0: والله أحلى من يشارك معنا. حياك.
3: طول عمرك.
0: شكرا محمد.
1: يا هلا وسهلا.
3: الإجابة إن شاء الله صح.
0: نشوف إن شاء الله على نهاية الساعة. خليك معنا ولو رحت شغلك أرسل لنا على الواتساب نرسل لك الإجابة. كله موجود.
3: طيب الواتساب نفس الرقم ذا ولا؟
0: 8-002-44-2-8-2-8.
3: الله يطول عمرك.
0: شكرا محمد.
1: نروح لأبو حسن. صباح الخير.
4: ألو صباح النور.
1: يا هلا وسهلا يا أبو حسن. أبو حسن طفي لي الراديو. طفي لي الراديو أول شيء.
4: حاضر حاضر.
1: يلا
4: أقول يا الجراد إن شاء الله.
1: الجراد
4: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك العافية. شكرا.
4: ومبروك مقدمة فوز منتخب.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله بإذن الله يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك.
4: الله يعافيك.
1: يا هلا فيك. طيب عندنا أحمد أيوب يقول الورل.
0: حلو حلو. أكرم سليمان يقول البومة.
1: أيضا شادية السيد تقول القرد.
0: وعندنا هل ذكرت الإجابة من ضمن الإجابات؟ يعني كيف نذكر الإجابة؟
1: إنه يعني يقول جات إجابات صحيحة ولا لا؟ مكتوبون يعني عادي يعني خليكم
0: لا كل واحد يقول اللي يناسبه.
1: يلا خلينا نروح لعلي.
0: هلا يا علي.
5: يا صباح الخيرات.
0: صباح الورد والسعادة والفل الجزيل.
5: صح طولنا عليكم صح؟
0: إي والله عسى الماني خير.
5: لا أنا وأنا خير الحمد لله أمور طيبة.
0: الحمد لله.
5: بس عشان كذا زي ما يقولوا تستقبلوا عشان وبعدين أرجع مرة ثانية.
0: يا ربي يسعدك أنت وكل أصدقائنا. طيب علي ايش رايك في اللغز؟ ايش الاجابه؟
5: تمام تمام يا ايمان.
0: قول لي
5: في واحده سيناها لازم نصب عليها. دينا سعد.
0: دينا هي موجوده.
1: يعطيك العافيه. يا هلا فيك. يا هلا فيك. يلا
5: بالنسبه للجواب يا ايمان خلينا نقول الخفاش الى
0: ان يخلق الله ما لا تعلمون.
5: يا
0: شكرا يا علي.
1: سهلا فيك.
0: شكرا يا علي.
1: يلا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
6: السلام عليكم. صباح الخير دينا.
1: يا هلا وسهلا. صباحك انوار. كيفك يا سعود؟ تمام.
0: صباح الورد. يا هلا سعود.
6: هو طائر.
1: هو طائر
0: كائن
1: لا يعتبر. لا يعتبر
6: مو طائر.
1: لا يعتبر
0: ما يصنف طائر.

0: بس يطير في السماء؟
1: لا يعتبر، اعطينا اجابه. ها
0: الخفاش.
1: الخفاش.
2: خفاش انت شفته يطير في السماء؟
1: ايوه يطير الخفاش، بس اوكي تمام. خفاش
2: شفته يطير في السماء؟
0: ايوه كيف
2: في السماء؟ ايش
0: بين الاشجار يطير؟
2: ما زال في السماء
0: بين الاشجار يطير والغابات وحاجات كده.
1: طيب اوكي خلاص،
2: شكرا سعود.
1: خلاص اوكي تمام، يعطيك العافيه. خلينا نروح لمحمد.
2: هلا هلا محمد.
3: هلا امان.
2: يا هلا ومرحبا،
3: اهلا بكم، احلى تحيه لكم من جده.
2: احلى تحيه لمحمد عبد المنعم.
3: وتابعتكم عرفت الاسم.
2: ايوه خلاص عرفتك.
3: انا عايزكم النهارده تخصصوا الحلقه للدعاء للمنتخب السعودي
2: باذن الله.
3: انا مصري جنسيه بس قلبا وقالبا مع السعوديه.
2: يا سيدي انت بين اهلك واخوانك وفي بلدك الثاني اكيد.
3: تسلمي، طول عمر مصر والسعوديه.
2: المهم تروح تشجع اليوم في الملعب
3: ان شاء الله باذن الله. جنب ورود مني اروح ان شاء الله
2: باذن الله. طيب يا محمد ايش رايك حل لغزنا اليوم؟
3: بصراحه انا متصل عشان اصبح عليكم وعشان لغز ما اعرفش والله، ما ركزتش فيه.
2: طيب. شكرا يا محمد.
3: شكرا
2: سعدتنا.
1: طيب خلينا نطلع فاصل ورجع لكم من جديد. أنا كائن مختلف ومنتشر، مع ذلك لا تجدني بسهولة، حاستي فريدة وغير مسموعة، أنواعي مختلفة، مظلوم رغم أني مفيد ومسالم، أقلب العالم بوجودي، فمن أنا؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا كائن مختلف ومنتشر، مع ذلك لا تجدني بسهولة. حاستي فريدة وغير مسموع، أنواعي مختلفة، مظلوم رغم أني مفيد ومسالم، أقلب العالم بوجودي، فمن أنا؟
3: هلا وسهلا محمد المري.
4: هلا والله أستاذ إيمان، صباح الخير عليك وعلى أستاذ دينا وأستاذ سارة.
3: صباحك ورد وسعادة يا محمد، أنت وكل اللي بيسمعنا. هلا بك.
4: هلا والله.
3: يلا شو رايك، إيش الجواب؟
4: الجواب هو في آخر مقطع قالت أستاذة إيمان أستاذة دينا في اللغز، والجواب هو الخفاش إن شاء الله.
3: خفاش؟
4: أيوة.
3: هذا آخر كلام؟
4: لأنه يقلب العالم.
3: يقلب العالم لأنه الأولاد يحبوا، يعني اليوم الكائن اللي بنتكلم عنه يحبوا الأولاد، فتلاقي لا إنهم قلبين الدنيا عندك في البيت بي. هذا هو المقصد.
4: لا، لأنه ينام مقلوب.
3: طيب خلاص، دي ما تبى، ما راح أثر عليك. شكرا محمد المري.
4: هلا
3: بك يا هلا.
2: طيب عندنا إجابات. عبد الرحيم التبيتي يقول القطة،
3: وعندنا إجابة من أبو ثامر التميمي من الرياض الكلب.
2: فتيفت قال الورل،
3: وعندي إجابة من محمد المطوع النحل.
2: هلا سندي قالت الخفاش،
3: وعندنا إجابة من سعيد أبو فيصل الشهراني يقول الخفاش.
2: طيب عندنا سؤال قبل أن نأخذ، بس عادل عندنا سؤال، من شذا كبير الحجم؟
3: يعني من صغير إلى متوسط.
2: جميل. نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
5: صباح النور. هلا لينا، كيف حالك؟
2: يا هلا.
5: صباح طيبة.
2: يا هلا.
5: الحمد لله.
2: ها؟
5: لا اليوم اللغة سهل.
3: الحمد لله.
2: طيب
5: بارك، انت حاط اللغز مو يما، عشان كده سهل.
3: ايش رايك اني انا اللي حاط اللغز؟
5: غريبه مو العاده.
3: عشان انت بس، عشان ما ادري انت ليه بس تحب تضايقني وتناكفني.
5: طيب هو فعلا
2: عادل، اعطينا اجابه يا عادل.
5: يعني الاجابه اللي هو انا اختلف مع الشباب، انا اقول الوطواط.
2: الوطواط ايش الفرق؟
3: يقول في فرق؟
2: ايوه ما ادري.
5: أيوة ولا نفس الكائن؟
2: يا سلام على الحركة،
3: بس يحب الاختلاف.
2: أيوة يا سلام على الحركة الفنان. يعطيك العافية عادل، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا.
3: لقي كان من صغره متأثر بالرجل الوطواط.
2: شكله
3: كذا ما يبغى. أنا باتمان.
2: يلا حمود.
3: هلا يا حمود.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا ومرحبا. عليكم السلام.
6: تحياتي لك إيمان وبينا وسارة.
3: تحية لك يا هلا. صباح.
6: أقول الخفاش إن شاء الله.
3: خفاش
6: إن شاء الله.
3: طيب يا حمود مشكور،
6: مع السلامة.
2: يا هلا فيك. طيب خلينا نشوف الإجابات اللي وصلتنا. ناخذ فوزية. صباح الخير يا فوزية.
7: صباح النور، كيف الحال؟
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا فوزية؟
7: طيب الحمد لله.
2: من وين تكلميني فوزية؟
7: من الطايف.
2: من الطايف، يا هلا فيكي. هاي فوزية.
7: الخفاش إن شاء الله.
2: متأكدة؟
7: متأكدة.
2: ولا مع الناس؟
7: لا لا إن شاء الله.
2: لا يروح، لا تروحي مع الناس.
7: لا لا الخفاش.
2: آخر كلام.
7: آخر كلام.
2: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا.
3: هلا وسهلا بزين.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام والرحمة. يا هلا يا زين.
8: نصبح عليكم جميعا.
3: نصبح عليك.
8: أنا عندي إجابتين.
3: قولي.
8: الخنفساء أو الخفاش.
3: الخنفساء أو الخفاش.
8: إيه.
3: طيب ثبتي لي على واحدة.
8: خليها الخفاش.
3: خليها الخفاش. شكرا. إيه. زين، أسعد الله صباحك.
2: يا هلا فيكي. طيب عندنا سؤال من هنوف.
3: هنوف بتسأل عدة أسئلة، خلينا نجاوبها. تقول شكله جميل يتغذى.
2: خلق الله حسن.
3: يعني ايوه يعني خلقة ربي
2: حسنة
3: في كل الحالات، حلو مو حلو.
2: نعم
3: ما شفت وجهه يعني بالتفاصيل،
2: مو أصحاب ما
3: يعني ما شفت وجهه بالتفاصيل، بس ممكن نرجع للصورة بعد إعلان النتيجة ونشوف والله هو جميل ولا مو جميل.
2: أيوة يتغذى
3: يتغذى على حشرات من بعض الأنواع ممكن، لأنه في قلنا أنواع، فكل نوع له طريقة تغذية مختلفة.
2: طيب نروح لحماد. صباح الخير يا حماد.
9: صباح النور يا دينا.
2: يا هلا وسهلا.
9: الله الخفاش ما هو جميل.
2: الخفاش ما هو جميل. طيب نحن نقول خلق الله حسن بس
9: بس مو جميل، شكله مو جميل.
2: طيب نحن قلنا الخفاش أصلا، ما قلنا خفاش.
9: أنا قلت الخفاش.
2: أنت قلت الخفاش.
3: أنت حماد.
9: أيوه.
3: طيب أنت شايف الخفاش يعني من قريب؟
9: أيوه.
3: يا أخي فين قدروا يشوفوه يطير ويشوفوه يتكلم ويشوفوه؟
2: أنا أدري عنهم، أدري عنهم. طيب يا حماد خلاص متأكد الخفاش؟
9: إن شاء الله.
2: محبب للأطفال الخفاش؟
9: والله ما هو أساسا ما بقرب عشان يقرب.
2: طيب نحن اللي بنتكلم عنه محبب للأطفال، هل أنت شايف أنه راكب الموضوع ولا لا؟ هنا الكلام.
9: لا ما راكب.
2: طيب راح. أنت شوف أنت تبي تغير ولا لا؟
3: روح روح روح روح يا محمد.
9: ما عندي
3: إجابة، ما يقول لك ماسك في ده خفاش وما راضي يسيبه.
2: أوكي تمام ماشي، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك.
3: نشوف إجاباتكم. عندنا إجابة من أبو بكر قال الخفاش.
2: طيب من ضمن الإجابات عندنا إلهام صالح قالت البومة،
3: وفي إجابة من محمد الحربي قال الخفاش.
2: طيب عندنا أم لولو تقول تسأل هل له جناح،
3: تقصدي جناح وريش وكذا؟ لا
2: ما لا ما له، ما له جناح وريش. طيب في إجابات والله مختلفة. أيوة. حقت القصيم هذه مريم.
3: القصيم.
2: أوكي.
3: محمد. طيب. السهلي.
2: يلا محمد.
3: ونرجع بعدين لإجاباتك يا مريم من القصيم.
10: صباح الخير يا دينا.
2: صباحك أنوار، يا هلا.
10: صباح الخير يا إمام.
3: هلا وسهلا.
10: صباح عليك على السارة جميع طاقم البرنامج والمستمعين.
2: يا هلا فيك، أعطينا إجابة يا محمد.
10: أنا أقول الخفاش إن شاء الله.
2: مع الناس يعني.
10: تقدرين تقولي
2: أنت حتضيع مع الناس. خلك يا محمد، من يوم ما عرفت نفسي وأنت تيش اسمه ذا تجاوب مع الناس. يلا أوكي خلاص.
3: الناس اجتماعي محمد،
2: حتى في إجاباته اجتماعي. واضح إجاباته مرة حتى الاجتماعية. طيب يعطيك العافية، شكرا لك. في إجابة مختلفة من عرفة تقول الشروم، يعني شكلها الماشروم، قصدها الفطر يعني.
3: بس احنا اليوم بنتكلم عن كائن ونقصد بالكائن حيوان يا عرفة. مريم من القصيم تقول الخفاش.
2: طيب عندنا أيضا أبو سطام قال الفار اللي هو الجربوع.
3: وعندي إجابة من إبراهيم غير من الغوريلا إلى الخفاش.
2: طيب عندنا كمان إجابة من هل هو يطير؟
3: سؤال
2: فوق هنا.
3: لا هل هو طائر؟
2: طائر.
3: ها. ليس بطائر.
2: أوكي أوكي. طيب عندنا أيضا إبراهيم أبو علي
3: غير،
2: كنت ماشي مظبوط، غير للخفاش قال باتمان.
3: قلت لي كم الأولاد يحبوا الباتمان. وعبد الله بركات أيضا يقول الخفاش.
2: طيب خلينا نشوف أيضا البغبغاء، هذه إجابة علي. حلو. طيب.
3: شكرا شادية للتوضيح. مع الخيل يا شجرة، أحب الناس دي اللي مع الخيل يا شجرة، إيش ما قالوا الناس
2: قالوا
3: صح غلط أنا معاهم.
2: يقول لك
3: هذا أبو حازم.
2: أي يقول لك الموت مع الجماعة رحمة.
3: أيوة يعني مبدأ جميل
2: هذا
3: برضو.
2: المثل ومشيوا عليه. طيب خلونا قبل لا نطلع الفاصل نسمع
3: لغز. اللغز يقول أنا كائن مختلف ومنتشر، مع ذلك لا تجدني بسهولة، حاستي فريدة وغير مسموع، أنواعي مختلفة، مظلوم رغم أني مفيد ومسالم، أقلب العالم بوجودي، فمن أنا؟

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم ومكملين حماس اللغز. كل اللي حابب يشاركنا على الاتصال 012-647-7154، 012-649-5154، و012-647-5444. وأكيد اللي حابب يشاهدنا ويسمعنا صوت وصورة من خلال البث المباشر على تطبيق إكس، وكذلك على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، حملوه على أجهزتكم الذكية أو على جوالاتكم وتابعونا من داخل الاستوديو.
3: طيب، عندنا لغزنا يقول: أنا كائن مختلف ومنتشر، مع ذلك لا تجدني بسهولة، حستي فريدة وغير مسموعة، أنواعي مختلفة، مظلوم رغم أني مفيد، ومسالم، أقلب العالم بوجودي، فمن أنا؟ ناخذ أبو ضياء. صباح الخير.
4: صباح النور دينا، كيف حالك؟
3: يا أهلا وسهلا.
4: صباح الخيرات على إيمان والسادة سارة.
2: هلا بك.
4: والله أنا معايا سؤال، هل يعتبر من الثدييات ولا لا؟
3: يعتبر
4: من الثدييات. طيب، ينفع أسأل سؤال كمان؟ هل هو يطير ولا لا؟ أقصد أسأل
3: إيمان يطير ولا لا، لأنه إيمان تعبت وهي قاعدة تقول لا يطير.
2: ما حجاوب على ده السؤال.
3: أيوة، تعبت وهي تتكلم.
2: ما حجاوب على ده السؤال.
4: يعني ما يطير خلاص.
3: قالت ما حتجاوب، بس ما قالت شيء ثاني.
2: يعني ما قلت لا ايوه ولا لا.
4: انت قبل شوية دينا قلتي قالت تعبت تقول ما يطير.
3: أنا بسألها بقول لها يطير ولا لا.
2: يعني شوف، في ناس

0: إجابة عندك يا محمد عبد الله؟
1: والله هذا إذا كان يطير الخفاش، أما إذا كان ما يطير الغنفر.
0: إحنا جاوبنا على موضوع الطيران هذا من شوية وقلنا
1: يطير؟
0: يعني قلنا إنه هو لا يحتسب على الحيوانات الطائرة أو الطيور، وليس له جناح ولا ريش.
1: خلاص أتوقع الخفاش.
0: الخفاش تمام. شكرا يا محمد عبد الله،
2: يعطيك العافية. يلا نروح لإبراهيم. صباح الخير.
3: أصبح عليكم بالخير من الشرقية.
2: يا هلا وسهلا إبراهيم الحجي، هلا فيك. يا هلا فيك،
3: يومكم يا ربي جميل سعيد.
2: يعطيك العافية. ها
3: زين، هذا الطائر أو هذا الكائن يطلع بالليل أو بالنهار؟
2: تو قبل شوية إيمان جاوبت، اسمعوا الإجابات عشان تقدروا. إيمان جاوبت قالت إذا هو جناح وريش وكذا لا، أنه يعني يظهر في الليل. إيمان
0: أنا والله لا شفته لا في الليل ولا في النهار.
3: بر مائي أو بر؟
0: بر
2: بر.
3: شيء طيب إن شاء الله. زين يولد أو يبيض؟
2: ما أعرف يولد أو يبيض، ما أعرف، أتوقع يولد. أتوقع إذا ماني غلطانة.
3: زين والكائن هذا عبارة متوالف مع البشر، متوالف او لا؟
2: نحن نقول مختلف ومنتشر وما نشوفه.
3: ما ينشوف كلش؟
2: ايه
0: انا ما شفته، يمكن انت شفته.
2: يلا يا ابراهيم سريع.
3: الخفاش.
2: الخفاش تمام.
3: وتابعكم وان شاء الله على الواتساب.
2: يعطيك العافية، هيا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف الإجابات على الواتساب. عندنا العم حسن يقول دب الباندا. حبيت
0: لسه احنا هنا. عند سعيد الدوسري يقول الخفاش.
2: طيب عندنا من ضمن الإجابات روحي أيوة. طيب عندنا إجابة عبد الرحمن الزهراني من مكة يقول هامستر، حبيت إجابته.
0: يحيى أحمد يقول الببغاء.
2: أوكي أحمد أيوب راح للهامستر كمان.
0: وعندي إجابة من خالد صالح راح للهامستر.
2: محمد أسامة قال القرد.
0: وفي عندنا إجابة من محمد رفيق من اليمن وأبو عمار من جدة قال الخفاش.
2: جميل. أيضا من ضمن الإجابات عندنا سارة عبد الله قالت الخفاش. طيب منيرة وأسمة قالوا الخفاش، ركان أرنب زين ركان وزين قالوا الأرنب. يعطيك العافية شكرا لكم.
0: محمد الزقري ننتظر إجابتك. وفي عندي عدة أسئلة كانت صراحة جميلة، بس للأسف صاحبها أو صاحبتها مو راسل اسم، فبالتالي إحنا اتفقنا إنه أي إجابات أو مشاركات بدون اسم تستبعد. فاللي كتب لنا مجموعة أسئلة بدون اسم يرجع يحط اسمه عليها. عزيزة
4: أهلا، صباح الخير.
0: صباح الورد. يا هلا يا عزيزة.
4: يا هلا، ممكن تعيد السؤال صباح؟
0: نهيد السؤال دي.
2: يلا. أنا كائن مختلف ومنتشر، مع ذلك لا تجدني بسهولة، حاستي فريدة وغير مسموع، أنواعي مختلفة، مظلوم رغم أني مفيد ومسالم، أقلب العالم بوجودي، فمن أنا؟
4: أتوقع الخفاش.
2: أوكي
0: طيب
2: يعطيك العافية.
0: ماني بنغير، العالم كلها ماسكة في الخفاش
2: عشان هم. طيب. قالوا واحد قال الخفاش كملوا معه
0: خلاص كله زي فلان.
2: طيب. والله فقع. طيب
0: انت ابعدي عن كل المؤثرات الخارجية. انت كده لما سمعتي اللغز ايش جا في بالك؟
4: هو طاير كده ولا ايه؟
0: خلاص خلاص خليكي على الخفاش اجابتك، لانه احنا بنعيد نفس الاسئلة ونفس الاجابات. أيوه عزيزة خلاص شكرا ليكي، واسمعينا عشان تعرفي الحل.
2: يعطيك العافية. عندنا سعيد ابو فيصل قال البغبغاء. طيب سعيد ابو فيصل ببغاء. اول شيء قال الخفاش وبعدين غير للبغبغاء. اوكي
0: طيب وعندنا اجابه من ايش الكاملين ده؟ حلوه والله دي. احمد فؤاد
2: ترى ما هو حلو ابدا.
0: احمد فؤاد والله انا عجبني. اوكي احمد فؤاد رسل لنا الكاملين، وطلعت نوع من انواع الزواحف انا اشوفها في افلام الكرتون صراحه، بس عجبتني والله. كانت مع دي البنت اللي شعرها طويل رابونزل. استني. واحدة
2: روبانزل.
0: كانت مع رابونزل.
2: طيب واحدة. أحمد فؤاد قال محبب للأطفال أكيد مو القطة. لأنه دينا ما تحبها.
0: طب دينا ما تحبها، الأطفال إيش ذنبهم مع دينا؟
2: عشان أنا ما أحبها فأخذها.
0: كل الأطفال يحبوا القطة. إلا كل دينا. الأطفال.
2: يعني ما أنت يعني.
0: دينا أكثر. أعتقد وهي طفلة كانت تحب القطة.
2: أبداً.
0: كبرت ما حبت.
2: لا لا لا. من صغرك. أبداً لا لا لا.
0: من صغرك.
2: أقرف منها أنا، مو ما أحبها أقرف منها.
0: حتى وأنت طفلة.
2: أيوة أيوة، لأنه أهلي كلهم.

0: ميكروفون من تمام. صوت زيهم أيوة.
1: تمام خلاص
0: أيوة.
1: شكرا يا أحمد فؤاد على الصورة.
0: طيب عبد الله مطوع قال الخفاش.
1: وعندنا آل البيشي فاطمة القرني قالت الهامستر وعون البيشي قال الفار.
0: فاطمة أوكي. أبو صالح من الحسا قال الأرنب. جميل.
1: وإبراهيم أبو علي كان عند البومة راح للخفاش رجع للقرد. طيب يا إبراهيم طيب. أحب التنوع هذا اللي دائما.
0: حمد الدخيل قال النمل.
1: ومحمد الدريع قال الهامستر.
0: طيب عندنا مشكلة إنه واحدة اسمها كوين دانا وفي نفس الوقت مجاوبة الصرصار. كيف الاسم أصلا ما يركب عليه الصرصار؟
1: أصلا ما يليك.
0: ما يليك يعني كوين ودانا وبعدين صرصار
1: وبنوتة.
0: أيوة كيف جبتي الصرصار؟
1: وبعدين إحنا بنتكلم عن الحيوانات وليس الحشرات اليوم.
0: وبعدين كيف الأطفال يحبوا الصرصار؟
1: أكلناها.
0: ركزي.
1: ما أدري.
0: وأكلناها.
1: أكلناها
0: وشربناها.
1: أبو تهاني يقول الخفاش.
0: طيب عندنا كمان إجابة من محمد المطوع راح للأرنب بعد ما كان حاط النحل.
1: وإجابة من عادل صبيح اختار غير عدة إجابات بس اختار السلحفة وبعدين راح للقنفذ.
0: طيب ما في اسم
1: للأسف. ما في اسم للأسف مع أنه أسئلتك جميلة
0: جميلة بس حتستبعد للأسف أي إجابة أو أي سؤال من غير اسم نحن حنستبعده. طيب عندنا تركي عبد الله يقول باتمان. جميل تمام
1: بإذن
0: العافية.
1: الله يقول تركي الخليجي 27 ما يتعامل من جدة بإذن الله تعالى.
0: طيب فاطمة من الجبيل مع القوم الخفاش.
1: ايه عادي تخصصات هذول
0: ايه
1: اللي
0: ايه
1: مع القوم,
0: ايه مع القوم ايه.
1: هنوف قالت حطت عدة إجابات وأسئلة ورجعت حطت القنفذ ورجعت سألت الشوك ورجعت قالت يأكل الإنسان. يأكل الإنسان؟ لا ما يأكل الإنسان. وإن في البعض بعض الجنسيات أكلته بس إحنا نتكلم دائما عن مجتمعنا وعننا لا ما نأكله.
0: طيب خلينا نأخذ أبو بشار. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا هلا وسهلا.
2: حضرتك هو نبات ولا حيوان؟
0: نحن قاعدين نقول من أول كائن يعني حيوان من زمان يا أبو بشار ركز معانا.
2: ما عندك صراحة لو قلت هو نبات.
0: يا ابن الحلال لما نقول كائن يعني نقول يعني حيوان لما نقول كائن لأنه النبات نقول أنا نبات واضحة. ها شوف
1: طب عندي له اللغز يمكن كذا يروح باله يمين ولا يسار ولا مع القوم ولا مع
0: قولي يا أبو بشار
1: ولا مع نفسك.
0: أعيد اللغز. أنا كائن مختلف ومنتشر مع ذلك لا تجدني بسهولة. حاسسي فريدة وغير مسموع. أنواعي مختلفة. مظلوم رغم أني مفيد ومسالم. أقلب العالم بوجودي فمن أنا؟
1: إيش يا أبو بشار؟
2: متواجد في الصحراء ولا متواجد فين بالضبط؟
0: نحن قلنا هو موجود يعني تقدر تشوفه مختلف لأنه أنواع مختلفة فبيئات مختلفة. ها
2: القرد.
0: أوكي يعطيك العافية شكرا لك يا أبو طيب. بشار
1: في عندنا يعني بس أنا حابة أنبه أبو رائد راح للدلفين. إحنا قلنا بري وليس بحري
0: بس
1: بري يعيش على اليابس ولا يعيش في الماء.
0: إذا سألونا عن الفضاء يا بنت الحلال. طيب خلينا نقول اللغز قبل أن نطلع فاصل. أنا كائن مختلف ومنتشر مع ذلك لا تجدني بسهولة. حاستي فريدة وغير مسموع. أنواعي مختلفة. مظلوم رغم أني مفيد ومسالم. أقلب العالم بوجودي فمن أنا؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: حياكم من جديد، حماس اللغز وإجاباتكم الحلوة وحماسكم اللي بصراحة يخلينا نفسنا نخلي مدة اللغز أكثر من ساعة. لغزنا يقول: أنا كائن، ونقصد بكائن حيوان، مختلف ومنتشر، مع ذلك لا تجدني بسهولة، حاستي فريدة وغير مسموع، أنواعي مختلفة، مظلوم رغم أني مفيد ومسالم، أقلب العالم بوجودي، فمن أنا؟
2: طيب، عندنا إجابات وأسئلة على الواتساب، نبدأ نأخذها. عندنا أبو هاشم يقول: هل يعيش تحت الأرض؟ هو يعيش على الأرض، أوكي، على الأرض وليس تحت الأرض. هل حجمه أكبر من الإنسان؟ لا، مش لدي الدرجة يعني.
1: يعني اللي راح للدولفين
2: يهدأ
1: يا أبو دولفين
2: يهدأ عليه،
1: وإحنا نقول على البر.
2: طيب، إجابة من عماد قال الخفاش.
1: وعندي فيصل الثقفي قال الخفاش.
2: عبد الهادي عمران أيضا قال الخفاش.
1: أبو رائد غير من أول شيء كان خفاش، بعدين راح للفراشة، بعدين راح للدلفين، مع أنه إحنا بنقول فوق الأرض إحنا.
2: طيب، عندنا فضل السنيدي قال الخفاش.
1: وعندي إجابة من أبو عبد الإله من الجبال قال السنجاب.
2: طيب، يزيد قال الوطواط،
1: وأحمد الشمراني يقول الخفاش.
2: طيب، عندنا كمان إجابة من سعيد أبو فيصل قال البغبغاء بعد ما قال الخفاش.
1: أيوة، يعني
2: أوكي، غير
1: غير يعني. عندنا إجابة من حسن جار الخفاش.
2: طيب، عندنا أيضا أبو صنهات قال الخفاش، مع يعني وجد الأخطاء الإملائية.
1: طيب، نشوف خالد. خالد الطيب يقول الخفاش، والشات جي بي تي بيقول كده. أنا كم مرة أقول لكم بعيدوا عن الشات جي بي تي، أقطعوا علاقتكم بالذكاء الاصطناعي اللي ما حيخلينا نفكر لوحدنا.
2: طيب، عندنا أبو خلاد قال القنفذ.
1: تمام. أوكي. خالد المولد يقول السنجاب الطائر.
2: السنجاب الطائر؟
1: إيه، عرفته اللي كان في أفلام الكرتون.
2: هو فيه حقيقي ولا
1: إلا حقيقي؟
2: والله يطير.
1: والله يطير. ما أعرفه. يطير من شجرة لشجرة إلا.
2: والله ما أعرفه.
1: حلو، ذكرني بأفلام الكرتون. شكرا خالد على الإجابة الحلوة.
2: طيب، عندنا أيضا عبود قال القطة،
1: وهاشم محمد أحمد يقول القرد.
2: طيب، زكريا الوجيه قال القنفذ،
1: وإجابة فيصل أحمد قال الببغاء.
2: جميل، عندنا إجابة أيضا من سامي قال سامي نواف قال الديدان. حلوة الإجابة.

0: أيوة. وعندنا هنا إجابة، خلينا نرجع لجماعة القصيم، عرفة وجماعتها. عرفة قالت الوطواط، جمانة قالت السحلية، لينا قالت الضبة الصحراوي، ناهد قالت الثعلب.
1: أوكي، عندنا كمان إجابة من خالد خرجاوي قال القرد. أوكي،
0: إجابة العم حسن من دب الباندا راح للخيل أو الحصان. طبعا
1: عبد العزيز عسيري قال الهامستر.
0: وإجابة من ناصر العولقي يقول عنده ذيل، لا ما عنده ذيل.
1: طيب جميل. أيضا عندنا
0: أبو يسر، ما جاوبنا على أسئلتك لأنه دوبك حطيت اسمك، فكنا بنطالبك أنك تحط اسمك دائما لما تشارك. أسئلة أبو يسر، هل نستفيد منه بالزراعة؟ نعم. هل يساعد، هل هو يساعد في النباتات؟ كيف يعني؟ ما فهمتك إيش يعني يساعد،
1: يعني الزراعة
0: في النباتات.
1: خلاص نفس السؤال.
0: هل نستفيد منه في الأكل؟ لا. هل له صوت ويظهر بوقت معين؟
1: لا، يظهر ما له صوت وما يظهر في وقت معين بالذات. لا يعني موجود.
0: يظهر بوقت معين، صراحة تحتمل عدة إجابات. فأنت ما أعرف صراحة إيش أقول لك هنا لأنه مو واضح عندي السؤال. هل له منقار؟ لا. هل له ريش؟ لا.
1: طيب عندنا إجابة عون. طيب عيلة عون، بدأنا نحن بفاطمة، وفاطمة قالت الهامستر، عون قال عون البيشي قال الفار، دلال عون قالت الكلب، ودنيا عون قالت الخفاش. جميل.
0: محمود البحيري يقول السنجاب.
1: محمد عبد الهادي قال الحرباية. حلو. طيب. الحرباية.
0: أوكي. عندنا نوف تقول الكوالا.
1: طيب كمان إجابة الكوالا من مصطفى شعبان بعد ما قال الفيل.
0: أبو رائد خلص من الدلفين واقتنع أنه إحنا على اليابس وحيواننا اليوم على الأرض يعيش، وقال الأرنب.
1: طيب عندنا كمان إجابة من أحمد محمد عبد الفتاح قال الخفاش.
0: طيب نجي عند إجابات نورة قالت الخفاش، وأم خالد قالت الوطواط، يعني الاثنين نفس الإجابة. المتغير يعني نورة وأم خالد مختلفين.
1: طيب عبد الله النجيمي قال الخفاش.
0: هل يوجد هل له أربع أرجل؟ هذا أبو هاشم. أربع أرجل؟ كيف أربع أرجل؟ هو يا أياد يا رجول،
1: يعني أربع أرجل، يعني يمشي على أربع،
0: يمشي على أربع،
1: يعني هذا قصد.
0: والله صراحة حيرتني حيرتني كيف أربع رجول؟
1: إيوه يعني
0: سولي أطراف بس
1: يعني
0: مو أربع
1: يعني
0: رجول.
1: يعني البسة عندها أربع.
0: لا بس ما هي أربع رجول،
1: يعني
0: في إيد
1: يدين ورجول،
0: في أطراف يدين ورجلين.
1: يا إيمان تحبي التعقيد.
0: يمشي على أربعة؟ لا ما يمشي على أربعة.
1: طيب أوكي حمود
0: بأخذها كده.
1: أيوة هي كده
0: إنها بسة كده.
1: لا لا هي كده هي كده. طيب حمود قال الغزال. حلو حبيت الإجابة.
0: إسماعيل من جدة يقول القنفذ.
1: طيب أيضا عندنا إجابة، لا ما عندنا
0: هنا
1: إجابة،
0: تم حذف كل الإجابات.
1: إيه إبراهيم الحجي لسه قاعد يكتب، بس بسرعة يا إبراهيم عشان ما أنا
0: السنجاب.
1: خلاص
0: إبراهيم الحجي السنجاب.
1: خلاص
0: طيب إحنا هنوقف استقبال إجاباتكم، صراحة إجابات كثيرة متنوعة حلوة، تفكيركم كالعادة جميل، بتدونا جو حلو بتنوع هذه الإجابات. خلينا نستذكر اللغز ونشوف حل اللغز. اللغز يقول خالد صالح آخر شيء البغبغاء، خلاص ما عاد حناخد. طيب إيش عامل؟
1: عندك أبو يسر قال آخر شيء.
0: استني أبو يسر عشان أدانا كذا إجابة. أبو يسر فينك يا أبو يسر؟ تعال لما تحط لي النحلة العنكبوت الخفاش أنا إيش أخذ منها؟
1: يعني أعطينا إجابة واحدة.
0: أعطينا إجابة واحدة. وهنوف قالت الخفاش، خالد صالح قال الببغاء، إحنا كده شيء ما تقول الخفاش. صحي الناس صحي الناس على الدقيقة الأخيرة.
1: فجأة
0: طيب إحنا لغزنا اليوم هو الخفاش. أنا كائن مختلف. الخفاش فعلا كائن مختلف عن كل الكائنات اللي على وجه الأرض. هو ليس بكائن مائي، هو كائن على سطح الأرض على اليابس. ليه مختلف؟ لأنه هو الثدييات الوحيدة التي تستطيع الطيران. ولا نقصد بالطيران أنه طيران في الجو، وهذا السؤال سألناه لأبو سعود، أنت شفته في الجو طائر؟ هو لا يصنف طائر، الخفاش حيوان من الثدييات وليس بطائر. الطائر هو من يكون له أجنحة وريش، فهذا الحيوان مختلف بكل تفاصيله. لا تجدني بسهولة، لأنه هو يعيش في الكهوف، يعيش في الغابات، ما تقدر تشوفه بسهولة، لأنه هذه الأماكن الإنسان ما يكون يرتادها. أحيانا يقولوا لي طب هو أحيانا نلاقيه في بيوتنا، يكون دخل البيت بحثا عن الدفء والطعام. يعني إذا لقيت مرة خفاش في بيتك هي ليست بيئته. في سؤال يقول لي طيب كيف يحبوا الأولاد؟ الأولاد كلهم يحبوا أسطورة الرجل الوطواط باتمان، فإحنا قلنا يحبوا الأولاد بطريقة ما، فهذه يعني يمكن ما في أحد من أولادنا ما عد علينا ما أنه يحب باتمان. الباتمان صحيح. وملابس الباتمان وأنا الرجل الوطواط وهكذا. عندنا كمان حاسته فريدة. كيف حاسته فريدة؟ هو ليس له صوت، عشان كده قلنا غير مسموع، يطلق ترددات، يعني سبحان الله يعمل بطريقة سموها العلماء السونار، يطلق ترددات، يسمع هذه الترددات إيش صداها، فبالصدى يستشعر المكان، الاتجاهات، هو فين، يعني حاسة الاستشعار عنده بترددات الصدى اللي هو أصدر ترددات، فبالتالي طلعت له هو ما له صوت. أنواع مختلفة، عندنا أنواع تتغذى على الحشرات، أنواع تتغذى على الفواكه، أنواع قليلة جدا تتغذى على بعض دم الحيوانات، ومن هنا جات أسطورة الدراكولا، مصاصين الدماء من الخفاش. في أكثر من 1400 نوع خفاش في العالم، تخيلوا. مظلوم رغم أني مفيد، مظلوم لأنه لو تتذكروا قصة أنه الكورونا، لأنه هو يقول لك دائما الخفاش، دائما الوطواط ما يحمل المرض مباشرة للإنسان، لازم يكون في حيوان وسيط بين الخفاش وبين الإنسان عشان يصل أي نوع من أنواع الأمراض. فيمكن هذه الحكاية أنه كلنا خلاص صرنا نشوف الخفافيش، نتذكر هذيك الأيام الله لا يعودها. مسالم، يصنف من الحيوانات المسالمة جدا، ما هو مفترس، ما هو مؤذي للإنسان إلا إذا الإنسان أذاه أو ضربه أو حاول يؤذي، هنا ممكن يقرص أو يعض لأنه صار خايف. يقلب العالم بوجوده، أكيد طبعا هو دائما مقلوب، يعني يتمسك برجليه ودائما مقلوب، العالم عنده كله مقلوب، وهو ما يظهر. يعني هذه معلومة أيضا ممكن نضيفها، ما له ذيل، أنا ما فين ذيل الخفاش، لو سمحت صور لي ذيل الخفاش إذا أنت شايفه بذيل، مين فاهم على الحيوانات اللي بذيل، أنا ما شفت خفاش بصراحة يعني في حياتي، عشان يعني جات على ذيل الخفاش هي اللي فرقت.
1: لا لا هنوف اللي أنت
0: ما شفت صراحة، هذه صورة
1: أي آي، يعني
0: صورة ما هي حقيقية
1: اللي راسلتها،
0: أرجع لصورة الخفاش الأصلية الحية. نعم. وتشوفي شكله طبعا، إذا أحد جاء قال لي لا هو يطير، ما يطير، هو ليست له أجنحة، هذا جلده مصمم سبحان الله بهذه الطريقة. صحيح. وليس جناحان، هذه ليست أجنحة وبس وخلاص.
1: طيب خلينا نشوف الإجابات الصحيحة
0: خفاشنا اليوم.
1: أيوة لو نطالع تعليقاتكم حيخلص البرنامج. طيب الإجابات الصحيحة اللي وصلتنا على الاتصال، أغلبكم أجاوب إجابة صحيحة، يعني أسهل أني أقول مين اللي ما جاوب إجابة صحيحة. نبدأ بأبو محمد الحارثي، علي النجعي، سعود الصاعدي، محمد المري، عادل، حمود، فوزية، زين، حماد، محمد السهلي، أبو ضياء، وأيضا محمد عبد الله، إبراهيم الحجي، عزيزة أبو وعزيزة. هذول اللي جاوبوا إجابات صحيحة، يعطيكم العافية.
0: طيب يقول لي كان ماشي صح وانتي لخبطتي، خلي اسمع كلام دينا.
1: صح
0: خليك يا أبو إبراهيم،
1: أنا مهمتي يعني أنا وإيمان ترى مهمتنا
0: إبراهيم أبو علي اسمع كلام دينا،
1: خليك يعني أنت كنت جايب إجابة صحيحة من البداية.
0: بالنسبة للي جاوب إجابة صحيحة على الواتساب، للأسف في ناس جاوبت من أول دقيقة ولكن رجعت غيرت إجاباتها، فما حذكر إجاباتها، وهذا كان شيء يعني صراحة زعلني. لكن أول إجابة نعتبرها صحيحة على الواتساب من نورة. أوكي. بعدها فوزية الزايدي، هالة سندي، أبو بكر، محمد الحربي، إبراهيم، عبد الله بركات، شادية السيد، أبو حازم، سعيد الدوسري، محمد رفيق، سارة، عبد الله، منيرة وأسماء، وأبو تهاني. وبعد كده قلنا كل إجاباتكم الصحيحة على الواتساب، ما حنقدر نحصيها كلها، لكن شكرا لكم. انت مجاوب من بدري يا خالد؟ لا طيب ما انت مجاوب من بدري، في غيرك كثير جاوبوا. انت في الاجابات اللي خلاص ما عاد صرنا ندون الاجابات، لانه لما بتجينا اعداد كبيره جدا في الاجابه بنكتفي باعداد معينه على الواتساب، ولكن قلنا اعتقد سمعت اسمك وقلنا انه اجابتك كانت

0: واتساب. مين اللي يقول ما ذكرتوا اسمي؟ احنا قلنا
1: انت مجاوب اخر واخر دقيقه يا ابو خفاش،
0: لسه دوبي بتكلم يا ابو يوسف.
1: دقيقه
0: احنا بنقول كل الاسماء اللي ذكرتوها، بس ما بندونها كلها عشان ما نقدر ندون كل الأسماء.
1: صحيح.
0: شكرا لك على إجابتك يا أبو يسر، وشكرا على أسئلتك الذكية صراحة.
1: صراحة.
0: فيعطيك العافية.
1: يعطيكم العافية. خلونا نطلع فاصل صغير، مكملين في باقي فقرات ابدأ صح.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد في دراستنا. دراسة عملت في 2025، جابوا 467 مشارك في الولايات المتحدة وكمان كندا. إيش عملوا فيهم؟ هذولا حطوهم في مجموعة، حجبوا عنهم الإنترنت عن الهاتف لمدة إيش؟ أسبوعين. خلينا نشوف إيش صار معاهم بعد ما عدى أسبوعين. الباحثون جابوا هذول المشاركين وقسموهم لمجموعتين. مجموعة بدأوا معاهم التجربة مباشرة ويبوا يشوفوا تحسين أو أدائهم، كيف قدرتهم على تحسين مواصلة التركيز ورفع الشعور بالرضا عن الحياة. شافوا إنه المجموعة الأولى اللي سووا التجربة مش مباشرة، وشافوا المجموعة الثانية اللي خلوهم بعد أسبوعين ورجعوا عملوا إحصاءات على سجلاتهم، وجدوا إنه المجموعة الأولى اللي عملوا مباشرة التجربة من بعد ما حجبوا عنهم الأسبوعين قعدوا تليفوناتهم من غير إنترنت، انتباههم كان يعني تحسن نوعا ما. وبعدين ظهرت النتيجة مشابهة للمجموعة الثانية اللي فقدت تقريبا التركيز، لكن التركيز كان محدود ولم يلتزم بحجب طوال المدة المطلوبة سوى نحو ربع المشاركين، لذلك لم يتم تعميم النتيجة على الجميع أو الحزم بأنه الاستراحة من الجوال ممكن تحقق نفس النتيجة. يعني لما نبتعد عن الجوال لفترة ونشيل الإنترنت من الجوال، هل يساعدنا على التركيز؟ إي ولا لا؟ هذا هو السؤال اللي حيقعد مطروح. كم من الوقت والانتباه ياخذ تصفح المتواصل من الانترنت لك؟ ممكن جاوبونا أنتم، الدراسة لم تصل إلى نتيجة، فأنتم جاوبونا وشاركونا في الموضوع. هل فعلا الجوال والتصفح ياخذ منك الكثير من الوقت؟ أتوقع نحتاج لوقفة مع أنفسنا في هذا الموضوع.

0: في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد، أكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة، وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. ما في أجمل من أنه نسمع أصواتكم ونقرأ مشاركاتكم على مواضيعنا المختلفة، وبالتحديد موضوع الدردشة اللي إحنا كنا حاطين موضوع، ولكن أنتوا حماسكم أخذنا الموضوع تاني اللي هو ساعات الإنترنت. الدراسة ما طلعت بنتيجة إلى الآن، لكن بالفعل لو جينا شفنا دينا نلاقي أنه كلنا أصبحنا نتفق أنه الإنترنت أساسي في يومنا.
1: نعم،
0: ما في كلام.
1: يعني التقنية والتكنولوجيا أخذت مننا الكثير أخذت مننا الكثير، ولكن هل فعلا نحن صار ما عندنا تركيز، صرنا نعتمد عليها تماما؟ إيوة ولا لا؟ أنا من وجهة نظري أشوف أنه صحيح، صار ما عندنا تركيز، ما نركز.
0: هذه صحيحة،
1: أنا أشوف أنه ما نركز. هل فعلا ما نركز؟
0: أنت كمان قيسيها على زمان، كنا أحيان نحفظ بعض الأرقام، أرقام التليفونات، أرقام الجوالات. اليوم اعتمدنا يلا فلانة حفظ رقمها، ما نعرف رقمها، ما نعرف رقم أقرب الأقربين لينا على فكرة. وهذا لأنه اعتمدنا على التقنية، واعتمدنا على الكمبيوتر، واعتمدنا على الذاكرة اللي موجودة في هواتفنا. زمان كانوا يقول لك لا تتعودي على الآلة الحاسبة، بعدين راسك ما يعرف يشتغل بسرعة، يجيب جداول الضرب ويعمل العمليات الحسابية السريعة، وهذه أيضا حقيقة. فالنت اليوم حاولنا كثير أنه ننوه، وإحنا أول الناس اللي بندرب نفسنا على أساس أنه ما نقعد ساعات طويلة على الإنترنت. ساعات بنشيل الجوالات من أيدي أولادنا عشان نقنن لهم وقت التفاعل.
1: صحيح. طيب، نحن بس نحن فعلا صرنا ما نفكر. هدف لغزنا ترى على فكرة أنكم تفكروا، يعني اللي يدخل يقول شات جي بي تي قال اللغز قد كذا. شوف وصلنا لأي مرحلة أننا ما نفكر.
0: هذه 100% حقيقة،
1: ما نفكر، صرنا فعليا ما نفكر، أو نقول الرأي اللي نقوله في حياتنا ونتشبث بالرأي من غير ما نحاول نسمع.
0: لا، وصارت مشكلة فعلا الذكاء الاصطناعي،
1: ما نسمع بعض،
0: ما هي مزحة يا جماعة. أيوه. إنه كل شيء نجري إلى محركات البحث الذكية دي اللي هي الشات جي بي تي وغيرهم وما يشابههم، ما صرنا نفكر. كل شيء نعتمد على إجابة الشات جي بي تي. إجابة الشات جي بي تي مش بالضرورة إجابة صحيحة.
1: صح.
0: وإحنا بناخدها صحيحة. المشكلة
1: ونضارب.
0: في بعض الأمراض والأدوية صار يستعين بالشات جي بي تي.
1: صحيح. نحن يعني في فترة من الزمان كنا نستخدم جوجل، الحين دخلنا في الذكاء الصناعي. في الحالتين غلط، في الحالتين سواء جوجل ولا حلو الواحد يعتمد على الانترنت عشان يسهل حياته، ولكن اعتماد الكلي أنا من وجهة نظري أنه ما هو صحيح. شاركونا، يمكن نحن نكون غلطانين، بما أنه الدراسة ما أثبتت شيء ممكن نكون غلطانين. نشوف إيش رأيكم في الموضوع. خلونا ناخذ أفراح.
0: هلا أفراح، صباح الورد،
2: كيفكم؟
0: طيب. هلا وسهلا.
2: اي والله يعطيك العافيه. شوفي انا والله شوفي ما عندي على الجوال، انا بقعد على اللابتوب بس ساعه واحده فقط، لكن بقول لك على اللي حولي. أيه؟ والله بيقعدوا يتصفحوا تقريبا 3 ساعات ونص.
0: ايوه لانه ياخذ الوقت، ياخذ الوقت. اليوم كمان صار في تطبيقات تسرق وقتك وانت ما انت حاسه.
1: لا بس خلينا نفكر، ترى يعني 3 ساعات ترى ممكن تكون شغل، ممكن ما تكون يعني.
2: والله مو شغل يا استاذه دينا، كله بس كذا. وانا صراحه اشوفها كثير، 3 ساعات ونص
0: يا ستي. 3 ساعات ونص مقارنه بناس طول يومهم جالسين على الجوال،
1: فممتاز.
0: هذا يعني
2: ساعة
0: الطريقه المنحدره.
2: ساعه وخلصت كل اموري انا.
0: امورك شغل ولا امورك تسليه؟
2: لا مو تسلية، أبحث عن أشياء أستفيد منها.
1: يعني تسلية خلينا نقول، لأنها ما هي واجب
0: يعني
1: عملي.
0: ساعة ونص. والله أنت برافو عليك يا أفراح، يعني متحكمة في الموضوع بطريقة حلوة.
1: يعطيك العافية أفراح، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب تقدروا أكيد تشاركونا على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-1544 أو 012-647-5444 أو 012-649-5154. كم من الوقت يستغرق الانتباه عندك؟ هل أنت فعلا ماخذ الانترنت ماخذ وقتك كاملا؟ وما هذه النتيجة؟ إيش النتيجة اللي تطلع فيها؟ يأثر على تركيزك ولا لا؟ شاركونا أكيد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم من جديد. كم من الوقت يستغرق التصفح لما بتجلس على جوالك، وهل تعتبره بياخذ وقتك ولا انت متحكم في هذه الساعات وهذه الدقائق؟ وما هي هذه الطريقة؟ لانه احنا اليوم نبغى نشوف، احنا حنعمل دراستنا ونشوف مين
6: بنفسنا. بنفسنا. طيب قبل لا ناخذ اتصالاتكم، عندنا ابو يسر ارسل لنا قال هذا اثبات استخدام من الجوال، يعني هو مشغل الجوال له 5 ساعات و37 دقيقة، توقف الشاشة بس 23 دقيقة. هذا بس البداية. استهلاك كمية اكبر من الطاقة.
5: ما استغرب، لأنه اليوم من جد يا جماعة لا نقعد ننظر على بعض ولا نقعد نقول أمور خيالية. اليوم الجوال، هذه المواقع، هذا التصفح بياخذ من وقتنا الكثير. لكن في ناس أكيد قننت هذه الساعات، في ناس لقيت أنه أنا تعبت منها، نظري تعب، دماغي تعب، السهر.
6: إيش النتيجة؟
5: من أكثر مسببات السهر أنه إحنا بنجلس على الجوال وما بننام في وقت محدد أو بننام ساعات محددة. قدرنا على أولادنا إن نقنن لهم تصفح الجوال في ساعتين، نضبط الجوال على كذا، لكن هل فعلا استطعنا أنه نتحكم في هذا الوقت عندنا؟
6: شوفي، نتحكم في أولادنا ولكن ما نقدر نتحكم هذا في نفسنا. هذا هنا اللي هنا المشكلة
5: نقول والله إحنا كبار واعين. لا، إحنا كبار وبدينا ننسى راحتنا وأوقاتنا وتفاعلنا مع المجتمع. دينا اليوم أنت تشوفي، لو رحتي مطعم أو جلستي في مكان عام أو جلستي مع العائلة، كله ماسك جوالات.
6: صحيح،
5: فهنا في مشكلة صارت.
6: هدف من أهداف أني، يعني خلينا نقول، يعني هذا هدف من أهداف أني أخذت يوم يعني على الهواء، كنت موجودة في الرياض عند أهلي. لأول مرة نجتمع أنا وإخواني من غير ما نمسك الجوال.
5: الحمد لله أنكم
6: قعدنا في يعني نحن ترى على فكرة قاعدين في مطعم، يعني المفروض نتعشى ونمشي. نحن قاعدين في المطعم قعدنا 5 ساعات بس نتكلم.
5: شفت؟ لأنه إحنا بحاجة،
6: لأنه فعلا شلنا الجوال،
5: وإحنا بحاجة نتواصل مع بعضنا. صحيح. اليوم يا جماعة مرة على مرة فقدنا التواصل اللغوي بيننا وبين بعض. صحيح. صرنا ما نعرف، اعتمادنا على الجوال، تصفح الجوال، صرنا ما نقدر نقول موضوع مسترسل. ما نقدر يدينا نتناقش كل واحد إيش وجهة نظره. تحسي إنه ما عاد صار الإنسان قادر يفكر بسرعة.
6: صح. طيب خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا سليم.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام. يا هلا وسهلا ومرحبتين.
7: هلا أستاذة دينا وزميلتك وزميلاتك والمستمعين، هلا وسهلا فيكم.
6: يعطيك العافية. سليم، قديش ياخذ منك الجوال؟
7: والله شوفي، الجوال يعني جل الناس عندهم هوس فيه باستخدام.
6: حضرتك قديش ياخذ منك الجوال؟
7: يعني انا ضابط نفسي يمكن اليوم 6 ساعات إلى 2.5 ساعات، ولكن برضو انا عشان اجاوب على موضوعكم. الان جل الناس يعني اعتمد على التقنيه، على الذكاءات الاصطناعيه والتوليديه وانترنت الاشياء في تنفيذ المهام. يعني أصبح عند معاد في عصف ذهني، معاد في تنفيذ عمل في كل صغيرة في كل كبيرة، استعلامات كل شيء يرجع للإنترنت. هذا طبعا يولد عند، سبب عند مصطلح أنا أسميه السبات الدماغي. فبالتالي يأثر عليه سلبا في حياته، ما يكون عنده مخزون محصلة علمية معرفية تجارب زي كذا.
5: نعم صحيح.
6: صحيح.
7: إيه نعم زي كذا. هذا يعني ترسل بل اللي عنده هوس، أما اللي يستخدم بشكل مقنن فلا، جميل جدا.
6: طيب سليم، أنت بتقول لي أنت يعني قننت من استخدام الجوال، تحفظ أرقام ولا لا؟
7: نعم.
6: تحفظ أرقام ولا لا؟
7: يحفظ أرقام.
6: تحفظ الأرقام يعني مو معتمد إنك تحفظ إنه متخزن في الجوال.
7: والله شوف يا أستاذ أنا ما بباهي بنفسي. أنا الآن لو بعتمد على الإنترنت أنا كاتب محتوى. أنا لو بعتمد على الإنترنت في كتاباتي أقدر أخذها بشكل نموذجي مختصر وسريع.
6: صحيح.
7: من الإنترنت.
6: صحيح.
7: من التطبيقات والذكاءات.
6: صحيح.
7: لكن لا أنا لو خدت مرة ولا مرتين. حصبح الحائط قدام القلم حقي ما اقدر استرسل
6: 100% 100% صحيح. لا بس انا بسال سؤال ثاني، كم رقم حافظ عندك مثلا؟
5: ارقام اتصال.
6: ارقام اتصال كم رقم حافظ؟
7: حافظ عندي ارقام العائله، حافظ عندي ارقامي.
6: حافظهم كلهم انت؟ حافظهم انت ولا محفوظه في الجوال؟ ها
7: لا انا احفظها.
6: اه برافو والله ممتاز ممتاز.
7: أيوة
6: يعطيك العافية سليم، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.

0: الله عليك يا فهد، أحلى تحية لفهد.
1: يعطيك العافية.
0: شكراً. شكراً لمشاركتك.
1: خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد. قديش تاخذ وقت على الجوال؟ هل فعلاً الجوال ياخذ من انتباهك ولا لا؟ شاركونا أكيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. هل فعلا يأخذ الإنترنت

0: انتباهك وياخذ من انتباهك الكثير ولا لا. نحن في عصر نعتمد عليه 100%، ما في احد يقول انا والله ما اعتمد عليه، انا والله ما ابحث فيه، ما في. ولكن هل فعلا ياخذ من انتباهك ولا لا؟ شاركونا اكيد على 800 244 28 28. ناخذ خالد.
1: هلا وسهلا يا خالد.
2: السلام عليكم، صباحكم سعاده.
1: يا هلا ومرحبا، صباحك نور.
2: حيا الله يا اخت ايمان، وحيا الله
1: اختينا. حياك الله.
2: الله يبقيك. طيب. ان شاء الله. تفضل
1: خالد، كم ساعه الانترنت ياخذ من يومك؟
2: والله شوف اخت ايمان، بحكم انا عملي في المجال الجوي باخذ نعم. عمل ساعات من 4 ساعات إلى 6 ساعات. طيب بخصوص
1: هذا إذا كان بخصوص العمل، أنت كخالد والله جالس تتصفح أمور مسلية، تبحث عن معلومة، يوم كامل
2: أختي.
1: أيوة يعني فعلا بيأخذ من وقتك الكثير.
2: نعم.
1: طيب يا خالد مشكور.
2: عفوا.
1: هلا وسهلا.
0: الانترنت قديش ياخذ من وقتك؟ اكيد ياخذ من وقتنا كثير، ولكن ما هي الاضرار؟ انت شايف فيها اضرار ولا لا؟ المكاسب اقوى. الى الان المشاركات شايفين انه الدنيا سعيده، يعني مبسوطين ومقادرين يسيطروا.
1: سليم قال 2:30، افراح قالت 1:30، هيدا قالت نص ساعه، خالد خرجاوي قال يوم كامل، واتوقع انه خالد الاجابه الاقرب لكل الناس.
0: اي صحيح،
1: لانه كلنا، انا لما ما يكون عندي عمل ويوم اجازه أنا أعتبره يوم راحة، فتلاقين 3-4 وقتي على الجوال.
0: يعني أكيد أنا نفس الشيء، يعني أشوفي نكون واضحين، أنا من الناس اللي يعني قبل أنا ما أمسك الجوال.
1: أي. أعتقد كلنا.
0: أيوه، فجأة أطالع الساعة ألاقي 4 ساعات راحة.
1: صحيح.
0: وأنا بس يعني على أساس إنه يعني شوية.
1: لا هذه حقيقة. أيوه. يعني هو سارق للوقت، ولكن جداً. العجيب إنه إحنا مستمتعين. يعني
0: لأنه إيوه، لأنه
1: وراكي شغل، وراكي دوام، وراكي بس أنا مبسوطة،
0: بس إنه عامل لك يعني شوف الأضرار بعدين.
1: خلينا
0: يعني بعد كويس ما عملتيها.
1: كمان نبي نتكلم عن مصطلح تعفن الدماغ الآن بعد ما نخلص.
0: طيب خلينا ناخذ فؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
3: هلا والله دينا.
0: يا هلا وسهلا.
3: الله يحييك.
0: يا هلا فيك. هاي يا فؤاد، قديش ياخذ من انتباهك الإنترنت؟
3: طول اليوم.
0: ايش الاضرار او الفوائد اللي بتشوفها او
3: والله شو يعني هذا النت طبعا الجوال هذا سلاح ذو حدين، يعني
0: طيب
3: ممكن يكون نافع جدا جدا، ممكن يكون ضار لان انت اللي تتحكم فيه. يعني
0: قول لي ايش الضرر، ايش النفع، ايش حسيت؟
3: الضرر ما في ضرر والله، ما شفت من ضرر، ما شفت من انا طبعا ابحث ادور يعني معلومات، ادور يفعني يعني
0: اوكي
3: كثقافة تثقف. وانا طبعا يعني حكمة فنية مثلا، يعني نقول يعني نقول شخصية فنية، يعني احب الطرب وكلها على النت يعني.
0: طيب
3: عندي قناة وعندي.
0: طيب هذا بالنسبة للنفع، الضرر هل شفت انت والله سرق وقتك؟
3: لا في ضرر،
0: ما في ضرر.
3: ممكن يعني يأثر شوي على العيون يعني.
0: اوكي.
3: لازم نتعم عيونك يعني نظارة ولا.
0: اوكي. يعني هذه فقط الأضرار بالنسبة لك.
3: اي بس ما في أضرار. بالعكس والله مسلي يعني.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية فؤاد.
1: هذه نقطة حلوة قالها فؤاد، خلينا نرجع نناقشها. أيوه. بس بعد ما نشوف عبد الهادي. صباح الورد يا عبد الهادي. عبد الهادي تسمعني؟ فينك يا عبد الهادي؟
0: راح بنسمعك. عبد الهادي.
1: شفتي النقطة اللي قالها فؤاد؟
0: العيون.
1: إنه أنا أبحث أول شيء أبحث عن ما يفيدني.
0: صحيح.
1: يعني تختلف الاستفادة أكيد. دينا تبحث عن أشياء، أنا فؤاد سارة سين من الناس، كل واحد بيدور الشيء اللي يعجبه. في ناس بتدور موضة، في ناس بتدور معلومات طبية، معلومات هندسية، معلومات عادية.
0: أيه.
1: ثقافة عامة. في الأخير نتفق إنه إحنا بنبحث عن الشيء اللي يهمنا.
0: صحيح.
1: سواء كان شيء حلو، سواء كان شيء
0: لا
1: حلو.
0: شوفي إيمان، حتى في ناس ما تبحث عن شيء، يعني فقط بتضيع وقت.
1: أنا لا.
0: أنا بالنسبة لي ترى هذه 4-5 ساعات اللي على السرير وأنا.
1: هذا تضيع وقت.
0: هذا تضيع.
1: لا أنا ما أتصفح شيء ولا أفتح جوال إلا حاجة تهمني أو تعنيني. عمري مثلاً ما قلت لك لا والله أشوف كذا تضيع وقت. لا.
0: لا
1: يعني
0: والله
1: مثلاً أغاني تعجبني أسمعها، وثائقي معين، معلومة كذا ورحت دورت وراها، معلومة مثلاً تفيدنا في شغلنا، لكن إني أنا بفتح كذا إنترنت عشان بس مفتوح إنترنت، لا
0: والله أنا كده
1: أبداً لا.
0: أنا صراحة كده مفتوح بس كده ويضيع الوقت، الريل شغالة.
1: لا أنا لا.
0: وتصفح
1: أنا ما أقدر أتحمل السخافات هذه.
0: ما هي أنت بتمشي

0: علشان توقفي عند شيء
1: مهم،
0: فيروح الوقت وانت قاعد تمشي.
1: بس
0: يروح الوقت وانت قاعد
1: في
0: تمشي.
1: في احد التطبيقات انا اعتقد السخافات هي اللي غلبت.
0: لا لا لا، في كلها، في كلها
1: اللي اصبح اليوم منتشر
0: بكثرة. لا لا لا، كلها كلها، انستغرام، سناب، تيك توك، كلها كلها كلها كلها.
1: ما ادري انا يعني،
0: لانه كلها في ريل، كلها في فيديوهات قصيرة.
1: انت انا مثلا دورت عن طريقة مكياج او عن عدسات او عن ميك اب، تلاقي الذكاء الاصطناعي اللي في الجوال يبدا يطلع لك كل الاشياء اللي خاصة بما بحثتي عنها.
0: انت حتى وانت قاعده دحين، لو نحن دحين قاعدين بنتكلم عن الميك اب، بعد شوي امسك الجوال حتلاقي كل شيء يطلع لك على الميك اب.
1: انا صراحه كل اللي اتصفحه احسه شيء ماتع بالنسبه لي.
0: لانك تحبي
1: ليتس دو كبسه، تعرفي ده اللي يطبخ.
0: طيب
1: ليتس دو كبسه،
0: لا والله ما اعرفه. ليتس
1: دو مسقوف. طيب واحد طباخ كده ما يتكلم ولا كلمه، بس يقول لك ليتس دو مثلا كبه، فتوش، كبسه، ويوريك
0: طريقه. ايوه شخصيه لبنانيه.
1: جميل. ما أيوة. في ولا شيء غير كيف لا هو يطبخ الاشياء بطريقه ممتعه. انا تعجبني
0: الاشياء يسويها لكن. من البدايه مره
1: جميله.
0: ايوه
1: هو يسويها، بس ما في ولا كلمه. انا أيوة. اعتبره ده
0: عشان هو شخص جميل بس.
1: لا هو ما هو جميل ابدا
0: والله.
1: لا
0: اوكي، هو ابيض عيونه ملونه.
1: طريقه يعني. الاكل كيف بيطبخها حلوه
0: والله. صعب
1: يعني، امس بشوفه بيسوي مسقوف.
0: لا ولا ما تقدر تطبقه لانه مره صعب انك تطبقيه.
1: انت لو شفتي كيف بينظف السمك.
0: ايوه ما هو مفيد. ايوه
1: طيب، لا مفيد بالنسبه لي اني انا شفت كيف طرق الاكل. لا بستمتع بالاكل.
0: لا ما بتستمتع، ما هو مفيد. دحين انا وساره قبنا عليك.
1: انا اقعد زي وانت شفتي
0: راويتش ساره قلبت
1: كم ساعه يقعد يطبخ. انت شفتي امس بينظف السمك بكيف.
0: طيب انت بتسوي زيه؟
1: لا بتفرج وبستمتع.
0: يعني غير مفيد يعني، بتضيع وقت.
1: بالنسبه لي مفيد، بالنسبه لكم مفيد. انا بالنسبه
0: لا لا مفيد. شوفي انا شفته يعني شخصيه، انا شخصيه شفتها معاه حق. هو
1: الطريقه
0: اللي هو بيعملها حلوه تمام، ولكن هل نحن بنعملها بنستفيد؟ لا لا ما بنستفيد، ما بنعملها.
1: جاب السمك عشان ينظفه، حطه في حوض، غمره بالمويه،
0: حط عليه ورد،
1: عليه زهور ملونه ورد.
0: انت حتسوي كده؟
1: يدلع السمكه قبل لا ينظفها.
0: هذا تضيع وقت اسمه. صادق والله معاكي حق، والله ساره والله معاكي حق. الا الواحد يعمل السن قبل لا نطلع الفاصل. دحين طلعت عندي معلومه، ما انت بتدوري الميك اب مثلا، احنا كثير كلنا اغلب السيدات مثلا بتشوف ميك اب او بتشوف
1: الملابس،
0: الملابس او كذا، هل انت بتطبقيها؟ لا احنا بتفرج عليها بس، فهذا تضيع وقت.
1: لا والله.
0: نطلع فاصل وراجعين من جديد نكمل الموضوع لانه صار الحماس وهنا عندنا مشاركات كمان كثيرة. فاصل وراجعين من جديد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: الإنترنت قديش ياخذ من وقتنا؟ هل أنت فعلا بتستفيد منه ولا أثر عليك بطريقة أو بأخرى؟ عندنا وفاء تقول عن نفسي الجوال بيدي 24 ساعة ما أقدر أستغنى عنه إلا بعض الأحيان في الطلعات مع الأصحاب أو شغل البيت. طيب يا وفاء.
3: أبو رائد مشاركتك جميلة
2: كالعادة،
3: طويلة نوعا ما لكن حنمر عليها. يقول أبو رائد: نعم الإنترنت بياخذ جزء كبير من وقتنا، لكن المشكلة ما هي في الإنترنت نفسه بقدر ما هي في طريقة استخدامنا له ومن أضراره المحتملة. أضراره المحتملة: استنزاف الوقت دون أن نشعر، خصوصا أنه التصفح عشوائي، واتفقنا أنه إحنا أغلبنا بيتصفح عشوائي. تشتيت الانتباه وتقليل القدرة على التركيز لفترات طويلة. السهر أيضا وكثرة استخدام الهاتف بتأثر في جودة النوم، وهذا 100% مع دينا ومع إيمان مطبق.
2: صحيح.
3: أحيانا بيقلل التواصل الحقيقي، لأنه فعلا هو المفترض إنها مواقع تواصل اجتماعي، ولكنها قطعت كل التواصل الاجتماعي الحقيقي بيننا
2: مباشر.
3: وبين الأفراد الآخرين في جلساتنا وفي لقاءاتنا، ويتحول من وسيلة بنستخدمها إلى عادة بتتحكم فينا، إنه أصبحنا أسيرين لهذا الجوال وهذه الآلة.
2: طيب يقول: الإنترنت وسيلة عظيمة للتعليم والتواصل والإنجاز الأعمال، فالأضرار لا تأتي من وجوده بل من فقدان التوازن في استخدامه. صحيح، هي هذه هي النقطة الأساسية اللي نحن بنتكلم فيها. يعطيك العافية يا أبو رائد. قبل شوية قاعدين نتكلم أنا وإيمان، بقول لها أنه صار الطبيعي أنه يكون الجوال 24 ساعة.
3: صحيح.
2: فيك، والغير طبيعي أنك أترك الجوال، مع أنه العكس هو اللي صحيح.
3: صحيح.
2: أني فعلا أترك الجوال وأعيش حياتي،
3: انقلبت الصورة. ويمكن هذا التساؤل اللي أبو رائد تساءل، أنه هل نحن نستخدم الإنترنت لخدمة حياتنا أم حياتنا كلها صارت تدور حول الإنترنت؟
2: طيب عندنا شادي السيد تقول: ياخذ مني ساعتين ما أتصفح وما أتصفح للجوال مع وجود أشخاص معايا، أحب أدردش مع الأشخاص.
3: والله أهنيك،
2: والله أهنيك من جد يا شادي، يعطيك العافية، والله ممتاز جدا أنك قادرة تعملي ذلك.
3: عبد الحنان الزعال بيصبح علينا ويقول: أكثر وقتنا صار للجوال، أولا بحكم العمل، ثانيا توجيهات الشغل، وبعد كده بنشوف إحنا إيش صاير من أخبار بالعالم، فبندور في عدة مواقع، وبعد كده بيجي وقت الوناسة والطرب، ممكن نعدل مزاجنا. ولما بيكون صاحي 80% الجوال بيده وبياخذ من وقته. راح أنا أضم صوتي لصوت عبد الحنان وبقوة.
2: يعطيك العافية. أيضا من ضمن المشاركات أبو يسر يقول: لولا تحضير الدكتوراه ما فكرت أستخدم الإنترنت، أنا بطبع اجتماعي وأحب الجلسة أكثر من التصفح. جميل جدا. نحن مشكلتنا الحين يعني حتى جيل كامل اعتمد، يعني لأنه حتى التعليم صار عن طريق الجوال، عن طريق الإنترنت، عن بعد، فصار شيء ما تقدر تتجاهله، ما تقدر تمنع ولا تتجاهله أبدا.
3: يمكن يعني أهنيك أبو يسر إنه أنت وبعض الأشخاص القلاء اللي اليوم أصبحوا ما يقولك ما نعتمد على الجوال ونحب مع الناس نجلس ونتكلم.
2: صح.
3: بس هل الناس اللي معاك نفس طبعك ولا هم كمان ماسكين جوالاتهم؟
2: يعني لو نلاقي أربعة مثلا جالسين مع بعض، إلا ما نلاقي اثنين منتبهين لجوالهم أكثر من الجلسة. والله يعني صار الوضع يعني ما هو طبيعي.
3: كنا بنتكلم عن مصطلح تعفن الدماغ، ويمكن
2: نعم
3: هذا المصطلح سمعناه كثير، وهذا الشيء اللي لازم ننتبه له وبحذر. تعفن الدماغ هو ببساطة الدماغ، يعني كده بالمعنى البسيط، انه لا عاد يقدر يفكر ولا يتذكر ولا يجيب المصطلحات بسهولة ولا يقدر يتكلم كلام مسترسل، لانه اعتمد على تصفح المقاطع القصيرة جدا. وحتى لما تبي تقدمي له مقطع طويل او معلومة طويلة ما تسار العقل يتحملها، يبغى شيء قصير جدا.
2: صح.
3: وسريع، وهنا يكمن الخطر،
2: هنا هذه المشكلة الأساسية. سليمان صباح الخير.
4: صباح النور في دينا وفي مال. الله يوفقكم يا رب. انا بس بقول كلمه الله عزيز. انا والله متذكر اني احبكم جميع اللي يشتغلون في اذاعه جده، من

0: التجاره ومن جميع الاشخاص، لانكم متواضعين وتاخذون وتحملوننا، خصوصا انا من يتحملني، بس الحمد لله.
1: لا ما احلاك انت، ليش مين يتحملك على عين
2: مره؟ انت يا سليمان شخصيه جميله جدا، ولكن مشكلتك ما تتكلم في الموضوع، تعبر عن حبك وتخلي الموضوع اللي تتكلم فيه.
0: بتكلم
2: يلا قل لي الموضوع يلا.
0: بس عليك ده موضوع المقاطع صح؟
2: لا شفت انك ما ركزت. نحن بنتكلم. طيب اسمعني اسمعني يا ابني،
1: حر وزحمة احذريني، حر وزحمة.
2: طيب اسمعني، نحن نستخدم الجوال او الانترنت مرة كثير، فهل فعلا صار ياخذ من انتباهنا ومن وقتنا؟ اي ولا لا؟ هذا موضوعنا اليوم.
0: ايه بس بقول كلمة.
2: قول طبعا.
0: انا اخذت جوال مرة صيني من غير ذكر اسماء، قسما بالله يا جماعة، ثلاث ساعات ويقفل، ما تقدر تفتح الا بعد ساعة.
1: طب هذا احسن، ما يبغوك تطول على الانترنت.
0: لا يقول لك تظهر رسالة، لا حفاظا على صحتك.
1: حفاظا على صحتك سليمان.
3: يا سليمان
2: وش دخلوا؟ شوف انا اللي اقول لك سليمان، انا اللي قاعد اقول لك اياه انه اجابتك هي اللي ما لها دخل في السؤال اللي احنا سالناه. يعطيك العافيه، شكرا لك يا سليمان، شكرا لك
1: يا شيخ. الله يسعدك
2: يا سليمان، ذبحتني.
1: صدقني عجبني الجوال ده اللي عنده، هذا ينفع للأطفال.
2: إيمان شوف المشاركة والله يا إيمان، انت الجهة وسليمان في جهة.
1: الأطفال يفتحوا أكثر من ساعتين ثلاثة.
2: إيمان شوف المشاركات. طيب. شوف المشاركات.
1: نشوف المشاركة من عند عبد الله بركات، يقول أنا الجوال معي بس أستخدمه بأوقات متفرقة.
2: حلو.
1: تعلمت أمور تقنية وعلمتها لغيري من خلال قناتي باليوتيوب، وأتصفح تطبيقات التواصل، ألعب بعض الألعاب اللوحية، هذا اللي أسويه بالجوال. عبد الله بركات، بس كم ساعة ياخذ من وقتك
2: إذا أوقات متفرقة؟ صحيح، وتعلم تقنية يعني ممتاز، الأمور إن شاء الله إنها تمام. طيب خلينا ناخذ أبو عبير. صباح الخير.
4: صباح الخير، كيف الحال؟
1: هلا وسهلا يا أبو عبير.
4: طيبين إن شاء الله.
1: خير، عساك إن شاء الله بألف خير.
4: الله يحفظك.
1: إيش رأيك أنت في الجوال واستخدامه؟ هل تشوفه مفيد أم غير مفيد، أم أنت بتستخدمه طول يومك؟ أغلبنا بيستخدمه طول يومه واعترفنا.
4: والله هو سلاح ذو حدين. نعم. أنا أحصل مثلا في مجتمعات أو جلسات تلقين أربع أشخاص على جوال.
1: صحيح. أنت منهم؟
4: لا الحمد لله، عشان حاجة مين فيه سجل والله
1: ما فيك يعني. طب كم ساعة ياخذ منك تصفح الجوال في اليوم يا أبو عبير؟
4: أنا على حسب الأهمية، في شيء ما يعني لازم.
1: يعني ما أنت من الأشخاص اللي مرتبطين بي يوم كامل؟
4: لا أكون شيء ممل يوم كامل، ممل بعض الأحيان. ممل. ساعة في اليوم ساعتين يعني ماكسيموم، لكن 24 ساعة أعتقد إنه يعني شيء ما.
2: إيش تدور في الجوال يا أبو عبير؟
1: ليش ضحكت؟
2: ليه ضحك؟
1: احنا مكياج وطبخ.
2: ايوه يعني ايش اللي يستهويك، تتفرج مقاطع مثلا او ايش تسوي في الجوال، او انه بس للشغل ولا ايش؟ بس الضحكه ما تدل انه للشغل.
1: عشان شكله يتفرج على الترندات.
2: ايوه شكله، ايوه شكله.
1: طبق الترندات
4: مثلا على فيسبوك او على الايميلات.
1: فيسبوك انت تتفرج على الفيسبوك؟
2: صدمت هنا.
4: صندوق البريد
2: لا لا خيب، خلي صندوق البريد يا من حلال. في تطبيقات يعني انستغرام، سناب شات، انا تيك توك.
1: لا يحمل فيسبوك.
2: فيسبوك
4: صدقني والله ما اجالها زي ما قلت، كان في اليوم ساعه ساعتين اطلع، عمر 24 ساعه يصير ممل اصلا.
2: اوكي
1: حلو والله. طيب. يا أبو عبير
2: تمام، يعطيك العافية أبو عبير، شكرا جزيلا لك. خلينا نشوف بس عندنا أم عبد الله تقول التجاهل أم عبد الله شكلها هذا شيء ثاني. أوكي طيب، أنا لو كنت زعلانة أو متضايقة ممكن أمسك الجوال وقت طويل مجرد تصفح، حتى لو ما ركزت على اللي أشوفه. وأطول ممكن إذا بحذف مقاطع أو محادثات أو أنقل صور أو لابتوب، أستخدم ثلاث ساعات متفرقة إن شاء الله. يا أم عبد الله من جد يعطيك العافية، شكرا
1: سيف
2: لك.
1: نحييك. موضوعنا بنتكلم عن قد إيش مدة تصفحك للجوال، قد إيه ياخذ الإنترنت من يومك، وشاركونا على الأرقام 0126477154 و012649514 012-647-5444. وتستطيعوا أيضا أنكم تتابعونا من خلال البث المباشر من منصة إكس، أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. شاركونا وفاصل وراجعين.

0: في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم مستمعينا، أكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وبرنامج ابدأ صح. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم 6 أكتوبر. في عام 1876 تأسست جمعية المكتبات الأمريكية في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة لدعم المكتبات وتطوير خدمات القراءة والمعرفة.
3: عام 1927 عرض فيلم مغني الجاز في الولايات المتحدة، وأصبح علامة فارقة في انتقال السينما الصامتة إلى الأفلام التي تضم حوار وغناء مسجل.
2: وفي عام 1995 اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم شبيه بالشمس.
3: عام 2008 أعلن في السويد فوز 3 علماء بجائزة نوبل للطب تقديرا لاكتشاف تتعلق بفيروسات المسببة لأمراض نقص المناعة.
2: في عام 2010 انطلق تطبيق انستغرام في الولايات المتحدة ليتيح مشاركة الصور، ويصبح لاحقا من أشهر منصات التواصل الاجتماعي.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: يا هلا وسهلا فيكم، مكملين معاكم ابدأ صح، ومكملين دردشتنا الصباحية عن الجوال. قد ايش المدة اللي بياخذ منك الجوال من يومك، كم ساعة، والتصفح مفيد بالنسبة لك غير مفيد؟ هذا هو اللي بنتكلم عنه اليوم.
6: طيب عندنا مشاركة من هادي سيف، يقول عندما يأخذ الجوال وقت الأسرة، ليس الخطأ في استخدام الجوال، إنما في أن يتحول من وسيلة تواصل مع الآخرين إلى سبب في انقطاع التواصل مع من يعيشون

0: معنا. الاستخدام الطويل للجوال قد يجعل الإنسان حاضرا بجسده لكنه غائبا بانتباهه عن أسرته، فلا يسأل عن أحوالهم ولا يستمتع ولا يستمع إلى حديثهم ولا يلاحظ ما يحتاجون إليه من اهتمام. مع مرور الوقت قد يشعر أفراد الأسرة بأنهم لا يلاحظون بمتابعة لا يحظون بالمتابعة والاهتمام الكافي، ليس لأن المحبة غائبة، إنما الجوال أصبح يأخذ جزءا كبير من وقت التركيز. الأسرة تحتاج إلى حضورنا الحقيقي لا مجرد وجودنا في المكان. ولنجعل الجوال وقتا وللأسرة وقتا أكبر، نغلق الشاشة قليلا ونفتح أبواب الحوار ونسأل أبنائنا عن يومهم ونستمتع نستمع إلى حديثهم، فأجمل اتصال يكون من تجربة ليس عبر الهاتف بل اتصال القلب بأفراد الأسرة. جميل جدا جدا.
1: شكرا
0: جدا
1: هادي.
0: جدا يا هادي، هذه المشاركة اللي شاركتنا إياها. طيب أيضا عندنا عماد، نحاول نتصل معك بس يمكن لضيق الوقت عندنا، خلونا نطلع هذا الفاصل وبعدها راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. الشكر أكيد جميل ودائما الامتنان نحرص أنه يكون موجود، ولكن نحن نعرف نمتن، هل الامتنان يحتاج لخطوات معينة؟ هل فعلا فقدنا الامتنان وقيمة هذا الامتنان؟ هذا الموضوع اللي اليوم حنسلط عليه الضوء كثير في يومنا، نعيشه بتفاصيل كثيرة نحتاج فيها أنه نمتن، زي الصحة، زي الأهل، زي حتى الأمان والقدرة على الحركة مثلا. كيف يساعدنا الامتنان والشكر على رؤية ما نمتلك؟ هذا هو موضوعنا اليوم. اليوم ضيفتنا اللي حتنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة دعاء زهران، مستشارة اجتماعية وأسرية. أهلا وسهلا ومرحبتين، صباح الخير.
1: يا هلا، صباح النور.
2: يا هلا فيك. صباح الورد أستاذة دعاء، أكيد نرحب بيكي وسعيدين لوجودك معنا اليوم وكلام.

0: لابد أن نكون ممتنين أولاً لكل شيء جميل ربي أعطانا، هي للصحة، للعلم، للحياة، للأسرة، للأمن، للأمان، لجميع ما هو إيجابي في الحياة. طبعاً في أشخاص الغير ممتنين أو الأشخاص السلبيين دائماً ينظروا للحياة السلبية، يعني تجعل من حياتهم دائماً أبواب مغلقة. فدائماً الشخص الممتن هو الأكثر سعادة والأكثر أمان مع نفسه والمحيط والمجتمع، لأنه دائماً ينظر إلى الجانب المضيء المشرق الإيجابي من جميع جوانب الحياة ويترك سلبياتها، لذلك هو أكثر تصالحاً مع ذلك.
1: جميل. جميل جداً. يعني عشان أدرك هذه القيمة للأشياء دائماً أحتاج أني أفقدها، دائماً هذا الطبيعي، نفقد الشغلة بعدها راحت مننا، ننتبه لقيمة هذه الشغلة، ننتبه أنه هذه الشغلة كانت نعمة موجودة عندنا وراحت. زي لما والله فقدت صحة مثلا، أو أنه والله فراق أحد أهل، أمان أفقده، دائما هنا أدرك أهمية الشغلة. كيف أدرك قيمة الشغلة قبل أن أفقدها؟
0: بالضبط، احنا هذا اللي احنا نوجهه، انه انا لا انتظر شيء جميل يروح مني او افقد جماله في الحياة بعدين ارجع اقول يا ريت، اللي يروح ما يرجع. فاحنا لابد دائما، طبعا ديننا اول شيء وجهنا انه دائما الانسان يكون دائما ايجابي، دائما شاكر للنعم، دائما انسان لا ينظر إلى جميع أمور الحياة، وإن فعلا تركت أو كانت سلبية في حياته لا ينظر لها بجانب المضمن، ينظر لها من الجانب أنه هي خير له، أنه ما تركك شيء أو ما راح منك شيء إلا هو خير لك. فدائما الشخص الممتن، بمعنى إحنا اليوم مثلا بداية عمل جديد، دائما الأشخاص الغير ممتنين، الأشخاص السلبيين أو الطاقات السيئة، دائما يقول لك إف حنرجع دوام واكتئاب أول يوم الدوام واكتئاب العمل، النفسية، الدوام يطفش، الدوام يزهق، تلاقيه طول ما هم جلسين وهم طاقة وحشة جدا حتى على المحيط، يعني تلاقيهم يكتبوا في السوشيال ميديا، تلاقيهم خلاص يحبطوا كل من حولهم. في شيء مرة جميل، الامتنان انك انت موظف، الامتنان انه عندك استقرار مادي، الامتنان انه انت ربي اعطاك الطمأنينة والراحة، انه انت اخر الشهر عندك راتب ينزل لك، بتكمل حياتك. يعني في اشياء جدا جميلة تركها ونظر الى جانب واحد العمل.
2: ولا ولما يفقد هذا العمل يا استاذة دعاء حيبدا يحس بكمية النعمة اللي لم يقدرها في وقتها،
0: وما حد يرجع له زي ما كان، لأنه فعلا ما شكر الله عليها. فإحنا لابد بمجرد أي شيء في حياتنا، اليوم أصحى الصباح أمتن على ربي وأشكر ربي على النعمة اللي أنا
2: إيه. هذا سؤالي، هل هي عادة أتعلمها ولا هي شعور داخلي يطلع من الإنسان اللي عنده سلام ذاتي، عنده رضا، عنده سعادة ومعرفة بقيمة الأشياء، أم عادة نقدر أعلمها لنفسي والأولادي؟
0: شعور مكتسب، لازم الإنسان يعلم نفسه عليه، يمارسها دائما حتى تصبح خلاص عادة وسلوك يومي عنده. الشخص اللي دائما يحمد ربه ودائما إنسان سعيد وإيجابي، تلاقيه يشكر ربه في كل شيء وممتن لكل أحد.
2: صحيح.
0: يعني اليوم أنت أتذكرتيني بكوب قهوة أكون ممتنة وسعيدة ومبسوطة رغم أنه كوب قهوة. إذا جيت الصباح بابتسامة حلوة وقلتي لي كلمة حلوة ودعوة حلوة، أكون ممتنة أنه أنا عندي صديقة يا الله زميلتي في العمل رائعة وكلامها حلو وكلامها إيجابي. هو أمر عادي، ولكن دائما الإنسان الإيجابي الممتن بالشكر والشيء الجميل يجد كل حاجة في الحياة صغيرة وكبيرة جميلة، فهي عادة وسلوك نعلمها أبنائنا.
1: جميل
0: اليوم
1: جدا.
0: أول ما تصحى كل يوم تلاقي أني أنا أقول إف كل يوم صحية بدري، كل يوم النظام، إف صحة تعبان، هم حيسووا هذا السلوك خلاص يصبح عادة عندهم سيئة، فيكون دائما عندهم التسخط، التذمر، شخصية وحشة، شخصية مو طايقة شيء في الحياة، فلا تشعر بأي شيء جميل حولها. فلا بد أنه إحنا ندرب أنفسنا بأن إحنا دائما نكون ممتنين، شاكرين، إيجابيين، طموحين لأنفسنا والمحيطين. ترى حتى المحيطين يجوا فترة يتضجروا مننا، لقيبها أحيانا تقولي يا الله هذه اليوم ما تجي طاقة سلبية.

0: متأخرة، دائما على قولهم بالعامية متحلطمة، تشتكي من زوجها ومن أولادها ومن حياتها ومن كل شيء، حتى من نفسها متسخطة، ما هي حامدة ربنا ولا على شيء، فتجدها قليلة إنجاز، قليلة عمل، قليلة عطاء، قليلة في كل حاجة في الحياة، لأنها غير ممتنة.
1: طيب أستاذة دعاء، خلينا شوية يعني حاطيك صورة ونشوف هذه من حياتنا اليومية. خلينا نقول نحن مو نقول نحن مننا عايشين في المدينة الفاضلة، مننا عايشين في الدنيا كلها بينك والحياة سعيدة، لا في ضغوطات في الحياة بتمشي، فألاقي الشخص اللي طول الوقت ماخذ المساحة الإيجابية أصير أنا طفشانة يعني، وبعدين طيب أوكي ماشي أنا مبسوطة، لا في أشياء حتأكنن علي، في أشياء حتنكد علي، فأنا ماني قادرة أحافظ على أني أكون ممتنة طول الوقت، أو ماني قادرة أحافظ على أنه، لأنه تقلبات الحياة كثيرة يعني نكون واضحين، إلا ما حينكد علي الزمور في الشارع، إلا ما ينكد علي والله جاري قفل علي السيارة، والله نكدت علي الدادة ما حطت الفطور ونستنا مدري إيش، يعني أشياء الحياة الطبيعية. أنا كيف أحافظ على امتناني والرضا؟ قلتي هي عادة مكتسبة أحاول أني أتعود عليها، ولكن حياتي اليومية ممكن تنسيني إياها، فهل في استراكشر كذا، هل في قواعد مثلا نمشي عليها، هل في قانون نمشي عليه عشان طول الوقت أنا أتذكر، أو طول الوقت أني أحاول قدر المستطاع أمسك أعصابي وأهدأ عشان أتذكر أني أمتن وأرضى، الرضا بالمعنى الأصح.
0: طيب ممتاز، دائما الشخص لازم يعرف خلقنا الإنسان في كبد، أي الإنسان عايش في هذه الحياة أكيد في صعاب وفي عوائق وفي مطبات وفي فرح وحزن وفي كل الأشياء اللي يمر فيها في الحياة، ودائما بعد كل عسر يسرى، فإذا الإنسان هنا قلنا في البداية كان إنسان عنده إيمان قوي بالله، إنسان راضي باللي حوالينه، فطبيعي أنا اليوم صاحية قطعت الموية في البيت، أنا اليوم صاحية مثلا نسيت حاجة معينة في الحياة كان فرض أن أنا أعملها أمس مثلا في عملي، في تعكرات بسيطة هينة لينة بتحصل في حياة الإنسان، هو اللي يقدر يسيطر على نفسه، بمعنى إذا اليوم صار لي موقف وأنا زعلت مو معنى أنا إنسانة متسخطة، طبيعي ردة الفعل طبيعية زي ما احنا نقول، صار حاجة وحشة، خرجت لقيت موقف وحش برا في الشارع مع سيارة ولا واحد ما عرف يسوق ولا إشارة طويلة، طبيعي الأمور الطبيعية في الحياة، موقف معين علقت عليه، ولكن لا أستمر إنه هي كل الحياة كده، يعني صار لي موقف الصباح زحمة عند إشارة مو معناها أتسخط إنه الحياة كلها سيئة،
2: كل هذا الموقف نعم
0: كل الحياة أيوة
2: أعتقد الحياة كمان أعتقد يعني. أستاذة دعاء أيضا لما تصير هذه المواقف طالما أنا عودت نفسي على أني أكون ممتنة حرجع أهدي نفسي بنفسي
0: بالضبط، يعني حعيش موقف الوحش أو السلبي وبعدين هرجع تاني إنه أوكي يعني إذا راحت وجات على ذا الحمد لله، أقوم هرجع أنا أطمئن نفسي، ولكن إذا استمرت في التسخط أو في عدم الرضا أو في الطاقة الوحشة اللي أنا أعطيها النفس السلبية، فأنا حاستمر حديثي يومين
2: 100%،
0: ولكن إن تعديت الشيء مرور الكرام وزعلت حق وقته أو غضبت حق وقته أو أخذت موقف وبعد كده تراجعت، فهذا شيء طبيعي لكل إنسان، بمعنى اليوم مثلا رحت المدرسة يعني كطالبة وجات الأبلة مرة معصبة وعطتنا واجبات مرة كثير، طبيعي أن أنا أرجع هذه الأبلة ما ترحم تعطي واجبات كثير، ما ترحم أنه عندها مواد ثانية وأخذ، فكنت علانة بس ما هي نهاية العالم، ولكن دائما أعرف أنه الحمد لله أنا بروح مدرسة حكومتي اللي وفرت لي دراسة وتعليم وأماكن حلوة ونظيفة ومكيف ومعلمات كويسين يدرسونا متعلمات،
2: وعندي صحبات بستمتع معهم بوقتي
0: بالضبط، غيري ما عنده مكان، بنجد طلبة في بلدان أخرى في الشارع في الأماكن العامة، ما في مباني نظيفة، ما في معلمين، فدائما صح أنا زعلت من موقف، ولكن أرجع تاني أنظر إلى الجانب المضيء والجانب المشرق في اللي أنا عندي واللي أنا أعيشه، إن الحمد لله إن أنا عندي تعليم
1: صحيح
0: الحمد
1: لله. لا أستاذة أنت حطيت التعليم وأمس كان يوم المعلم، فلازم نكون ممتنين للموضوع
2: فعلا.
1: طيب أستاذة دعاء خلينا معليش اسمحي لي أقطعك هنا، يعني دائما عندنا اللي يقول لك

0: يعني أوكي نكون ممتنين وماشي الحياة وعندنا من يعطينا الطاقة السلبية اللي ذكرناهم إحنا قبل شوية. يقول لك لا تكون كمان يعني طول الوقت ممتن وياكلوك وما تصير أنت يعني زي اللي يقول لك يعني احمي نفسك بنفسك. كثير طلعوا من اللايف كوتش وغيرهم يقول لك لا يعني كمان انت خليك متوازن، لا تقعد كل العالم تشكرهم عشان ما ايش يعني يطغوا عليك او انهم يستغلوك، وكمان لا تصير طول الوقت والله ساخط في الحياة. فانا عشان اوصل لهذا التوازن بين اني اكون ممتن للجميع والكلمة الطيبة تأثر فينا، وكيف انه اكون والله بعيدا عن الطلقة السلبية، ايش هي المفتاح أو الشعرة التي بين الاثنين، كيف أوازنها؟
1: أوكي، نحن أمة وسطة لا إفراط ولا تفريط.
0: نعم.
1: في جميع أمور حياتنا الوسطية، بمعنى أولاً الامتنان للشخص لذاته. أنا اليوم أمتن لذاتي، لصحتي، لحياتي، لاستقراري، لعلمي، لثقافتي، لانضباطي، لتربيتي. فبداية الامتنان الشخص يبدأ بذاته، بعد كده السلوك ينعكس في تعاملاته مع الغير. بمعنى لما أنا أكون إنسان راضي باللي عندي وأمتن على كل صحة وكل عمل وكل سلوك حلو عندي، هذا الشيء بيعكس عليه في تعاملاتي مع المحيطين والبعيدين.
2: نعم.
1: لكن الشق الآخر إني أنا لا دائما أكون ممتنة للناس وأرفع سقف التوقعات وأنصدم.
2: نعم.
1: طبيعي إنه كل شخص في الحياة خارج عن محيطي هو أنا ما أعرفه كويس، فطبيعي عدم رفع سقف التوقعات يعطيني التوقع من الطرف الآخر، فأنا لازم مو أكون يعني زي ما نقول مفرط.
2: نعم.
1: لا، إحنا بنقول ممتنين بمعنى شاكرين، بمعنى إنه والله اليوم زميلتي عملت موقف حلو، شكرا. إذا
2: أذكر لها مواقف، يعني هذه حاجة كمان بتخلينا متميزين عن الآخرين، لأنه الأشخاص الممتنين وهم كثر في حياتنا. صحيح. يا أستاذة دعاء، خليني كده أختم معك بكلمة، ماذا تقول اليوم أستاذة دعاء زهران ولمن تمتن؟
1: أمتن أولاً لله، لكل شيء جميل، لحياتنا، لعلمنا، لأبنائنا، للأمن والأمان لدولتنا. وفي نقطة، بما أن اليوم نتكلم عن الامتنان والشكر والإيجابية. نعم. طبعاً كلنا اليوم ممتنين لمنتخبنا واليوم كلنا سعيدين وكلنا فرحانين، فدائماً نحط الجانب الإيجابي. بمعنى
2: نعم.
1: إن شاء الله يا رب يكون الكاس لنا ويكون
0: بإذن الله.
1: إن ما حصلت فإحنا لازم نكون ممتنين لأبنائنا اللاعبين اللي عملوا كل شيء حلو،
0: كل مجهودهم حطوا في هذه،
1: كل مجهود، ونشكر قيادتنا والقائمين إنه هم أعطوا كل ما عندهم. فالسلبية وحشة إنه إحنا نقول لا لو خسروا إحنا غلط، لا بالعكس، هي اللعب ربح وخسارة زي كل شيء في الحياة. فالامتنان هو الشكر على كل شيء جميل يقدمه الشخص أو الوطن أو المحيطين. فنحن اليوم نمتن للاعبين المنتخب كلهم، احنا معاكم ونتمنى الفوز، واحنا دائما سعيدين ممتنين لكل شيء ايجابي في الحياه.
2: احنا ممتنين لك يا استاذه دعاء زهران على وقتك صراحه، لانه دائما يعني هذه كلمه حق تقال في حقك، دائما لما بنطلبك تنوري علينا وتدينا من هذا العلم، ربي يبارك لك في علمك وعملك، عمرك ما اعتذرتي، وهذا من لطفك. سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم استاذه دعاء.
1: الله يسعدك ويسعدكم، وإن شاء الله كلنا دائما نكون ممتنين وسعيدين
0: بإذن الله.
1: وإن مرينا بموقف وحش فنرجع على طول لعادة جميلة وسلوك نكتسب.
0: وللأمانة نحن دائما نقول على أي شيء نقول الحمد لله، والحمد لله هذه يعني أكبر عبارة لتعبر عن الامتنان.
2: يمكن أضيف كمان أنه دائما خلونا نقرن الحمد بالشكر وقليلا من عبادي الشاكرين، يعني دائما نقول الحمد لله والشكر لله معا، اعتدنا نقولها.
0: صحيح.
2: فحلو أننا نضيف الشكر لهذه العبادات. شكرا لك أستاذة دعاء زهران المستشارة الاجتماعية والأسرية على وجودك معنا اليوم في إبداع صح.
1: الله يعطيكم العافية، وأنا ممتنة لكم على الاستضافة.
0: يا هلا وسهلا فيكي.
1: شكرا لك.
2: شكرا لك.

0: طيب كذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم في ابدأ صح. اليوم مواضيعنا أو حلقتنا كانت جميلة جدا أكيد بمشاركاتكم اللي كانت أعطيتونا إياها كلكم. شكرا جزيلا لكل اللي تواصل معنا سواء بالاتصال أو حتى بالمسيجات في كل الفقرات المتنوعة بين اللغز وأيضا بين موضوعنا اليوم اللغز. كنا بنتكلم عن الخفاش
1: تكلمنا عن الخفاش وشوفنا قد ايه هو عنده بعض المواضيع المميزة والصفات الغريبة جدا. بعد كده رحنا لمواضيعنا المتفرقة ودردشتنا كانت عن الانترنت وقد ايه احنا بناخد وقت طويل صحيح. في الانترنت. شكرا للي شاركونا, شكرا عماد, شكرا محمد, شكرا فضل السنادي.
0: خلينا كذا نقول شكرا جزيلا لكم مقدمة من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف, التقديم كانت معكم إيمان باحيد دردينا سعد, والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.
2: ابدأ صح على جدة.

لا تلوح للمسافر، المسافر راح. جملة وراها فراق كبير وحكاية حب انتهت في محطة قطار. بس المفاجأة القصة ما هي كده أصلاً. الأمير بدر بن عبد المحسن كتب المسافر وهو كان طالب في باريس، كان يشوف المدينة كيف تتغير مع نهاية الصيف. مسافرين بيسافروا، شوارع بتهدأ، والمدينة اللي كانت مليانة بالناس بدت تفضى شوية شوية. من هذا المشهد جات الكلمات: مدري باكر هالمدينة وش تكون، النهار والورد الأصفر والغصون. الحكاية ما وقفت عند البدر، اللحن كان عن عبد الرب إدريس اللي المفروض كان هو اللي يغنيها، لكن سمعها راشد الماجد وأعجب بها لدرجة أنه ظل يطلب منه أنه هو يعطي الأغنية ويغنيها. وبعد إصرار راشد صارت المسافر بصوته من أغنية

كتبها البدر وهو يراقب المسافرين في باريس لمن يسافروا، اتولدت واحدة من أجمل أغاني الوداع في العالم العربي. والغريب إننا لما نسمع القطار وفاتنا والمسافر راح، نحس إنه إحنا بنودع شخص نعرفه، مع إنه البدر كان يودع مدينة.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: أسرار الألوان.
2: الوردي غالبا ما يذكرنا بالحنان واللطف والحب والنعومة، لكن هل هذه المعاني موجودة في اللون نفسه ولا إحنا اللي تعلمناها مع الوقت؟ دراسة منشورة في Color Research and Application أو أبحاث وتطبيقات الألوان عام 2018 حللت ارتباطات الألوان بالمشاعر باستخدام 40 لون مختلف. وجدت الدراسة إنه بعض ارتباطات الوردي بالحب والمشاعر العاطفية كانت مرتبطة كمان بالسياق والثقافة والتجربة الشخصية. وفي المراجعة العلمية الكبيرة المنشورة عام 2025 في Psychonomic Bulletin and Review، نشرة مراجعة علم النفس، ظهر إنه الوردي يرتبط بشكل متكرر بمشاعر إيجابية، لكن الباحثين شددوا على إنه هذا الارتباط مو شرط، يعني إنه اللون لحاله اللي يصنع الشعور. وهذا يفسر ليش اللون الوردي موجود في غرف الأطفال ومستحضرات التجميل، تصاميم المناسبات والمنتجات اللي تبغى تقدم نفسها بشكل لطيف. وبالرغم من كل هذا، إلا إنه الوردي أو اللون الزهري مو بالضرورة يكون دايماً طفولي. درجات زي الوردي الغامق أو المايل للأحمر ممكن تكون جريئة جداً، على عكس الوردي الباهت اللي يعطي إحساس أكثر هدوء. يعني السر مو في اسم اللون بس، السر في درجته، إضاءته، والألوان اللي حوالينه. باختصار، الوردي يقول لنا الرقة والنعومة ما هي ضعف، وأحياناً اللون الهادي يقدر يوصل رسالة أقوى من اللون الصاخب. وهذا كان سر لوننا اليوم.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام. بالعكس
3: توك متروش وشعرك مبلول وقررت تطلع، أكيد في أحد بيقول لك نشف شعرك ترى بيجيك برد. طيب بالعكس، الشعر المبلول بحد ذاته ما يسبب لك الزكام، الزكام تسببه فيروسات، مو الموية اللي في شعرك ولا الجو البارد لحاله. طيب ليش دايما نربط البرد بالشتاء؟ لأنه في الأجواء الباردة نقضي وقت أكثر في الأماكن المغلقة وقريبين من بعض، وهذا يساعد بعض الفيروسات إن هي تنتقل بين الناس. يعني إذا طلعت وشعرك مبلول ممكن تحس بالبرد فعلا، بس مو معناه إن الموية قررت تعطيك زكام. المرض يحتاج مسبب مرضي، نشف شعرك وإلا تمرض، مو بهالبساطة. بالعكس، جون هوبكنز بيوضح إنه الشعر المبلول والطقس البارد ما يسبب الزكام، الزكام سببه فيروسات، بينما التجمع في الأماكن المغلقة يسهل انتقال العدوى.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. قصص رياضية.
1: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 بإسطنبول، أنهى إيسي ميلان الشوط الأول متقدبا بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، وأظن الجميع أن اللقب قد حسم تماما. لكن ليفربول عاد في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية خلال 6 دقائق فقط في سيناريو مذهل. امتدت المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، حيث تصدى الحارس دوديك للركلة الأخيرة ليحقق ليفربول واحدة من أكثر العودات إعجازا في تاريخ الرياضة.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: في قلب العاصمة الرياض تنهض حديقة الملك سلمان، أكبر حديقة مدن في العالم، لتشكل الرئة الخضراء الكبرى والواحة المعجزة التي تعيد تعريف جودة الحياة في قلب الصحراء. لم تصمم حديقة الملك سلمان لتكون مجرد متنزه حضري تقليدي، بل تحولت عبر مخطط استراتيجي هائل على مساحة إجمالية شاسعة تبلغ أكثر من 16 كيلومترا مربعا، أكبر بأربع مرات من سنترال بارك في نيويورك، إلى وجهة عالمية متكاملة تدمج الطبيعة بالفن والثقافة والرفاهية. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يخصص للمساحات الخضراء والحدائق المفتوحة أكثر من 11 كيلومتر مربع، حاضنة لأكثر من مليون شجرة ونبتة، ومنطقة الوادي المميزة على مساحة 800 ألف متر مربع، إلى جانب مسار دائري للمشاة والدراجات بطول 7 كيلومترات. على الصعيد الثقافي والترفيهي، تحتضن الحديقة مجمع الملك عبد العزيز للفنون الذي يضم المسرح الوطني بسعة تبلغ 2300 مقعد، والمسرح المفتوح لثمانية آلاف متفرج، وثلاث أكاديميات فنية، إلى جانب ست متاحف عالمية: متحف الطيران، متحف الفضاء والفلك، متحف العمارة وغيرها. مكتبة للفنون والثقافة تحوي أكثر من 250 ألف كتاب. وتضم الحديقة أيضا مرافق سكنية وفندقية فارهة تشمل 12 ألف وحدة سكنية و2300 غرفة فندقية عبر فنادق عالمية، إضافة إلى مراكز رياضية وأولمبية تمتد على مساحات شاسعة، ومناطق ترفيهية تشمل ملاهي وحدائق مائية ومراكز تسوق ومطاعم، تستهدف استقطاب أكثر من 20 إلى 30 مليون زائر سنويا، وتسهم في خفض درجات الحرارة ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء في الرياض بشكل جذري. أغلق عينيك قليلا وتخيل ظل ملايين الأشجار وهي تداعب وجه الشمس، وجريان الجداول المائية وصحيح.

0: السر بكبسة سر.
1: قد شفت شنطة، جزمة، مكان أو حتى أكلة في صورة وقلت أبي أعرف إيش هذه؟ بس إيش أكتب في البحث؟ أحياناً كثير ما نعرف إيش نكتب في البحث. لا تكتب شيء. في بعض أجهزة الأندرويد فيها ميزة اسمها Circle to Search، وإنت في نفس الشاشة تحدد الشيء اللي لفت انتباهك، تحوط عليه، تظلله، تشخبط عليه أو حتى تضغط عليه، وجوجل تبحث لك عنه. الموضوع مو بس صورة، تقدر تحدد نص أو تترجمه، كمان تبحث عن شيء داخل فيديو، وكمان تبحث عن موسيقى تسمعها. يعني بدل ما تاخذ سكرين شوت تروح لجوجل وتحاول توصف الشيء اللي شفته، الشنطة البنية اللي كانت مع البنت في الفيديو، اختصرها، حوط عليها وبكبسة زر تلاقي.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: خلاصة:
3: تعتقد أن النجاح الخارق يعتمد حصرا على الموهبة الفطرية الفذة وتجاهل العوامل الأخرى؟ الجواب يكشفه مالكولم جلادويل في كتابه الممتع الاستثنائيون. النجاح الظاهر ثمرة لتراكم الثقافة البيئية وقاعدة 10,000 ساعة من التدريب العملي. السر الذي يبرزه كتاب الاستثنائيون يكمن في استغلال الفرص المتاحة وصنع بيئة حاضرة تدعم صعودك نحو القمة. تذكر، الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة العظماء، وهو ما يبرهنه كتاب الاستثنائيون. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: حاضر في جلسات الطرب والموسيقى العربية، صوته بيجي من بعيد، خفيف وواضح، وكأنه يترك الكلمة مكانها ويكمل عنها. ارتبط بالغناء والمقامات والقصائد، وصار واحد من الأصوات اللي نعرفها من أول نغمة، هو الناي.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ترى ايش القصة وايش الحكاية مع الناسك وابن عرس؟ القصة ممكن عرفناها في الصغر، لكن لا مانع انه احنا نسمعها ونقرأها مرة ثانية وثالثة في الكبر عشان ننضج اكثر. ويا ما كان حكايتنا اليوم نرويها عن الناسك وابن عرس. قصتنا اليوم في يا مكان يا سادة إنه كان لرجل طفل صغير اللي هو الناسك، وكان عنده ابن عرس أليف. طبعا ابن عرس اللي هو إيه؟ هو حيوان من فصيلة العرسيات، يعني بيشبه النمس قليلا. تمام؟ في يوم خرج هذا الرجل وبقي الطفل، يعني خرج هذا الرجل لشأنه وترك الطفل في المنزل، ودخلت حية واقتربت من الصغير، فوثب ابن عرس عليها وقاتلها حتى قتلها. لكن طبعا من نتيجة هذه المعركة اللي حصلت ما بين ابن عرس والأفعى هذه الحية بقي الدم على فمه، وهو حيوان ما يتكلم. خرج لما رجع الرجل، عاد الرجل، خرج الحيوان يستقبله اللي هو ابن عرس. ولاحظوا انه ابن عرس هو حيوان لا يجيد الحديث، بس خرج يستقبل الرجل. الرجل هنا لما شاف الدم، دمه فار وانفجع وأصبح خايف، وفكر كل الوساوس والأفكار السلبية جات في عقله وفي مخيلته، ما شاف غير الدم، فصنع عقله الكثير من السيناريوهات والقصص. طبعا قال له عقله بسرعة إيه؟ إنه ابن عرس في البيت، والطفل لوحده، ولدي في البيت، والدم على فم ابن عرس. يا الله، ابن عرس قتل طفلي، قتل ولدي على طول، لا شعوريا، قبل ما يدخل حتى ضرب ابن عرس وقتله. تخيلوا، يعني هو ما تنفس الصعداء، هو ما عطى نفسه فرصة يدخل البيت، إيش اللي حصل؟ على طول قتل ابن عرس. لما دخل البيت إيش لقى؟ وجد إنه ابنه حي يرزق، وجنب ولده الحية مقتولة بجواره. هنا وصلت الحقيقة، وصل الألم متأخر. ما أدري، أنا أفرح الحمد لله ولدي حي يرزق، والله أحزن وأعذب نفسي وضميري علشان أنا قتلت سبل النجاة اللي كانت لولدي ابن عرس.

0: اللي كان مسخر أنه يحمي ابني في غيابي، لكن أنا قتلته بقرار أنا ما أقدر أتراجع فيه. أنا ما أقدر أرجع، ما أقدر أسافر عبر الزمن لعشر دقائق لورا علشان أنا أوقف هذا القرار الخاطئ المتسرع. الحكاية مثال على عاقبة العجلة، مو دائما علمونا أنه في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. نعم، إذن عاقبة العجلة وخيمة، ولابد أنه إحنا نترك العجلة ونتثبت من الأمور. ياما في أمور إحنا بسرعة حكمنا عليها واتخذنا قرار، وللأسف في قرارات تقدر تتراجع فيها، بس في قرارات حياة وموت، هنا خلاص انتهى الموضوع. فهذه القصة يعني قريبة جدا من زمننا، أنه لما بتشوف لقطة أو عنوان، لاحظوا إحنا في زمن السوشيال ميديا بنشوف أحيانا لقطة، بنشوف أحيانا رسالة، بنشوف أحيانا والله تصريح لفنان، تصريح لرجل، تصريح لمسؤول، بنشوف جزء من الحقيقة، رسالة مبتورة، ونكمل إحنا السيناريوهات والقصة ونحط ألف سبب وسبب ونحكي ونوصل القصة ونتداولها، ولكن بدون تثبت. إحنا ما عندنا الأصل للقصة، أحيانا يكون في كلمة مبتورة ما عندي النص كامل، وبناء على الكلمة المبتورة هذه والنص وجزء من النص مفقود، بتسبب مشاكل وبتسبب ظلم لناس كثيرة. فالثروة اللغوية اليوم اللي احنا طلعنا بيها الروية، يعني لابد من التمهل والنظر، التثبت اللي هو طلب اليقين قبل الحكم، التسرع هو الإقدام قبل التأمل، الندامة الأسف على ما فات. إذن خاتمتنا اليوم في مكان إنه الدم اللي شافه الرجل هو كان حقيقي، أيوة طبعا شاف دم في فم ابن عرس، لكن اللي ما كان حقيقي إنه ما كان الدم كامل الحكاية وكامل القصة. يعني إيش؟ ما كان الدم دم طفلك، ولا كانت الحكاية زي ما رويتها في عقلك قبل القرار الذي لا رجعة بعده. كان دخلت الغرفة أول شيء وفهمت، وبالله ابن عرس كان حيستقبلك وهو يبغى يطمنك، لكن فقد لغة الكلام البشرية عشان يوصل لك القصة. وكذلك القصص في السوشيال ميديا هي بتوصلنا مبتورة، فلا بد ان احنا نتثبت. وكذلك القصص في حكاياتنا ومع اهلنا ومع جيراننا وصلة رحمنا، لا بد انه احنا نتثبت اولا. هذه الوصية انا وصيها لنفسي واوصيها لكم. في مكان دائما بيضيف لنا معلومة حلوة، وكذلك طريقة لانه نفهم حياتنا بشكل افضل. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. نبدأ طبعا ممارسة الرياضة ونلتزم ايام، يمكن اسابيع، يمكن حتى سنوات، مع الوقت نلاحظ الفرق. نفس افضل، نبض أكثر كفاءة، قوة أعلى، قدرة أكبر على أداء مجهود كان يتعبنا في الفترات السابقة. لكن ماذا يحدث عندما نتوقف فجأة؟ قد يكون السبب سفر أو حتى إجازة، ممكن تكون أيضا إصابة أو مرض. أحيانا ننقطع ببساطة بسبب ضغط العمل والحياة. هنا يبدأ القلق، هل أسبوع بلا تمرين يضيع ما بنيناه؟ ماذا عن أسبوعين؟ ومتى يبدأ الجسم فعلا بخسارة اللياقة؟ هل نخسر لياقة القلب والتنفس أولا أم القوة والعضلات؟ ماذا يحدث للـ VO2 Max والميتوكوندريا وحجم الدم؟ وهذه تكلمنا عنها في حلقات سابقة. ثم إذا امتد الانقطاع أسابيع أو أشهر، هل نعود من الصفر؟ والأجسام نتذكر التدريب السابق وتستعيد ما فقدته بسرعة أكبر. اليوم نفتح ملف يمر به تقريبا كل من يمارس الرياضة، التوقف عن التدريب. توقفت عن الرياضة، متى تبدأ بخسارة لياقتك؟ نناقش اليوم في صحة ولياقة مع ضيفنا الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. حياك الله من جديد دكتور محمد، وسعداء بتجدد اللقاء معك، يا هلا فيك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، وصباح الخير جميعا. صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير للمستمعين الكرام عبر أثير.

0: إذاعة جدة. سعيد بتجديد هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا، وبصراحة جهد عظيم ما تقدم أخوي محمد في الوعي اللي جالس تقدمه للناس وللمجتمع عامة.
1: تسلم دكتور. أنت أيضا من تضيف لنا كثير في هذا البرنامج. عموما خلينا نتكلم على المصطلح الدي تريننج اللي هو التوقف عن التمرين، وش نقصد فيه علميا يعني؟
0: جيد، طبعا المقدمة كانت رائعة والتساؤلات كانت مثيرة للاهتمام صراحة اللي ذكرتها في مقدمتك لأكثر من رائعة. التوقف عن التمرين هو متى يبدأ الجسم حقيقة بفقدان لياقته. يعني لما يتوقف الإنسان اليوم عن الرياضة، هو مستمر لأشهر أو لسنين، لما يوقف ما راح يصحى اليوم اللي بعده حيحصل لياقته كاملة هي اختفت بشكل كامل، وأنه عضلاته اختفت. لكن سبحان الله بطبيعة الجسم هو كائن اقتصادي، كائن ذكي، يحافظ على القدرات وعلى الموارد اللي فيه، فيحاول أنه يستخدمها بقدر. بالتالي هو يبدأ تدريجيا في تقليل التكيفات اللي حصل عليها already خلال الممارسات. هل هي راح تختفي في يوم وليلة؟ لا، لكن هي راح تختفي بالأسابيع، قد تصل بعض أحيان بعضها إلى 4 إلى 5 أسابيع، يختلف من رياضة الرياضة، ويختلف من الخصائص الفسيولوجية اللي هو تكيف بها. ومن المهم اليوم نفرق في مقدمتك ذكرت يعني نقاط جدا مهمة، يعني احنا دائما نفرقها إلى 3 أشياء أو 3 أمور أساسية. نستأخذ راحة اليوم مخططة، فهو يخطط أن يأخذ هذه الراحة حتى يكون في ريكفري ويكون في استشفاء، وحتى يبعد عن الإجهاد العضلي الزائد أو ما يسمى بالأوفر ترينينج أو ما يسمى بالإفراط عن التدريب. فهو يأخذ راحة مخططة. في ناس تقلل الجرعة، يجيها سفر، يجي ضغط في العمل، فيضطر أنه يتوقف. النوع الثالث اللي هو التوقف الكامل أو الرقود الكامل أو الخمول الكامل، وغالبا يكون بسبب مرض أو بسبب إصابة، وهذا إن شاء الله اليوم التفاصيل كلها راح نتحدث إن شاء الله عنها.
1: يعني أفهم من كلامك أنه التغييرات والتكيفات اللي اكتسبها الجسم ما تبدأ بالتراجع فور التوقف؟
0: التكيفات مختلفة تماما. نحن اليوم عندنا تكيفات تحدث في الجهاز القلبي التنفسي، جيد، يعني فرضا من ضمن التكيفات اللي تبدأ تنخفض، نحن سبحان الله حجم الدم يحتوي على عدة مكونات، وأكثر مكون هو بلازما الدم. سبحان الله الناس اللي تمارس رياضة خصوصا الرياضات الهوائية يبدأ هذا بلازما الدم تبدأ تزداد، يزيد حجمها، وبالتالي لما يزداد حجمها هذا دليل على كفاءة الجسم بشكل أكبر. هذه من التكيفات اللي بتصير.
1: أيوة.
0: أول ما يبدأ يصير في تغيير وتوقف اللي تحدثنا عنه، توقف عن التدريب، يبدأ سبحان الله يصير في انخفاض لهذا الحجم من البلازما للدم، يصير في انخفاض في كمية الدم اللي يضخها القلب في الضربة الواحدة. تذكر محمد يعني تحدثنا سابقا وقلنا أنه من التكيفات الفسيولوجية اللي بتصير للرياضيين أنه أثناء الراحة بيصير فيه كفاءة أعلى للقلب، وحجم الضربة يصير حجم أكبر، فبالتالي نبضات القلب خلال الدقيقة راح يكون أقل من المعتاد، بدل ما يصير 70-80 نبضة راح يصير 40-50 نبضة، وذكرنا قلنا أنه قد تصل بعض الأحيان حتى إلى 30 نبضة أثناء الراحة. هذه من ضمن التكيفات اللي راح يفتقدها الشخص لما يوقف عن التمرين. الجسم سبحان الله ذكي، فيقول من أول كان هو يمارس الرياضة وكان في ضغط فسيولوجي يخليني أضطر لهذه التفاصيل، الضغط الفسيولوجي الآن راح، فبالتالي التغيرات هذه لابد أن تروح وأن تذهب. في تراجع في القدرة على نقل الأكسجين إلى العضلات، وهذا هو ما نقصده بالفي أو تو ماكس، إنه لما نحن نأخذ الأكسجين يروح الأكسجين عن طريق الدم ثم في آخر محصرته يذهب إلى العضلات. مدى قدرة هذه العضلات على استخدام هذا الأكسجين في إنتاج الطاقة تقل إذا نحن توقفنا عن التمرين. كل ما ذكرته لك الآن هو في الجهاز القلبي التنفسي، ناهيك عما يحدث في الجهاز العضلي الهيكلي. يصير في تراجع في بعض الإنزيمات الهوائية، انخفاض في كفاءة الميتوكندريا، انخفاض في مخزون الجليكوجين. مخزون الجليكوجين هو عبارة كل أجسامنا سبحان الله لها خزانات، الخزانات هذه تخزن فيها الكربوهيدرات على هيئة جليكوجين، هي أصلا في الأصل كربوهيدرات. كل ما زاد الشخص رياضة وكثير رياضي سبحان الله حجم الخزان هذا يزيد ويصير أكبر، فإذا توقفنا عن التدريب قل حجم هذه الخزانات.
1: يعني مثلا لو قلنا أسبوع واحد ولا أسبوعين، هنا يصبح التراجع أوضح؟ يعني ما يصير التراجع مثلا بعد أول يوم يومين يبدأ شوي شوي يوضح ولا لا؟
0: جيد. طبعا احنا لابد نعرف لا يوجد اصلا وقت محدد نقدر نقول فيه اللياقة هنا بدأت بالانخفاض، لانه في عدة متغيرات. احنا دائما نقول سبحان الله جسم الانسان يعني جدا جدا معقد، لكن خليني اقول خلال الايام الاولى قد يشعر الشخص بانه اقل نشاط، مجرد شعور، لكن هذا قد يرجع بعض الاحيان لتفاصيل اخرى. قد يرجع بعض الاحيان الى اذا انت اصلا مسافر ولا ما انت مسافر، تغير الساعه البيولوجيه عندك، النوم ومعدل النوم عندك بعض الاحيان يلعب دور جدا كبير، تغيير الروتين. سبحان الله لما يتغير عندنا الروتين نشعر انه كثير اشياء تغيرت، لكن هي ليست بالضروره من خلال يومين ثلاثة ايام اني اقول والله انا فاقد عضلي ولا انا لياقتي قلت خلال ثلاثة ايام.
1: طيب استفسار دكتور، يعني في فرق مثلا بين الراحه اللي يحتاجها الجسم احيانا وبين الانقطاع اللي يبدا معه الجسم في فقدان تكيفات حصل عليها سابقا؟
0: نعم، اصلا بعض الانقطاعات يا سيد الفاضل هي ضروريه بل الزاميه. بعض يعني نحن الان سبحان الله لما نتمرن في الانديه الصحيه، الناس اللي تمارس الان من اجل الصحه تمارس بشكل مثلا مستمر، بعضهم اشوفه يجلس في النادي مثلا 3 ساعات ويجي 6 مرات في الاسبوع، بعضهم الى 7 مرات في الاسبوع. هنا في هذه اللحظه انا لابد ان اقول لك ارجوك لابد ان تتوقف الان، لانه بعض احيان التوقفات هذه سبحان الله قد تحدث بطريقه يعني اقول يعني بالعنيه او مو بالعنيه، يعني بطريقه انت تريدها او بطريقه انت لا تريدها، وقد تقيك من الاصابات. بل بعضهم سبحان الله يقول محمد ترى انا اول ما انقطع يومين ثلاثة ايام ارجع اتمرن في النادي اشعر اني نشيط بشكل اكبر،
1: الاستشفاء صار افضل. يعني
0: شكرا. نعم
1: ممتاز ممتاز. طيب هذا اللي كنا نبغى نوصل له، لانه صراحه الاستشفاء ضروري جدا خاصه للشخص اللي يمارس فترات طويله. حتى الناس اللي يمارسون يعني يعتقد انه كل 3 شهور يعني ديلود حتى في المقاومه مطلوب علميا يعني. فخلينا دكتور اذا نتوقف مع فاصل قبل ما نفتح موضوع القلب والتنفس واللياقه الهوائيه وطريقه خسارتها، فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
1: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا اليوم الدكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. حديثنا اليوم عن موضوع التوقف عن الرياضة، متى يبدأ الجسم يخسر اللياقة فعليا. طيب واتساب طبعا البرنامج اللي أسئلتكم استفساراتكم 800-244-28-28. الآن محورنا الدكتور متكلم عن اللياقة القلبية التنفسية، إيش اللي يصير عند التوقف عن التدريب؟
0: طيب خليني أقول اليوم نحن عندنا لياقة قلبية تنفسية وعندنا شق آخر جدا مهم ألا وهو الكتلة العضلية الهيكلية. نحن كل واحدة لها سبحان الله تكيفات، وكل واحدة لها طريقة، وكل واحدة لها خصائص معينة، وكل واحدة لها مكونات معينة. خليني أتكلم لك على الشق الأول، اللياقة القلبية التنفسية. لما أقول لياقة قلبية تنفسية يعني الناس اللي دائما تجري لمسافات طويلة، تركب الدراجات لمسافات طويلة، تعمل سباحة لمسافات طويلة. لاحظ أن أنا غيرت النوع الرياضة وكررت كلمة المسافات الطويلة، وهذا ما نعني به حقيقة في اللياقة القلبية التنفسية، يكون فيها استمرارية لمدة أطول. الأول شيء نحن نفقده في اللياقة القلبية التنفسية حجم الدم. حجم الدم سبحان الله عند الرياضيين اللي مارسون رياضات الكارديو أو اللياقة القلبية التنفسية يزيد عندهم حجم الدم. بعد أسبوعين تنقص بشكل ملحوظ حجم البلازما، ينقص ويقل تماما. حجم الضربة القلبية للواحدة تبدأ تقل

0: بدل ما تكون مثلا واصله الى 120 ملي تصل الى تقل تصل الى 90 تصل الى 80 وهكذا، يبدا بالتدرج بالنزول. يصير في نشاط في الانزيمات الهوائيه، هذا نشاط الانزيمات اللي حدث اثناء التكيفات اللي حاصله اثناء اللياقه القلبيه التنفسيه، كذلك سبحان الله يبدا يقل. الميتوكوندريا نحن نعرفها ان هي ما يسمى ببيوت الطاقه، وهي المسؤوله عن انتاج الطاقه عن طريق أكسدة الدهون خصوصا. هذا تبدأ تقل قدرتها سبحان الله، وتقل كفاءتها وتقل جودتها من التوقف. ما نقدر من التكيفات اللي نحن كذلك نفقدها أنه ما نقدر نواصل بجهد جدا طويل مثل ما كنا عليه سابقا. أنا يتراود كذلك من من من أهم الأسئلة اللي نحن بنسألها دائما أو بيسألونا إياها دائما، إنه أنا إيش أفقد أول، اللياقة القلبية التنفسية أم القوة والكتلة العضلية؟ أنا لو أرجع بالسؤال بطريقة أخرى مختلفة، أيهما نكتسب أولا؟ هل نكتسب أولا وبشكل أسرع اللياقة القلبية التنفسية أو الكتلة العضلية؟
1: اللياقة القلبية أعتقد.
0: نعم بلا أدنى شك، نحن نكتسب اللياقة القلبية التنفسية بشكل أسرع من الكتلة العضلية.
1: صحيح.
0: ترى نحن ما نكسب كتلة عضلية بشكل بسيط، عشان تبني كيلو عضلات أنت تحتاج جهد جدا كبير حتى تبني كيلو صافي من العضل، على عكس اللياقة القلبية التنفسية يكون اكتسابها بشكل أسرع. بالتالي ما أريد أن أجيب عليه، ترى اللي يجي بسرعة يروح بسرعة، قالوها الأولين.
1: صحيح.
0: فبالتالي اللي أريد أن أوصل لك بالإجابة أيهما نحن نفتقد أولا، نحن بصراحة نفتقد اللياقة القلبية التنفسية بشكل أسرع بكثير من اللياقة العضلية الهيكلية.
1: وهذا ينطبق على اللي تكلمنا عنه اللي هو الفي أوتو ماكس، يعني هذا معناته يبدأ بالتراجع على طول، يعني صحيح ولا لا؟
0: نعم الفي أوتو ماكس يعني لياقة قلبية تنفسية.
1: أيوة.
0: فبالتالي هي أول ما نفتقدها. الدراسات قد تشير بعض الدراسات حتى أنه من بدءا من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قد تصل للنسبة إلى 7-8%.
1: فتبدأ تلاحظ أرقامك تبدأ تنزل شوي في الفي أوتو ماكس.
0: صحيح. أيوة. صحيح.
1: طب هنا ينعكس على كمية الدم اللي يضخها القلب في كل نبضة، يعني مثلا يلاحظ الشخص ان نبضه اصبح اعلى اداء عند اداء المجهود نفسه مثلا.
0: بالضبط. خلينا اديك مثال حتى تتضح الصورة. أوكي. حتى للمستمع الكريم، يعني الان انا يوم اجري بسرعة مثلا 6 كيلو متر في الساعة وابدا اهرول، انا كنت معتاد في نفس هذه السرعة في الدقيقة مثلا رقم 15 إنه غالبا نبضات قلبي تكون من بين 130 إلى 140. لما أقطع عن التمرين وأعود مرة أخرى غالبا نبضات القلب ما راح تصل إلى نفس هذا الرينج، راح تكون أعلى، دليل إنه كفاءة القلب قلت، فبالتالي القلب لسه ما زال يجاهد حتى يستطيع أن يعوض ما فاته من انقطاع من التمرين. ثم بعد ذلك سبحان الله ما أسرع أن يتكيف جسم الإنسان ويعود مرة أخرى حتى أفضل مما كان.
1: هذا برضو ينطبق على الهارت ريت ريكفري دكتور، اللي هي سرعة تعافي النبض بعد المجهود مثلا.
0: نفس الطريقة على نفس المنوال، ولكن هناك التغيرات قد تكون أقل بطئا.
1: اوكي. طب يعني خليني مثلا اقول لك دكتور، انا سابقا اذا كنت مثلا سابقا امشي او اجري بسرعه معينه بشكل سهل، يعني ما تاخذ مني مجهود، ثم اصبحت الهث عند السرعه نفسها بعد الانقطاع، هذا معناته هنا صار في تغير؟ ايش اللي تغير فعليا؟
0: التغير انه كل المكونات الخاصه باللياقه القلبيه التنفسيه قلت، الانزيمات قلت. احنا قلنا من بدايه حديثنا انه سبحان الله جسم الانسان اقتصادي، أنت اليوم جسمك جالس يعطيك الكم الهائل من الكفاءة هذه لأنك عودته على تمرين معين، فالجسم استجاب لهذه التغيرات. جاءت لفترة لما أنت قطعت عن التمرين الجسم فجأة يقول أنا ليش أفرز هذه الهرمونات، أنا ما أحتاج أفرزها، أنا جالس مقتصد. هذا طبيعة جسم الإنسان، لابد أن أقتصد، فيتوقف عن هذه، يبدأ يتدرج أنه يوقف هذه التغيرات اللي أنت أوردي حصلت عليها خلال أشهر من الاستمرارية، بل ربما بعض الأحيان سنوات من الاستمرارية. تبدأ تقل هذه التغيرات، تقل مع الوقت حتى يعني ما بقول تختفي ولكن تقل إلى حد جدا كبير.
1: جميل. طيب الآن نفتح ملف العضلات يا دكتور، اللي هو وش اللي يصير في العضلات عندما نتوقف عن تمارين المقاومة على طول، يعني اشرح لنا بالتفصيل ماذا نفقد؟
0: تبدأ تفقد الحجم العضلي وتبدأ تفقد القوة، ما يسمى بالقوة الانفجارية، هذا فيما يختص بالعضلة ذاتها. سبحان الله نحن الآن بتفقد القوة معناته أنك أوزانك راح تقل، يعني أنا خليني أديك مثال، أنا اليوم جالس أشيل في النادي تمرين الصدر فرضا 20 كيلو، هذا آخر وزن كنت أشيله قبل الانقطاع. أي. سبحان الله لما أرجع أعود مرة أخرى من ضمن الأخطاء الشائعة اللي جالسين نشوفها أنه الناس تبغى ترجع بأسرع وقت ممكن وبأسرع وقت ممكن حتى تعود لنفس الأوزان.
1: أي.
0: هذه إشكالية كبيرة جدا، لابد أن نعلم تماما أنه هناك تغيرات فسيولوجية في الإنزيمات اللي تصير داخل الجسم تغيرت تماما وضمرت بشكل جدا كبير. كل ما زادت المدة كل ما زاد هذه التغيرات اللي بتصير داخل الجسم، الحجم العضلة يقل، حجم الخلايا العضلية يبدأ يصغر، فبالتالي الحجم العضلي يصير أصغر، إنزيمات بتتغير معانا داخل الجسم، حتى التغيرات تصل بعض الأحيان للأوتار والليجمنت، الأوتار داخل العضلة بتتغير. لابد كل هذه التغيرات اللي تحدث داخل الجسم نحن لابد أن نعي تماما ونعود بتدرج، لا نعود من حيث انتهينا.
1: بس وش اللي يبدأ أول شيء في التراجع، القوة ولا حجم العضلة تحديدا؟
0: القوة أكثر.
1: القوة. طيب.
0: القوة أكثر.
1: طيب دكتور محمد، يعني مثلا واحد توقف أسبوعين بدون أي رياضة مقاومة، ما يلعب حديد أبدا، هنا يمكن يصير عنده خسارة حقيقية يوم الحوضة في الكتلة العضلية؟
0: إذا واحد معلش عيد السؤال،
1: وقف أسبوعين بدون أي رياضة مقاومة، ما يلعب حديد أسبوعين كاملة،
0: جيد،
1: يصير عنده ملحوظ، فقدان ملحوظ في الكتلة العضلية؟
0: بلا شك نعم.
1: يعني أسبوعين أسبوعين تجيب نعم. نتيجة
0: أسبوعين كفيلة بأنه يصير انخفاض، ولكن ضع تماما في بالك أنه الانخفاض هذا جدا منخفض بناء على الكتلة العضلية، هو أصلا يفرق من شخص إلى آخر، لكن كل ما زدنا كل ما كنا أشخاص مستوانا أدفانس ومتقدم ونعمل على يعني على المستوى جدا عالي راح يكون الفرق ملحوظ تماما. الناس اللي اليوم بتمارس من أجل الهواية أسبوعين ترى ما راح تخلي الفارق جدا كبير.
1: بس بعضهم يقول أنه اللي صار أنه مخزون الجلايكوجين هو اللي خف داخل العضلة فأدى لتغير شكلها.
0: شوف لما نقول نحن الجليكوجين داخل العضلات، الجليكوجين ترى هو يحمل كمية عالية من الماء ومن السوائل داخلها، كل ما نحن مستمرين في التمرين دليل أنه المخازن هذه غالبا إذا تغذيتك طبعا جيدة، وهذه نقطة جدا مهمة، إذا تغذيتك جيدة المخازن ذي بتكون مليانة، فإذا كانت مليانة جسمك تشعر فيه بثقل جيد وتشعر أنه عضلاتك منفوخة وفيها بامب جيد وفيها العضلات بشكل يعني مليانة. سبحان الله التوقف عن التمرين إذا نحن ما اهتمينا بالجوانب الأخرى على أهمها أو على رأسها التغذية راح نشعر بالكلام اللي جالس تقوله الآن، إنه نشعر إن جسمنا فارغ، نشعر إنه حجم العضلة بدأ يصغر، بدأ ينكمش، وسبحان الله سرعان ما يعود، يعني أسبوعين ثلاثة أسابيع سرعان ما يعود الجسم في غضون أقل من 10 أيام يعود فيها إلى ما كان عليه.
1: هذا يشمل التكيفات العصبية، لأنه في كثير من الأحيان يقولون أحيانا أنت عصبيا بس ما يعني فقدت التكيف العصبي بسبب.
0: صحيح. على صحيح. التكيفات العصبية طبعا إحنا نعرف إنه أصلا الانقباضات العضلية لا تأتي إلا عن طريق إشارات عصبية، هذا المقصود فيها. الإشارات العصبية هي تنقل الإشارات العصبية من سبحان الله من المخ ثم بعد ذلك إلى العضلة حتى يصير في انقباض عضلي. فبالتالي قد يحدث انخفاض كذلك في الجهاز العصبي، ولكن الجهاز العضلي هو الذي يتأثر دائما بشكل أكبر، الجهاز العصبي أقل تأثرا.
1: طب دكتور محمد، لو اضطر واحد مثلا أنه يتوقف عن رياضة المقاومة، هنا كيف يستطيع تقليل خسارة العضلات؟ يعني من خلال مثلا البروتين والحركة اليومية وحدها بدون ما يرجع، مثلا تعرض لإصابة ما تمنعه من ممارسة المقاومة، كيف يقلل؟
0: طبعا طيب سؤال جدا ذكي، لأنه بصراحة كلنا ذاك الرجل، كلنا معرضين يوم من الأيام نتوقف لأي سبب كان، انشغالات الدنيا، ننشغل بعض الأحيان في أعمالنا، نسافر نبغى نتونس ونروح نجي. السؤال الأهم اليوم هو أنت كيف تقضي يومك وإجازتك هذه؟ كيف تقضي انشغالك؟ هل أنت أصلاً جالس تتحرك بشكل جيد؟ هل أنت اليوم بدل ما تستخدم الإليفيتر أو المصعد، هل أنت جالس تستخدم الدرج؟ هل أنت جالس تتحرك بشكل جيد؟ هذه التفاصيل لها فارق جداً كبير في معدل انخفاض اللياقة عندك. حتى الناس اليوم اللي عندها إصابة رياضية، أنت اليوم عندك إصابة مثلا في الجزء العلوي من الجسم، ترى تقدر تمشي بعد استشارتك للطبيب طبعا. عندك اليوم الجزء الأيمن، اليد اليمين فيها إشكالية أو الرجل اليمين فيها إشكالية، عندك الجزء السفلي في إشكالية تقدر تشتغل على الجزء العلوي، عندك الجزء العلوي في إشكالية تقدر تشتغل على الجزء السفلي. لكن لا نكون اليوم فقط قاطني السرير ونجلس ونقول أنا مصاب.
1: أيوة.
0: ويفترض أني ما أمارس الرياضة، لا، استشر طبيبك أرجوك ومارس الرياضة بالقدر الذي أنت تستطيعه. هذا بالنسبة لي الناس اللي اليوم تعاني من إصابات رياضية. الشق الآخر اليوم اللي طالع الناس طالع إجازة وأنه عندك عمل وضغط شغل، السؤال حدثني أنت كيف تعيش ال 24 ساعه تبعك، كيف الكواليتي وجوده يومك خلال ذلك اليوم؟ هل انت جالس تقضيه بالاكتف

0: نشيط وفعال خلال يومك أو لا. السؤال الثاني، نحن اليوم كيف نقدر نقلل من هذا من ذهاب هذه التكيفات أو من الدي تريننج اللي بيصير لنا لا محالة. نقدر نقلل إن إحنا اليوم بنمارس على الأقل، الدراسات تقول إن إحنا نمارس على الأقل اللياقة القلبية التنفسية مرتين في الأسبوع، على الأقل مرتين في الأسبوع وبشدة عالية وبوقت جدا قليل. هذه لو استمرينا على اللياقة القلبية التنفسية مرة إلى مرتين في الأسبوع كفيلة بأن تحافظ على الأقل على مستواك.
1: البروتين هنا البروتين ما يقلل برضو لو الحفظ على مقدار بروتين معين؟
0: راح أتي لك على هذه النقطة لأنها جدا مهمة، لكن خليني أقول لك إنه اللياقة حتى العضلية الهيكلية يا أخي، حتى لو سافرنا أنا أقدر أسوي تمرين عقلة في أي مكان، أقدر أسوي تمرين ضغط في أي مكان. ولاحظ يعني لا تشدها، لا تسوي لي فيها بالعريف وتشتغل 20,000 مرة، لا اشتغل فقط بمقدار جدا بسيط. لو مرة واحد، الدراسات تقول لو مرة واحدة راح تشتغل فيها على تمارين المقاومة وتعطي مجموعة واحدة لكل عضلة، كفيلة بأن تحافظ على المكتسبات اللي انت حافظت عليها، اللي انت اكتسبتها خلال الفترات اللي فاتت. هنا السؤال انه احنا كيف نتعامل بذكاء. النقطة اللي أثرتها أخوي محمد نقطة جدا مهمة، اللي هي التغذية والبروتين، خصوصا لأنه البروتين احنا زي ما احنا نعرف هو الوحدة الأساسية لبناء الكتلة العضلية، لكن لا نعطيها أكثر من حجمها. بمعنى نشوف الناس اليوم تأخذ كميات هائلة جدا من البروتين أكثر من احتياجها. السؤال الأهم، هل اليوم أنت عرفت احتياجك الجيد حتى تحافظ عليه؟ السؤال الأهم، هل أنت تعرف احتياجك من البروتين أثناء ممارستك للرياضة وأثناء انقطاعك عن التدريب؟ كل هذه التفاصيل لابد تكون جدا مهمة. من الأخطاء الشائعة اللي اليوم بتصير في التغذية، إنه أنا اليوم كممارس للرياضة أمارس الرياضة ساعة إلى ساعة ونص، يفترض سعرات الحرارية غالبا على حسب طبعا بناء على هدفك، لكن غالبا سعراتك الحرارية بتكون أعلى من اللازم. لما أنا أقطع عن الرياضة لمدة 3 أو 4 أسابيع، الجدير بي أني أقلل من هذه السعرات الحرارية، لا أجعلها كما هي، حتى ما أكتسب سعرات حرارية زائدة فتتحول إلى دهون. عندنا ترى نوعين، نحن عندنا نوعين من الناس أخوي محمد والمستمع الكريم، نحن عندنا نوعين من الناس في انقطاع من التدريب. أحدهم ينكمش تماما بشكل جدا كبير ويضعف بشكل كبير. ليش؟ لأنه يقول أنا وقفت عن التدريب لابد أني أقلل التغذية، فيقلل التغذية بشكل جدا كبير. الثاني العكس، تجد العكس تماما، يستمر على نفس ما هو من السعرات الحرارية اللي كان مستمر عليها سابقا، وبالتالي تجده يكتسب سعرات حرارية فبالتالي يكتسب دهون، خصوصا على المدى الطويل. السؤال نحن كيف نوازن حتى في نهاية الأمر التارجت تبعنا أو الهدف تبعنا، أنا كيف أقدر أحافظ على أكبر قدر ممكن من المكتسبات السابقة.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
3: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.
7: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفنا اليوم الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وموضوعنا اليوم اللي نتحدث فيه ما الذي يحدث للجسم عندما نتوقف عن الرياضة. واتساب البرنامج لأي سؤال واستفسار يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. طيب دكتور الآن بنتكلم، لو واحد وقف مثلا 3 أو 4 أيام يحتاج أنه يقلق، لأن في بعض الناس توسوس يعني إذا وقف 3 أو 4 أيام قال خلاص أنا فقدت الكتلة، فقدت اللياقة القلبية، فقدت كل شيء. تعليقك يا دكتور؟
0: لا، أقول له في هذه اللحظة تطمن تماما 3-4 أيام، خصوصا إذا كان السيناريو اللي حاصل قبل جهد جدا عالي وأيام استمرارية جدا عالية. 3-4 أيام أنا أقول لك إنها إلزامية، لابد أن تأخذها إلزاما ولزاما. بالعكس صدقني بعد العودة من 3-4 أيام ستجد نفسك نشيط بشكل أكبر وتعود بقيمة وقوة أكبر وأكثر.
1: ممتاز. طيب العمر هنا يا دكتور، يفقد الشخص مثلا بعد 40 و50 لياقته وعضلاته بشكل أسرع من الشخص العادي الأقل أصغر سنا؟
0: طيب احنا لازم نعرف أول حاجة، التقدم في العمر احنا ما هو معناته إنه اللياقة ستنهار مباشرة، لكنه يجعل خليني أقول من المحافظة على الحركة والقوة يعني لابد أنه يهتمون بشكل أكبر، لأنه كل ما تقدمنا سبحان الله بالعمر يصير مقاومة البنائية أعلى، ما يصير عندنا قدرة على البناء يعني بشكل أسرع. كل ما صغر السن كل ما سار البناء العضلي بشكل أسرع، وكل ما قل الفقدان وكل ما زاد العمر على العكس تماما، وهذا الأمر جدا طبيعي وهي سنة من سنن الحياة. لكن يعني مثل الزيادة في العمر يصير في انخفاض تدريجي أصلا أوريدي في الكتلة العضلية، يصير في انخفاض تدريجي في القوة خصوصا إذا غابت المقاومة. وهذه النقطة أنا يعني أشير وأشيد عليها من خلال منبر إذاعة جدة وعبر أثيرها، إنه كبار السن خصوصا لا تعتمدوا فقط على تمارين الكارديو والتمارين الهوائية. كبار السن ما شاء الله اليوم يعني اليوم مهم مقصرين في المشي، هم يمشون بشكل جيد للأمانة، هذا في مجملهم، لكن نجد بعضهم بل الكثير منهم للأسف لا يهتم بتمارين المقاومة، وتمارين المقاومة لا تقل أهمية عن تمارين الهوائية والتمارين اللي هي تمارين المشي أو الهرولة أو الدراجة أو السباحة. لابد أن يدمج معها تمارين المقاومة، تمارين المقاومة أني إما أحمل وزن جسمي زي البوش أب زي السكوات، أو أنها تكون عن طريق أحمال خارجية أو عن طريق مطاطات أو عن طريق الأجهزة اللي اليوم اللي موجودة ومزودة فيها الأندية الصحية. هذه النقطة جدا مهمة، لأنه العضلات هي من سوف يحملنا في الغد. أنت عشان تقدر تقوم وتجلس وتقدر تعيش حياة ذات جودة عالية لابد أن تهتم ببناء الكتلة العضلية، هي من سوف يحملك. طيب هي من سوف يجعل لك القدرة حتى على المشي والجري مستقبلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى.
1: طيب خلينا نأخذ مثال حي دكتور، يعني نبى تفسير علمي للي يعني مثلا زي لاعب مثل كريستيانو رونالدو، بحسب اللي ظهر لنا رجل محافظ على لياقته وتمارينه ونظامه الغذائي أيضا، وهذا شيء معروف عنه، لكن ما هو رونالدو اللي 2009 و2008؟ لا في السرعة لا في المهارات، اختلف اللاعب جذريا.
0: تماما، كذلك العمر اختلف جذريا. هذا ما نريد أن نصل، نحن نقول اليوم لا يستوون أبو 20 سنة اليوم مو زي أبو 40 سنة. الأصل لا يستوون، لكن السؤال نحن كيف أقدر أوصلك أكبر قدر ممكن من العمر بناء على العمر اللي أنت فيه اليوم. أوكي. لما أجي على كريستيانو كمثال، ومثال أكثر من رائع، بعدين هو رياضي محترف وليس أي رياضي. لذلك هل السؤال الأهم اليوم، أنا لما أقارن رونالدو بمن يشبهه من العمر هو كيف؟ هنا السؤال، هل هو
1: طبعا
0: وصل إلى
1: مختلف تماما؟
0: نعم نعم نعم نعم، هذا هو المقدار. لكن السؤال اليوم موجود بنا، نحن كيف نصل أقصى ما يجب أن نصل إليه؟
1: ممتاز. طيب خلينا هنا نتكلم على واحد مثلا عارف مسبقا انه راح يتوقف مثلا اسبوع بسبب سفر، في شيء ينبغي انه يسويه علشان يقلل من الخسائر خلال هذا الاسبوع؟
0: بلا شك نحن عندنا عدة توصيات خليني اقولها، او عدة يعني نصائح حتى تخفف من هذه التفاصيل. انا اتذكر دراسة على طاري ال40 وال50، انا اتذكر دراسة حتى عملوها على اعمار متقدمة ليس في ال40، ال40 وال50 وال60 ترى انتم شباب وما زلتم، وبالعكس تقدرون تعطون وتتفوقون، وسبحان الله الجسم لا يخذلك وعقلك لن يخذلك. اذا اليوم انت مقتنع تماما انه انت جيد وبصحة جيدة، صدقني ستحصل عليها مع الاستمرارية على التمارين. انا اتذكر واحدة من الدراسات اللي كانت يعني مثيرة للاهتمام، عملوا دراسة على من هم باعمار 65 سنة الى 85 سنة او 84 سنة، فالاعمار هذه تعتبر يعني يعتبروا كبيرين في السن، كانوا هم اوريدي اصلا ممارسين للرياضة، فانقطعوا عن التدريب لمدة تقريبا 6 اشهر، خلوهم يقطعون عن التدريب لمدة 6 اشهر، وشافوا الانخفاضات اللي جالسة تصير

0: أمارس هذه الرياضة العظيمة حتى نكتسب المكتسبات ونعيش حياة ذات جودة. عودة لسؤالك أخوي محمد، نحن يعني أول لعدة أسباب لا بد أن نحدد السبب. يعني السبب قد يكون بعض الأحيان نفس ما تكلمنا به في بداية حديثنا اليوم، قد يكون سفر أو قد يكون مرض أو قد يكون إصابة إلى آخره. أثناء السفر أو ضغط العمل إذا كان الشخص سليم، الهدف أنه نحن كيف نقدر نقلل من هذا التدريب لا أن نلغيه بشكل كامل. مو أن يتوقف تماما عن التدريب، مو معناته أنك بتسافر معناته أنك ما تقدر. أنا شخصيا وأجد الكثير بنفس المنوال، أول ما يسافر يتأكد من الفندق، هو يحجز الفندق يتأكد من الفندق هذا أنه في جيم
1: صحيح،
0: أنه في نادي رياضي. صدقني حياة اللي من ولا يعلم هذه التفاصيل إلا من جرب هذه التجارب وعاشها تماما، إنه يكون مهتم يقوم الصباح قبل الإفطار بيمارس مثلا الرياضة، أو بعد الإفطار أو في الوقت اللي هو يجده مناسب يمارس الرياضة لمدة نصف ساعة ماكسيموم كحد أقصى، 20 دقيقة كحد أقصى، إنف تكفي، لكن لا تنقطع بشكل كامل.
1: يعني خلي أسبوع السفر مثلا ولا أسبوع عن السفر دي لود مثلا
0: ممكن. نعم وهذا بلا شك إنه راح يعمل، يعني لما تخفض الحمل التدريبي أثناء السفر جدا رائع جدا جميل. أنا هدفي النهائي إني كيف أقدر في نهاية الأمر أن أقلل من الفاقد والدي ترينينج، الفاقد التكيفات الفسيولوجية اللي أوردي قد يحدث، أنا أحاول إني أقلل منه أو على الأقل أخليه مستوي، على الأقل لما أعود بأقل فاقد ممكن وبأقل خسائر ممكنة.
1: طب وش أقل كمية دكتور من التدريب اللي ممكن أنها تحافظ على قدر جيد من اللياقة العضلية والقلبية خلال فترة مثلا تكون أكون مزدحم فيها في بالشغل مثلا؟
0: أنت لو تسوي تمارين المقاومة مرتين في الأسبوع، مرتين فقط، كل مرة تمسك فيها مثلا نص عضلات الجسم واليوم الثاني نص عضلات الجسم، جيد، تعطي مجموعة واحدة لكل عضلات لتمارين المقاومة، مجموعة واحدة فقط، هذا الشيء الدراسات تثبت أنه كفيل تماما للمحافظة على قدرة اللياقة العضلية الهيكلية. تقدر ما عندك نادي تقدر تؤديها بوزن تمارين الجسم، سوي لك بوش أب، شيل معاك الأشرطة المطاطية وحرك عضلاتك شويتين تكفي تماما. الجانب الثاني نحن نقدر لو أننا نمارس يعني المشي، نمارس الهرولة لو حصة أو حصتين في الأسبوع كاملا وتكون حتى قصيرة، صدقني هذا بيحافظ على بشكل جدا كبير. نحن في نقطة جدا مهمة أثناء التدريبات هذا اللي أنت بتأديها، حاول تحافظ بقدر ما تستطيع ليس على المدة وإنما على الشدة.
1: أوكي.
0: تكون شدة التدريب أقرب إلى ما كنت تتمرن عليه. هنا في ذا الوقت أنت راح تحافظ، مو لازم تكون مدة التدريب طويلة. يعني واحد مسافر يقول لك يا أخي أنا مسافر ما بجلس ساعة ونص، لا تجلس ساعة ونص. واحد يقول لك يا أخي أنا منشغل وعندي ضغط عمل جدا كبير، أقول لك في نفس مكانك مارس النشاط البدني هذا بشدة عالية وبوقت جدا قصير.
1: طب دكتور لو كان السبب التوقف هو مرض مثلا، هنا الراحة الكاملة أهم من محاولة المحافظة على اللياقة؟
0: هذا الكلام مرة مهم. أثناء المرض الأولوية هي للتعافي وليس لحماية أرقامك الرياضية. هنا لابد لما الواحد يكون عنده مرض معين، يوجد عنده حمى، يوجد عنده يكون ألم في الصدر، يكون عنده ضيق غير معتاد في التنفس، يكون عنده دوخة، يكون عنده خفقان، يكون عنده إنهاك شديد، يجب وهذه النقطة جدا مهمة أن يتجنب التدريب الشديد وطلب التقييم المناسب من الأخصائيين أو من الأطباء. يعني حتى إرشادات المنظمات واللجان الأولمبية الدولية تشير ضرورة أنه كيف نحن يجب أن نقيم شدة الأعراض هذه ومسارها قبل العودة للرياضة. نقدر اليوم ناس كثيرة، أنت لما يكون أصلا جسمك اليوم يعاني ويصارع، حتى لو إنفلونزا، حتى لو أنه حاجة خفيفة وبسيطة، لابد بعض أحيانا تتوقف وتعطي الجسم أولويته في التعافي. الجسم أوريدي جالس يحارب، أنت تزيد عليه وتحارب، لأنه اليوم التمارين ترى أنت تضع الجسم في حالة من الهيجان، لا تزيد الطين بلة على ما هو جالس يحارب. عندك الإنفلونزا الموجودة تزيد الطين بلة وتجي وتتمرن، ووجودك أصلا في النادي بعض الأحيان قد يسبب عدوى أصلا لغيرك
1: منهم
0: موجودين، فبالتالي الطامة هي أكبر من اللازم.
1: جميل.
0: الراحة هي الأولوية.
1: إذن نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل نفتح يمكن أهم حوار في حلقتنا اليوم اللي هو العودة، هل نبدأ من حيث توقفنا أم لا، وراح نتكلم على أيضا المسل ميموري أيضا والذاكرة العضلية بشكل مفصل. فاصل قصير وراجعين.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في الجزء الاخير من حوارنا مع الدكتور محمد باسودان، اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، لنكمل حديثنا عن موضوع ماذا يحدث الجسم عندما يتوقف عن الرياضه. واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب دكتور محمد، الان نتكلم على بعد اسبوع ولا اسبوعين من الانقطاع، هل استطيع العوده مباشره الى اوزاني وسرعاتي السابقه، ولا لازم ارجع بالتدريج ومن نقطه الصفر؟
3: أتذكر دائما ولكنكم تستعجلون. من خلال خبرة كبيرة صراحة، الناس اليوم اللي أغلب ما يصيبها من الإصابات الرياضية هو إنه الناس اليوم مستعجلة جدا يعني، والنفس تطلب ذلك صراحة. الناس ترى النفس بطبيعتها تحزن لما تشوف أنا كنت أشيل وزن فلاني، أبغى أرجع وأشيل نفس الوزن اللي كنت أشيله. لما أمارس الرياضات الهوائية بكيلوات معينة، كنت أمشي مثلا يوميا 5-6 كيلو في مسافة معينة وفي وقت معين، أبغى أرجع وأعود بنفس الطريقة. السؤال، لا نعود بناء على المستوى الحالي، لا، على لابد أن نعود على بناء على المستوى الحالي اللي احنا فيه، لا على آخر رقم أنا كنت أسجله قبل التوقف.
2: ممتاز.
3: لابد تماما يعني، حتى لو بقيت بعض الأحيان قد نظن أنه العضلات قادرة على حمل الوزن السابق، لكن بالأصح ترى عندنا الجسم ليس عضلات فقط، عندنا أوتار وعندنا مفاصل، وهذه قد تكون بعض الأحيان العضلة قد تكون قادرة لكن الأوتار والمفاصل تكون غير قادرة على ذلك، فبالتالي ما هي مستعدة للحجم السابق اللي أنت كنت تتمرنه قبل هذا الانقطاع. واكثر ما يسبب الالم والاجهاد هو انه نحن يعني هو جمع في اسبوع واحد بين الوزن السابق والحجم السابق والشده السابقه وعدد الايام السابقه، نريد ان نعود بكل التفاصيل، وهذا من اكبر الاخطاء اللي بتصير.
2: يعني نخفض الوزن المستخدم ولا عدد المجموعات ولا الشده ولا الثلاثه كلها لازم نخفضها
3: على حسب القطعه. اذا كانت القطعه يعني خلينا نقول اقل من اسبوعين، يبدا يخفف الحجم بدل ما يعني يخليه اول حصتين في اول ثلاث حصص، يبدا يخفف من الحجم اللي حاصل، يبدا يزيد عدد الراحه، يبدا يقلل الاوزان او يقلل من العدات الحاصله، يختار احدهم ويبدا يعني يختلف فيها ويقلل منها. يعني عدم اختبار الحد الاقصى، بعضهم يعود ويحب يختبر نفسه في اقصى وزن يقدر يشيله. انا لسه يعني دوبني جاي اول يوم بعد انقطاع ولسه تختبر عمرك في اقصى وزن تشيله، هذا من اهم الاخطاء اللي جالسه تصير اليوم. يعني لابد ان تترك، خليني اعطيك اياها بنصيحه مختلفه، انك تترك عدات احتياطيه. باختصار يا سيد الفاضل، لا تصل للفشل العضلي من اول جلسه لك بعد الانقطاع.
2: طب نسمع كثير عن المسل ميموري دكتور، اللي الذاكره العضليه، هل هذه فعلا ظاهره فسيولوجيه حقيقيه؟
3: لا صحيح، نسمع هذا المصطلح جدا بشكل جدا كبير، وهو مصطلح يعني قريب الى الصحه. يعني مصطلح الذاكره العضليه هو يستخدم لوصف يعني اكثر من ظاهره. خليني اقول لك، انت لما اليوم تسلك طريق معين قد يكون وعر، تسلك مثلا اليوم طريق الهدى فرضا، اول مره تسلك الطريق، زي ثاني مره، زي ثالث مره، زي رابع مره، بالتاكيد لا، الناس اليوم اللي سبق لها وتمرنت سبحان الله يبقى آثار. إحنا مو قلنا في تكيفات فسيولوجية قد تذهب، وإن ذهبت يبقى أثرها، هذه هي من إحنا ما نقصده بالذاكرة العضلية، يبقى أثرها بمعنى أنه تعود أسرع، تعود بشكل أسرع، لا تحتاج إلى وقت جدا كبير. سبحان الله

0: هو يعني الذاكرة خلينا نسميها العصبية الحركية، إنه في جهاز عصبي يتعلم الحركة، يتعلم التكنيك، يتعلم التوازن، يتعلم متى يصير الانقباض العضلي بشكل جيد، يتعلم يعرف المدى الحركي الكامل اللي هو الرينج أوف موشن أو المدى الحركي فين بدايته وفين نهايته. عندما يعود الشخص إلى تمرين سبق وأن أتقن هذا التمرين، أنت يا سيد الفاضل لا تتعلم من الصفر. أنت لا تتعلم نفسه، لأنه سبق صار في مسار حركي داخل دماغك قبل كذا على نفس هذا التمرين. لهذا يعني قد تعود مهارة الحركة والقوة بسرعة نسبيا حتى قبل استعادة كامل الحجم العضلي بشكل كامل. هذا ممتاز. هذا ما يقصدونه يعني بالذاكرة العضلية وما يريدونه.
1: طيب أخيرا دكتور، شخص يسمعنا الآن وانقطع شهر أو أكثر من شهر ويشعر أنه ضيع كل شيء، وش الخطة البسيطة اللي تنصح فيها للعودة إلى الرياضة بأمان وباستعادة مستوى أيضا السابق؟
0: الكلمة الشهيرة راح أقول له، والحاجة روق وعين خير ولا تستعجل، ويتذكر المبدأ الرئيسي من مبادئ التدريب الذي لا يختلف عليه أي شخص، لا وهو التدرج. لا تبدأ من حيث انتهيت في آخر مرة قبل الانقطاع. أيوة. تذكر دائما أن هناك قد يكون جزء من الهبوط، لا تصل إلى الفشل العضلي مباشرة. اعمل الإحماء في بداية الجلسات الأولى بشكل جيد بشكل ممتاز، لأن جسمك كان منقطع عن هذا التدريب بشكل كبير، فبالتالي كل ما عملت الإحماء بشكل جيد كل ما جسمك صار أكثر كفاءة بشكل أكبر. هذا باختصار شديد
1: ممتاز.
0: لابد أن يبدأ ويكون حذر صراحة، وأن يراقب جسمه خلال 24 ساعة 48 ساعة بعد التمرين الأول، ثم بعد ذلك يبدأ يتدرج في غضون وقت قصير. صدقني ستصل إلى أوزانك، وإن ظننت في ذاتك أنك سترجع إلى أوزانك من أول جلسة أرجوك أن تحذر.
1: طيب خلينا نأخذ الأسئلة دكتور اللي جاتنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. أبو فيصل يصبح عليك بالخير دكتور، يقول أنا أتمرن حديد من سنوات، لكن إذا انقطعت أسبوع أحس أن قوتي نزلت وأوزاني نزلت بشكل واضح، هذه يعتبر خسارة قوة ولا الموضوع مجرد إحساس؟
0: هو توقف لمدة كم؟
1: أسبوع فقط يقول.
0: لا أسبوع غير كفيلة، خصوصا في القوة العضلية غير كفيلة. مجرد صدقني مجرد إحساس فقط وشعور داخلي، بعض الأحيان قد يكون نفسي أكثر ما أنه فسيولوجي.
1: ممكن تكيفات العصبية دكتور برضو صح؟
0: أسبوع غير كفيلة صراحة. أسبوع بالعكس أسبوع جيدة، لكن السؤال كمان أنت خلال الأسبوع لابد أن تكون يعني حرك ومتحرك وبشكل جيد، ليس أسبوعا لا قدر الله طريح الفراش، هنا قد يكون الأمر مختلف.
1: طيب تركي من جدة يقول لو توقفت عن الحديد لكن استمريت أخذ كمية كافية من البروتين، هل حافظ على العضلات؟
0: بلا شك إذا أخذت احتياجك من البروتين، هذا من أهم الأساسيات حتى تحافظ على كمية جيدة من العضلات، تأخذ احتياجها العضلات، لأنه نحن نعرف البروتين هو المصدر الرئيسي لبناء الوحدة العضلية والكتلة العضلية. لكن لا تعطي الفكرة أكثر من حجمها وتأخذ لي 250 جرام البروتين في يومك، وتأخذ لي إذا تأخذ لي مكمل سبليمنت تأخذ لي 3-4 سكوبات في اليوم، هذه إشكالية. خذ احتياجك فقط. الاحتياج غالبا للشخص الطبيعي الذي لا يمارس أصلا أي رياضة يأخذ 0.8 يعني تقريبا 1 جرام لكل كيلو من وزنك. إذا أنت أصلا وقفت عن التدريب خذ 1.2-1.4 من كل كيلو من وزنك وأحسبها بناء على وزنك.
1: طيب أبو ناصر يقول أنا عمري 58 وأبغى أسأل سؤال مهم جدا، يقول هل بعد 50 خسارة العضلات أثناء الانقطاع تكون أسرع، وهل لازم أرجع للتمرين أسرع من الشباب؟
0: حياك الله أبو ناصر، سؤال مهم والله، يمدك بالصحة والعافية. كل ما تقدمنا بالعمر كل ما صار في دروب وانخفاض أسرع. هل هذا يعني أنه خلاص نستسلم للدنيا؟ لا، تمارين المقاومة وجدت حتى نقاوم هذا التغيير الذي يحصل للجسم. بل بعمرك هذا أنت تستطيع ليس فقط المحافظة على كتلتك العضلية بل زيادة كتلتك العضلية عن طريق تمارين المقاومة، فاستمر وكيب جوينج، لا تتوقف.
1: طيب برضو في سؤال من أحمد يقول سمعت أن العضلة ما تنسى وإذا بنيتها مرة ترجع بسرعة حتى لو توقفت فترة طويلة، هل هذا صحيح؟
0: إلى حد ما صحيح، لكن فترة طويلة معناته أن أنت راح ترجع بس فقط بشكل أسرع، لأنك تعرف التكنيك وعندك الموازنة الجيدة للعضلات إلى آخره. إلى حد ما كلامك جدا كبير، بس على حسب كذلك مدة الانقطاع.
1: طيب سعد يقول الديلود هل ينصح أنه نتوقف تماما عن تمارين المقاومة أسبوع كامل ولا بس نخفف الحمل؟ لأن يعني يقول سمعت مرة واحد يتكلم يقول لا ارتاح أسبوع كامل أفضل لك.
0: الراحة نوعين، في راحة إيجابية وراحة سلبية. الراحة الإيجابية

0: قد يكون جزء منها إنه أنا أمارس نشاط، أمارس خليني أقول يعني إني أكون فعال ونشط خلال يومي، إني أتحرك وأروح وأجي وأطلع الدرج وأوقف السيارة بعيد عشان أمشي مشوار أكبر وأروح للصلاة وللمسجد وأرجع. هذه الراحة الإيجابية. الراحة السلبية اللي هو الخمول التام تماما، وهذا غالبا لا يحبذ في أغلب الحالات.
1: جميل جدا، كذا خلصنا الأسئلة دكتور، يعطيك العافية وما قصرت، شكر على هذا الموضوع أيضا اللي أتمنى إن شاء الله تكون عمت الفائدة للجميع. في شيء تبغى تضيفه دكتور قبل نختم معك دكتور؟
0: أبدا، شكر لكم أنتم، بوركتم جميعا وبورك أوقاتكم، وشكرا على المواضيع الجميلة اللي تلامس، أنا متأكد اليوم موضوعنا هذا لامس جل الناس إذا ما كان كلهم،
1: كلنا صراحة. طيب يعطيك العافية دكتور، شكرا بارك الله فيك. وصلنا معكم مستمعينا نهاية حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة FM، وكان ضيفنا طبعا دكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجي الجهد البدني، وأيضا كان معي الزميل عبد الله الكعيد، وتقبلوا تحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ترى ايش الحكاية لو شخص اشترى ذهب قبل 20 سنة وتركه ونسى وقرر يبيعه اليوم؟ طبعا لما نباعه اليوم يا سادة اكيد انه هو جاب مبلغ اكبر بكثير، فقال ايش؟ شايفين الذهب ما يخسر. لحظة يا عيوني، خلينا نفهم اقتصادياً العبارة تحتاج تعديل. الذهب والفضة استخدموا يعني في التاريخ كنقدين، يعني تستخدم كنقود ومخزن للقيمة، لكن الذهب اليوم أصل عالمي ولو سعر. يعني إيش؟ يعني يرتفع وينخفض. نعم، بيرتفع وينخفض ولا يدفع لك توزيعات لمجرد الاحتفاظ به. طيب لماذا استفاد بعض من اشتراه قديما واستفادوا اليوم لما باعوه وحصلوا على فروقات طبعا في السعر؟ لأنه سعر البيع أصبح أعلى من سعر الشراء. يعني أنا اشتريته ب10,000 قبل مثلا 20 سنة، اليوم لما بعته جاب لي مثلا 20-30,000. لكن احنا تعلمنا شيء في أبعادنا الاقتصادية، إنه ما بيكفي نقول بكم اشتريت وبكم بعت، بل ماذا فعل التضخم خلال الفترة. لو اشتريت ب10,000 وبعت ب20,000، هذا مكسب اسمي، في مكسب اسمي، لكن العائد الحقيقي نأخذ في عين الاعتبار القوة الشرائية في الحسبان. الذهب تاريخياً أدى دور مهم جداً جداً كمخزون للقيمة، يعني أنا بحفظ المال فيه في فترات طويلة، لكن هذا أبداً ما يعني إنه هو مضمون الربح أو إنه يحمي من التضخم. في كل فترة طبعاً لابد إنه نحط في الحسبان هذا الأمر بالنسبة للذهب. بالنسبة للفضة أيضاً هو معدن ثمين ونفيس، لكن لها استخدامات صناعية واسعة تجعل سعرها متأثر أيضاً بالنشاط الصناعي. إذن الثروة ليست فقط كم أصبح الرقم، بل ماذا أصبح يستطيع أن يشتري. يمكن الناس اللي بتحس بقيمة الذهب والفضة، يعني اللي يشتروها بكميات وفيرة وإنه بتضرب معاهم إنه يبيعوها بطريقة صحيحة وذكية لما يرتفع السعر، بس هل فعلاً هو محتاج يبيعه أم إنه بيستفيد منه أكثر؟ الذهب مش آلة للربح يعني، ولا يدفع لك توزيعات لمجرد الاحتفاظ به، وسعره زي ما هو ممكن إن هو يرتفع ترى ممكن إن هو يهبط. أوكي، الفضة زي ما قلنا لها جانب صناعي واضح يجعلها تتأثر أيضا بحركة الصناعة والطلب على استخداماتها. فإذا قال لك شخص اشتريت ب10,000 وبعت ب20، لا نتوقف عند المكسب الاسمي. هو صحيح خزن ماله، هذه فكرة جيدة، لكن نسأل كم سنة مرت. يعني يقولك والله أنا اشتريته ب10 وبعته ب20، فنيجي نقول له عشان ما نحبطه، طيب أنت كم سنة عدت على هذا الموضوع وماذا فعل التضخم؟ يعني ممكن 20,000 لليوم هي 10,000 اللي اشترى بها يعني، بس هو حفظ المال. طيب تكاليف الشراء والحفظ والبيع، يعني في ناس لما يقولك لا أنا هشتري ذهب عن طريق مثلا البنوك، فهو بيدفع عليه قيمة تخزين وقيمة مش عارفة، فأنت لازم تفهم التفاصيل الدقيقة دي عشان ما تكلفك أكثر. يمكن هم يستخدموها رجال أعمال أكثر مننا كأفراد عاديين يعني. هنا نصل للعائد الحقيقي، ما الذي بقي من المكسب بعد أن نحسب يعني تغير القوة الشرائية. وهي كلمة وهمسة يمكن أنا بقولها للسيدات في هذه الحلقة بالذات، إنه اتذكري دائما إنه الذهب زينة وخزينة، استمتعي فيه. هنا في تكلفة أنت ما دفعتيها لما استمتعتي فيه، اشتريت الذهب ولبستيه واستمتعتي فيه واستخدمتيه كزينة وخزينة، فلما جيتي احتجتي وبعتي لا تندمي لأنك استمتعتي فترة فيه. يعني هذه همسة نسائية في ختام حلقتنا اليوم، وتذكروا دائما أنه هذه أبعادنا الاقتصادية وبنقدمها لكم. كنت معكم أنا اليوم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وتذكروا دائما وراء كل رقم قصة ووراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق أنه نفهمه.
0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. قصة اختراع.
2: أتخيل عالم ما فيه كتابة، لا خرائط ولا رسائل ولا كتب ولا عقود ولا حتى ورقة مقاضي. قصة الكتابة بدأت قبل آلاف السنين، ومن أقدم الأنظمة المعروفة الكتابة المسمارية اللي ظهرت في بلاد الرافدين تقريباً في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. الطريف في الموضوع إنه الإنسان ما اخترع الكتابة في البداية لا عشان يكتب قصص ولا عشان الأشعار، ولكن الحاجة العملية كانت هي المحرك الأول والأساسي. سجلات الحبوب، الضرائب، التجارة وكميات البضائع كلها أمور احتاجت لطريقة تحفظ بيها المعلومات بدل من الاعتماد على الذاكرة. كانوا الكتبة يستخدموا ألواح من الطين ويضغطوا عليها بقلم من القصب، فتظهر العلامات اللي تطورت فيما بعد لنظام معقد للغة. ويشير المتحف البريطاني أو The British Museum إلى أنه بدايات الكتابة المسمارية ارتبطت بشكل كبير بالإدارة والتجارة والحساب. أما علمياً فالكتابة غيرت طريقة تراكم المعرفة، وصار الإنسان يقدر يحفظ المعلومة خارج ذاكرته وينقلها لشخص بعيد ويتركها الأجيال من بعده. يعني الكتابة ما هي لحفظ الكلمات وبس، ولكن لحفظ ذاكرة الحضارة. وهنا صار التحول الحقيقي، المعرفة ما عادت تموت مع صاحبها. كل كتاب نقرأ اليوم وكل معلومة محفوظة في أرشيف هي امتداد لفكرة قديمة جداً. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، الكتابة اللي حفظت ذاكرة الإنسان.
0: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
2: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
4: البصل ليش يبكينا؟ البصل موجود في كل مطبخ وتقريباً يدخل في كل شيء، في الأرز والصلصات والشربات والسلطات، ونستخدمه ني أو مطبوخ. لكن بمجرد ما نقطع بصلة بعد ثواني تبدأ عيوننا تدمع. طيب إيش الموجود في البصل ويخلينا نبكي؟ وليش بعض أنواع البصل تكون حادة جداً وأنواع ثانية طعمها أخف وأحلى؟ البصل له أنواع كثيرة، وكل واحد منها يختلف في الطعم والاستخدام. البصل الأصفر هو اللي نستخدمه أكثر في الطبخ، نكهته واضحة وهو ني، ومع الحرارة تظهر حلاوته ونكهته بشكل أكبر. الأبيض مقرمش ونكهته واضحة، ونشوفه كثير في أطباق مختلفة ومنها المطبخ المكسيكي. والأحمر يتميز بلونه الناتج عن صبغات نباتية، وبسبب لونه وقوامه يستخدم كثير في السلطات والمخللات. أما البصل الأخضر فنكهته أخف ويستخدم طازج، عشان كده نستخدم منه الجزء الأبيض والأوراق الخضراء كمان. وفي الشالوت اللي يعتبر قريب من البصل لكن حجمه عادة أصغر ونكهته ألطف، ويظهر كثير في الصلصات والتتبيلات خصوصاً في المطبخ الفرنسي. وفي كمان أنواع تعرف بالبصل الحلو زي فيداليا في الولايات المتحدة، وسبب الإحساس بحلاوته مو السكر ولكن انخفاض الحدة والمركبات الكبريتية، وهذا الشيء يخلي الحلاوة الموجودة فيه أوضح. طيب ليش البصل يسبب الدموع؟ داخل خلايا البصلة توجد مواد وإنزيمات منفصلة عن بعض، وأول ما نقطع البصلة بالسكين نكسر الخلايا، وتبدأ هذه المواد تختلط وتتفاعل، وخلال ثواني تتكون مركبات جديدة ومن بينها مادة متطايرة توصل للعين وتهيجها، وتبدأ العين تحمي نفسها بإفراز الدموع. يعني المادة اللي تخلينا نبكي ما تكون موجودة بشكل جاهز داخل البصلة، ولكن نحن اللي نساعد على تكوينها لحظة ما نقطعها. وهنا تجي فائدة تبريد البصل قبل تقطيعه. لما تكون البصلة باردة التفاعلات اللي تحصل بعد قطع الخلايا تكون أبطأ، وكمان تقل سرعة تطاير المادة المهيجة ووصولها للعين. وعشان كده وضع البصل في الثلاجة قبل التقطيع ممكن يخفف الدموع، لكنه ما يمنعها بالضرورة بشكل كامل. وفي حيل ثانية منتشرة زي دهن السكين بالزيت، لكن الدليل عليها أضعف، بينما التبريد له تفسير مباشر مرتبط بالتفاعلات اللي تحصل داخل البصلة. والملفت إنه نفس البصلة الحادة اللي تخلينا نبكي ممكن بعد فترة على النار تتحول لطعم مختلف تماماً. الحرارة تغير المركبات المسؤولة عن الحدة، ومع استمرار الطبخ تبدأ الحلاوة الطبيعية الموجودة في البصل تظهر بشكل أوضح، ومع التحمير تحصل تفاعلات كيميائية مختلفة من بينها تفاعلات ميلارد واللي تساهم في تكوين اللون البني والنكهات العميقة اللي نربطها بالبصل المحمر. وعشان كده طريقة تقطيع البصل ودرجة الحرارة ومدة الطبخ كلها ممكن تغير النتيجة اللي توصل للطبق. وفي النهاية حتى الدموع اللي ارتبطت بالبصل من زمان بدأ الإنسان يغيرها. بعد سنوات طويلة من اختيار وتهجين أنواع معينة من البصل، ظهرت أصناف طورت خصيصاً عشان تكون أقل حدة وتنتج كمية أقل من المادة اللي تهيج العين عند التقطيع، وبعضها وصل فعلاً إلى الأسواق ويباع كبصل أقل تسبباً في الدموع. يعني حتى واحدة من أشهر صفات البصل ما عادت بالضرورة موجودة في كل الأنواع.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: حاضر في جلسات الطرب والموسيقى العربية، صوته بيجي من بعيد، خفيف وواضح، وكأنه يترك للكلمة مكانها ويكمل عنها. ارتبط بالغناء والمقامات والقصائد، وصار واحد من الأصوات اللي نعرفها من أول نغمة، هو الناي.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بالعكس،
2: توك متروش وشعرك مبلول وقررت تطلع، أكيد في أحد بيقولك نشف شعرك ترى بيجيك برد. طيب بالعكس، الشعر المبلول بحد ذاته ما يسبب لك الزكام. الزكام تسببه فيروسات، مو الموية اللي في شعرك ولا الجو البارد لحاله. طيب ليش دايما نربط البرد بالشتاء؟ لأنه في الأجواء الباردة نقضي وقت أكثر في الأماكن المغلقة وقريبين من بعض، وهذا يساعد بعض الفيروسات إن هي تنتقل بين الناس. يعني إذا طلعت وشعرك مبلول ممكن تحس بالبرد فعلاً، بس مو معناه إن الموية قررت تعطيك زكام. المرض يحتاج مسبب مرضي، نشف شعرك وإلا تمرض، مو بهالبساطة. بالعكس، جون هوبكنز بيوضح إنه الشعر المبلول والطقس البارد ما يسبب الزكام. الزكام سببه فيروسات، بينما التجمع في الأماكن المغلقة يسهل انتقال العدوى.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 بإسطنبول أنهى إيسي ميلان الشوط الأول متقدبا بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، وأظن الجميع أن اللقب قد حسم تماما، لكن ليفربول عاد في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية خلال 6 دقائق فقط في سيناريو مذهل. امتدت المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، حيث تصدى الحارس دوديك للركلة الأخيرة ليحقق ليفربول واحدة من أكثر العودات إعجازا في تاريخ الرياضة.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

جربت شعور الراحة وانت تسلم مفتاح بيتك الجديد لأهلك وتدخلون أول خطوة فيه بدون ما تكون قضيت سنوات من العمر في إيجارات وتفكير وتشتت؟

قبل سنوات كان حلم تملك البيت يشكل ضغط كبير على أي أسرة في بداية طريقها، إجراءات طويلة وبحث معقد عن تمويل مناسب وتفاصيل بناء وحسابات تأخذ سنوات من التفكير والتعب وتخلي العائلة في حالة انتظار دائم.

أبو محمد موظف بسيط في بداية الأربعينات، كان كل أول شهر يشيل هم عقد الإيجار وتجديده والتنقل من شقة لشقة كل ما تغيرت الظروف. كان حلمه الوحيد أنه يكون لعياله بيت ملك يلمهم ويوفر لهم الاستقرار.

عبر حلول خيارات التملك السكني والاستحقاق الفوري، قدم أمو محمد طلبه من جواله. بلمسات بسيطة اختار المخطط والوحدة السكنية اللي تناسب ميزانية عائلته، واستلم الدعم والتسهيلات بدون معاملات ورقية معقدة أو انتهاء سنوات في قوائم الانتظار. يقول أبو محمد: البيت مو بس جدران وسقف، البيت هو الأمان. لما استلمت المفتاح وشفت فرحة عيالي وهم يختارون ألوان غرفهم، حسيت إن الجبل اللي كان على صدري أخيرا انزاح. استقرينا نفسيا وصرنا نفكر لبكرة ونخطط لمستقبلنا وإحنا في أتم الراحة والاطمئنان.

لما نسمع عن برامج الإسكان ورفع نسب التملك يمكن نحسها أرقام ونسب مئوية في التقارير، بس الأثر الحقيقي هو هدوء البال اللي يدخل كل بيت، والشعور بالأمان والاستقرار اللي ينعكس على نفسية الأب والأم وضحكات الأطفال في ساحة بيتهم. المرة الجاية اللي تقفل فيها باب بيتك الملك وتجلس في صالتك بين عائلتك، تذكر أن وراها السقف الدافئ رؤية وضعت الاستقرار الإنساني والأسري في مقدمة أولوياتها. تخيل لو كان هذا الموقف مو مجرد قصة تسمعها، بل واقع تعيشه بنفسك في يوم من الأيام. لحظة تسليم المفتاح هي في الحقيقة البداية الفعلية لصفحة جديدة تماما من حياتك، صفحة ما فيها التزام يرهقك كل أول شهر، ولا قلق من تنقل مفاجئ يغير عليك وعلى عائلتك تفاصيل استقراركم.

والأجمل من هذا كله إن الأثر ما يوقف عند الاستقرار النفسي بس، بل يمتد ليكون خطوتك الأولى نحو بناء أمان مالي حقيقي لمستقبلك ومستقبل عيالك. فكل ريال كان يروح سابقا لإيجار بلا عائد صار اليوم استثمار في أصل تملكه ويبقى لأبنائك من بعدك.

0: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان. في 60 ثانية.
1: تتأهب الرياض لاحتضان النسخة الأضخم لمعرض سيتيسكيب العالمي في نوفمبر المقبل لرسم ملامح عمارة الغد وجودة الحياة. تصدر البعثة السعودية التاريخ في أسياد ناغوايا 2026 بحصد 17 ميدالية براقة تتضمن أول تتويج نسائي سعودي في منصات التتويج الآسيوية. يتألق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالرياض بفعالياته اليومية ومزاد الصقور المنغولية المثيرة للاهتمام حتى 10 أكتوبر. نختم مع طيران الرياض الذي كشف عن أولى طائراته بوينغ 787 المزينة بتصميم نيلي ساحر مستوحى من أزهار الصحراء وجمال الخط العربي.
0: في 60 ثانية. ريادة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير لكل مستمعينا في كل مكان، وأهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج مستمعينا راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح معاكم أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة أكيد هو المكان المناسب لكم. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
0: ريادة على جدة FM.
2: طبعا قبل ما نروح للفاصل مستمعينا أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 وكمان 012-649-5154 وأخيرا 012-647-8544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن أكيد يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة X @jidda_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا مستمعينا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كمان لا تنسوا تحملوا تطبيق سعودي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وكل برامج إذاعة جدة. فاصل مستمعينا ونرجع معاكم في ريادة.
0: ريادة على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
7: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
8: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.
9: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
10: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
0: ريادة على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم وسمعنا من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. طيب في فقرة مفهوم ريادة اليوم حنتكلم عن موضوع ريادة الأعمال في مجال التوابل والبهارات والمخللات في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا المجال بيشهد يعني نمو هائل بفضل ارتباطه الوثيق بثقافة المطبخ السعودي والتكامل مع أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الصناعات المحلية والمشاريع الناشئة والتحول الرقمي. وهذا القطاع ما هو مجرد تجارة تقليدية وبس، ولكنه أتحول لمنظومة استثمارية بتعتمد على الابتكار والتعبئة العصرية وبناء الهوية التجارية القوية. ولو حنتكلم عن مقومات وفرص السوق السعودي في هذا المجال، فطبعا أول نقطة عندنا هي حجم الاستهلاك الضخم والمستمر. وطبعا تعتبر التوابل والمخللات من المنتجات اليومية الأساسية اللي ما بتنقطع من المطبخ السعودي ولا من أي بيت ولا من أي قطاع، سواء في المطاعم ولا الإعاشة، وهذا الشيء بيضمن طلب دائم طول العام. وطبعا المملكة بتستورد كميات ضخمة وكبيرة من التوابل سنويا، وهذا بيفتح الباب والمجال للمصانع المحلية لإحلال الواردات. اثنين، ابتكار الخلطات الخاصة واللي طبعا يعني نقول عليها سر النكهات. وطبعا تتركز القيمة المضافة لرواد الأعمال في هذا المجال على ابتكار خلطات موزونة متخصصة للأطباق السعودية، مثل الكبسة أو الجريش أو البرياني وغيرها من الأطباق السعودية، وتقديم بهارات مخصصة حسب رغبة العميل، إما حار أو مثلا خفيف وسط بدون مواد حافظة أو مثلا على حسب اختيار العملاء. ثلاثة، التحول إلى التجارة الإلكترونية. طبعا ساهمت المنصات الرقمية مثل زد وسلة في تمكين رواد الأعمال من إطلاق براندات لبهارات ومخللات منزلية وللوصول لآلاف العملاء وتوسيع شريحة المستهلكين سواء محليا أو إقليميا. طبعا المشاريع بتتنوع في هذا القطاع بناء على حجم رأس المال والقدرة التشغيلية. عندنا النموذج الأول المشروع المنزلي أو المايكرو بيزنس، طبعا بتكون مشاريع بسيطة وصغيرة، حجم الاستثمار المتوقع من 2000 إلى 15000 ريال، وبالنسبة للمتطلبات والخصائص بتكون طبعا تعبئة يدوية وآلات وزن صغيرة، ممتاز لاختبار السوق والتقديم مخللات وخلطات منزلية. اثنين، محل عطارة وتعبئة، وطبعا بيكون الموقع حيوي، حجم الاستثمار المتوقع من 50000 إلى 150000 ريال سعودي، وعن المتطلبات والخصائص توفير مطاحن ورفوف ومخزن مبرد والبيع المباشر للجمهور بجانب التجارة الإلكترونية. ثالث نموذج للعمل، مصنع أو وحدة إنتاجية متكاملة، بالنسبة لحجم الاستثمار المتوقع فيها بيكون من 230 ألف إلى 390 ألف فما فوق. طبعا هنا المتطلبات بتكون خطوط إنتاج آلية مثل الطحن، الخلط، التعبئة أو اللحام، والهدف طبعا هو التوريد بشكل كبير للمطاعم وللسوبر ماركتات. طب ممكن تسألوني إيش هي دلال شروط التأسيس والتراخيص الرسمية؟ طبعاً يتطلب الاستثمار في قطاع الأغذية داخل المملكة التزام صارم بمعايير السلامة والجودة، ومنها طبعاً أول شيء السجل التجاري، بيستخرج عبر وزارة التجارة وبيكون مخصص لنشاط تجارة أو لإنتاج التوابل والأغذية. اثنين، ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء SFDA، طبعا هذا ضروري جدا لاعتماد المنشأة وللتحقق من سلامة المنتجات ومطابقتها في نفس الوقت للمواصفات وخلو العبوات من المواد الضارة لا سمح الله. ثلاثة، منصة بلدي وتراخيص البلدية، طبعا هذا طبعا للحصول على رخصة فتح المحل أو للمعمل وللتأكد من الاشتراطات الصحية للموقع، مثل أنه ما تزيد حرارة المخزن في سبيل يعني في المكان عن 25 درجة مئوية. أربعة، الشهادات الصحية للعاملين، ومنها طبعا أنه احنا نتأكد من خلوهم من الأمراض وصلاحيتهم للتعامل مع المنتجات الغذائية. طيب إيش هي أسرار النجاح والتميز التنافسي لرواد الأعمال؟ عندنا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى التركيز على التعبئة والتغليف أو الباكيجينج، والآن صار له مجال كبير. يعني الآن التغليف العصري المحكم بيحمي الزيوت العطرية مثلا للتوابل من الرطوبة، بيعطي المخللات صلاحية أطول، وبيمثل كمان 50% من جاذبية العلامة التجارية في السوق. اثنين، الشفافية والجودة الطبيعية. طبعا الآن المنتجات صارت يعني الخالية من الألوان الصناعية ومن المواد مثلا الحافظة بتحظى على طلب مرتفع جدا من المستهلك الواعي. الآن المستهلك ما صار زي أول أنه خلاص نجيب توابل وخلاص، لا، خلينا نشوف شيء يكون أورجانيك، يكون خالي من المواد الحافظة، خالي من الألوان الصناعية، وهذه النقطة طبعا مهمة جدا. ثلاثة وأخيرا هي القصص الملهمة كنموذج محفز. السوق السعودي طبعا صار ما شاء الله تبارك الله مليان بقصص نجاح ملهمة، واليوم البرنامج بيتكلم عن قصص أيضا ملهمة لشركات تحولت من فكرة بسيطة لعلامات تجارية كبيرة تخدم ملايين العملاء، مثل علامة سرة للبهارات والتوابل وعلامة خيوط الزعفران.
11: ريادة على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
11: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
12: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
13: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. ريادة على جدة اف ام.
1: مستمعنا الكرام، من مطبخ صغير تبدأ أحياناً حكايات كبيرة، فكرة بسيطة ونكهة مرتبطة بالذاكرة والتراث تتحول مع الشغف والعمل لمشروع له اسمه وعملائه وحضوره. اليوم في ريادة حاخذكم في جولة بين نكهات المطبخ الحجازي، وحنتعرف مع بعض على تجربة سيدة حولت حبها للبهارات والمخللات لمشروع فيه الكثير من روح البيت الحجازي وطعمه الأصيل. ضيفتنا اليوم رائدة أعمال مؤسسة مشروع المطبخ الصغير للبهارات والمخللات الحجازية. نرحب بضيفتنا اللي معنا على الهواء، الأستاذة إقبال مصطفى قرطلي. أهلا وسهلا بك ضيفتنا في برنامج ريادة على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا، أهلين أختي لال، حياك الله.
1: طيب خلينا نبدأ كده من البداية، كيف بدأت معاك حكاية المطبخ الصغير ومن فين جاتك الفكرة؟
2: والله هي بدأت معايا من بيتي. أنا كنت يعني أحب، تعرف احنا عندنا الستة المدينية، انا من المدينة، يشرفني يسعدني،
1: نحب ندلع
2: اهل بيتنا، الله يسلمك. فكنت من باب الدلع المخللات وكذا اقطعها شرايح، الليمون اطلع من البزر، فجهزه بطريقة كذا معينة وعشان يعني ياكلوه كذا جاهز اهل بيتي. فمن هنا بدأت الفكرة، كانوا جاراتي وضيوفي اللي يجي ينبهروا بالطريقة تعجبهم، طب عاملين، طب دوقينا، طب كذا. فمن هنا بدأت الفكرة.
1: ومين اللي أعطاك كده الشرارة يعني أنه تاخذ الخطوة الأولى؟
2: والله جارة الله يسعدها، من جاراتي، بعثت لها برطمان كده هدية. احنا تعرفي عاداتنا الأهل الحجاز نحب نهدي، عندنا شيء اسمه طعمة.
1: أيوة
2: عندنا
1: صح.
2: طعمة نطعم الجيران.
1: هذه في رمضان؟
2: لا طول السنة، احنا ما عندنا في رمضان.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب
2: حقت رمضان. فبرسلت لها برطمان، بعدها بيومين طلعت لي فلوس، بقول لها ايش هذه؟ قالت لي هذا البرطمان والله اخذته على المدرسة، كانت معلمة وكل المعلمات عجبهم، وهذا يلا يقولوا لك عاملين اوردره.
1: حلو.
2: فمن هنا بدأت الشرارة، يعني اللي بدأنا زي ما يقولوا فيها.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب ليش اخترتي البهارات والمخللات الحجازية كمجال لمشروعك بشكل خاص؟
2: والله يعني ما شاء الله تبارك، يمكن اتميزت فيها وكانت كثير تنطلب مني صراحه. يعني كثير بيطلبوها، وفي بالذات يعني انا بديت ما شاء الله من زمان بدري شويتين كده، ما كان في ناس كثير في السوق، كان في احتياج، كان تو بدا الوعي انه البهارات لازم تكون مغسله نظيفه، تعرفي حقت السوق كلها تراب. كانوا زمان الجدات هم اللي بيعملوا، دحين لما بدأت الستات بينزلوا عمل ودوامات وكده، ما صارت عندها ست البيت الوقت الفاضي ان هي تعمل الاشياء بنفسها، لانه تاخذ صراحه وقت.
1: صحيح صحيح، خاصه اللي يعرف انه كيف بتصير، انه تشتريها تغسليها تنشفيها طبعا، بتفرديها على منشفة أو على مناديل شوية متينة تغطيها عشان الهواء والغبرة، ففي بروسس جدا طويل في موضوع خاصة يمكن البهارات.
2: وتنقيتها يعني كمان، تنقيتها من العيدان ومن الحجار، يعني
1: صح انك تنظفيها،
2: تنظفيها كمان يعني متعب الوقت، وياخد صراحة وقت، يعني ياخد وقت طويل مو بسيط.
1: أيوة.
2: ففي احتياج، لقيت انه الناس كثير يعني محتاجة بالذات البهارات انها تكون مغسلة ونظيفة زي كده بالطريقة، بيدوروا، ما كان في كثير في السوق ديك الأيام صراحة.
1: طب هل كانت بداياتك يعني من هواية وحب للمطبخ وللطبخ والنكهات، ولا كنت مثلا بتخطط من البداية انك تحوليها لمشروع تجاري؟
2: والله كنت لا يعني حابة انه يكون اعمل مشروع تجاري، كنت يعني كان عندي كذا مجال.
1: أيوة.
2: بس يعني هذا سبحان الله المجال اللي اكثر واحد، هو المجال نفسه هو اللي اخذني.
1: يمكن سبحان الله، عشان يعني يعني احنا واحنا صغار دائما بندخل المطبخ مع يعني امهاتنا، يمكن هذا كان له دور قبل يمكن ما نقول انه احنا عندنا الهوايه ولا الحب ده.
2: اي طبعا طبعا، تعلمناه في بيوت اهالينا، يعني بالذات يعني تعرفي زمان احنا لازم البنات تكون البنت ست بيت وتتجهز، انها كيف تعرف تطبخ، كيف تعرف تعمل اشياء دي، فالشيء ده كان طبيعي يعني مارسناه انه حاجه طبيعيه، ما هي حاجه يعني غريبه.
1: طيب كم سنه عمر المشروع ما شاء الله اليوم، وكيف اتغير وتطور من اول يوم الى الان؟
2: ما شاء الله عمر المشروع تقريبا لي اكثر من 25 سنه.
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: عمر ما شاء الله تبارك الله. زي ما قلت لك بديت ببرطمان صغير، طبعا الحين ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني برطمان صغير معبأ بطريقه بسيطه، عليه ستيكر يدوي، كاتب عليه اسم المنتج ورقم جوالي. طبعا الحين لا، الوضع اختلف ما شاء الله، صرت اعمل باكجينج مختلف تماما. سلات اكثر شيء تنطلب مني سلات هدايا، يعني توسع عندي الموضوع ما شاء الله.
1: يعني انا صراحه عرفت عن مشروعك في واحد من البازارات كان في رمضان، وما شاء الله تبارك الله، يعني مع انه انا انسانه يعني اخاف من المخللات ومن يعني البهارات الكثير، بس يعني تعرف انه الواحد يخاف من الفلفل القولون والمشاكل دي، لكن فعلا في اشياء واصناف مميزه كانت يعني عندك تبارك الله. انا اتكلم على المخللات، وفعلا يعني التقديم الان يعني بشكل جميل وصارت مطلوبه، انه خاصه يمكن في المناسبات في رمضان. يعني صح انت قلتي الطعمه موجوده طول السنه، لكن يمكن في رمضان بتكون مطلوبه اكثر. الناس بتدور على الاشياء المميزه، الاشياء الحلوه والاشياء التقليديه، فالبهارات حقتنا وطبعا يعني المخللات عندنا احنا. ف يعني فكرنا فكره حلوه، غير مثلا موضوع اني اهدي شرشف صلاه او سجاده او سبحه. ففعلا يعني افكار جدا جميله. طيب هل تفتكري إيش كان أول منتج قدمتيه للناس، وهل كنت تتوقع إنه حيستمر المشروع وتوسع بهذا الشكل ولا لا؟
2: أول منتج اللي هو كان كنت ما قلت لك عامل شرايح الليمون مقطعة مع الجزر، هذا أول منتج أنا بعدين أطلقت عليه اسم يايا.
1: يايا
2: هذا أول منتج يايا على اسم ابني الصغير، لأنه كنت جايب ابني وكان يعني اسم الدلع حقه يايا، فحتى لما يقولوا لي إيش يايا أقول لهم يايا هذا هو مخلل جزر بالليمون. أوكي. على اسم ابني.
1: أوكي.
2: فلما بدأت أول مرة المطبخ الصغير استمريت في هذا وما شاء الله تبارك الله للآن يعني مطلوب حقيقي. لا يعني ما كنت أتوقع ما شاء الله تبارك الله، أنا بديت بنوع نوعين الآن عندي فوق 25 صنف
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: هذا فقط من المخللات غير طبعا البهارات.
1: طيب
2: فالحمد لله فضل الله
1: ما شاء الله. طب في بداية أي مشروع طبعا رأس المال بيعتبر تحدي، ونبغى نعرف منك كم تقريبا كان رأس المال اللي انت احتجتيه عشان تقوم المشروع، وهل كان كبير مقارنة بحجم المشروع ولا لا؟
2: يعني أيامها حقيقي كان كبير، هو ما هو مبلغ يعني تقريبا بديت 1000 ريال.
1: أوكي.
2: ولكن كان المردود يعني ما كنت عارفة أنا بديت بنفسي في البيت يعني حاجة بسيطة، فما كنت عارفة كيف أوازن بين المصروف والدخل.

0: الربح يعني كان زي ما يقولوا ده بيغطي ده. ما كنت يعني لسه الآلية عندي ما كانت واضحة الصورة.
1: أوكي.
0: بس الحمد لله اليوم لا توسعنا لأكثر من كده بكثير فضل الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب هل أخذتي دورات أو برامج تدريبية في ريادة الأعمال أو في صناعة الأغذية، ولا اعتمدتي في البداية على الخبرة والهواية والشغف وبعدها ما شاء الله يعني كسبتي شهرتك من الممارسة والتجربة؟
0: لا كدورات حقيقي ما دخلت يمكن دورة واحدة بسيطة كده كانت عن طريقة جودة الأغذية وحفظ الأغذية، كيف تستخدم البلاستيك والحاجات دي مثلا، إيش الأنواع وإيش كده، يعني أنا ما استخدم بلاستيك كتير. بعد كده لا حقيقي الخبرة هي اللي كانت لها يعني أكثر دور، يعني الخبرة الممارسة كيف إني بأشوف الشيء جودته، بأشوف كيف بيفضل فترة أطول، بيحافظ على نكهته ما يتغير. يعني أنا يميزني من البدايات للآن إني أستخدم القوارير البرطمانات القزاز.
1: طب هو يعني يفرق البلاستيك عن القزاز في إيش؟
0: طبعا يفرق أول شيء في جودة المنتج، حافظك ما يتغير طعمه أبدا. بلاستيك يدخل شوية كده تحس الطعم يتغير معك بعد فترة، بعد شهر شهرين يتغير. بالذات إنه إحنا دي الأشياء إحنا نسميها مخلل مأخوذة من إنه حاجة تتخلل يتغير كده، كيميكلز مع بعضها المواد تتخمر كده وتتخلل. فلما بيدخل فيها البلاستيك لا بعد فترة بيتغير، بيطلع عليها زي الطبقة كده، ممكن تخلل صلاحيتها تنتهي. البرطمان القزاز لا بيفرق صراحة جدا بيفرق.
1: يعني ما شاء الله فعلا أنا لاحظت اشتريت من عندك يعني من فترة وإلى الآن ما شاء الله سليم زي ما هو وآكله باستمتاع
0: ما شاء الله
1: من غير ما يصير أي شيء، ففعلا يعني هذا الكلام صحيح. طيب إيش أبرز التحديات اللي واجهتك في البداية؟ هل سواء يعني كانت مثلا ممكن نتكلم في الإنتاج، هل كان في التسويق، هل كان في الوصول للعملاء، وكيف قدرتي تتجاوزي كل هذه التحديات؟
0: حقيقة يعني أكثر حاجة كانت هي الوصول للعملاء. كان جدا يعني صعب.
1: ليش؟
0: ما كان في عارفة، ما كان في الدعاية زي دحي، ما كان في واتساب، السوشيال ميديا ما كانت زي الآن، بكلمك شيء على 25 سنة أو أكتر كمان، ما كان في زي كده. فكنا نضطر مثلا إنه ما أطلع غير بازارات بيعرفوني، بيطلع يعني بتوزي أرقامك الناس بتعرف. كان بسيط الموضوع يعني، هذا أكتر شيء، كيف تاخدي عملاء جدد، كيف تكسبي عملاء جدد، كيف توصلي منتجك لأكبر شريحة من الناس. وهذا اللي كان شوية صعب. دحين ما شاء الله مع دكتور السوشيال ميديا الوضع اختلف.
1: طيب يعني اليوم وحدة
0: بكثير
1: الحمد لله. طيب اليوم وحدة بنتكلم، إيش أهم الدروس أو الدرس خلينا نقول اللي أنت تعلمتيه من الأخطاء أو التجارب خلال يعني رحلة هذا المشروع؟
0: يعني أهم درس أنا كان بالنسبة لي كيف إنه أحسبها أنا، يعني زي ما قلت لك عشان في البيت يعني بدا الموضوع كان يعني زي ما يقولوا حاجة بسيطة يعني بداية الوليد اللحظة. فما كنت عارفة أوزنها، دراسة السوق ودراسة الجدوى كيف توزن، يعني هذا الشيء أكثر كمان من الصعوبات اللي أنا واجهتها، إنه كيف أوازن. أنا أبغى أجيب كواليتي كويسة، ما أبغى أستخدم منتج يعني يكون عارفة منوع السوق. مثلا ديكي مثال البهارات، في شيء عندي مثلا الكيلو بمية ريال وفي الكيلو بمية وعشرين أو بمئتين ريال، ففي فرق. فأنا أبغى أجيب جودة كويسة، ويفرق حقيقي يفرق، أبغى أجيب جودة كويسة.
1: طب يفرق في إيش معلش؟
0: يفرق في النكهة اللي بتقعد معاكي، جودة النكهة.
1: أيوه.
0: نكهة البهار ده لما تفضل النكهة موجودة بيجلس معاكي فترة طويلة جدا.
1: طب انت قلتي ما شاء الله انه عندك يعني اكثر من تقريبا يعني 24 ولا 25 نوع من المخللات.
0: طيب المخللات فقط.
1: يعني انا افتكر واحد من المخللات اللي انا يعني اشتريتها منك وكان جدا فنان ومره ما شاء الله طعم، مخلل البلح.
0: ما شاء الله الحمد لله.
1: بس البلح مو له مواسم معينه، كيف انت مثلا لو جيت في وقت غير الموسم وانا مشتهيه المخلل حق البلح، هل بيكون موجود ولا ما بيكون متوفر عندك؟
0: اي البلح انا المطبخ الصغير اول احد نزل المخلل البلح كمخلل في السوق. أيوة. اول واحد فضل الله الحمد لله
1: ما شاء الله.
0: فالحمد لله ولي يعني طريقه حتى كثير بيسووه، لكن الحمد لله تميز كده بنكهه معينه
1: غير النكهه. لا بتحافظي على القرمشه حقه البلح ودي فنانه مره ما شاء الله
0: فضل الله. هو موسمي بس طبعا أنا بحاول قد ما أقدر إني أجيب كمية وأعمله وأخزنه بطريقة معينة عشان يحافظ معه، فبيفضل معايا تقريبا يعني هو طبعا بيجينا في الصيف ألين زي ما نقول كده لنهاية الشتاء بيكون موجود أول الربيع، بعد كده بيكون غلق من عندي أنا البيت التخزين، لكن أنا ما أقدر أعمله غير في فصل الصيف فقط. بحاول

0: قد ما اقدر نعمل منه كميه كويسه.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يديك العافيه. طيب الله يعافيك. مين هم عملائك الاساسيين؟ هل مثلا بتستهدفي فئه معينه، ولا تشوفي انه منتجات المطبخ الحجازي والسعودي بتناسب شريحه واسعه من الناس؟
0: لا ما شاء الله، بالنسبة لي أنا المطبخ الصيني المنتجي بيناسب كل الشرايح، يعني سواء الطبقة العادية المتوسطة اللي كله بيحتاج، لأنه أنا
1: حتى يعني مثل رجال وسيدات،
0: رجال وسيد، عندي كثير زباين رجال، كثير كثير زباين رجال،
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله الرجال بيحبوا بيطبخوا، ولما بياخذوا عندي، عندي بهار أنا تميزت كمان فيه اسمه بديل الماجي.
1: بديل الماجي، الله كلمينا عنه. طيب ده ايش ده بالضبط؟
0: هذا بديل الماجي ده حبيبي.
1: أيوه.
0: هذا البهار زمان يعني أكثر من 15 سنة كنت أجيبه من تركيا، أنا أعمل كل بهاراتي في البيت، ولكن كان بديل الماجي والبهار العثماني لسه ما كان في الناس تعرفه، فكنت أجيبه من تركيا، حتى من تركيا بتعامل مع ناس معينة، لأنه اللي في تركيا وبيجيبون ناس أول ما بدأوا يجيبوه مليان الملح الصيني، وتعرفي ما هو صحي، بتخوفوا منه وكده، فأنا كنت بعمل
1: الملح الصيني اللي هو تقصده العجينة موته؟
0: العجينة موته، أيوة. طبعا ده شيء يعني ما هو كويس.
1: طبعا إحنا هنا بنبين أنه إحنا ستات بيوت يا جماعة.
0: أيوة عارفين
1: مو الكل عارف العجينة موته. طيب
0: العجينة موته صحيح، برافو عليك. طيب فصرت لما كنت أجيبه كنت أجيبه بدون عجينة موته، وكان عندي منتج أنا بعمله اسمه البهار الحجازي، النكلي حقة أمي وأمك اللي بنحطوها في الإدامات، بيحطوها كده بدل ما تاخدي من ده شوية ومن ده شوية، شوية كزبرة شوية ملح شوية كده كمون، أنا كنت مجمعتهم بطريقة ونسب معينة ومسيت البهار الحجازي.
1: حلو، شوفي يمكن الماجي. يمكن يعني البهارات يمكن أهل أول يعني السر في النكهة الحجازية والأكل اللذيذ المسبك هو طبعا البهارات. لو جيت دحين أسأل ماما وأقول لها ماما يعني كم نحط، يا بنتي قليل من ده شوية من ده،
0: شوية ما في شيء بالنظر
1: بالنظر، ولكن لما تجي بتسويها صح لابد يكون في مقادير خلاص ودائما تكون موجودة. يعني حتى لو سافرت وجيت طبخت الطبخة، لو أنا نقلت من مطبخ لمطبخ من بيت لبيت
0: طبعا
1: المفروض النكهة تستمر زي ما هي. فسبحان الله هي. كيف أهل أول كان الميزان عندهم فعلا بالنظر، إحنا الآن لا بالمقادير. بس فعلا يمكن البهارات الحجازية خاصة حقة الطبخات اللي هي لو حطبخ مثلا إدام ندي الرز بخاري أو كذا، في خلاص 5-6 بهارات معينة مثلا هحط أوكي قرنفل قرفة هيل خولنجان فلفل أسود ممكن جوزة الطيب على حسب فيه ما هي فيه
0: يعني على حسب الأكلات عصفور
1: أيوه. ففعلا
0: يعني
1: في
0: أشياء الكابلي إحنا جدا مميزين فيه كمان، بهارات الكابلي هذه يعني ذات المنطقة الحجازية ونسب معينة، لو ذات شيء عن شيء ما يزبط، وزي ما قلتي كانوا الأمهات بالنظر كله بالنظر، فأنا سهات لست البيت كنت أعملها كده وأضبطها وديها هي مجموعة جاهزة.
1: طب قولي لي قولي لي كيف تقدري تحافظي على الطابع الحجازي الأصيل للمنتج وفي نفس الوقت تقدمي شيء بيناسب ذوق العميل اليوم؟ يعني ممكن تجيكي واحدة تقول لك والله أنا ماني حابة مثلا بهار مثلا القرفة نفترض، أنا ما أحب القرفة ولا ما أقدر عليها، أو مثلا عندي حالة مثلا صحية وبتتحتم علي أني أنا ما أستخدم مثلا نفترض
0: نوع معين
1: إبزار الحب السوداء مثلا في إبزار العيش نقول، فكيف تقدري توازني بينها؟
0: يعني أنا أعمل إذا في أحد عنده حالة خاصة بعمل أوردرات خاصة اللي أحد يبغى زي كده، عندك مثلا الدقة كثير مثلا يحبوا الدقة، معشوقة تعرف الدقة في رمضان
1: طبعا
0: يعني ما
1: الدقة واللبة
0: الدقة واللبة دي اثنين يعني
1: معروف الدقة والعيش
0: فكثير بيطلبوا أحيانا مني بدون سمسم من يعني ميزات الدقة السمسم
1: أيوة
0: ذات اللي هي حقتنا إحنا حقت أهل المدينة، فأنا بعمل حالات صحية بعمل بدون سمسم بدون حبة بدون حبة سودة، صحيح شوية الطعم بيكون مختلف ولكن لا تزال يعني في عند حالة صحية لازم يعني تشيلي أشياء عشان
1: حلو.
0: يعني
1: يقدروا يعني
0: يستمتعوا براعي أيوة
1: جميل
0: براعي ويكون موجود عندي يعني حاجات بدون سمسم بدون حبة سودة بعمل زي كده
1: حلو طبعاً. طيب في مجال الأغذية بشكل محدد إيش هي أهم الاشتراطات أو المتطلبات اللي لابد يعرفها الشخص قبل ما يبدأ مشروع مثل ما مشروعك؟
0: أول حاجة حقيقي لازم يعرفها النظافة النظافة النظافة هذه جدا جدا جدا مهمة، يعني عشان يكون شغلك مميز وكده لازم تكون نظافة من كل النواحي.
1: حلو
0: أقصد فيها بس النظافة الشخصية، لا أقصد فيها حتى نظافة المنتج
1: المنتج

0: نفسه. طب على كده مين بيساعدك طيب في الموضوع ده، في المشروع ده؟ هل عندك ما شاء الله يعني فريق، ولا انت ما شاء الله بنفسك بتسوي كل شيء؟
1: والله عندي عاملة يعني فريق عاملات، ولكن طبعا لازم انا يعني
0: انت الاشراف،
1: عشان كده انا مشروعي ما هو ضخم كثير يعني. ما بعمل كميات، ما ولا ابغى اكبره مره كثير عشان يعني اقدر اكون بشرف عليه، لانه صراحه النظافه مره تفرق.
0: صحيح.
1: ونظافه مش بس اللي بقول لك النظافه الشخصيه، ولكن حتى المنتج، حتى الادوات اللي بتستخدميها جودتها، جوده المنتج. يعني انا استخدم اغلب ادواتي ستانلس ستيل، يا خشب يا ستانلس ستيل، ما ادخل كثير البلاستيك، عشان تعرف اشياء دي الخل وملح
0: تتفاعل، ممكن تتحلل مع الحراره، تفاعلات
1: الحراره. فاغلب يعني منتجاتي ادواتي عفوا بتكون ستانلس ستيل، خشب. فهذه الاشياء تختلف، تفرق كثير في جوده المنتج. فلازم تعرفي كيف يعني الادوات اللي بتستخدميها، جوده الادوات اللي بتستخدميها، هذه كمان جدا مهمه، لازم الواحد يكون عنده خلفيه.
0: طيب خلينا نسالك سؤال مهم، يعني لو حنرجع قبل 25 سنه، مين كان اكبر داعم ليكي في هذا المشروع؟
1: حقيقي اهلي، امي واخواتي كانوا اكبر داعم لي، شجعوني مره كثير الحق. يعني كانوا بيشجعوني، بعدين عانوا معايا كثير صراحه، كل ما اعمل منتج جديد ذوقوا بياكل فلفل، فمهم بيتلهلب، فمنا اسواق ذوقوا، تعالوا ذوقوا شوفوا، لازم ادوقكم، يمر عليهم كلهم، فعانوا معايا شويتين صراحه، تحملوا معايا.
0: نوجه لهم طبعا تحيه اكيد،
1: الف شكر التحيه.
0: واكيد طبعا دائما ندعي انه الله لا يحرم احد من اهله، وهم طبعا الاهل ما في زيهم، وهم دائما يعني الداعم والسند الاول اكيد،
1: الاساس حقيقي. الحمد لله،
0: الحمد لله، الله يديمها إن شاء الله
1: يا رب.
0: طيب هل مر عليك وقت يا إقبال حسيتي فيه إنه المشروع ما راح يستمر، وكيف تعاملتي مع هذه المرحلة؟
1: حقيقي مر علي، تعرفي يعني مشروع زي كده حين يجيك إحباطات، ما تلاقي المردود المادي الكافي أحيانا. أول ما بديت كمان كانت أسمع تعليقات ممكن من أحد تضايقني، كنت على طول يعني أحبط، لا يعني ما أبغى
0: تزعلي، وعلى قولهم وجهي ينصفق.
1: أيوة أزعل وجهي ينصفق، يعني ما كنت أستوعب أحيانا يعني. أيوة. لأنه أنا يعني عملي لما كنت أنزل بالذات بازارات بتعامل مع شريحة واسعة من الناس.
0: صحيح.
1: فبتشوف
0: وبتكون
1: الناس
0: كمان وجها لوجه، يمكن حتى ردة الفعل،
1: وجه لوجه ردة الفعل يعني، وأحيانا تتفاجئي بالكلمة بردة الفعل فتنصدمي، فأحيانا يعني كنت أتأثر. بعدين مع الزمن حقيقي قويت شوية شوية، بدأ الواحد وإيماني بمنتجي. يعني أنا مؤمنة الحمد لله بأن اللي بقدمه حاجة كويسة وحاجة نظيفة وتعبت عليها،
0: ما شاء الله،
1: فأنا مؤمنة فيها الحمد لله، فضل الله.
0: طيب
1: طب كده شوي شوي أكبر وأستمر الحمد
0: ما شاء الله. طب كيف قدرتي تنقلي يعني مشروعك من مجرد فكرة ومنتج أنت تحبيه لمشروع لي هوية ولي عملاء ولي المردود المادي بالشكل المناسب؟
1: الحمد لله. شوفي بالنسبة يعني أنا المطبخ الصغير، هو صحيح يعني كثير يقولوا لي هو ليه أنت بسميته مطبخ صغير، المفروض ده مو صغير، ده مطبخ كبير الحمد لله. لكن أنا قصدت بالصغير بالمنتجات يعني البيت، مطبخ البيت، المطبخ البسيط. عشان كده أنا بيميزني إن أنا هوية البيت، بتلاقي النكهة، نكهة الأم، نكهة الجدة، نكهة الخالة. فحاولت قد ما أقدر إني أحافظ على ده الشيء.
0: حلو.
1: ما بدخل مواد حافظة، مواد كيميائية، بطريقة أمي وجدتي، الطريقة اللي تربينا عليها الحمد لله، الاستمرارية، وزي ما قلت لك الإخلاص. لما الحمد لله عملت اسم مرة كويس، فين ما أكون يعني حتى الزبائن بيعرفوني، كان عندي اللوجو بشكل معين، لما غيرت اللوجو أنت المطبخ الصغير من وجهي، أنت المطبخ الصغير، فين ما أكون. فالحمد لله يعني حافظت على النكدية، والكل زي ما قلتي ما شاء الله يعني بيفتكر أحيانا من الطعم، يقول لا المخلل البلح عندي موجود طعم للآن، فالنكدية باقية كده الحمد لله. إنه يعني كثير من عملائي
0: طبعا يعني ما شاء الله يعني الأذواق مختلفة، ولكن إلا ما في شيء يعني مميز عندك. لسه حنجرب إن شاء الله الدقة المدينية، طبعا ما في زيها يعني. أنتوا أهل الدقة وإحنا من عشاق الدقة. الله يسعدك. طيب كم، خلينا نسألك سؤال مرة مهم يمكن يفيد الناس الآن اللي بتستخدم البهارات واللي بتستخدم المخللات، حنتكلم عليك أنت وبشكل عام في نفس الوقت، كم ممكن تجلس البهارات، لأنه في تاريخ صلاحية الآن، كم ممكن تجلس من غير ما تخرب أو أقدر أستخدمها؟ وفي نفس الوقت المخللات، كيف يعني أعرف أنه المخلل ده ما زال ممتاز أقدر أستخدمه قابل للأكل من غير ما يسبب لي أي مشاكل، ومتى أنه لو عدت فترة معينة خلاص أنا

0: أجود أنواع ورق الغار مطحون، بحيث إنه الوصفة بيكون ما فيها ورق غار، لكن بحطه بطريقة بسيطة بحيث إني أخذ الفائدة منه، إن هي زي الحفظ. ورق الغار بتعمل زي المواد الحافظة، زي اللي بتحفظها،
1: سبحان
0: لكن
1: الله.
0: ما بيبين يعني بدون ما تبان.
1: يعني هذا شوفوا السر يا جماعة، أعطتكم هو وإحنا على الهوى. طيب
0: هذا لايف.
1: أوكي طيب، وبالنسبة للمخللات؟
0: المخللات طبعا النظافة، وأنا دايما حتى على المنتج حقي دايما بكون حاطة ستيكر. طريقة حفظ المخللات لازم تكون في الثلاجة، ما تستخدم أداة الغرف اللي هي الملعقة أو وظيفة بتغرفي فيه يكون فيها موية أو تكون فيها رطوبة، أبدا لازم تكون جافة. لما بتستخدم المنتج وبيزيد معاكي ما ترجعي نفس القارورة الأساسية، لا كده لأنه دخل فيه هواء، فأنت ما ترجعي، لا بتخليه في قارورة تانية صغيرة أو جار بسيط.
1: يعني مثلا يعني نفترض انه يعني في عزيمه وجوني ناس واخذت مثلا المخلل حقك شويه وبعد كده بقي وزاد ونظيف، ما رجع على نفس البرطمان الاساسي؟
0: طبعا لا، ما يرجع على نفس البرطمان.
1: اوكي حلو.
0: برطمان صغير عليه ما بيخلص بعدين تغرفي حاجه.
1: حلو حلو،
0: جدا مهمه.
1: طيب
0: ويبان سبحان الله من الريحه، يعمل ريحه، يعمل طبقه. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله الحمد لله. انا منتجاتي زي ما قلتي، وهذه احلى حاجه اسمعها من الزبائن.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: يعني ما شاء الله.
1: انا اليوم انا اليوم ماني يعني ضيفه ومذيعه، لا احنا اليوم عملت عملنا مع بعض، مع يعني زبونة عندك.
0: يسعدني
1: الله يسلمك.
0: المطبخ الصغير
1: الله يسعدك. طيب لو رجعنا لأول يوم بدأتي فيه المشروع، إيش الشيء اللي كنت تتمني إنك تعرفيه في وقتها وكنت حتعمليه بطريقة مختلفة اليوم؟
0: والله يعني ما في حاجة معينة، يمكن زي ما قلت لك يعني لو درست السوق كويس كده، الوزنية، الفرق ده بين التكلفة وال تسعير، اني احافظ على الجوده كده، كنت احتاج مثلا اني اخذ كذا توعيه فيها اكثر، كان درستها بطريقه افضل، كان يمكن يعني ارتحت عن اللي طلع معي.
1: حلو. طب واليوم مع انتشار المتاجر الالكترونيه وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفه، تشوفي انها ساعدتك في التسويق يعني الرقمي، في الوصول لعملاء جدد، ولا استفدتي منها ولا لا؟
0: هلا كثير حقيقي الحمد لله، سواء على هو الانستغرام ليتل كيتشن او التيك توك كمان دحين، فلا بتفرق يعني، بتحسي وصلت لشريحه كثير، اتصالات كثير بتجيني،
1: ما شاء الله،
0: عملاء جدد كثير، يعني الحمد لله لا فرق صراحه كثير، اسهل الموضوع بكثير، اسهل.
1: طيب.
0: مع انه في منافسه صارت اكثر بكثير.
1: اي ما شاء الله تبارك الله، بس اللي يجرب حيعرف يشوف طبعا فين الجوده في النهايه، والناس اذواق زي ما احنا قلنا.
0: والناس اذواق. أيوه.
1: طيب سؤال الاخير ليكي قبل ما نروح لفقره على السريع، ايش هي رسالتك لكل شخص عنده فكره او شغف لكنه متردد في انه يحولها المشروع؟ يعني متى ممكن مثلا نقول خلاص حان وقت البدايه يلا نبدا المشروع؟
0: وقت البداية هو وقت ما تجيك الفكرة، أبدأي لا تترددي. التردد يقتل أي حاجة، يقتل الشغف، يقتل الطموح، لسه حأعمل، لسه. مجرد أنت بديت أخذتي أول خطوة، بحثتي، خرجتي السوق، شفتي إيش السوق يحتاج أو كده، هذا هدف حد ذاته بداية، فلازم تبدأي. مجرد ما تجيك الفكرة أبدأي، سعيك وراء الفكرة وبحثك عنها ومدى جودتها ومدى تطلبها في السوق، هذه بداية. لا تخلي الاحباطات تجيكي، لا السوق ما شاء الله تبارك الله فيه،
1: يعني الواحد يمشي يمكن ولا حتى قلبه انه لو قلبه حتى الناس قالوا له مثلا ما راح تنجح، في منافسين مره كثير، فانه
0: حتى لو ما نجح
1: وفشل
0: هذا الفشل
1: تجربة.
0: هو نجاح حد ذاته، نجاح لانه حيديله تجربه، حيديله يعني خبره، حيقول له خبرته ومعرفته.
1: حلو.
0: فانا ما اشوف ده الفشل ابدا، ما هو فشل بمعنى قافل، لا فشل هي دي النقطه، لكن هو نجاح لبعض.
1: يعني شوفي الان وانت بتتكلمي والكلام اللي انت قلتيه قبل شويه، يعني حسيت انه يمكن شيء يعني من اكبر الاشياء اللي انت تعلمتيها او علمتك هي سبحان الله البهارات والمخللات، زي ما المخلل بياخذ وقت والين يطلع يعني بالمنتج النهائي وبالطعم اللذيذ، نفس الشيء العمل انه بيحتاج للصبر، بيحتاج ان انا اكون عندي طريقه في التعامل مع العملاء والعميلات، يعني سبحان الله بهارات ومخللات ومطبخ صغير واشياء بسيطه لكن علمتنا اشياء جدا كبيره، يعني الله يعطيك العافيه على
0: الله
1: على الاشياء دي.
0: طيب الحمد لله.
1: جينا الآن لفقرة على السريع، يعني كلمة ورد غطاها. سؤالنا أول ليكي، لو طلبنا منك تختاري بهار يشبه شخصيتك، إيش حتختاري وليش؟
0: أختار بديل الماجي.
1: بديل الماجي.
0: بديل الماجي.
1: ليش؟
0: لأنه يتماشى مع كل ثلاثة أربعة الأكلات، زي ما بقولهم سيبوا دولاب البهارات حخليه نظيف.
1: أيوه.
0: يتماشى مع أغلب البهارات ويمشي مع كل شيء، وبيعطي نكهة مميزة وسهل ومريح.
1: الله، يعني هذا اللي انت بتسويه.

0: اقدر اتكيف، انا بتكيف الحمد لله ما شاء الله. مع كل حاجه
1: جميل.
0: فيتشبعني شوي.
1: حلو. طيب مخلي الواحد مستحيل تستغني عنه على سفرتك؟
0: مخلي الليمون طبعا.
1: مخلي الليمون حلو.
0: ايوه ده المديني. أيوة. اهل المدار.
1: استنى، في مخلل انا ما اعرف ايش اسمه بس صراحه هو مره طعم، وفي له هرد بيكون في له الارنبيط وبيكون في له جزر وكده. أيوة. شويه ايش اسمه ده المخلل، واحيانا حتى يحطوا عليه شويه حبه سودة.
0: حبه سودة الحجازي. الله. هذا انا مميز جدا عندي.
1: الله. هذا صراحه
0: خضره كمان.
1: هذا مع الرز الابيض فن مع ملح وفلفل اسود مرة طعم.
0: هذا انا بقول لهم مع الرز هذا كانه طبق جانبي.
1: فعلا فعلا.
0: دجاج مشوي ورز ابيض وتاخدي ده كانك عامله.
1: احنا واضح مره جيعانين. وفتحنا نفسنا
0: المطبخ على طول.
1: المستمعين حيروحوا يجيبوا مخللات دحين.
0: بالعافية.
1: طيب ايش النكهه اللي بمجرد ما تشميها ترجعك على طول لذكريات الطفوله والبيت الاهل؟
0: اوف الدقه.
1: الدقة.
0: الدقة على طول.
1: الدقة
0: واللبة.
1: الدقة واللبة. طيب أيوة. لو عندك فرصة انك تعرفي شخص غير سعودي على المطبخ الحجازي بطبق او بمنتج واحد، ايش حتختاري؟
0: صعب السؤال جدا صعب يعني.
1: حنقول طيب خليها طبق.
0: اخليها طبقين.
1: طبقين يلا.
0: عندك صراحة السلي.
1: ايوه. الله.
0: والرز الكابلي.
1: والكابلي
0: يعني هدول ما حيلقوهم إلا عندنا إحنا هنا في الحجاز.
1: حلو.
0: مميز جدا فيه.
1: حلو.
0: وصراحة يعني بصمة.
1: طيب إيش أكثر كلمة تحبي تسمعيها من عميلة جربت منتجاتك؟
0: لما تقول لي صراحة يعني إنه نضيئك شكل المخللات نظيفة من الشكل. إحنا ما دوقنا لما يجوني كتير بشوف يقول من الشكل شايفين النظافة.
1: أيوة.
0: هذه تفلس صدري زي ما بيقول.
1: ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله دائما يا رب. طيب يا. هل عندك وصفة ولا خلطة ليها قصة خاصة في حياتك؟ يعني إحنا اليوم مثلا عرفنا يايا إنه أيوة. على ولدك الصغير.
0: على اسم يحيى.
1: أيوة. طيب إيش الوصفة أو مثلا خلطة اللي ليها قصة؟
0: مخلى اللي هو بهار البديل الماجي صراحة زي ما قلت لك إني كنت أجيب وتميزت، بعدين لقيت إني أنا اللي بأسويه. الحجازي هو نفسه بديل الماجي. بس في إضافة بسيطة أو يعني نوع نوعين. يعني هم بس الفرق.
1: حلو.
0: فالحمد لله يعني هذا بعدين تميزت جدا جدا فيه
1: ما شاء الله.
0: لأنه بدون ملح نهائي، بدون مواد حافظة.
1: حلو.
0: يلغي لي كل البهارات، بس تحت يعني ثلاث أرباع الأكل إذا ما طواجين إيش ما تعملي بيدخل فيها.
1: حلو.
0: جدا يعني كان يعني مميز عندي الحمد لله.
1: طيب في رأيك قولي لنا إيش هو سر المخلل الحلو أو الطعم، يعني إيش السر؟
0: الطعم فيه النظافة صراحة.
1: النظافة. حلو.
0: أيوة. خط تحتها يعني أكثر من خط.
1: طيب لو مشروعك أغنية تتوقع حتكون الأغنية هادية شعبية سريعة ولا حماسية، إيش حتكون؟
0: ما في أغنية تمثل الجوع. يمكن نقول أغنية أهل أول.
1: أهل أول
0: كده الرتمة اللي كده الحنون.
1: حلو.
0: هذه كده شوية.
1: جميل. حلو. طيب بعد كل سنوات العمل في المشروع إيش أكثر شيء ما زال يسعدك في هذا المشروع؟
0: صراحة يعني كلام الناس، لما الناس تقولي إنه الحمد لله يعني المنتج لآخر لحظة هو بيأكله نظيف وكده، أحس إنه أنا يعني رزقي هذا مصدر دخلي.
1: ما شاء الله.
0: رزقي حلال فأنا جدا أنبسط يعني هذا أكثر حاجة تبسطني.
1: إن شاء الله دائما يا رب.
0: إنه رزقي حلال الحمد لله.
1: الحمد لله. يلا سؤال الأخير في كلمة واحدة، إيش تعني لك النكهة الحجازية؟
0: حنان الأم.
1: الله. الله. من جد حنان الأم.
0: حنان الأم كده تحس كده بالمطبخ بالبيت، الأم كده لما ريحة البيت كده تدخل البيت في ريحة تحس كده ريحة الأم وهي بتعمل كده، بصراحة الحب يبان فيه.
1: الله. فعلا يمكن حتى الواحد يحسها مرة كتير لو أتزوج وترك بيت أهله أو لو كان متغرب.
0: أيوة. عشان كده مثلا يقولك ما في زي طبخ أمي. ما في.
1: أكيد
0: زي.
1: أكيد طبعا. الله يخلي لنا يا رب أمهاتنا وأبهاتنا ولا يحرمنا منهم إن شاء الله.
0: يرحم اللي مات منهم يا رب.
1: اللهم آمين.
0: والله موجود يرحم اللي توفى.
1: اللهم آمين. فعلا إحنا سعدنا بوجودك معنا اليوم واستمتعنا وعدى الوقت مرة بسرعة. نشكرك في نهاية اللقاء الأستاذة إقبال مصطفى قريطلي، رائدة أعمال مدينية، مؤسسة مشروع المطبخ الصغير للبهارات والمخللات الحجازية. نورتي برنامج ريادة. شكرا ليكي. يعطيك ألف عافية.
0: ألف شكر لكم. يسعدني سعيد بالوقت معاكم وشكرا لأنكم أعطتوني الوقت هذا مني.
1: الله يسلمك. البرنامج لكم دائما وبيكم.
0: شكرا. شكرا لكم.
1: شكرا. مع السلامة.
0: يا هلا. مع السلامة.
1: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أذكر دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة والفكرة تبدأ منكم. طبعا في تاريخ الأدب والثقافة لطالما كانت البهارات والمخللات رمز للنكهة والعمق التجربة، وكيف ممكن تفاصيل صغيرة جدا تغير مسار الأمور سواء في الأكل ولا في الحياة. ومن أجمل ما قالوا الفلاسفة والكتاب والطهاة عن البهارات والمخللات وعن مكانة المطبخ السعودي، نختم بهذه المقولة عن كرم الضيافة السعودية: في المطبخ السعودي ليست البهارات مجرد نكهة، بل هي امتداد للهيل والترحيب وتعبير حسي عن كرم الضيافة الممتد عبر الصحراء. تقبلوا تحيات فريق العمل مستمعينا، كنت معاكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم بإذن الله في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم في حلقة جديدة ووصفة جديدة وموضوع جديد في برنامج ريادة. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: خليجي 27.
2: ابتسم الحظ أخيرا للمنتخب البحريني في شتاء الدوحة من عام 2019 عندما كسر عقدة السنوات العجاف وعانق الذهب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه خلال منافسات النسخة 24.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
3: تجوال الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال، في هذه الجولة الأثيرية المتجددة التي ننطلق بها وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيقي سعودي راديو بلاس وتطبيق الأولى، وكذلك من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم فنحن معكم. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم أعزائي المستمعين، طبعا من الإعداد معكم عبد العزيز العضيلة ورولا بالأحمر، معكم من أمام المايك بكل سرور نهى بنت مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
5: تجوال على جدة اف ام.
4: مستمعينا متابعينا الكرام، نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وزارة الداخلية تعلن بدء تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتاح أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في الرياض بمشاركة قادة وخبراء دوليين. أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل جائزة أهالي المدينة المنورة للمعلم المتميز. نائب أمير نجران يدشن جمعيتين لتعزيز الرعاية الصحية غير الربحية. محافظ الطائف يدشن حملتين للصحة الوقائية. وزارة الداخلية تعلن إتاحة استخدام أسر الوافدين بالتزامن مع إتمام إجراءات تأشيرة العمل لرب الأسرة من ذوي الكفاءة. استعداداً لحج 1448 للهجرة، وزارة الحج والعمرة تنهي اجتماعاتها التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة. الصحة نشاط موسمي للفيروسات التنفسية وارتفاع 30% في حالات العناية المركزة. الأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي. انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب بجدة. الحكومة الرقمية تطلق تحدي الابتكار 2026. تعزيز يناقش الوقاية من السكري واستدامة تمويل القطاع الصحي بمشاركة 20 جهة.
5: تجوال على جدة اف ام.
4: أعزائي المتابعين، أعزائي المستمعين، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله بالاستجابة لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي لتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية، فقد أعلنت وزارة الداخلية البدء بإجراءات التصحيح بالتعاون مع وزارتي الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وذلك امتدادا للدعم المستمر والموقف الأخوي التي تعب عن تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق. وأكدت وزارة الداخلية أنه للاستفادة من التصحيح يتطلب وجود جواز سفر يمني، موضحة أنه سيتم إعلان تاريخ البدء بإجراءات التصحيح وضوابطه عبر الحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات والجهات ذوات العلاقة.
5: تجوال على جدة اف ام.
6: جدة اف ام على هواك.
5: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعين الكرام، في يوم المعلم العالمي تتجدد مشاعر التقدير والعرفان لمن يحملون رسالة التعليم ويسهمون في بناء الإنسان وصناعة المستقبل. دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالشراكة مع جمعية المبادرات المتميزة مبادر، دشنت مبادرة كلنا نقدرك لتكريم المعلمين والمعلمات والاحتفاء بعطائهم. للحديث أكثر عن المبادرة وأهدافها، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لجمعية المبادرات المتميزة الأستاذ أحمد إبراهيم القرشي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد، وطبعا نشكركم على التنويه بيوم المعلم العالمي الذي صادف طبعا يوم الأمس. نود أن تحدثنا عن مبادرة كلنا نقدرك، ما هي فكرتها والأهداف يعني التي أطلقت من أجلها بالتزامن مع يوم المعلم العالمي؟ تفضل.
3: الله يعطيك العافية أختي نهى. في البداية حاب أشكركم على استضافتكم، وهذا غير مستقرب على فريق إذاعة جدة من يستضيف البرامج المجتمعية ويدعمها. فكرة المبادرة باختصار، كلنا نقدرك مبادرة تقدمها جمعية المبادرات المتميزة بالتعاون مع إدارات التعليم، انطلقت في عام 2017 كأول نسخة. كرمنا خلالها أكثر من 3000 معلم معلمة، وعدت كم سنة، واليوم الحمد لله نفخر أننا وصلنا ل 40,000 معلم معلمة تكرم. ومستمرة المبادرة، فكرتها بسيطة وقريبة من كل واحد فينا. كلنا مر في حياته معلم أو معلمة تركوا فينا أثر، إما بكلمة، بتشجيع، بموقف ما نسيناه إلى اليوم. إحنا نبغى نقول لهم في هذه المبادرة، ترى تعبكم ما راح وأثركم باقي فينا، والمجتمع يقدر كل اللي قدمتوه. هدفنا إنه ننشر ثقافة تقدير المعلمين والمعلمات، وتصير ثقافة مجتمعية طوال السنة، مو بس يوم نحتفل فيه، ويشارك فيها الطالب، الأسرة، المجتمع. نبغى نقول للمعلمين إنه كلمة كلنا نقدرك فعل، نبغى نوريكم إياه وتحسوا.
2: نعم صحيح، ونحن نتشارك معكم هذه المشاعر الطيبة والمبادرة الأكثر من رائعة، اللي طبعا يعني المعلم هو الأساس في بناء الأجيال وبناء الأفراد وبناء الشخصيات والنفسيات السوية في هذا المجتمع، اللي هم بنات الغد وأجيال المستقبل، واللي إحنا في يوم من الأيام كنا يعني نتجرع التعليم بكل يسر وسهولة بكل حب من معلمين ومعلمات، حقيقة تركوا أجمل الأثر أجمل البصمات في حياتنا. فشكرا يعني لكل معلم ومعلمة، وطبعا قليل في حقهم الكلام اللي بنقوله، وحتى مهما قدرناهم قدرهم غالي وعلينا حقيقة. فنشكرك على هذه الفكرة الجميلة. بالنسبة للمبادرة كما تفضلت، يعني تتضمن تكريم 1150 معلم ومعلمة، وحضرتك ذكرت أنه حتى اليوم أنه وصلت ل 40,000 معلم ومعلمة بالتقادم مع السنوات. حدثنا عن تفاصيل التكريم الأخير اللي حصل، ويعني إيش اللي حرصتم كنتم على تقديمه لهم؟ تفضل.
3: الحمد لله هذا العام

0: بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اللي قدموا كامل الدعم لنا يشكرون عليه. حنحتفي خلال إجازة نهاية الأسبوع هذا بتكريم 1500 معلم بشكل مباشر و20000 معلم ومعلمة بشكل غير مباشر من خلال شهادات إلكترونية عاملينها على منصة. يدخل الطالب ويكتب اسم المعلم ويرسل للمعلم مباشرة، بالإضافة لأنه بعض الشركات قدمت هدايا ومزايا للمعلمين يستلموها في هذا التكريم.
1: نعم. طيب لماذا اخترتم المعلمين والمعلمات تحديدا يعني محور هذه المبادرة؟
0: لأنه المعلم له أثر فينا كلنا. أكيد. اليوم مهما كانت مهنتك، في معلم علمك وجهك ساعد على النجاح ووظيفتك اللي اليوم أنت موجود فيها، وأحيانا يكون أثره أصلا متعدي، مو بس الدرس اللي قدم لك داخل الفصل، ممكن يكون شجاعك، نمى موهبة عندك،
1: لفت انتباهك على تخصص أنت ما كنت في بالك وهو اللي وجهك له وأصبح مستقبلك.
0: صحيح.
1: نعم. يعني يمكن الآن أستاذ أحمد بسألك سؤال شخصي هو مش موجود في السكريبت، يعني كونك الآن صاحب هذه الرئيس التنفيذي لجمعية المبادرات المتميزة، كيف انطلقت فكرة هذه الجمعية؟ وهل تستحضر معانا موقف يعني إنه لمبادرة كلنا نقدرك؟
0: طيب عشان أشرح لك كيف انطلقت فكرة مبادرة كلنا نقدرك، نحن عندنا برنامج آخر اسمه جائزة المعلم المتميز. هذا يهدف لتحفيز المعلمين للإبداع في الميدان التعليمي، كنا نقيمه كل سنة، فكانوا يحضروا بعض المعلمين المتقاعدين وبعض المعلمين اللي شاركوا ما فازوا، فكانوا يجونا يقولوا لنا طيب المعلمين اللي مميزين داخل مدارسهم يتكرموا بين طلابهم. وأنا معايا اليوم عشان الحفل هذا في زوجتي في أبوي حاضرين، لكن في المدرسة ما يقدروا يحضروا. فمن هنا جات فكرة المبادرة إنه نقيم هذا الحدث والتكريم في مكان عام، إما مول تجاري أو أحد الأماكن العامة، بحيث إنه الطالب يقدر يشارك، أبنائك يقدروا يشاركوا، والدتك، زوجتك، أفراد المجتمع كاملين يقدروا يشوفوك وانت تتكرم.
1: ونصنع القدوات، نصنع القدوات واحترام المعلم راسخ، يعني الأمم تنهض بمعلميها وبعلمائها، المعلم هو الأساس، هو اللبنة الأساسية اللي تبني المجتمع، فلابد تكون صورته دائما مقدرة ومحترمة، هو القدوة الأساسية. وكما تفضلت إن هو بيدرس الجميع، هو اللي من تحت يده بيطلع المهندس والطيار والطبيب والمذيع والمحامي والسياسي، فهو الأساس، هو الأساس المعلم، لابد أن يقدر ونحتفي به ونحترمه ونصنع منه قدوة جميلة في هذا المجتمع. فكل التحية لكم على الفكرة الجميلة حقيقة، والجميل فيها أنه كما تفضلت أنه أقيمت الفعاليات في عدد من المراكز التجارية. أبرز الفعاليات المصاحبة لهذه الفعالية؟
0: نحن عندنا في نفس الفعالية مقيمين فعاليات مصاحبة، منها ركن للحرفيين يسوون الحرف اليدوية بشكل حي قدام الحضور، أيضا في ركن للرسم، ركن للتلوين، وأيضا ركن للفنون الموسيقية. تكون هذه الفعاليات كلها مصاحبة لتكريم المعلمين والمعلمات.
1: طيب كيف ترون مستقبل مبادرة كلنا نقدرك، وما هو دور الشركات المجتمعية في استمرارها وتوسيع أثرها؟
0: نحن للأمانة حريصين، خلال السنين الماضية كلها كنا نقيمها في محافظة جدة، هذه أول نسخة لها قمناها في الرياض، ونحن حريصين أن نتوسع في باقي مناطق المملكة. اليوم لو تكلمنا عن العمل المجتمعي في مثلث التوازن الاجتماعي اللي هو يشارك فيه القطاع الحكومي، القطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي، والحمد لله مبادرتنا هذه نشارك فيها جميع الجهات، منها إدارة تعليم الرياض، ومنها الشركات من القطاع الخاص، وأيضا جمعية المبادرات في القطاع الغير ربحي هي المنفذة، ويوجد أيضا بعض الجمعيات مشاركة معنا. الحمد لله بفضل الله أكثر من 25 شركة مشاركة معنا باختلاف نشاطاتها، باختلاف الدعم اللي تقدم، منهم دعم مالي، منهم دعم كخبرة، منهم جهود بشرية دخلت معنا في المبادرة. وهدفنا كلنا واحد، كلنا نقدرك، نوصلها للمعلمين والمعلمات.
1: كل التوفيق لكم بإذن

0: الله تعالى في الجمعية، جمعية المبادرات المتميزة. شكرا لكم الرئيس التنفيذي لجمعية المبادرات المتميزة الأستاذ أحمد إبراهيم القرشي، شكرا شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم في إذاعة جدة لتقديم الدعم واحتواء جميع الأعمال المجتمعية. حقيقة هذه ما هي أول تجربة تستضيفون فيها، بالعكس أي برنامج ألاقي إذاعة جدة أول جهة تتواصل معنا وتستضيفنا في الإذاعة. الله يعطيكم العافية.
0: وشكرا لكم على تلبية الدعوة، وشكرا على مبادراتكم الجميلة والمتميزة في المجتمع. شكرا لكم.
1: شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 25 من ربيع الآخر 1448 للهجرة الموافق 6 أكتوبر 2026 أنه حرصا من المملكة العربية السعودية على تعزيز جودة الحياة لكل من يعيش على أراضيها، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد تمت إتاحة استقدام أرباب الأسر من ذوي الكفاءة لأفراد أسرهم واستكمال شروط تقديم الطلب، وهم الزوج والزوجة والأبناء دون سن 25 عاماً والبنات غير المتزوجات، والحصول على تأشيرات دخولهم إلى المملكة بالتزامن مع إتمام إجراءات تأشيرة العمل لرب الأسرة واستكمال إجراءات الإقامة بعد الدخول إلى المملكة وفق الإجراءات والضوابط النظامية المعمول بها.
2: تجوال على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
8: دائماً نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
9: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
10: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
9: اسمع تمرن كل يوم.
8: طيب وش الصح؟
11: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: تجوال على جدة FM.
0: متابعينا الكرام، حان الآن موعد الجولة الإخبارية التي توافينا بها مشكورة الزميلة هنية الدوسري.
12: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. احتضنت العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الخامس لمجمع الملك سلمان للغة العربية، وذلك بهدف إبراز دور اللغة العربية في الهوية الثقافية والتعريف بمكانتها في التفاعل الحضاري. أمين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبد الله الوشمي.
13: في هذه النسخة من المؤتمر نناقش مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالهوية، وترتبط تفاصيل ذلك بالسياسة الوطنية للغة العربية التي صدرت من مجلس الوزراء السعودي، ونناقش تفاصيل التعليم، ونناقش الجانب التقني والذكاء الاصطناعي، وكلها من المنظور الثقافي الذي يربط اللغة بالثقافة، إضافة إلى أنني أشير إلى أن زاوية الذكاء الاصطناعي أو مسار الذكاء الاصطناعي مسار نشط جدا في المجمع، نناقشه في مسارات عديدة ومؤتمرات سابقة وبرامج ومشروعات متنوعة موجودة في موقع المجمع وفي مقره وفي تطبيقاته وفي منصاته، إضافة إلى مركز الذكاء العربية بمعامله الخمسة. في المؤتمر يطرح الذكاء الاصطناعي سؤالا على العالم جميعا.
12: وإلى هيئة الأمن السبراني، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السبراني النسخة السادسة من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني وبناء ثقافة سبرانية عالية لدى مختلف فئات المجتمع. مدير التوعية في الهيئة الوطنية للأمن السبراني حمود الحمود.
14: في الحقيقة يأتي إطلاق النسخة السادسة من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السبراني، والذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام، أيضا كذلك امتدادا لجهود الهيئة ومبادراتها التوعوية التي تنفذها على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني لدى كافة شرائح المجتمع. في الحقيقة الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني وبناء ثقافة سبرانية عالية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني والتعريف بأفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السبراني، إلى جانب تحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال التوعية السبرانية.
12: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع السعودية للشحن. يجسد الحضور اللوجستي للسعودية للشحن في الفعاليات والبطولات الرياضية التي تستضيفها المملكة، وذلك امتدادا لدورها في تقديم الخدمات والحلول اللوجستية للقطاع الرياضي. نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة المؤسسية في السعودية للشحن المهندس حسان خان.
15: تعد المملكة مركزاً عالمياً لإقامة البطولات والأحداث والفعاليات، ويسعدنا أن نقدم كافة الدعم اللوجستي لإنجاح هذه البطولات. دورنا لا يقتصر على نقل البضائع والشحنات، وإنما المساهمة في إقامة هذه البطولات والمشاركات وتقديم كافة أنواع الدعم مثل ساعات الشحن والشبكة الرحلات حول العالم. رعاية مثل هذه البطولات والمساهمة في تنظيمها ينطلق من شعورنا بالمسؤولية الاجتماعية مواكبة التطلعات الكثير بين الجهات المنظمة والاتحادات الرياضية لدعم الفئات العمرية اللي نراها اليوم في الرياضات الفردية مثل الملاحة الشراعية، لتمكينهم وخدمة مستقبلهم وفتح الطريق لمشاركاتهم المستقبلية.
12: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذن متابعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، تابعنا وإياكم الجولة الإخبارية التي وفتنا بها مشكورة الزميلة هنية الدوسري.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، رصدت وزارة الصحة ارتفاعا في حالات العدوى التنفسية بالتزامن مع دخول موسم نشاط الفيروسات التنفسية، موضحة أن هذا الارتفاع يأتي ضمن النشاط الموسمي المتوقع، داعية إلى الحصول على اللقاحات الموصى بها، ومنها لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الفيروس التنفسي المخلوي للفئات المستهدفة عبر حجز موعد في تطبيق صحتي، مما يسهم في تقليل احتمالية الإصابة الشديدة والمضاعفات المرتبطة بالعدوى. وأوضحت أعزائي الصحة أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت ارتفاعا بنحو 30% في حالات التنويم بالعناية المركزة المرتبطة بالعدوى التنفسية مقارنة بالفترة السابقة بالتزامن مع زيادة نشاط عدد من الفيروسات التنفسية خلال الموسم. وأكدت الوزارة أهمية تعزيز الوقاية من خلال المحافظة على نظافة اليدين والالتزام بآداب السعال والعطاس وتهوية الأماكن المغلقة وارتداء الكمامة وتقليل مخالطة الآخرين عند ظهور أعراض تنفسية حفاظا على الصحة العامة والحد من انتشار العدوى. وتشمل أعزائي المستمعين الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا المصابين بالأمراض المزمنة والأشخاص فوق سن 50 عاما والأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات.

0: الأمهات والحوامل والمصابين بالسمنة المفرطة إلى جانب العاملين في القطاع الصحي. وتواصل وزارة الصحة جهودها بالتكامل مع جهات المنظومة الصحية لتعزيز الصحة الوقائية ورفع مستوى الوعي العام الصحي بما يسهم في حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم.
1: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، يواصل المنتدى السعودي للإعلام شراكته الاستراتيجية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ضمن الدورة السادسة للمنتدى العام 2027، بما يعزز حضور العلا ضمن الفعاليات والبرامج الرئيسة للمنتدى ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في المجالات الإعلامية والثقافية. وتتضمن الشراكة استمرار تسمية القاعة الرئيسية للمنتدى باسم العلا إلى جانب تخصيص جناح للهيئة الملكية لمحافظة العلا ضمن المنطقة الرئيسية للمنتدى، ما يتيح عرض جهودها ومشروعاتها وما تزخر به من إرث حضاري وثقافي ومقومات سياحية أمام نخبة من الإعلاميين وصناع القرار والمهتمين بالشأن الإعلامي محليا وعالميا. كما تشمل الاتفاقية مشاركة ممثلين عن الهيئة في عدد من الجلسات الرئيسية إلى جانب تخصيص ورش عمل تستعرض التجارب والمبادرات المرتبطة بالإعلام والثقافة والتراث والتنمية، بما يعزز تبادل الخبرات وفتح مساحات جديدة للحوار والتعاون بين المؤسسات الإعلامية والوطنية. ويأتي استمرار هذه الشراكة تأكيداً على أهمية تكامل الجهود الوطنية في دعم صناعة الإعلام وإبراز المنجزات الثقافية والتنموية للمملكة عبر منصات إعلامية ومهنية تجمع نخبة من المتخصصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
1: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، وبهذا وصلنا طبعا إلى ختام جولتنا اليوم من تجوال. لكم أطيب التحيات والشكر كذلك لضيوفنا الكرام الذين كانوا معنا ورافقونا في هذه الرحلة. ولكن قبل الختام إليكم أبرز العناوين. جامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن تدشن الدفعة الثانية من مسرعة سبن للتكنولوجيا الرياضية. جامعة تبوك تدشن ملتقى ثقافتي وفنوني الشباب الثاني. جامعة نجران تطلق برنامج نخبة الذكاء الاصطناعي. اليوم المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي في نهائي كأس الخليج العربي خليج 27 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. الأربعاء انطلاق الجولة الثانية من بطولة أرامكو فورميلا فور السعودية على حلبة كورنيش جدة. طبعا أعزائي المستمعين، لا يحلو ختامنا في تجوال إلا مع الأرصاد. توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية. وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة. إذن مستمعين الكرام، لكم كل التحايا وكل الشكر، وكذلك لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الجولة من تجوال. إليكم طبعا كل الشكر والتقدير، وتقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، وكنت معكم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش. دمتم بخير، شكرا لكم، في أمان الله، مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج اسامة باريان.
1: هل يمكن لباب ان يكون اكثر من مجرد باب؟ نراه كل يوم، نعبره من غرفة إلى أخرى، ندخل ونخرج، نغلقه حين نريد الخصوصية ونفتحه حين نريد الوصول. لكن لماذا نحتاج إلى باب أصلاً؟ في أبسط صورة، الباب هو جزء متحرك من جدار يسمح بالمرور حين يفتح ويمنعه حين يغلق. لكن خلف هذه الحركة البسيطة أشياء كثيرة: الحماية، الخصوصية، تنظيم الحركة، والتحكم في الضوء والهواء والضوضاء. ولهذا لم يعد الجدار حداً ثابتاً، بل أصبح له منفذ يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. والباب نفسه ليس قطعة واحدة، هناك إطار يثبته في الجدار، ومفصلات تسمح له بالحركة، ومقبض أو مزلاج، وقد يضاف إليه قفل لمزيد من الأمان. كل جزء يؤدي وظيفة صغيرة، لكنها تجتمع لتصنع شيئاً أكبر. تنظيم العلاقة بين الداخل والخارج، فالباب المغلق يقول ليس الآن، والمقفل يقول ليس للجميع، أما المفتوح فيقول ببساطة يمكنك الدخول. حتى الباب الموارب يترك رسالة مختلفة، لا هو مغلق تماما ولا مفتوح تماما، وكأن شيئا ما لم يحسم بعد. ومع تغير احتياجات الإنسان تغيرت مواد الأبواب أيضا. الخشب يمنح الدفء والعزل، والحديد يمنح الصلابة، والزجاج يسمح بمرور الضوء والرؤية، أما المواد الحديثة فتحاول الجمع بين المتانة والخفة والعزل. حتى شكل الباب له وظيفة. فالباب العريض يسهل الحركة ومرور الأثاث، وبعض الأبواب تصمم لمقاومة الحريق أو تقليل الضوضاء. لكن هناك شيء آخر نعرفه عن الأبواب: صوتها. لكل باب تقريباً صوت خاص: صوت المفصلات، صوت المقبض، صوت المزلاج، ثم صوت الإغلاق. وقد يكون الصوت هادئاً أو قوياً أو مفاجئاً، ولهذا لا نتعامل مع صوت الباب دائماً باعتباره مجرد صوت. باب يغلق خلفك قد يمنحك شعوراً بالأمان، لكن صوت باب يفتح في الظلام قد يجعلك تتساءل فوراً: من هناك؟ وهنا يتحول الباب من قطعة في الجدار إلى جزء من مشاعرنا. فنحن لا نغلق باب المنزل فقط لنمنع الهواء أو الضوضاء، بل نشعر أحياناً أننا أغلقنا وراءنا يومنا كله، ونفتح باباً آخر فنشعر أننا ندخل مرحلة جديدة. ربما لهذا ارتبط الباب في لغتنا بالحياة نفسها. نفتح باب لفرصة، ونغلق باباً من الماضي، ونقف على عتبة بداية جديدة. وفي النهاية، قد لا يكون السؤال الأهم هو ماذا يوجد خلف الباب، بل ما الذي يحدث لنا عندما نعبره؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. أسرار الألوان.
2: الوردي غالبا ما يذكرنا بالحنان واللطف والحب والنعومة، لكن هل هذه المعاني موجودة في اللون نفسه ولا إحنا اللي تعلمناها مع الوقت؟ دراسة منشورة في Color Research and Application أو أبحاث وتطبيقات الألوان عام 2018

0: 18 حللت ارتباطات الألوان بالمشاعر باستخدام 40 لون مختلف. وجدت الدراسة أنه بعض ارتباطات الوردي بالحب والمشاعر العاطفية كانت مرتبطة كمان بالسياق والثقافة والتجربة الشخصية. وفي المراجعة العلمية الكبيرة المنشورة عام 2025 في Psychonomic Bulletin and Review، نشرة مراجعة علم النفس، ظهر أنه الوردي يرتبط بشكل متكرر بمشاعر إيجابية، لكن الباحثين شددوا على أنه هذا الارتباط مو شرط، يعني أنه اللون لحاله اللي يصنع الشعور. وهذا يفسر ليش اللون الوردي موجود في غرف الأطفال ومستحضرات التجميل، تصاميم المناسبات والمنتجات اللي تبغى تقدم نفسها بشكل لطيف. وبالرغم من كل هذا، إلا أنه الوردي أو اللون الزهري مو بالضرورة يكون دايماً طفولي. درجات زي الوردي الغامق أو المايل للأحمر ممكن تكون جريئة جداً، على عكس الوردي الباهت اللي يعطي إحساس أكثر هدوء. يعني السر مو في اسم اللون بس، السر في درجته، إضاءته، والألوان اللي حوالينه. باختصار، الوردي يقول لنا الرقة والنعومة ما هي ضعف، وأحياناً اللون الهادي يقدر يوصل رسالة أقوى من اللون الصاخب. وهذا كان سر لوننا اليوم.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
1: تعتقد أن النجاح الخارق يعتمد حصراً على الموهبة الفطرية الفذة وتجاهل العوامل الأخرى؟ الجواب يكشفه مالكولم جلادويل في كتابه الممتع الاستثنائيون. النجاح الظاهر ثمرة لتراكم الثقافة البيئية وقاعدة 10,000 ساعة من التدريب العملي. السر الذي يبرزه كتاب الاستثنائيون يكمن في استغلال الفرص المتاحة وصنع بيئة حاضرة تدعم صعودك نحو القمة. تذكر، الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة العظماء، وهو ما يبرهنه كتاب الاستثنائيون. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية لتسجل لحظة تاريخية في مسيرة المرأة السعودية وفي حضور المملكة في مجال علوم الفضاء. ولدت ريانة برناوي في مدينة جدة، ونشأت في بيئة تؤمن بالعلم والطموح، فاختارت منذ وقت مبكر أن تسلك طريق العلوم. درست الأحياء الدقيقة وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز، ثم واصلت شغفها العلمي في مجالات الأبحاث الطبية والهندسة الحيوية لتعمل في مجالات مرتبطة بالبحث العلمي والتقنية الحيوية. لكن شغفها لم يتوقف عند حدود الأرض، كان هناك دائما سؤالا أكبر: ماذا وراء السماء؟ وفي عام 2023 جاء الإعلان الذي غير مسار الحلم إلى واقع. اختيرت ريانة ضمن طاقم أول مهمة فضائية سعودية مهولة إلى محطة الفضاء،

إلى برنامج سعودي إلى الفضاء لتكون جزءاً من رحلة علمية تمثل المملكة في واحدة من أهم البيئات البحثية في العالم. لم يكن الاختيار مجرد إنجاز شخصي، بل كان إعلاناً عن مرحلة جديدة في تاريخ السعودية، حيث أصبح الفضاء جزءاً من طموحها العلمي والوطني. وخلال رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية، شاركت ريانا في عدد من التجارب العلمية الدقيقة التي شملت أبحاثاً في بيئة انعدام الجاذبية ودراسات مرتبطة بالخلايا والعلوم الحيوية، إضافة إلى تجارب تعليمية تهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في المملكة والعالم العربي. لكن الأثر الأهم لتلك الرحلة لم يكن فقط في التجارب العلمية، بل في الرسالة التي حملتها معها، رسالة تقول أن الحلم لا يعرف حدوداً جغرافية، وأن الفتاة السعودية قادرة على أن تكون في قلب أكثر المجالات تقدماً في العالم. في محطة الفضاء الدولية لم تكن ريانا مجرد رائدة فضاء، بل كانت صوتاً جديداً للعلم السعودي، وصورة ملهمة لجيل كامل يرى في الفضاء امتداداً لطموحه. وبعد عودتها إلى الأرض استمرت في دورها العلمي والتوعوي لتشارك في نشر ثقافة علوم الفضاء وتشجيع الشباب على دخول مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ريانا ليست فقط أول سعودية تصل إلى الفضاء، بل هي جزءاً من قصة أكبر، قصة وطن يفتح أبوابه للعلم ويصعد بطموحه إلى ما وراء السماء. وفي ذاكرة السعوديين اليوم حين يذكر الفضاء يذكر معه اسم ريانا، ليس لأنها وصلت إلى هناك فقط، بل لأنها أثبتت أن الطريق إلى السماء يبدأ من الإيمان بالعلم على الأرض.

0: في 60 ثانية.
1: تتأهب الرياض لاحتضان النسخة الأضخم لمعرض سيتي سكيب العالمي في نوفمبر المقبل لرسم ملامح عمارة الغد وجودة الحياة. تصدر البعثة السعودية التاريخ في أسياد ناغوايا 2026 بحصد 17 ميدالية براقة تتضمن أول تتويج نسائي سعودي في منصات التتويج الآسيوية. يتألق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالرياض بفعالياته اليومية ومزاد الصقور المنغولية المثيرة للاهتمام حتى 10 أكتوبر. نختم مع طيران الرياض الذي كشف عن أولى طائراته بوينغ 787 المزينة بتصميم نيلي ساحر مستوحى من أزهار الصحراء وجمال الخط العربي.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. في ليلة تكتب بأحرف خضراء وتلتقي فيها الطموحات بأرض الواقع، يقف منتخبنا الوطني الأول على بعد خطوة واحدة من الحصول على بطولة الخليج والتتويج باللقب الغالي. 90 دقيقة لا تعترف إلا بالإصرار ولا تنبض إلا بحب هذا الوطن العظيم. تسعون دقيقة يقف خلفها جمهور عريض، يقف خلفها كل السعوديين بصوت واحد، الله الله يا منتخبنا،

0: الصقور الخضراء لا ترضى إلا بالقمة، وإن شاء الله اليوم منتخبنا يتوج بكأس خليجي 27 اللي يحتضنها أو تحتضنها مدينة الملك عبدالله الرياضية هنا في جدة. اليوم نقرأ في الوضع الاستراتيجي للرياضة السعودية قبل ختام خليجي 27، لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الأخضر في الاستحقاق الخليجي اليوم في نهائي كأس الخليج. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
2: يا مرحبا الله حييك، مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. خلينا قبل ما نبدأ النقاش أباخذ مشاعرك كرياضي وكسعودي في هذا النهائي اللي إن شاء الله كلنا بنفرح بتتويج الأخضر اليوم بكأس الخليج.
2: الله يحييك وتحية لك ولفريق العمل لديكم وإذاعة جدة والمستمع الكريم. حقيقة مشاعري مختلطة. أولا شعور بسعادة بنجاح البطولة والتألق والتفوق في استضافة هذا العرس الخليجي الجميل. ثانيا المشاعر الرياضية، يعني رغبة وأمل وتحفز لتحقيق اللقب، لأننا نعتبره لقب ثمين بالنسبة لنا بعد فترات طويلة من الصوم عن الألقاب، خصوصا ترى الخليجية والعربية أصبحت مهمة في مستوى البطولات القارية الرسمية في الفترة الأخيرة. فلذلك يعني التشوق لإحراز اللقب كبير لدى يعني عامة الرياضيين السعوديين.
0: نعم،
2: ربما هي شعور سعادة بنجاح البطولة و يعني بكل تفاصيلها، الحمد لله ما في أي أخطاء ولا شيء،
0: الحمد لله. ومهم جدا هذا كتحضير لأيضا بطولة آسيا.
2: صحيح، آسيا والاستحقاقات الكبيرة القادمة، يعني وصولا إلى المونديال.
0: نعم،
2: الذي نستضيف فيه العالم إن شاء الله
0: بإذن الله. إحنا يعني في هذه النافذة الرياضية نقرأ في الجوانب الاستراتيجية، ما نتطرق للجوانب الرياضية لأن في برامج متخصصة في الإذاعة في هذه الجوانب. خلينا بناء على هذه السياسة الموجودة عندنا في هذه النافذة الرياضية نقرأ في الجانب الاستراتيجي بالنسبة للمنتخب. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الثلاث مباريات اللي خاضها المنتخب، بالإضافة إلى مباراة نصف النهائي أمام المنتخب القطري واللي فاز فيها المنتخب السعودي بركلات الترجيح. اليوم النهائي، ودائما مباريات الخروج المغلوب كما يقال تكسب ولا تلعب. هذه الاستراتيجية بنسبة كم نحتاج تطبيقها؟
2: والله شوف نحتاج انه يعني ننزل بحثا عن الفوز، ولكن يعني في الحقيقه انه يعني مقوله تكسب ولا تلعب يعني ما نحتاج الفنيات والاستعراض، هذا بس الجزء الذي ما هو مهم. اما لن تكسب الا اذا لعبت اللعب المناسب، ويعني بالخطه التي توصلت الى تحقيق النجاح. يهمنا احراز النتيجه كأولوية، يعني أبعاد استراتيجية كثيرة بالنسبة للكرة السعودية، ما هو بس على حدود الفوز باللقب.
0: نعم،
2: تكسب ولا تلعب، لا تكسب وتلعب، فقط هو بس الجانب الاستعراضي الذي يقصد فيه هذا الكلام.
0: نعم، طيب يمكن في كثير من الجماهير مبسوطين بمستوى المنتخب في الثلاث مباريات الأولى واللي حصل فيها على العلامة الكاملة، لكن رجعت بعض المخاوف من الصيام التسجيل، وخصوصا في مباراة قطر نصف النهائي لما احتجنا انه نلعب اشواط اضافية ونحتكم الى ركلات الجزاء. عدنا إلى المربع الأول في صيام تهديفي للأسف.
2: شوف موضوع الـ يعني التهديف، هذا الموضوع يعني أهم عوامل هذا الواقع، أنه ما عندنا مهاجمين عندهم الحس التهديفي البهاري بالاستعداد الفطري. طبعا هذا يمكن والله
0: بس فراس سجل وعبد الله السالم سجل وعبد الله الحمدان سجل.
2: شوف التسجيل، المدافع يسجل، الوسط يسجل، المهاجم يسجل، لكن في حالة فنية من الموهبة، يعني مثلا لو ذكرنا ماجد عبد الله، هذا موهبة يمكن معروف حتى على مستوى أبعد من المملكة وأبعد من الخليج وحتى آسيا. في مثلا التحديث بالرأس يعني ينافس الكبار على مستوى العالم، هذا واحد عندنا يعني مثال. عنده مهاجمين آخرين جيدين الموجودين الآن كلهم فيهم البركة، لكن الحس التهديفي أقل بصراحة، وهو استعداد شطري مهاري، ويمكن يبنى يقترب من هذا بالتدريب المكثف، ما هو بس التدريب النادي. عندنا أيضا مهاجمين آخرين سعوديين، كان فيه حسام داود، كان فيه ياسر القحطاني أيضا عليه لمسة تهديفية، ما عندها موجودة الآن. فإحنا ينقصنا هذا، موجودين فيهم البركة نشكرهم نؤيدهم، نقف خلفهم نعاضدهم بكل شيء، لكن إحنا يعني قراءة واقعية، المهاجم الذي يحمل الحس المهاري الفطري غير موجود، غير موجود على الساحة، لكن أكيد الموهبة موجودة. لذلك إحنا نقول نبغى مشروع اكتشاف الموهبة ثم تأهيلها التأهيل النوعي. إحنا عندنا في الدوري الآن في مهاجمين غير سعوديين عندهم درجة من الحس، ومع ذلك ما هم كثير يعني، لكن في واحد استمر فترة طويلة في الدوري معانا، مثال، مجرد مثال في غيره، لكن يعني هو مثال واضح، وهو عبد الرزاق حمد الله الذي تنقل بين أكثر من نادي.
0: صحيح،
2: الحس الموجود عند عبد الرزاق بس الحس التهديفي، يترك كل الجوانب الأخرى.
0: في في في برضو من الأمور الجميلة، وهذا تكلمنا فيها سابقا في هذه النافذة الرياضية، شغف الجمهور بدأنا نسترجعه، صار في تفوات، صار في مشاهد جميلة، وهذا اللي قلنا دائما وكنت تأكد عليه دكتور، إنه المنجز والانتصار دائما هو اللي يعيد الجمهور إلى المدرجات،
2: هو اللي يقودك للمنجز اللي بعده، يعطيك تحفيز، يعطيك دافعية، يعطيك الارتياح في العمل. أكيد يعني منجز يجذب المنجز في هذا، في عالم الرياضة.
0: إيه نعم.
2: وإن شاء الله تعالى ربنا يوفق شبابنا اليوم يسجلون يعني ويدعون بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. طيب هذا العامل تحديدا اللي هو أن تلعب أنت على أرضك وأمام جمهورك، ما يمثل ضغط للاعبين، وخصوصا أنه تقريبا كلهم ما لعبوا نهائيات مع المنتخب، لعبوا مع أنديتهم نهائيات صحيح، لكن مع المنتخب تقريبا ولا واحد منهم لعب نهائي.
2: صحيح، ولكن هذا إن شاء الله ما يمثل حافز لهم وليس ضغط عليهم. الضغط سيكون على الفريق المقابل.
0: اي نعم.
2: الذي يعيش الاجواء طبعا المحترفين كلهم، يعني نقول عندنا زي ما تفضلت، لكن قد خاضوا نهائيات في مع الانديه، ولكن تاكد التحفيز التشجيع الجماهيري سيكون في صالحنا، وسيكون ضغط على الفريق المقابل.
0: نعم. طيب
2: العامل هذا ان شاء الله انه في صالحنا.
0: بالنسبه للاعلام، في مقال أو لقاء كان معك يمكن قبل 15 سنة، تحدثت عن مفهومين في عالم كرة القدم اللي هو النقد والانتقاد، بالذات للمنتخب الوطني. في للأسف أقلام تكتب بألوان أنديتها بالنسبة للمنتخب، وما يكون في عندها الحس الوطني اللي يقدم مصلحة المنتخب على أي مصلحة أخرى، وأنه أي لاعب يرتدي شعار المنتخب هو يلعب لصالح هذا الشعار، بعيدا عن أنه ينتمي للنادي الفلاني أو النادي الآخر.
2: والله شوف هذا يعني في عالم الرياضة هذا موجود الواقع، هذا زي ما تفضلت أقلام، والآن ما هو أقلام بس، أصوات ومشاهد تتداول بين الناس، كلها عبارة عن ما يمكن أن نسميه تجاذبات. نحن نقول يعني تفريق بين مصطلحين أو مفهومين في اللغة. المفهوم اللغوي يعطينا البعد هذا ويعطينا المعنى يوضح لنا المعنى. فيها النقد الكريتيك والانتقاد. احنا نقول اسمع يعني كثير من الاعلام يقول احنا نريد ان ننتقد ننتقد فلان ننتقد. لا، ما لك حق تنتقد احد، لك حق تنقد. انا برضو ما لي
0: نقد فني بناء على معايير فنيه.
2: النقد معناته هذا باب كبير موجود في مختلف المجالات، تستطيع ان تنقد الشيء زي ما تفضلت بناء على معايير، تبين الايجابيات، من حق كل من يعمل ان تبين ايجابياته، تبين الأخطاء والحفوات ونسميها فرص التحسين، لنقل حتى سلبيات في العمل كلها بمعدل عن الإنسان. التركيز على العمل، التركيز على المنتج، التركيز على الإجراءات، على المدخلات والمخرجات، على النتائج في الأخير، هذا اسمه النقد. إذا وصلت إلى مساحة الإنسان وأخطئ الشخص أو أجرح الشخص أو أتكلم عنه بشيء أو أقوله ما لم يقل أو أقول عنه أو أجحد ما قاله أو أقلل من إيجاز لاعب أو نادي أو منتخب أو العمل أو الجهد أو فريق العمل، هذا تحول إلى انتقاد. الانتقاد غير مرغوب ومؤثر وله سلبيات وأضرار، أحيانا يكون حتى مخرب للعمل. النقد لا، نحتاج النقد، وبالعكس النقد هو اللي الذي يبين لي نواحي النقص عندي، فرص التحسين عندي، احتياجاتي، وبالتالي استطيع انا ان احسن، استطيع ان اتلافى الاخطاء. فما بين المصطلحين كلمتين ما بينها بس فرق حرف واحد، لكن في المعاني مختلفه. وللاسف الانتقاد موجود، الذي تفضلت فيه اقلام ما عادها اقلام، بس اصوات وبرامج تلفزيونيه على وسائل التواصل الذي ذكرنا الأسبوع الماضي أنه عبارة عن مدرج. مدرج غير المدرج اللي على محيط المستطيل الأخضر، مدرج ودائم. مدرج المستطيل الأخضر هذا أثناء ساعة ونص، لكن مدرج السوشيال ميديا طوله 24 ساعة.
0: نعم. طيب أستأذنك دكتور عبد الرحمن وأستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
1: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن نهائي كأس الخليج بين منتخبنا الوطني ومنتخب الإمارات، وبالتوفيق للأخضر. هذه الميوزك وهذه الأغاني تحملنا إلى ذكريات جميلة عن منجزات المنتخب الوطني لسنوات اللي اعتلى فيها عرش كأس آسيا، وارتبطت دائما بهذه الذكريات الجميلة، ونتذكر كثير من الأهداف الجميلة اللي كنا نشوفها والباك جراوند في الخلفية هذه الأغاني الجميلة.

0: الحماس عالي والجمهور السعودي دائما في الموعد. طيب دكتور عبد الرحمن، بلغة التفاؤل إن شاء الله منتخبنا في حال فوزه بكأس خليجي 27، ما انعكاس ذلك على المنتخب في الاستحقاقات المقبلة؟ نتكلم عن كأس آسيا اللي بتستضيف المملكة، نتكلم عن أيضا مشاركة المملكة في المونديال المقبل. وش الانعكاسات اللي أو المكاسب اللي يحصدها الأخضر من الفوز بكأس الخليج؟
1: والله شوف، يعني دائما الفوز يقدم لك البعد الإيجابي. حققت البطولة، خلاص ندخل البطولة الأخرى متفائلين ونبدأ نكمل يعني على المنجز. لكن أنا بقول لك في هذا الجانب، يعني إحنا عندنا حدين أو طرفين متباعدين للانعكاسات حول أي
0: منجز،
1: يعني نتيجة عموم، منجز سوف أما منجز أو خسارة، لأن هي يعني هي مباراة نتقبل فيها كل الاحتمالات. إحنا نعمل الفوز، وزي ما ذكرت ترى الأسبوع الماضي إحنا أعلى منهم، يعني في يعني نسبة فوزنا أعلى يمكن بخمسة فارق 5%. يعني أنا أتوقع يعني السعودية 52.5 والإمارات 47.5، بيننا 5%. فالفوز هذا أنا بس يعني أقرأ المشهد، يعني حسب امتداد لما يحصل عندنا، يعني سوف يكون فيه حدين. الحدين ما هم كلهم، يعني دائما المبالغة والحدية ما هي الخيار الصحيح أو الاختيار الصحيح. في جانب إذا فزنا إن شاء الله تعالى سيقول دونيس هذا هو الإكسير الذي كنا نبحث عنه عبر 30 سنة فوجدناه وخلاص، يعني هذا ضالتنا. وهم آخرين من ناس ستعزو النجاح إلى يعني الحظ وما إلى ذلك. كل الطرفين ما هو صحيح. الصحيح أن نكون وفق. العمل الآن في المنتخب جيد، تم تلافي كثير من السلبيات الماضية، فاستطاع المدرب أن يعمل شيء، استطاع أن يقدم. وبصراحة أنا أقول لك يعني يعملون حاليا كثير مما إحنا ندعو إليه، كأنه تدريب داخلي. تذكر أن قلنا البطولة الخليجية تدريب، أحيانا تشوف الجهاز الفني يونيس ومساعدين ويتكلمون كأنهم قاعدين يدربون، لكن الآن مباراة ليلة ما فيها تدريب. حسن فالصحيح أنه يشكرون على جهودهم، لكن الخيار الاستراتيجي تبقى البطولة هذه خليجية وعلى مستوى الخليج. الخيار الاستراتيجي لأي منتخب دولي هو المدرب الوطني. ما هو معقول أن ننسى يعني نكون مع هذا الحد وهذا الحد. في حال الخسارة لا سمح الله، أيضا سيكون هناك حدين متباعدين. فيه طرف يحمل الخسارة للجهاز الفني والإداري واتحاد كرة القدم ومدري إيش وأخطائهم، وطرف آخر بعيد يقول أعطوهم فرصة، ما قصروا وتحسنوا نوعا ما، ولكن أعطوهم فرصة للاستقرار. كلا الانطباعين برضو حدي، انطباع حدي. لكن لا سمح الله إن حصلت خسارة نقول للجهاز هذا شكرا، الجهاز الفني، وننتقل إلى رؤية جديدة. وأنا من وجهة نظري رؤية وطنية، يعني جهاز فني وطني أو فريق عمل فني وطني. هذه الانعكاسات المتوقعة بشكل عام، يعني سواء فوز أو خسارة، ونقول فالنا الفوز إن شاء الله تحقيق البطولة بإذن الله تعالى.
0: يمكن الخطورة في أنه دائما الفوز يغطي على السلبيات، ودائما يقول لك الانتصار له 1000 أب بينما الخسارة يتيمة. يعني بنشوف الكثير ممن يحاول يتبنى إن شاء الله في حال الانتصار أنه جزء من هذا الانتصار، وأنه كان سبب، أو مثلا حسب ميوله الرياضية أنه اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني. وفي حال الخسارة لا سمح الله بنجد ألسنة انحداد ونقد كبير، أيوة، ينسينا حتى الإيجابيات اللي
1: الحدية معالجة هذا الأمر، ويذوب كل الأمور دي العمل المنهجي الاستراتيجي الذي هو متوازن، ينظر يقع

0: جوانب، ينظر من بمسبار أعلى، يكشف كل الأمور، كل ما يحيط بالعمل الفني والإداري في المنتخب، الاحتياجات الحقيقية، ما يهز لا خسارة ولا منجز، بحيث أنه ينسى الاحتياجات والأولويات. لا، إذا ما في العمل أو الرؤية الاستراتيجية ستتأثر المنظومة بكل الانعكاسات الواردة مع كل الاحتمالات المتوقعة.
1: نعم، ويمكن اختيار دونيس كان موفق بشكل كبير لسبب أنه يعرف الدوري السعودي، ولذلك طرحك دكتور عبد الرحمن لما تقول أنه نحتاج إلى جهاز فني وطني يؤيد هذه الفكرة، أنه دونيس نجح. أيوة، دونيس نجح لأنه يعرف اللاعب السعودي،
0: يعني هذا أحد الأبعاد، هو جاء كذا بالصدفة يعني صراحة. لا نكبر من وضع دونيس، عمره ما درب منتخب حسب معلوماتي، وجت الآن ترى النجاح هذا هو كثير من السلبيات اللي كانت موجودة داخل معسكر المنتخب وداخل أبعاد التشكيلة وإلى آخره، والعلاقات بين اللاعبين والعلاقات بين الجهاز الإداري واللاعبين، تم الحد منها. فتحسن العمل، نحن ما زلنا ترى خليجيا، وصلنا إلى النهائي، ما حتى ما قد تجاوزنا النهائي. فهو مدرب صحيح يعرف الدوري السعودي، أدى، أخذ بالآراء الجيدة، إنما يعني ما نبغى الحدية، فإنه هو كان ضالتنا يعني والصدفة وصلتنا إليه. لا، استراتيجيا هذا كله على جنب الأمانة.
1: طيب، لو تحدثنا استراتيجيا، أنت ما زلت على رأيك إنه المنتخب يحتاج إلى جهاز فني وطني.
0: نعم. طيب، حتى لو حققنا البطولة الليلة وإن شاء الله نحققها
1: بإذن الله،
0: حققنا كأس آسيا بعد 5 أشهر إن شاء الله نحققها. لو حصل هذا كله، فالوطني هو الأحسن، وهو الذي إذا وفرت له هذه البيئة اللي هي الآن متوفرة لدونيس، سيحقق إنجازات أكبر، سوف يرفع مستوى اللاعبين إلى أعلى.
1: طيب، لو تخيلنا المشهد إن شاء الله المنتخب يفوز، عندك مدرب حقق منجز، آلية الاستلام والتسليم لهذا الفريق الفني السعودي. أنت قدامك مدرب حقق منجز، وأنت الآن تقول لا، أنا عندي نظرة استراتيجية للمنتخب، نبغى فريق فني تدريبي سعودي.
0: أنا أعطيك الجواب الواضح الشافي على ما يقال. أولا، هذا المدرب جاء عنده عقد فيه مدة. أوكي، خلينا نوصل إلى نهاية عقده، يمكن إلى نهاية البطولة هذه، عقد دونيس أو ما بعدها، هذا واحد. إذا انتهى عقده، هل أنا أشوف باللجان زي ما ذكرت لك، تذكر سابقا اللجان الفنية التي تقرأ وتعمل تغذية راجعة حقيقية، وأشوف أن هذا احتياجي ولا أقدر أستغني عنه؟ طيب، خلاص نكمل. ثانيا، عندنا كلام نقوله منذ البداية، أي منتخب وطني يريد أن يكون له حضور وهوية قوية ومحترم فنيا دوليا، لابد أن يكون مدربه جهاز فني وطني، وفي الفترة التي ليس فيه مدرب وطني ضمن خطة الوصول إلى الوطني، إحلال الوطني. هل عندي خطة الآن لهذا ولا ما عندي؟ إذا كنت مضطر أن أكمل مع دونيس، ضع لي خطة على الطاولة، متى أحل المدرب الوطني؟
1: خطة استراتيجية.
0: أيوة طبعا، إن شاء الله بعد شهر أو شهرين، لكن أما أني ناسي المدرب الوطني فأنا ما أعمل الآن. أنا بقول لك بكل أمانة، أي منتخب دولة مدرب المنتخب أجنبي ولا يعمل خطة للوطني، هذا ما يعمل. خلص نخليها للأجنبي.
1: طيب، لما يظهر لنا، وهذه كثير تظهر، اللي هو موضوع الحديث عن الاستقرار، يعني يقول لك أنتوا صبرتوا على منشيني تحت عنوان الاستقرار، مع أنه ما حقق أي منجز للمنتخب، والآن دونيس ما تصبرون عليه من باب الاستقرار؟
0: هذا عمل أصبر عليه، بس أعطني خطة استراتيجية، متى ماذا ستعمل حتى تحل المدرب الوطني؟ ماذا ستعمل؟ ترى ما هي اختراع كرة القدم، وأرجع أكرر، كل ما عمل لدونيس أنه هي له البيئة المناسبة أن يعمل، ما لم يكن موجود سابق. ترى مانشيني أكبر من دونيس، هي غريناد أكبر من دونيس.

0: مارفك أكبر من دونيس، كلهم دربوا منتخبات، هذا ما قدر منتخب. فيعني هي أثناء الظروف، والآن ما زلنا في بطولة خليجية.
1: لا يمكن يمكن يمكن فعلا اللي هو موضوع دونيس عنده ميزة نوعية أنه يعرف الدوري السعودي.
0: هذا بس ما تخلينا أنه يعني نخلص نخليه هو لفترة طويلة أو نجدد عقده. لا لا لا، أنا لا لا، كرؤية استراتيجية. ويمكن أذكرك بعدين بس شوية خلل بسيط في انضباطية المنظومة وتلافي السلبيات التي كانت موجودة في عهد المدربين السابقين، تشوف كيف دونيس يتوه. وارجع لكلامي هذا، يتوه في أقل مما تاهوا فيه السابقين، في أقل بكثير.
1: بس نتمنى له اليوم إن شاء الله ما يتوه، اليوم بالذات
0: إن شاء الله ما يتوه. إحنا نقرأ قراءة الآن موضوعية علمية منهجية، ولا لا قلوبنا مع المنتخب.
1: لا لأنه ترى والله شوف القراءة الفنية للقراءة الفنية للمباراة أمام قطر خوفت البعض، يعني ما شفنا أوراق أو تدخلات فنية حاسمة.
0: أيوة أنا أعطيك انتقاد كبير لها المباراة هذه. نزل المباراة بالتشكيل الأساسي 6 لاعبين من نادي واحد، وهذا عالميا خطأ جوهري. خطأ جوهري على مستوى العالم، والحمد لله ربي وفقنا طبعا أجر التغييرات لكن هذا خطأ جوهري. أنا أعطيك مثال كبير على مستوى العالم، أنصع مثال أسبانيا 2010، ما أدري في وقت بس بسرعة في دقيقة واحدة. أسبانيا 2010 كانت يعني ماخذ النظرية التي صنعها نادي برشلونة. برشلونة يعني يصنع اللاعبين، يصنع هذه أندية كبيرة يعني أسبانيا كلها والأوروبية، لكن جاءت نظرية اسمها تيكي تاكا، ترى ما كانت موجودة قبل 2005، المصطلح هذا ما كان موجود. صنع في برشلونة بوجود مواهب جبارة، جافي ونيستا وديفيد فيا وبويل وبيدرو، وكان معهم الأسطورة الخارقة رونالدينيو، كان هو يعني العمود الفقري لهذا الشغل. وجاء في بدايات 2006 ميسي ومعهم في جو، المهم مجموعة، لكن مجموعة إسبانية جبارة. استعيرت النظرية هذه لمنتخب إسبانيا تيكي تاكا، وفعلا لعبها في 2010 لأن في عمودين لها أساسيين، تشافي ونيستا. منتخب إسبانيا لعب 2010 وأخذ الكأس، تذكر أمام هولندا.
1: نعم.
0: ولا مباراة، طبعا في التشكيلة في 8 من برشلونة في قائمة 23، لكن ولا مباراة لعب أكثر من 5 من برشلونة. رغم أنه كان يستطيع، وقادرين الموجودين في برشلونة قادرين، لكن أنا أحترم دولة اسمها إسبانيا، وأنا أحترم دولة اسمها السعودية، قارة فيها 170 نادي. فكانت أقصى عدد، أنا رجعت لو تتبعتها بدقة، أقصى عدد للمباراة إلى النهائي دور الأربعة 5 لاعبين من برشلونة.
1: نعم طيب،
0: والباقي من الأندية الأخرى وحقق البطولة. فهذه واحدة، هذا خطأ استراتيجي، لكن الحمد لله تم تلافيه وتغييرات وكذا، وأيضا
1: نعم.
0: يعني توفيق ولله الحمد، إصرار اللاعبين. أنا الآن هذا يهمني إصرار الآن،
1: لا والحضور المميز للجمهور أيضا. طيب أنا استأذنك يا دكتور والسادة المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب،

0: المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
5: نقاش على جدة اف ام.
6: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المباراة النهائية لمنتخبنا في خليج 27، وبالتوفيق للأخضر ضيفي هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، يمكن في كثير من الجمهور من خلال الثلاث مباريات أمام الكويت وأمام العراق وأمام عمان، المنتخب كل المهاجمين سجلوا والمنتخب خرج بكلين شيت، وقلنا أنه نحن وجدنا ضالتنا في هذين الخطين اللي دائما استعصت على وجود بدائل فيها تليق بالمنتخب. لكن بقراءة استراتيجية ومن خلال مباراة قطر وجدنا أنه لا، إحنا بحاجة إلى المزيد من العمل. خلينا نذهب للجانب الاستراتيجي كما تعودنا في هذه النافذة الرياضية. ما هو الاحتياج العناصري للمنتخب في المرحلة المقبلة في ضوء ما شاهدته من مباريات في خليج 27؟
7: نعم، أنا أقول لك في ضوء الخليج 27، في ضوء امتداد المشاركات المختلفة للمنتخب، لو قلنا حتى بس من سنة واحدة أو سنتين، يعني قد شارك مع المنتخب أكثر من 50 لاعب أو أكثر، يمكن يوصل 100 لاعب في الأربع سنوات. فعندنا احتياج، إذا عندنا قراءة استراتيجية حقيقية، يمكن أنا بوزع لك إلى 4 محاور. رقم 1، مهاجمين هدافين بالحس المهاري للهداف، وهذا يحتاج اكتشاف في مواهب، ولكن من يكتشفها ثم بعد ما يكتشفها ينميها التنمية الصحيحة، هذا 1. وأمثلتنا احنا ممكن نقول نماذج، عندنا
6: والله عندنا دوري يلو في كثير من المواهب. يكفي انه محمد العويس كان في نادي في موجود في يلو،
7: عندنا بطولات كثيرة. ولذلك ذكرنا انه العمل الاستراتيجي ان

0: الأجهزة اللي تعمل في المنتخب تقرأ كل المنافسات، ما تترك أي منافسة، تبحث عن الموهبة في كل مكان، قد تكتشف موهبة ثم يجلب إلى نادي كبير أو نادي متوسط أو نادي في دوري غير روشن وحتى يلو ثم ينمو. يعني وذكرنا مثال عالمي إسكيلاتشي، اكتشف عمره 26 سنة وهو عامل بنشر ثم كان هداف كأس العالم. هذا واحد، مهاجم بالحس المهاري. اثنين، لاعب مهاري ما هو شرط مهاجم، بس احتاج لاعبين عندهم المهارة العالية، وهذا كان موجود في نماذج. عندك يوسف فنيان، عندك فادي الهريفي، عندك خالد مسعد، عندك مجموعة كبيرة. يعني ما أحب موجان ساحب، نحتاج لاعب مهاري في المنتخب، لازم واحد على الأقل غير المهاجم اللي بالحس التهديفي. أوكي، هذه كلها تحتاج مشاريع عمل. ثالثا، من الاحتياج العناصري قائد. طبعا نحتاج قواد عشان نختار منهم واحد. قائد دولي، عندنا الكباتن كلهم فيهم الخير والبركة، كل من حمل شارة قيادة المنتخب يشكر، لكن أيضا عندنا نماذج كبرى زي صالح النعيمة. أنا أذكر مرة كتبت مقال أنه نحتاج صالح نعيمة جديد، المقال هذا قبل 18 سنة، بمعنى أنه أنا القائد الدولي مؤثر في المباراة، مؤثر في دعم الفريق، ومؤثر في تصوير، يعني إخراج صورة للبطل السعودي. يعني أنا أقول لك مثلا، لو افترضنا أنه في فعالية رياضية خارج النادي وخارج المنتخب السعودي، هل كابتن المنتخب هيكون كابتن مثلا كابتن العرب ولا كابتن الخليج؟ هذا محك. تذكر صالح النعيمة كان يقال عنه قائد العرب، صح ولا لا؟
1: نعم، قائد بالفطرة.
0: أيوة، اكتشفوا مدربين برازيليين وما كان كابتن في النادي، صار كابتن في المنتخب، دعمه بعض اللعيبة، وهو حكى الحكاية يقول مبروك التركي اللاعب الذي دعمه الحارس، بعدين جاء للنادي جعلوه كابتن في النادي. فالآن آلية اختيار الكابتن تحتاج لها عمل أيضا بعد استراتيجي، وعندنا فيه حلول يعني ميسورة، بس يعني تحتاج أنه اعطونا المجال. الأربعة، اللاعب الروح، اللاعب الذي يعيد الفريق في اللحظات الصعبة، والذي يدعم الفريق في اللحظات المتوسطة والنجاحات. الأجمل مثال محمد عبد الجواد، الله يمسيه بالخير، يمسي جيل 84 كلهم بالخير، من الخليل الزياني إلى عامل النظافة والذي يجمع الكور. كان فيه تمكين الموهبة، عبد الجواد هو الروح كان للمنتخب.
1: ونتذكر برضو من الجيل الجديد الله يقومه السلامة، فهد المولد كان يبعث هذه الروح
0: ممكن
1: بشكل
0: كبير. في غيره لاعب كان سيكون خليفة عبد الجواد، بس ما يمكن الآن أحد يسمعني كثير ما يعتبرون الكلام بالصحيح، لكن ارجع للفعاليات وتشوف نايف حجازي. نايف حجازي كان سيكون خليفة عبد الجواد في الروح للنادي وللمنتخب. لو تذكر تصفيات كأس العالم اللي ما قبل 2010 وكيف كان مثابر بشكل عجيب، طبعا كان في عز مستواه، عمره 22 سنة وكان هداف، وكان ممكن يكون حتى كمهاجم في حس تهديفي عالي خصوصا بالضربات الرأسية، لكن الروح كانت عنده عالية بشكل، يعني كان سيكون خليفة عبد الجواد، لكن المشكلة أنه تعرض لإصابة وما قدر يخرج من الإصابة هذه، بعدها ما استعاد مستواه. وكانت الإصابة دي غريبة، في تدريبات رباط، وبعد الإصابة في شهر واحد استحقاقين، مباراة البحرين المؤهلة كانت لكأس للمونديال وغاب عنها وانتهت بالتعادل وخرجنا، ومباراة لناديه نهائي آسيوي وخسر، كلها خلال أسبوعين. كان وجود، كان هو هذا نايف حجازي عمود في المنتخب وعمود في النادي، وكان وجوده يمكن يحقق البطولة الاستحقاقين، لكن عموما بعدها ما استعاد مستواه البدني حتى يقدر يستعيد مستواه الفني والمعنوي.
1: لا، وحتى في المجموعة هذه لاعبين الروح فيها، في نماذج عبد الإله العمري، فراس البريكان، هذولي كلهم
0: أشتغل عليه. الآن إحنا ما نترك سابقا، يعني جاءت لأن في تمكين الموهبة بشكل كامل. الآن نرجع، اللاعب هذا أي سين من اللاعبين هنا يعمل بكل إخلاص وبرا يحارب، أنت اللي ذكرت هذا قبل دقائق. فإنه نوصل إلى عندنا لاعب واحد يستعيد روح الفريق أو أكثر من لاعب ممتاز. وحتى نجد أنه نحتاج لأكثر لشيئين برضو، لو وجدنا اللاعب ضبط انفعالات اللاعب هذا بحيث يكون لاعب روح ولكن انفعالاته متزنة. هذا لاعب دولي. ثانيا تنمية البدنيات لأعلى مستوى خصوصا المخزون اللياقي، لازم اللاعب الروح يكون كذا المخزون اللياقي عالي إلى آخر لحظة حتى هو يقود القيادة المعنوية، ما هو الكابتنية، القيادة المعنوية داخل الملعب. كان فيه ناس كذا وهو ساكت يؤدي هذا الدور سيفاد المصابيح بدون ما يتكلم بدون إيش، بس يؤدي هذا الدور بالروح والمصابرة بالعرق، يؤدي الدور المعنوي هذا.
1: نعم.
0: هذه الأربع الأشياء اللي نحتاجها عناصريا، مهاجم هداف ذو حس عالي تهديفي، لعيبة مهاريين يعطوني اللمسة وأقدر أصنع من خلالهم البصمة، قائد بمعنى قائد لاعب روح الفريق. كل هذا يجمعها شيء واحد، أن المنتخب يحتاج لكل عناصر المنتخب، رفع القياسات البدنية 20% منها مواجهة بدنية.
1: نعم. طيب دكتور، في البعض يرجع نجاح هذه المجموعة حتى الآن إلى عامل أو كلمة سر رئيسة، أنه معظم هؤلاء اللاعبين يلعبون أساسيين في أنديتهم، عندهم دقائق لعب طويلة. هل نضع هذا مستقبلا استراتيجيا، نضع هذا واحد من أهم المعايير؟
0: طبعا، ولذلك أنا أقول لك انظر كل المنافسات، هذا أحد العوامل نقول حتى نقدر نقول الرئيسية. يعني اللاعب قاعد الحس مستمر، قاعد يدخل منافسات، الحضور البدني كويس من خلال ان الان احنا لعبنا في الدوري كل لاعب لعب 8 أو 9 مباريات. نعم، ممتاز، هذا عامل مهم جدا. ولا كيف اكتشف اللاعب؟
1: نعم،
0: كان موجود وحاضر.
1: طيب، رحلة الوصول الى اللاعب المعياري يا دكتور بنظرة استراتيجية، كيف نصل اليها؟
0: شوف، اللاعب المعياري يعني خصائص عالية. يجي اللاعب المعياري باللعب العادي، يعني نكتشف لاعب معيار زي ما اكتشفنا 2 أو 3 لاعبين معياريين، واحد يعني شوية مكتمل عبد الله العمري، وطبعا يحتاج تطوير، لكن هذا عندنا هو معيار لنا عشان نبني عليه ونطلع. المعياري الثاني قلنا الجليدان ما شارك في البطولة، في آخرين معياريين في جوانب. أنا أبغى لاعب متكامل بشكل كبير، حتى أقول أن عندي لاعب معياري كبير أو لعيبة معياريين كبيرين وغطيت الاحتياجات الأربعة اللي ذكرتها، متى هذا يكون عندي وصلت للمبتغى؟ إذا كان عندي عدد كبير من اللعيبة محترفين في دوريات عالمية كبرى. حتى أوصل لهذا هذه قصة طويلة، أحتاج اللي ذكرناه المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم. إذا عندي مثلا 20 لاعب في دوريات أوروبية كبيرة، خلاص عندي لعيبة معياري بكل ارتياح. طيب الرحلة على رأيك، حتى نوصل لهذه نحتاج مشروع منهجي يدعم الأندية. الأندية الآن ما هي قادرة تصنع نجوم كبار بصراحة، لازم نعترف.
1: الأندية تأخذ لاعب جاهز،
0: أيوة،
1: ومسؤولة
0: بالمنافسات،
1: أيوة، وتحس أن النادي مجبور لأنه مثلا لازم يلعب 8 لاعبين فقط أجانب، مجبور أنه يلعب، أيوة، هؤلاء المحليين
0: وداخل منافسات، يعني ما عنده متنفس. انتهى الموسم يبغى يرتاح يروح إجازة 4 أسابيع كل المسؤولين. يعني نحتاج دعم الآن. أنا أقول لك، كنت أشوف قبل سنوات، يعني بأمانة قبل يمكن 16 سنة أو كذا، يجي اللاعب لنادي كبير بدون ذكر أسماء، نادي كبير، الأربع الأندية اللي الآن أندية الصندوق، جه لاعب خامة كويس وممتاز استعداد بدني ومهاري ونفسي ويبغى يقدم كل شيء، يقولون له يرحبون فيه طبعا، يقول له روح نادي صغير سجل وتأسس سنة سنتين بعدين راح نشوفك. هذا ما ينفع، هذا ما طيب انه يروح يضيع ممكن. وحصلت ضاعت كثير مواهب مثل هذا في الأندية الأوروبية الكبيرة، لا لا لا تعال أنا أنميك عندي هنا في الأكاديمية في خلف الكواليس، تطلع للعالم
1: في الفئات السنية،
0: أيوة، تطلع للعالم، ما هو تدريب بس زي التدريب اللي عندنا أو الأكاديمية اللي عندنا، شغل نوعي، تطلع بعدين للعالم نجم. احنا مشروعنا الموازي اللي يحقق يخدم الانديه ويخدم الرياضه السعوديه هو المشروع الوطني لصناعه نجوم كره القدم. نعمل رحله في سنتين الى ثلاث نوصل للعيبه المعياريه، نوصل لكوكبه فيها كل المواصفات اللي احنا طلبناها، نوصل الى لعيبه تروح اوروبا بالراحه، تجي اوروبا تجينا اوروبا تبحث عنهم انديه اوروبا، ما هو احنا نحاول نسوقهم بجهود وبأكثر من شكل غير ناجح، لا لا، لكن هذا يحتاج استثمار، هو جانب مشروع استثماري ومربح بإذن الله، ويحتاج يعني قرار وتنظيم بناء هيكلة ثم انطلاق.
1: وش أهم المعايير اللي نحطها يا دكتور؟
0: طبعا في معايير اكتشاف الموهبة، معايير الأسس اللي هي عالمية في عالم كرة القدم. باختصار شديد خصائص اللاعب، الجانب البدني قياسات واستعدادات، الجانب الفني عقلية وتكتيك ومهارات فردية، الجانب الشخصي كلها تبنى بس أبني على أعلى موهبة موجودة حتى أني أنا أكمل عليها، ومن متفوق زي ما يعملون في أوروبا وأمريكا اللاتينية، لكنها ما نجي ننسخ شغلهم، لا لا لا، بدي شغل خاص بنا، إنما الأفكار ننمذجها بالشكل الصحيح. طبعا يعني تحتاج مثلا الأوراق، هذا الكلام هذا لو أجي أحد يسمع كلامنا ويجي يبغى يطبق ما راح يستطيع، راح يخفق في بعض الجوانب، لأنه ما بنى الفكرة، ما هو مثل اللي جلس يبني الفكرة عبر 40 سنة. لما ذكرت لك أنا 1406 كنت أتابع وكنا نعتبره سهر، مباراة الأسبوع في القناة الثانية الساعة 11 في الليل من الدوري الإنجليزي، ومنها شجعت نادي ليفربول، ومنها عرفت النجوم الكبار، ومنها يومها كنت أقارن بين اللاعب السعودي واللاعب الأوروبي أو اللاعب اللي يلعب في أوروبا وهو أفريقي أو أمريكي لاتيني، كنت فاهم الكلام هذا كله وأتصور الفوارق بين لاعبيتهم ولاعبتنا وكيف أننا نحن، ثم بنيت الفكرة فلذلك يعني ثم نمثل على شكل مشروع متكامل. فأنا عندي العناصر معروفة على أساس أبنيها نفس الفكرة الأوروبية بس بما يتناسب معنا، المواهب الفائقة أكتشفها أولا الاكتشاف الصحيح بناء على نماذج معينة وقراءات معينة، أحول لاعب لأرقام، ثم أنا أجيب المواهب الأحسن وأعمل لها برنامج تأهيلي، المراحل اللي ذكرناها، ثم برنامج تصفية سيليكشن، ثم برنامج تأهيلي آخر، من الثالث أو الرابع أدخل المنافسات، كلها قياسات، كلها يصاحبها تطوير نوعي غذائي طبي إلى آخره.
1: نعم
0: كذا حيطلع لي كوكب، الكوكبة دي أستمر في تأهيلها حتى تصبح مؤهلة لتكون محترفة. هنا هيجيك حتى أوروبا، عندي الأوروبية تأخذ من عندك وتقدم عروض، ويعني خلال مثلا 3 سنوات سيكون عندي على الأقل 20 لاعب في أوروبا في الأندية الأوروبية الكبيرة، وعندي عدد كبير من اللاعبة في الدوري اللي هو روشن يلو
1: يلعبون أساسيين. هذا أهم شيء،
0: أستطيع أحصار زي ما أبغى بالشكل هذا كجهاز فني يبغى يعني يشارك بالمنتخب في فعاليات واستحقاقات إما إقليمية أو قارية أو عالمية.
1: نعم إن شاء الله اليوم بالتوفيق لمنتخبنا وفالنا الكاس إن شاء الله، والأسبوع الجاي إن شاء الله أنا وإنت نتحدث عن هذا المنجز وانعكاساته بحول الله على مستقبل المنتخب
0: إن شاء الله تعالى.
1: شكرا لك دكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا.
0: العفو، الله يسلمك.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعية ومشاهدي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: تتأهب الرياض لاحتضان النسخة الأضخم لمعرض سيتيسكيب العالمي في نوفمبر المقبل لرسم ملامح عمارة الغد وجودة الحياة. تصدر البعثة السعودية التاريخ في أسياد ناغوايا 2026 بحصد 17 ميدالية براقة تتضمن أول تتويج نسائي سعودي في منصات التتويج الآسيوية. يتألق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالرياض بفعالياته اليومية ومزاد الصقور المنغولية المثيرة للاهتمام حتى 10 أكتوبر. نختم مع طيران الرياض الذي كشف عن أولى طائراته بوينغ 787 المزينة بتصميم نيلي ساحر مستوحى من أزهار الصحراء وجمال الخط العربي.
0: في 60 ثانية. في الزحمة الآن على جدة اف ام.

0: مساكم أصدقائي ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، مساكم جداوي، مساكم مساء الخليج كله اللي متواجدين، والاحتفالات الجميلة اللي شفناها بجدة التاريخية، بجدة غير حقيقية، يمكن شهدت جدة التاريخية على مدى الأسابيع الماضية احتفالات رائعة كلنا قاعد نشوفها في السوشيال ميديا. هذا الجمال وهذه الروعة ومؤازرة منتخبنا الأخضر، وهذا اللي نبيه، هذا اللي نبيه، وهذا اللي نقوله من أول. وينكم وينكم يا جمهور جدة؟ وينكم وينكم؟ ارفعوا الراس. اليوم اليوم يوم تاريخي، يوم عظيم بمشيئة الله تعالى. اليوم منتخبنا السعودي في الجوهرة رح يرفع خليجي 27. حياكم الله أصدقائي بمشوار برنامج في الزحمة، معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا، وفي جدة غير لا أونا.
1: شوية
0: رايح جاي قدام يا سعودي. الله عليكم الله عليك يا منتخبنا، فالك التوفيق إن شاء الله. اليوم منتخبنا السعودي الساعة 9 بمشيئة الله تعالى بملعب الجوهرة رح يقابل شقيقة منتخب الإمارات بخليجي 27، ونقول فالهم التوفيق إن شاء الله. اسمعوني واستمتعوا معي خلال الساعتين القادمة إن شاء الله من 4 إلى 6، أثر تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة إكس أصدقائي على @jidda_radio، أيضا على صفحتي الشخصية. ورح نبدأ مشوار برنامج في الزحمة من خلال سناكة وسناكتنا اليوم اللي كاتب أول واحد كلكم مع بعض. والله لو تشوفون يعني ما شاء الله، أعتقد عزام لما شاف الواتساب عزام إذا كنت تسمعني عزام جمهور برنامج في الزحمة، هذا هو وحب المنتخبة وتشجيعه وكلنا حقيقي اليوم هذا اللي أبيه، لأن سناكتنا راح تكون عن منتخبنا السعودي، واللي بيقول هاتوا السناكة لها أحلى تحية من برنامج في الزحمة. يلا اليوم اليوم غير، اليوم أكيد مسانا أخضر كلنا من شمال مملكتنا للجنوبها ومن شرقها لغربها. اليوم أبيكم يلا اكتبوا هات السناكة، ورح نتكلم أكيد في سناكتنا عن منتخبنا السعودي. فاللي حابين يشاركوني أصدقائي رح تكونون من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-24-4-28-28. ولا يهمك يا مازن، يا مازن يقول أمينة أوعدينا إن إذا فزنا نبغى بكرة الساعتين كلها المنتخبنا السعودي، نبي نحتفل بعد، مو يقول حتى صوت. أبشر أبشروا. ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون عبارة عن تصريح، وتصريحنا جميل، تصريحنا رائع، فاللي حابين يشاركوني في تصريح، أول ما قلت لكم اللي راح يشاركوني بسناكة اليوم المنتخبنا السعودي راح تكونون على واتساب إذاعة جدة FM على 800-24-4-28-28. ساعتنا الثانية أصدقائي ببرنامج في الزحمة راح يكون عبارة عن تصريح، وتصريحنا اليوم تصريح جدا رائع وجدا حقيقي، راح يكون فيه كلام حيل كثير. تصريحنا اليوم هو لاستشاري طب الأسرة دكتور أحمد البلوي، مهني بحت ولكن في الصميم. فاللي حاب يشاركونا أو يشاركوني اليوم في تصريح اليوم على 64-77154 بالإضافة إلى 64-95154 بالإضافة إلى 64-78544. وأيضا من 4 إلى 6 هذا مشوار برنامج في الزحمة اللي بيكون بانتظاركم، بانتظار مشاركاتكم، تفاعلكم، وأيضا طاقاتكم الإيجابية اللي بتبعثونها من خلال هذا البرنامج. أحلى ساعتين وأحلى المنوعات إن شاء الله اللي راح تسمعونا وتستمتعون فيها خلال هذا المشوار مع مخرجنا معتز سمير بخش. ويلا بينا خليكم تراب الأم مبسوطين ومستانسين وهم مفرفشين.

0: في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الزحمة على جدة اف ام.
4: ويلكم جايز، ويلكم ايفريوان، حياكم الله ومساكم اخضر. مسانا فوز ان شاء الله، مسانا انتصار، مسانا كاس خليجي 27 الرابع. الصراحة هاتوا السناك اليوم، رح نخليها بعد السناكة لأن الكل قاعد يتكلم عن المنتخب والكل قاعد يهني والكل متحمس حيل، فعلشان كذا أنا رح أخليها بعد السناكة لأن خاصة إنها بتتكلم عن منتخبنا الأخضر، عن صقورنا الخضر، منتخبنا السعودي. فخلينا نروح مع بعض السناكة اليوم.
2: سناك
4: نهائي خليجي 27 الأخضر يبحث عن لقبه الرابع في مواجهة الإمارات. صراحة قبل أنا مجرد ما قريت السناكة نهائي خليجي 27 جتني غصة إن هذا العرس الخليجي الكبير، هذا الاحتفال الكبير اللي قاعدة تشهد مدينة جدة، اللي قاعدة تشهد المملكة، اللي قاعدين يشهدون أبناء الخليج من العراق للكويت للبحرين لقطر لسلطنة عمان للإمارات لليمن. هذا العرس الخليجي اللي كان موجود في جدة، غير في جدة التاريخية، في اليخوت، في شوارع جدة، حقيقي كان أهازيج وكان عرس خليجي جميل ورائع. يحز علينا حقيقي، يحز يعني في خاطرنا كلنا وقلوبنا ان هذا العرس راح يكون ختامه اليوم. يليت اكثر صراحه، يليت اكثر من هذه الفتره وتم الفتره اطول. شفنا امس كلنا شفنا في السوشيال

الميديا واللي كانوا متواجدين في جدة التاريخية. هذا العرس الكبير صراحة والتشجيع والإبداع والروعة اللي تكلمت عنه جميع المواقع على مستوى العالم. العرس صراحة اللي كان المنتخب أو مشجعين المنتخب السعودي وأيضا مشجعين أخواننا منتخب الإمارات كان فيه حضور جدا جدا جدا قوي. سنكتنا اليوم بتقول إن تتجه أنظار جماهير كرة القدم الخليجية والعربية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يلتقي المنتخب الوطني السعودي نظيره الإماراتي في نهائي النسخة 27 من بطولة كأس الخليج في مواجهة تنطلق عند 9 مساء بتوقيت المملكة. طبعا تقول لكم ايضا لسناك اصدقائي ان بتشهد مدينه جده للمره الاولى استضافه نهائي بطوله كاس الخليج التي انطلقت منافستها في 23 سبتمبر الماضي بمشاركه 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ويا رب ما تكون الاولى والاخيره، تكون ايضا لما يصير عندنا في كاس خليجي القادم يكون عندنا ايضا في مدينه جده تحتضنها. طبعا المجموعة الأولى كلنا كنا عارفين ضمت منتخبات السعودية العراق عمان وأيضا الكويت، بينما جاءت الإمارات وقطر والبحرين واليمن في المجموعة الثانية. قدم الأخضر مشوار قوي في البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط إثر فوزه على الكويت بهدف دون رد، ثم عمان بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يتغلب على العراق بهدفين دون مقابل. طبعا أصدقائي سجل الأخضر 6 أهداف خلال دور المجموعات في محافظة على نظافة شباكة في المباريات الثلاث اللي يحسم صدارة المجموعة عن جدارة، وإن شاء الله اليوم العويس قدها وقدود مثل ما شفنا في مباراة قطر العنابي، رح إن شاء الله اليوم مع الأخضر رح يبيض الوجه وإن شاء الله مرمان شباك المنتخب السعودي رح تكون نظيفة. وفي الدور النصف النهائي واجه المنتخب السعودي نظيره القطري بطل آسيا في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي قبل أن تحسم ركلات الترجيح التأهل السعودي بنتيجة 3-2. وتألق الحارس محمد العويس خلال ركلات الترجيح بعدما تصدى لعدد من الركلات القطرية من بينها ركلتان لوب وعلام خوخي أعيد تنفيذ أحدهما. طبعا بيطمح أيضا أصدقائي المنتخب السعودي لاستثمار عاملي الأرض والجمهور واستكمال مشواره القوي بالتتويج بلقب كأس الخليج على أرضه، خاصة مع غياب اللقب منذ 2023، وبعد التتويج به 3 مرات سابقة مستغلا صلابته الدفاعية التي جعلته يحافظ على نظافة شباكه في جميع مبارياته قبل النهائي. في المقابل مستمعينا بيخوض المنتخب الإماراتي النهائي بطموح استعادة لقب كأس الخليج للمرة الثالثة في تاريخه والتتويج بالبطولة للمرة الأولى من عام 2013. استهل المنتخب الإماراتي مشواره بانتصار كبير على اليمن 4 أهداف دون رد، ثم واصل نتائجه القوية بالفوز على البحرين 3 أهداف. سجل المنتخب العماني الإماراتي 7 أهداف خلال أول مباراتين دون أن تهتز شباكة ليضمن التأهل إلى النصف النهائي مبكرا. وفي الجولة الثالثة تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره القطري بهدف لكل منهما لينهي دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعدها سجل 8 أهداف واستقبل هدفا واحدا. وفي نصف النهائي حجز المنتخب الإماراتي مقعده في المباراة النهائية بعدما تجاوز عمان بهدف دون رد، سجل عثمان كامرة بضربة رأس في الدقيقة 22. طبعا أصدقائي أكيد مثل الأخضر أكيد الأبيض المنتخب بيطلع الإمارات إلى إنهاء البطولة بالتتويج باللقب الثالث في تاريخها.

فيما يسعى المنتخب السعودي إلى استقلال إقامة النهائي في جدة ودعم جماهيره إلى جانب قوته الدفاعية لحصد الكأس وإكمال مشواره المثالي في البطولة. المنتخب السعودي حقق كأس الخليج 3 مرات، خليجي 12 عام 1994 في الإمارات، وخليجي 15 في عام 2002 بالسعودية، وخليجي 16 بعام 2003 بالكويت، وحل الأخضر وصيف 7 مرات. حاليا بيملك المنتخب السعودي 3 ألقاب خليجية. This is our snack for today. دن دن، حلو؟ أكيد حلو. الساعة 9 اليوم في ملعب الملك عبدالله لأن ما بجدة في الجوهرة، في جوهرتنا. إن شاء الله جوهرتنا بتصير خضراء إن شاء الله. اليوم فال منتخبنا السعودي الكاس، كاس خليجي 27، ورح تكتب إن شاء الله بالإضافة إلى يعني هم اختموها في خليجي 16 خليجي 27 بعام 2016 رح نقول أخذنا الكاس. عطوني أنتوا توقعاتكم، شنو رح يكون سيناريو مباراة اليوم؟ أبيكم تعطوني سيناريو مباراة اليوم، شنو تتوقعونه؟ وهل تتوقعون راح تنتهي من الشوط الأول، راح يحسمها المنتخب أو راح يحسمها منتخب الإمارات، منتخبنا بعد كذا يدش بالتعادل؟ أعطوني أنتوا سيناريو كيف راح يكون المباراة، هل راح نروح لأشواط إضافية، هل راح يكون في ركلات ترجيح، مين تتوقعون راح يسجل، العويس شين التشكيل، أعطوني تشكيلة منتخبنا اليوم. يلا ابدوا انطلقوا أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002-44-28-28، ويلا بينا يا الصقور، يلا بينا يا أخضر، يلا بينا مستمعينا، يلا.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم. اليوم سنكتنا بتتكلم عن نهائي خليجي 27، الأخضر يبحث عن لقبه الرابع في مواجهة الإمارات.

الأخضر، الأخضر بيبحث عن لقبه الرابع في مواجهة الإمارات. أعطوني أصدقائي يلا اللقب الرابع إن شاء الله. فانا اللقب الرابع وبجدة كاسنا رح يكون موجود عندنا. قولوا لي انتوا ايش رايكم اليوم، كيف راح يكون سيناريو المباراه؟ ابيكم تروحون انتوا اعطوني السيناريو، راح نتكلم عن السيناريو بلس. قولوا لي راح المباراه تنتهي باشواطها الاصليه ولا راح يكون في اضافيه، ولا راح يكون ايضا في بلنتيات، ومين تتوقعون صراحه مين تتوقعون راح يختم المباراه بشكل سريع، يعني راح ينهيها، مين اللي راح يسجل؟ اعطوني تخميناتكم، مين اللي راح يسجل، لو كان في ضربات ترجيح مين اللي راح يجيب، مين اللي راح يضيع، زي ما شفنا في مباراه المنتخب السعودي مع العنابي القطري. نبدا مع بعض يلا على 8002442288. سعيد القحطاني، نبدا مع سعيد القحطاني. سعيد القحطاني في واحد اللي هو مين هذا؟ مساء البرد على جميع المستمعين، هاتوا السناك، انا اول واحد يا امينه. عاد تدري بندر، مهندس بندر، مهندس بندر، انت وسعيد القحطاني في نفس الوقت 3:45 دقيقه مع بعض حطيتوها. بس يا بندر، بس مهندس بندر، يلا بما انك انت يعني داش وعسريع كذا، قلت انا اول واحد ماني شغلي امينه، يلا خذ أحلى تحية، ابشر. طيران، ألو، نعم نعم نعم، يلا تشجيع الأخضر أصدقائي، احنا راح نشجع من هنا وانتم بعد نبيكم من خلال واتساب إذاعة جدة. نعم تستاهل يا بندر. أيضا عندنا سعيد القحطاني من الرياض، مساء الخير عليك يا أمينة وعلى مخرجنا المتميز معتز. فان البطولة يا أمينة، أتمنى من المخرج يسمعنا أغنية المنتخب لخالد عبد الرحمن جوهر بلادي، أبشر. أتوقع فوز منتخبنا 2-0، نقول عطونا السناكة وعطونا التحية لسعيد القحطاني.

يا سلام عليك، بنروح لأبو مرام من المنطقة الشرقية. يا رب ليلة خضرة، يا رب إن شاء الله ليلة خضرة مع الصقور الخضر. حياك الله يا أبو مرام. السلام، يا سلام أبو يام، يا هلا مرحبا فيك. يقول إن شاء الله، يقول أمينة برح أقول لكم بمناسبة فوز المنتخب الوطني السعودي مقدما أهدي الفوز إلى كافة الشعب السعودي وأولهم مقام خادم الحرمين الشريفين ملك القلوب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظ الله، وثانيا إلى سيدي صاحب السمو الملك الأمير ولي عهدنا ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز وتركي ناصر آل الشيخ، يستاهل. يا سلام يا سلام، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بكرة نجي نهني بمشيئة الله، ويستاهل يستاهل الطيران يستاهل. عطا سمعني، يا سلام، الله عليكم الله عليكم منتخبنا. علي طيارة أبو يزن ما شاء الله يقول أمينة عندنا أمطار، عندكم أمطار؟ ادعوا ادعوا في أمطار، ادعوا يا جماعة منتخبنا لصقورنا الخضر. سعيد الحليمي من الحسا، نبي إذا فاز المنتخب أمينة أغنية عبد عباد الجوهر بكرة. قاعدين يعني من الآن تطلبون أغاني، يبون أغنية عباد الجوهر وتبون أغنية خالد عبد الرحمن، ابشروا ابشروا ابشروا إن شاء الله بكرة كل الأغاني راح نحطها. الله الله عليكم على هذا، يا سلام التفاعل الكبير. مساء الخير أمونة، معاكم عامر من الرياض. نحب أن يفوز منتخبنا الأخضر، كل الجماهير اليمنية بتؤازر المنتخب السعودي، يستاهل الكاس، ومعاك يا الأخضر وين ما تكون. ونشكر نشكر الملك سلمان ونشكر ولي عهده الأمين على وقفتهم مع الشعب اليمني، ولا هي غريبة عليهم، هم أهل الطيب وأهل الكرم وأهل الشيم، مشكورين من القلب. شكرا لك شكرا لك أخوي، شكرا لك، وإن شاء الله تفرحون معانا، كلنا نفرح بكرة بفوز الأخضر. يستاهل. عطى عطى عطى معنا ما كتب اسمه، ولا عامر قال عامر من الرياض، يستاهل عامر، عاش عامر، يا سلام. أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمينة، إن شاء الله يفوز صقورنا الخضر، فخر كل العرب يا رب. أبو إلاف إن شاء الله تستاهل يا أبو إلاف، تستاهل تستاهل التحية. أم نورة تقول ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي، مساكم أخضر يا جماعة، هذا السناكة يا رب الفوز أمينة صقورنا الخضر، حاط قلوب خضره.

نجيح على 6-4 لا هذا الاتصالات على من الحماس شفتوا؟ يلا نبي حماس أكثر على واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828 ونبي أكثر شعار المنتخب عطوني أكثر على واتساب الإذاعة وش نقول؟ ها ها ارفع الصوت يا معتاد. جاكم الإعصار، جاكم الإعصار، الإعصار الأخضر، جاكم الإعصار السعودي، جاكم الصقور الخضر بالجوهرة. اليوم بمشيئة الله رح تحطون أجنحتهم ومن الشوط الأول نقول الأخضر سواها. نعم هاتريك، هاتريك رح يكون.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
4: نروح مع أصدقائنا من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-24-2-4-2-8-2-8 ونشوف كيف توقعاتهم رح تكون مباراة اليوم. طبعا بنهائي كأس خليجي 27 ما بين منتخبنا الأخضر وأيضا منتخب الإمارات اللي رح تقام اليوم 6 أكتوبر الساعة 9 مساء في

ملعب الإنماء بجدة. نبدأ مع خالد خرجاوي. خالد يا خالد يقول مساء الخير أمينة عليك وعلى جميع المستمعين، إن شاء الله ليلة خضراء. ومنصور يا أغلى شعار، أتوقع نتيجة المباراة يقول راح تنتهي بركلات الترجيح، يعني راح نروح لأشواط إضافية وركلات الترجيح. وأيضا يقول أمينة ترى التوقع صعب للغاية، لكن نتمنى كأس خليجي سعودي. الفريق الأبيض الإماراتي صعب ولكن فان الفوز. خالد خرجاوي. ماكو شيء صعب على منتخبنا صراحة، ماكو إن شاء الله شيء صعب على منتخبنا يا رب. أيضا عندنا بطول بالفوق هام السحب فوق كلنا الأخضر السعودي أمينة. إن شاء الله الكأس السعودي. نبي القوة، نبي الحماس والتفاؤل. شكرا لكم على هذا الحماس والقوة والتفاؤل. برنامج الزحمة أيضا من زحمة الرياض القيصر. إن شاء الله بطول بالعرض السعودي يهز الأرض إن شاء الله. 2-0 المنتخب السعودي بمشيئة الله. شكرا لك أخوي، شكرا شكرا لمشاعرك، شكرا لمشاعرك، شكرا. فوق هام السحر، فوق هام السحر. حسن الهلالي أمون، السيناريو المتوقع حماس الجمهور بيكون دافع قوي لمنتخبنا، ورح يكون عامل الجمهور والأرض سبب قوي يخلصها منتخب طويق في الشوط الأول 3-0. حسن الهلالي، حسن أنا قبلتها، قبلت فالك يا رب إن شاء الله من الشوط الأول 3 يختمونها يريحونها. ويا بخت اللي رايحين الملعب صراحة، يا بخت اللي رايحين الجوهرة. يا جماعة اليوم الجوهرة نبيها فل، الجوهرة نبيها فل كده من الآخر.

احلى زحمه امينه، زحمه رائعه، حياك الله. هذا اكيد خالد هلال الاخضر بيحسمها في الشوطين امينه، راح تكون فقط الشوطين. الله ينصر اخضرنا، اليمن كله مع الاخضر صراحة. أنا قاعدة أشوف أخواننا وأشقائنا اليمنيين داشين عندي الواتساب بشكل جدا كبير، والكل قاعد يشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدنا أيقونتنا أيقونة الشباب والمستقبل، ولي عهدنا الأمير صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، وقاعدين يآزرون أخضرنا بكل يعني ما أوتيوا من قوة صراحة. شكرا لكم، شكرا. مسيتي بكل الحب أمينة أمونتي، بالتوفيق لأخضرنا يا رب، بسمة يا رب. ما قلتولي يلا قلولي نتيجة المباراة والسيناريو. نروح المنزل الغانمي هذا الاسناكة، بالتوفيق لأخضرنا أمينة يا رب، نفرح كلنا الليلة بإذن الله، الليلة ليلة خضرة إن شاء الله. يقول 2-1 المنتخبنا. يا معود يا مازم، أنا بالواحد هذا، الواحد هذا يوتر يوتر يوتر، نبي شباكنا نظيفة. شفت أنت لما نجيب هدف بعدين أهم يجيبون التعادل، هنا إحنا نطيح بالتوتر خلاص، هنا نقعد على أعصابنا، نبي الجول الثاني. لكن إن شاء الله إن شاء الله إن ماكو زي ما منتخبنا حافظ على شباكة حتى مع العنابي، لو إن مو ركلات الترجيح كان شباكنا زيرو بإذن الله. أيضا المباراة هذه رح ركلات الترجيح ما تنحسب، أوكي إن شاء الله يعني شباكنا رح تكون زيرو ولا ولا ولا جول فيها. إحنا كلنا ثقة بنجوم الأخضر أمينة، السيطرة على الملعب رح يكون سيطرة كاملة لمنتخبنا، وإن شاء الله رح يكون فيه فعاليات رح يكون فيها إن شاء الله يا رب. يقول أنا أتوقع مينا من أجمل أغاني المنتخب طلعت عام 88 يوم فزنا على كوريا في البلنتيات 4-3. جاكم العرسار، نعم أحلى أغنية، كلنا لنا حين أجيال وراء أجيال راح يغنونها. حيالنا أخواننا من الجالية السودانية، الوليد أبو محمد من السودان، الليلة إن شاء الله إن شاء الله ليلة خضرة. كل الشعب السعودي يتمنى فوز منتخب مملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية. النتيجة بعون الله يا أمينة 2-0 للأخضر للسعودية. شكرا لك، شكرا لك يا زول، شكرا لك، شكرا لك على هذا التشجيع وهذا الحماس. 2-1 الأخضر بإذن الله أمينة، شكرا لك ما كتبت اسمك. طيب إن شاء السلام عليكم أختي العزيزة أمينة. أوه كديرة لا بأس، نروح لكازابلانكا يا جماعة، كازابلانكا المغرب. عمر حياك الله يا عمر، كل يعني مو بس الدول الخليجية حتى الدول العربية متمنية أن تكون خضراء. يا هلا مرحبا بي، صحة مزيان مزيان، توحشناك مزيان يا

0: عمر، كل شيء بخير. اليوم إن شاء الله مباراة قوية بين الأخضر السعودي، ديما ديما السعودية، نعم ديما ديما السعودية، نتمنى التوفيق يا رب، يرفعون الكاس إن شاء الله. وأختي أمينة المباراة 54 ما تخرج أربعة، شلون هذه ما تخرج عن النتيجة 1-1-2، تحسم فيه أشواط إضافية تقريبا، يقول راح تحسم، يقول تحسم فيها، يقول فيها أشواط إضافية. عمر من المغرب، أخاف بس الأخضر السعودي يلعب تحت الضغط الجماهير ويفقد طاقته في الشوط الأول، لازم ما يتسرعون، يستغلون الفرص. أما المنتخب الإماراتي عندهم دافع كبير، رح يلعبون كرة سريعة، مرتدات رح يكونون، لكن إن شاء الله رح يحسمونها المنتخب السعودي. ونشوف إن شاء الله بإذن الله يا رب إن شاء الله. شفت عطانا السيناريو، قال المنتخب السعودي رح يلعب تحت ضغط الجماهير، الإماراتي قال رح يندفعون، رح يكونون سريعين.
1: نجيبك نجيبك تروب تبعد لبعيد،
0: نجيبك ديما السعودية ديما
1: لقريب نصيبك، نجيبك نجيبك.
0: مساء الورد الياسمين، المباراة بتكون مقفلة تكتيكيا. اسمعوا هشام من جازان يقول المباراة راح تكون أمينة مقفلة تكتيكيا، الشوط الأول راح ينتهي بدون أهداف، الشوط الثاني بعد الدقيقة 60 هدف وحيد للأخضر بإذن الله، واحتمال يكون الهدف بنيران صديقة، وألف مبروك للأخضر مقدم له الكاس معانا معانا. أهو حط صورت وحط صورة الكاس، أهو نعم الله عليك وعلى الصور، والله وعملوها الرجالة، عملوها ازاي؟ عملوها الرجالة، كاتب هشام حاط العلم السعودي، الله عليك يا هشام. مساء الخير، تحية طيبة السادة أمينة، تحية إلى المخرج وجميع كادر البرنامج، تحية كبيرة إلى السيد مدير الإذاعة المحترم. أنا من الأول، من أول يقول كأس الخليجي بشجع المنتخب السعودي، كل التوفيق والفوز إن شاء الله، هذا من حبي لكم. خالتي أسامة من بغداد، يا هلا ومرحبا أسامة، حي الله أشقان العراقيين. خالتي قلت لنا ذاكرة خالتك بالقصيم، اعتزازي لكم، وإن شاء الله يقول خليجي 27 سعودي. أسامة من بغداد، شفت الروح الحلوة، شفت الروح المعنوية، مع أن فزنا عليهم اثنين.
1: هو بسبب نومة شعلومة
0: أسامة شعلومة.

أيضا عندنا عبد الرحمن الحريصي، حياك الله يا عبد الرحمن. 3-1 للأخضر ومتجه للملعب. يقول أمينة أنا الآن متجه للملعب. طيب حلو، شكرا لك عبد الرحمن. اللي متجهين للملعب أتمنى أنكم تصورونا، صورونا الملعب، صورونا الطريق للملعب، شلون أعطونا الصور. راح أطلع فاصل أصدقائي، شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركوني، شكرا لهذه الكمية الكبيرة من الحب والحماس والتشجيع والتحفيز والإصرار والاحتزاز والفخر بمنتخبنا بصقورنا الخضر. ساعتنا الثانية راح تكون عبارة عن تصريح، فاللي حابين يشاركوني كثفوا اتصالاتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. يخضر يعشق الناس.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
0: الزحمة على جدة FM.

الساعة 5:07 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية رح نروح لتصريح اليوم.

0: وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. تصريحنا اليوم أصدقائي هو الاستشاري طب الأسرة الدكتور أحمد البلوي. يا ترى شنو قال الدكتور أحمد البلوي؟ استشاري طب الأسرة الدكتور أحمد البلوي بيقول إن في بيئات العمل السامة. شوف بيتكلم عن بيئات العمل السامة. يقول في بيئات العمل السامة لا تتعلم فقط كيف تتقن عملك وتطور مهاراتك. يقول مو بس إنك تتعلم كيف تتقن عملك وتطور مهاراتك، تعلم أيضا كيف تتعامل مع النرجسية، الأنانية، الشلالية والحسد. كلام كبير يا دكتور أحمد، كلام كبير يا دكتور أحمد. يقول في بيئة العمل لا بالذات لما تكون سامة، لا تتعلم إنك فقط تتعلم شلون إنك تتقن عملك، تطور نفسك، تطور مهاراتك، تطور أدواتك، إنتاجيتك تكون جيدة، إنتاجيتك تكون احترافية ومهنية جدا عالية. لا، يقول أيضا تعلم في هذه من مثل هذه البيئة، تعلم النرجسية والحسد والشلالية وكيف إنك تواجه. كلام مرة كبير أصدقائي صراحة. أنتوا شو رأيكم بكلام الدكتور أحمد البلوي؟ تتفقون ولا تختلفون معه؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154. طبعا هذه أرقام إذاعة جدة أفهم، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. أيضا لا تنسون تشاركوني من خلال واتساب الإذاعة. صراحة شكرا لكم على هذه المشاعر الكبيرة لمنتخبنا السعودي. أنا راح أقراها لأن في كمية جدا كبيرة من سواء من طبعا أبناء المملكة أو حتى من أشقائنا بكل يعني المقيمين الموجودين كلهم قاعدين يتمنون الفوز للمنتخب السعودي. أيضا من خلال واتساب إذاعة جدة فأم على 800-2442-8. شكرا للي رايح الجوهرة ومصور صراحة شكرا لك، حلو الصورة. يلا ناخذ محمد صالح. مساك الله بالخير يا محمد، يا هلا ويا مرحبا فيك. ألو محمد.
1: الو،
0: يا هلا مرحبا. مسي محمد، شلونك؟
1: محمد السهلي معاكم.
0: محمد حالك؟ محمد السهلي والنعم، حياك الله يا محمد، شخبارك؟
1: كيف حالك امين؟
0: انا تمام تمام،
1: عليك وعلى مخرج الكريم جميعا.
0: تسلم بالنسبة. تسلم يا محمد، منورنا يا محمد.
1: الله نور نورك.
0: هاي محمد، ايش رايك بتصريح الدكتور احمد البلوي؟ تتفق ولا تختلف معه؟
1: لا والله اتفق معه 100%.
0: ابوي يعني الشخص لما يكون في بيئه عمل غير جيده او سامه لازم يتعلم ما كيف يتعامل مع النرجسية والحسد والغيرة والأشياء ذي.
1: لا والله ما يقدر يتعامل معه.
0: يتعلم كيف يتعلم.
1: يتعلم مرة ولا يرتاح معه ما دولة.
0: بس لازم يتعلم. لازم يتعلم. لازم يتعلم.
1: نحاول نتعلم، بعد ما تعلمنا طلعنا عنهم.
0: تطلع علشانهم ليش؟ تطلع علشانهم ليش؟ إذا كان كانت وظيفة جيدة، راتب السلري جيد،
1: دور أحسن منه.
0: دور، خليك خليك خليك موجود ودور في نفس الوقت. لما تلقى فرصة مهنية وفرصة وظيفية أفضل طبعا انقل. طبعا على طول قدم استقالتك وقول لهم شكرا جزيلا.
1: إيه أطلع. أنا مطلع منه ولا أضمن لي وظيفة
0: بالضبط. طيب شكرا محمد، يومك جميل إن شاء الله. مشكور، شكرا لك، يا هلا مرحبا فيك، يا هلا. ابو احمد، ابو عبير، يلا ناخذ ابو عبير. ابو عبير شلونك؟
2: السلام عليكم، كيف الحال امينة؟
0: يا هلا ومرحبا، شو اخبارك يا ابو عبير؟ كيف امورك؟
2: مسي هز الشباك جمهورك وراك.
0: نعم، هز الشباك جمهورك وراك، احنا متحمسين مره. حتى بالاستديو للزملاء الكل حقيقي متحمس اليوم.
2: امينة المفروض هذا الشعار، هز الشباك جمهورك وراك.
0: اي والله بمشيئة الله تعالى يحسمونها من الشوط الاول ان شاء الله. من الشوط الاول يا ابو عبير.
2: انا قلت لك قبل يومين واردد ان شاء الله من الشوط الاول، بس اتمنى ان المنتخب السعودي يدخل يتحفظ على الفوز، لا يبحث عن الفوز، تحفظ يعني خلاص. مثلا يعني كمثال تقدم من الشوط الاول خلاص يقفل.
0: في واحد قال ترى أمينة المنتخب السعودي السيناريو كالتالي، راح يدخل مندفع كثير. المنتخب يقول يعني وصفها تكتيكيا، قال المنتخب الإماراتي

0: رح يدخل، لا رح يدخل هادي، ولكن رح يدخل قوي ورح يعتمد على الهجمات المرتدة، لأن المنتخب السعودي رح يكون مندفع.
1: نعم صح، هذا اللي خاف منه، بس إن شاء الله ما ندخل في النطاق هذا.
0: تتوقع نفس التشكيلة رح تكون؟
1: والله لا ما أدري، في أنا زي ما قلت كمان قبل ما يصير ترى راح يصير مشادات، راح يصير فيه.
0: لا لا لا، نفس تشكيلة المنتخب قدام العنابي وقدام ال.
1: أتوقع اليوم 28 إن شاء الله.
0: أوكي. طيب يلا قول لنا أحمد البلوي، إيش رأيك بكلامه في بيئة العمل؟ لازم تتعلم النحاسة وتتعلم النرجسية.
1: لا لا لا، ما أتعلم، ليش أتعلم؟ ليش أحط؟
0: إذا أنت في بيئة كذا، إذا أنت في بيئة سامة.
1: إيه بيئة سامة ما أكمل، مثل عدد مثلاً بيئة سامة هذه كم عددهم؟ 100 أكمل أنا 101؟ لا ما يصير.
0: ما يصير. أوكي، يعني ما نتعلم حتى لو كانوا سيئين، في بيئة سيئة ما أتعلم.
1: ليش اتعلم مثل ما
0: اصير؟ ايه عشان تعرف شلون تتعامل معاهم يا ابو عابير.
1: اتعامل معاهم من غير ما اتعلم ترى، خلاص انا عارف طريقتي، ليش خلاص عارف اعطيهم الشيء اللي ابغاه، بس اني اصير مثله؟
0: لا والله ما تصير نحيس مثلهم.
1: طيب وش اللي يجبرني انا؟
0: ايه لا، لان بيئة العمل بهذه الطريقة. انا ليش
1: بيئة العمل زي ما يعطيني اعطيه نفس الشيء.
0: اوكي تمام، شكرا لك يا عبي يا ابو عبير، يومك جميل ان شاء الله.
1: وراك ان شاء الله
0: يا رب، هز الشباك جمهورك وراك، بكره ان شاء الله نحتفل بهالاغنيه، شغلها اول اغنيه. ابو احمد، ابو احمد من حفر الباطن، حياك الله يا ابو احمد، تحياتي لاجمل واحلى اذاعه عروس بعروس البحر الاحمر، وبرنامج وافضل برنامج، برنامج في الزحمه. معك يا امين العبد الله، اتوقع فوز الاخضر السعودي بهدف واحد ان شاء الله، حتى راضين حتى بهدف. متجه للملعب عبد الرحمن 1-3 المنتخب. يقول انا قاعد متجه للملعب. فهد المبتسم، حياك الله يا فهد، وينك يا فهد؟ وينك صار غايب عننا؟ ان شاء الله يكون يوم وطني سعودي بفوز منتخبنا وتحقيق بطولة بعد انتظار 23 سنة. يا رب يا رب يا فهد المبتسم، ان شاء الله نحقق، يا خليجي 27 راح يكون عندنا. نحن قلبا وقالبا مع الاخضر السعودي. طب عطني اسمك اخوي من اليمن، انت لا عفوا من السودان، من السودان، بس اكتب لي قلبا وقالبا مع الاخضر السعودي، اكتب لي اسمك. حياك الله. نوره من الرياض، كيف كمينة؟ ما زلت عند توقعي. نوره تقول انا ما زلت عند توقعي 2-0 للمنتخب السعودي. من امام ملعب الجوهره، اجمل تحيه وتقدير لرجال الامن. ابو ابراهيم جار الملعب، اللي يبي شيء يتواصل، ترى بيوتنا مفتوح، يعني انت جنب ملعب الجوهرة ما تقصر. عموما يا ابو ابراهيم، واكيد تحية لشاي سيارة مصور ورايح للملعب، اكيد تحية كبيرة للرجال الامل واللي يبذلونه، المجهود اللي بيبذلونه صراحة ما قصروا، وشفناهم في مباراة العنابي على قدم وساق حقيقة، شكرا لهم. راح اطلع فاصل اصدقائي، ولكن اذكركم ب طبعا تصريح الدكتور احمد البلوي استشاري طب الاسرة، لما قال في بيئات العمل السامة لا تتعلم فقط كيف تتقن عملك وتطور مهاراتك، تعلم ايضا كيف تتعامل مع النرجسية والأنانية والشللية وأيضا الحسد. تتفقون تختلفون مع الدكتور أحمد؟ سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خطات بجدة على 012. الموضوع مطروح بين ايدينكم من خلال منصة اكس على جدة_راديو، وايضا على صفحتي الشخصية.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: صراحة شكرا لمشاعركم، يعني تفاعل جدا جدا قوي جدا قوي للمنتخب حقيقي أبهرتوني. إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الأخذة 3-0 أول دقيقة، من أول دقيقة أمينة رح يكون في هدف إن شاء الله. نشكر ملك الإنسانية وولي عهده الأمين على وقفتهم المشرفة مع اليمن عبد الله الشرعبي، شكرا لك، شكرا لك يا عبد الله. إن شاء الله نقول الليلة ليلة خضراء بمشيئة الله، الليلة ليلة خضراء. أقوى زحمة اليوم بتكون في الجوهرة بمشيئة الله أمينة، لي أكيد أقوى زحمة، عشان كذا أنا قاعدة أقول دزولي الصور، صوروا اللي رايحين الجوهرة، صوروا ارسلونا إياها على الواتساب على 800-244-4. المهندس بندر أكيد اليوم أقوى زحمة. أتفق أمينة، الشغل بيعلمك مهنتك والدوام يعلمك البشر، والباقي خبرة في الابتسامة والتطنيش. أم نورة شكرا على تحيات أمينة. هذا أسامة من بغداد. احنا

0: كلنا أنا وأخواني رحنا رياضية وكلنا اليوم كلنا يقول بالعراق بندعم الفوز السعودي إن شاء الله. شكرا لك يا أسامة. طيب اليوم أو ناخذ أبو إبراهيم. أخذنا أبو إبراهيم هذا اللي جنب الجوهرة ما تعت. يا بختك صراحة. عندنا اليوم طبعا في تصريح أصدقائي الاستشاري طب الأسرة الدكتور أحمد البلوي. الدكتور أحمد بيقول أن في بيئات العمل السامة لا تتعلم فقط كيف تتقن عملك وتطور مهاراتك. يعني لما تكون في بيئة عمل سامة لا تتعلم بس أنك شلون تتقن عملك وتطور مهاراتك، لا أيضا يقول تعلم كيف تتعامل مع النرجسية والأنانية والشلالية والغدر والحسد. إيش رأيكم أصدقائي، فعلا نتعلم هذه الصفات أيضا بالذات لما نكون في بيئة عمل سامة، نعم أو لا؟ تتفقون أو تختلفون معه؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012 والكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002442828. شكرا لكم على كمية الواتساب، شكرا. طيب نروح للاتصالات، الرد حق الاتصالات. روان، له يا روان، روان رح نرجع لك مرة ثانية، ما كنت أمس وعد وكمان خالد. لا لا لا، طيب على بال ما تذهب الاتصالات يا أخضر ارفع الراس، الليلة لنا بإذن الله بسمة الإذاعة إن شاء الله بإذن الله. أيضا فهد المبتسم. أوكي طيب، بالنسبة للبث مو بإيد، أعتقد البث رجع ينزل مثل الأول في إكس، تأكد شوف تأكد. طيب أمونا إن شاء الله منتخبنا الليلة خضرة إن شاء الله. سليمان دبيان من القصيم، حياك الله، حيا الله أهل القصيم، حياك الله يا دبيان. أيضا المثل يقول أبو عمير. إنزين نروح الاتصال، ناخذ اتصال نشوف منو مع الدكتور أحمد البلوي، منو يختلف معاه. مازن، شلونك يا مازن؟
1: هلا
0: يا هلا ومرحبا، شخبارك؟
1: والله
0: يحفظك ويخليك، شخبارك؟ تمام. ها متحمس مازن اليوم؟
1: الكاس جدا خذ يا عيني.
0: والله يا رب ان شاء الله باذن الله. انا شكلي ماني رد البيت اليوم على انا ليلة الحين انتظر التكت، ان جتني على الجاهرة دايركت على الجاهرة.
1: انت عارفه وانت تقري السناكه قلت هذه لو انها بصوتي
0: حقة الصح صوتك. إن شاء الله يلا نضبطها عقب بكرة. طيب قول إيش رأيك بتصريح الدكتور أحمد البلوي، تتفق ولا تختلف معه؟
1: إيش يقول الدكتور أحمد؟
0: يقول الدكتور أحمد يقول إنه في بيئات العمل السامة لا تتعلم فقط كيف تتقن عملك وتطور مهاراتك، تعلم أيضا كيف تتعامل مع النرجسية والشلالية والحسد.
1: لا ماني معه.
0: ليش؟
1: ماني معه.
0: ليش؟
1: هذولي ما يبغوك ولا يبغوك.
0: أيوة أوكي، لازم تتعلم النرجسية، كيف تتعامل مع الأشخاص النرجسيين والحساد علشان تعرف شلون تتعامل معاهم.
1: لا يا مينا، هذول يتعبون الواحد،
0: بيتعبونك لما تكون ما تعرف تتعامل معهم، لكن لما تعرف شلون تتعامل معهم ذاك السامة راح يتعبونك.
1: امينه هذول. لا يا مينا، هذول الناس انا هذولي انا يعني ما انا ما ارتاح لهم حقيقه، نفسيا انا ما ارتاح لهم. أوكي. اسلوبهم مستفز للامانه.
0: اوكي يعني انت ما تتفق معه
1: نهائيا.
0: أوكي تمام.
1: إن شاء الله اليوم 2-1 إذا سيطرنا على الملعب صح، مو زي مباراة قطر تعبنا فيها كثير لين ما وصلنا للبنتيات.
0: أي إن شاء الله بإذن الله. معني أنا قاعدة في عمار مشارك قاعد يقول أمينة ترى رح يكون إنه في اندفاع رح وين مالت عمار، أنا قاعدة أدورها، المنتخبين دفاعيا قويين يقول الدفاع اثنين، يقول عمار اثنين الدفاع قوي لكن رح تنتهي 1-0
1: يا رب
0: لمنتخبنا إن شاء الله. إن شاء الله
1: شكرا
0: أكيد. شكرا يا مازن، موتش غراسياس، ثانك يو. ناخذ روان. بونسوار صديقتنا الجميله بلا نوع. روان شلونك؟
2: السلام عليكم. الحمد لله بخير. كيف حالك؟
0: انا تمام تمام. روان تشجعين ولا ما تشجعين؟ انت من الناس اللي تحبين تشوفين المباراه؟
2: اكيد والله. انا بالوقت اليوم مع الاخضر.
0: يا رب يا رب. شنو احساسك يقول؟
2: والله ان شاء الله الفوز لنا، بس احس المباراه ما بتكون سهله، بيكون فيها رفعه الضغط، بيكون تعب اعصاب، لان دائما كذا احنا نعرف عن منتخبنا شويه فيهم اندفاعيه. بس ان شاء الله اليوم يقدروا يسيطروا على اندفاعيتهم هذه، ويكونوا بس قاعدين يحموا النتيجه، ان احنا نبغى نفوز، ما نبغى نثبت نفسنا، احنا ثابتين نفسنا.
0: صح، الله عليك، احنا ثابتين، المنتخب السعودي ثابت نفسه، بس احنا نحتاج الهدف، وبعد كذا نبدا نحافظ زي ما قلت على المرمى. نبي بصراحه بالضبط. انا اتمنى انها تنتهي في الاشواط الاشواط الاساسيه.
2: في الأشواط الأساسية إحنا ما نحتاج أشواط إضافية، وتعب الدماغ هذا يا رب ما نوصل له.
0: يا ليت يا ليت، أنا من هنا بروح أشوف المباراة يعني، تخيل. روان قولي لي، إيش رأيك بالكلام بتصريح الدكتور أحمد البلوي؟
2: والله أنا أتفق معاه، لأنه أنا شخصيا كنت أعاني من هذا الجانب.
0: أوبا.
2: وكنت دائما أطلع أنا المهزومة للأمانة، أسيب المكان. أطلع من وظيفتي. بس لا، تعلمت انه هو ما الواحد ما يوصل لمرحله يصير بجيح. بس لازم تتعلم كيف تتعامل مع الشخصيات هذه عشان اقدر احافظ على مكاني. فصراحه وظيفتي الاخيره تعلمت فيها هذا الدرس وطبقته حرفيا. يعني انا كنت انا، بس حطيت لنفسي صوت وكلمه، وانه ما حد يتمادى ويتمرد علي. قدرت اتعايش الى ما كملت العقد حقي يعني. بس اول ما كنت اقدر اكمل 3 شهور 4 شهور واطلع من المكان.
0: أوكي.
2: فقلت ما دائما اطلع عن المهزومه، فلازم نتعلم شوي.
0: كلمه قويه روان لما قلتي انا اطلع المهزومه، لان ما كنت تعرفين شلون تتعاملين معاهم.
2: بالضبط هذا هو. بس بعد ما تعلمت زي كذا، المواقف علمتنا، وهو الواحد مو لازم يوصل لمستواهم، بس لازم يتعلم كيف يتعامل معهم.
0: كيف يتعامل معهم؟ يصير أريح أريح أريح ولا متعب؟
2: أريح لا أريح بكثير، لأنهم ما عاد بعد كذا ما عاد يتمادون عليك، وعارفين إنك أنت واحدة تكلمتي ولك صوت، فخلاص يتجاهلونك يدورون فريسة ثانية، أنت تصيرين برا قائمتهم.
0: شفتوا، عارفين لك إن لك صوت، فهم يبدون يتراجعون بحكاية ممكن تطفيش.
2: انسكت الواحد وأبدا ضعفه، يتمادون عليه بزيادة، فننضغط إحنا كبشر ونطلع من المكان. هو هذا اللي
0: هم كثير ترى قالوا من المتصلين، قالوا اطلع من المكان. انا اشوف انهزاميه
2: صراحه، وانا واحده من الشخصيات اللي كنت اطلع من المكان، بس بعدين الى متى وانا بجلس اطلع من المكان.
0: هذا هو. شكرا لك يا روان، وان شاء الله يا رب اشوفك فعلى المناصب في المكان اللي انت تشتغلين فيه، تكلميني تقولي لي امينه انا صرت مديرتهم. ان شاء الله يا روان، شكرا لك. تطمنوا اليوم 60,000 راح يقول فهد المبتسم، يقول ما لقيت ما لقيت، انا لين الحين قاعد انتظر تكت. يا فهد اذا لقيت عطني اياها، اذا ما تبي تروح حولها لي. نعم، يقول اتفق امينه، بالذات في نقطه الحسد

0: في عروس البحر الأحمر. منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. استشاري طب الأسرة الدكتور أحمد البلوي صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس، تصريح جميل حقيقي، بيقول إن في بيئات العمل السامة لا تتعلم فقط كيف تتقن عملك وتطور مهاراتك، تعلم أيضا كيف تتعامل مع النرجسية والأنانية والشللية والحسد. يعني في بيئات العمل السامة، مش الجيدة، بيئات العمل السامة طبعا ما تتعلم فقط كيف إنك تتقن عملك أو إنك تطور مهاراتك، تطور أدواتك أو أيضا إنتاجيتك، لا أيضا تتعلم كيف إنك تتعامل مع النرجسية والأنانية والشللية والحسد. يعني سواء إنك استمريت في نفس البيئة أو إنك انتقلت لبيئة أخرى، أكيد موجود في كل بيئة عمل فيها الجيد وفيها السلبي. تتفقون تختلفون مع الدكتور أحمد البلوي؟ شاركوني أصدقائي على أرقام إذاعة جدة أف أم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012، والكم من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 8002442828. الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على آت جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية. أتمنى أنكم تصوتون.

0: اعطوني رايكم، واذا لا تنسوا انكم تعملونا فولو. يلا نروح نشوف محمد. محمد معانا. محمد مسيو محمد.
1: ايوه مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا محمد. من وين؟
1: من جدة.
0: اوه سلام سلام يا اهل جدة، يا اهل الرخاء.
1: اهل جدة احنا ما احنا فاضيين، نبغى نتابع المباراة وبس، انه يعني يلا ما نقدر نترك البرنامج الزحمة.
0: الله يسعدك محمد، قول لي شلون الاحصاء؟
1: وشلون ايشو؟
0: الأعصاب شلون حق مباراة اليوم؟ الحماس
1: والله، يعني تركنا بس حاجة بسيطة عشان نقدر نعبر فيها معاكم في البرنامج، والله مشدود على آخر.
0: مشدود على آخر، شلون تتوقع طيب أنت المباراة اليوم؟
1: لا لا إن شاء الله ما تكون نهاية بإذن الله تعالى من نصيب الصقور السعودية.
0: بإذن الله تعالى. طيب سمعت تصريح الدكتور أحمد البلوي؟
1: سمعت تصريح الدكتور أحمد.
0: إيش رأيك بتصريحه؟ تتفق ولا تختلف معه؟
1: طيب انا ببدا بالبدايه، يعني معلش الشعريه يقول دائما يقول اترك مسافه كافيه بينك وبين الاخرين، بعض البشر ودك حدود المعرفه معهم سلام.
0: اوكي حلو جميل.
1: احيانا تكون بعض البيئات سامه، يعني هل هي يعني هي شغلنا نسبيه، يعني ممكن تكون سامه عند بعض الاشخاص وتكون بيئه مناسبه عند اشخاص ثانيين، يعني هي نفس البيئه تكلم خلاص.
0: اوكي
1: لكنه احيانا مو شرط، انه احيانا انا ماني داخل البيئه هذه عشان اني اكون فيها تصفيه حسابات، ولا انا يعني على قولهم انها تكون يعني شغله مين المنتصر فيها ومين الخاسر. يعني في النهايه انا جاي ادي عمل، جاي اطبق شهاده، يعني والحمد لله احنا في بيئات عمل يا ربي لك الحمد ممتازه جدا
0: الحمد لله.
1: فالكلام ايش هو الكلام؟ يعني مع الحكم ان يعني التصويت والاراء عامه، يعني الفائدة للجميع، فائدة للي يسمعون أكثر، إنه أنت الآن إيش الأدوات اللي اشتغلت عليها؟ ممكن تكون الأدوات عندك يعني معلش يعني مش جميل. متقدمة بالنسبة لبيئة العمل.
0: أوكي محمد أدواتك يعني يعني أنت بتختلف. أنا اللي يعني خليتك تتكلم معنا اللي استشفيته من كلام حضرتك إن أنك تختلف معه.
1: لا مش بالاختلاف الكامل، لكني انا اتكلم انه خلي الفوكس عليك انت، ليش ما يعني طور ادواتك بدل ما تكون ادوات متواضعه.
0: هو بيقول طور ادواتك ولكن تعلم، زي ما تتعلم انت شلون تتطور من مهاراتك ايضا تعلم شلونك تتعامل مع ال النرجسي.
1: نقطة مهمة جدا في الذكاء الاجتماعي، لا بد انك تكون ذكي اجتماعيا في البيئات، سواء البيئات السامة، البيئات المناسبة، البيئات الاحترافية، البيئات المتقدمة، البيئات التعاونية، لا بد انك تكون عندك ذكاء اجتماعي حتى انك تعرف تتعامل مع كل شخصية بما يتناسب معها.
0: حلو، معناته انت تتفق معه.
1: اتفق معه لكن بشرط انه يكون في هناك محدوديه في التعامل، مو شرط انه يكون هناك
0: اي خلي يعني خلي شوف خلي هذا اللي انت تقوله هذه طريقه التعامل، ولكن هل اتعلم هذه الشغلات ولا ما اتعلمها؟ هذا اللي ابي. بعد كذا بعد كذا وضع الحدود، وضع الحدود هذه تيجي فيما بعد لما انا
1: احنا ما نبغى نخرج بشخصيه تكون دائما تعيش دور الضحيه والمظلوميه وإني أنتقل من البيئة هذه للبيئة هذه للبيئة
0: بالضبط
1: هذه
0: بالضبط
1: عشان ألقى البيئة المناسبة.
0: صحيح
1: أنت هذا رزقك، هذا عملك،
0: صحيح
1: حق مثل ما يوجهك.
0: وكل بيئة راح يكون فيها شيء أنا ما راح أقعد أتركها علشان أسباب ممكن أنا أعرف شلون أتعامل معها. شكرا لك يا محمد ويومك جميل إن شاء الله يا رب. شكرا على الاتصال، ممنونة لك مسيو محمد. نروح المسيو خالد، شلونك؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلين، شخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: من وين تكلمني؟ إن شاء الله دوم يا رب.
2: أكلمك من طبرجل.
0: من طبرجل، حي الله الطبرجل. ها يا خالد شلون الأعصاب؟
2: والله الأعصاب إن شاء الله انتصار سعودي
0: بإذن واحد أحد.
2: بإذن الله انتصار سعودي في اليمن وفي الجدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. أحمد قل عفوا خالد قل لي شرايك بتصريح الدكتور أحمد البلوي، تتفق ولا تختلف معه؟
2: والله ما سمعت أنا تصريح.
0: طيب الدكتور خالد، خالد أنا مصرة دكتور خالد ومصرة أنك أنت أحمد. الدكتور أحمد البلوي يقول إن في بيئات العمل السامة لا تتعلم فقط كيف تتقن عملك وتطور مهاراتك، تعلم أيضا كيف تتعامل مع النرجسية والشلالية والحسد.
2: أنا معه.
0: تتفق معاه لازم نتعلم شلون نتعامل. ما تشوفها صعب ودوخة رأس وما أدري شلون.
2: والله ما أدري شو أقول لك، ولكني أنا معه بالكلام.
0: مع المفروض نتعلم شلون نتعامل مع الشخصيات هذه.
2: إيه نعم.
0: المفروض. طيب شكرا يا خالد، يومك جميل إن شاء الله. مشكور. شكرا لك. يا هلا بك.

0: طيب فهيدا الشمري من حال دقة كذا مرة يا فهيدا وندق عليكي جوالك مقفل. عموما مساء الورد والفل والياسمين مينا، أتمنى فوز المنتخب السعودي الليلة إن شاء الله. فالك قبضنا حبيبتي والله على الصورة الحلوة. طيب ناخذ آخر اتصال معانا اليوم، ناخذ آخر اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: يا مساء النور والسرور والورد المنثور، حياك الله
1: أستاذة مينا العبد الله.
0: يا هلا محمد النعيمي، مسيو محمد، شلونك؟
1: سمك الله يسمك.
0: يا هلا مرحبا فيك، ها شو اخبارك محمد؟
1: اقول لك شيء.
0: قول.
1: اقول حق المستمعين
0: اللي طب ارفع صوتك ما اسمع.
1: سمع اللي يشجعون المنتخب.
0: اقول
1: لهم شيء، ترى والله العظيم قاعدين انا ادرس مع اخوياي من ساعه، ان صراحه تشوفون كبرياء الامارات، كبرياءها انها بتفوز بتفوز بتفوز، بس والله يا استاذ امينة انت عندك منتخب لعيبه اوروبيين، اوكي اللعيبه حقتنا لعبهم اوروبي
0: صحيح.
1: يعني شوفي اللعب اللي بيسوونه في الملعب، بتعرفين التحكمين
0: ان شاء الله ان شاء الله، واحنا اكيد كلنا ثقه فيهم، كلنا ثقه فيهم حقيقي.
1: عندنا ثقه زي ما قلتي، عندنا ثقه في اللعيبه، ان الله يا رب العالمين ينصرهم ان شاء الله
0: باذن واحد احد ان شاء الله انهم منصورين.
1: سؤال جعل بوش الجنه.
0: نعم
1: جعل ابوك الجنه.
0: اللهم امين اللهم امين يا رب يا رب، ان شاء الله ابوي بالجنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطول عمر الوالده. الدكتور احمد البلوي بيقول ان في بيئات العمل السامه لا تتعلم كيف بس تتقن عملك، لكن تعلم شلون تتعامل ايضا مع النرجسيين والشلليه والحسد.
1: شلون تتعامل معاهم؟
0: اي يقول لا انت تتفق مع كلامه ولا تختلف معه؟
1: لا اتفق معه بشيء واحد.
0: وشو؟
1: اني اتعامل مع النرجسيه والشلليه هذه بنفس الاسلوب.
0: اوكي نفس التكتيك ها؟
1: عشان يعرفون كيف يعرف كيف يتعامل الناس.
0: اوكي وجهه عموما وجهه نظر يعني نفس التعامل.
1: امين يا استاذ امين.
0: امين
1: يا رب يحفظك انت واللي وياك المخرج.
0: اللهم امين ويحفظك ويحفظ كل مستمعينا صراحه واللي يحبون برنامجنا. شكرا لك، شكرا يا محمد، شكرا مسيو محمد، شكرا مسيو محمد. عموما هذا كان، اذا ممكن نسمع اغنيه ان شاء الله. عموما احنا رايحين صراحه، احنا الحمد لله انا رايحه الملعب، انا من هنا على الملعب الحمد لله، يعني جتني التيكت ورايح ان شاء الله طالع على الملعب ان شاء الله. راح اقدر اني ابث لكم بث ايضا مباشر مثل مباراتنا مع العنابي. ايضا معتز قال انا وابنائي الحمد لله ما شاء الله كم تيكت انا تيكتين بالموت، شلون ما شاء الله حصلت عليهم. عموما تتهنى ايضا مخرجنا، كلنا متجهين للملعب. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني هذه الحلقه الكبيره والحلقه الجميله اللي بتفاعلكم، شكرا كل الشكر وكل التقدير وكل الامتنان والمحبة للي شاركوني اليوم من خلال الواتساب، كمية كبيرة جدا على واتساب إذاعة جدة اف ام. كل أشقائنا، كل أشقائنا الخليجيين والعرب اللي بآزرين المنتخب ويتمنون خليج 27 انه يكون أخضر سعودي، ممتنة لكم على هذه المحبة الكبيرة. شكرا أيضا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بمشيئة الله تعالى غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج الزحمة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا، تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: في 60 ثانية.
3: تتأهب الرياض لاحتضان النسخة الأضخم لمعرض سيتيسكيب العالمي في نوفمبر المقبل لرسم ملامح عمارة الغد وجودة الحياة. تصدر البعثة السعودية التاريخ في أسياد ناغوايا 2026 بحصد 17 ميدالية براقة تتضمن أول تتويج نسائي سعودي في منصات التتويج الآسيوية. يتألق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالرياض بفعالياته اليومية ومزاد الصقور المنغولية المثيرة للاهتمام حتى 10 أكتوبر. نختم مع طيران الرياض الذي كشف عن أولى طائراته بوينغ 787 المزينة بتصميم نيلي ساحر مستوحى من أزهار الصحراء وجمال الخط العربي.
2: في 60 ثانية.
4: يا شباب،
0: جدة اف ام على.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
2: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة اف ام.
8: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة اف ام.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. الليلة ليست ككل الليالي، الليلة لأنها نهائي خليجي 27، جدة تنتظر بطل الخليج أو إعلان بطل خليجي 27. منتخبنا يلتقي المنتخب الإماراتي الليلة عند 9 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. الأخضر يبحث عن كأسه الرابعة من هذه البطولة، والأبيض الإماراتي يطمح إلى تحقيق اللقب الثالث. مدربين الفريقين دونيس توقعها مباراة صعبة أو مواجهة صعبة، فيما زلاتكو دعا لاعبي المنتخب الإماراتي على اعتبار أنه يراها سهلة، دعاهم للاستمتاع. وبين حديث دونيس وما يراه في عناصر منتخبنا التي واضح جدا ثقة العالية فيهم التي نشاركهم أيضا ونشارك دونيس فيها، وبين ما يراه السيد زلاتكو في هذه البطولة، يجمعنا نحن في هذه البطولة التي أشاهد بعض اللقطات الحقيقة لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في حالة من انتظار هذه المواجهة. أشقاء خليجيون، استمتعنا طوال هذه الأيام الماضية في هذه البطولة منذ لحظة انطلاقها حتى هذه الليلة التي يعلن فيها من سيحمل لقب بطل خليجي 27، اللي نتمناه الحقيقة بكل هذا الجمال اللي شاهدناه في هذه البطولة أنه يكون بإذن الله للأخضر السعودي. أنا عبدالله الحارثي، رفقة الزملاء، حييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغرير من إخراج خلود لبني، مباشرة للعنوي. اللاعبون والجماهير أمام ليلة التتويج على ملعب الجوهرة، جدة تنتظر الكأس الرابعة الأخضر. المنتخب السعودي والإماراتي يتواجهان على كأس خليجي 27، نقاط القوة تحدد ميزان النهائي. الهجوم السعودي أمام دفاع استقبل هدفا واحدا، الفرص تحتاج الحسم. الأخضر وصل بعد 120 دقيقة، الجاهزية وخيارات اللاعبين في حسابات النهائي.

0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة. رحب بأول ضيوفنا في الحلقة، زميل أحمد علام الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير. مساء ليلة خليجي، نهائي خليجي 27.
2: أهلا وسهلا أبو أحمد، أحييك وحي الزميل هيثم وجميع مستمعي إذاعة جدة اف ام. بحول الله ليلة خضراء يتوج جمالها المنتخب السعودي في هذه البطولة الغائبة حقيقة عن أدراجنا لسنوات طويلة، يعني من فترة طويلة لم نشعر حقيقة بنسبة تفاؤل وأيضا نسبة تعطش عالية جدا بأن يعود بحول الله ونزف منتخبنا للعودة للبطولات مرة أخرى في هذا المساء.
1: أحس في نبرة هذه ثقة ولا قلق من هالمواجهة ولا وش؟
2: والله يا أبو أحمد، أنا أحد الزملاء سألني اليوم الصباح، قلت قال لي يعني متخوف، قلت أنا والله اليوم مختلف تماما، ما في أي نسبة تخوف، في نسبة ثقة عالية جدا أمانة للمنتخب السعودي. يعني أنا شاعر بالفرحة قبل حدوث الفرحة بحول الله تعالى
1: بإذن الله. طيب احنا الحقيقة نسمع هالتقرير اللي عدوا الزملاء عن نهاية خليجي 27، هالبطولة التي سيعلن عن بطلها الليلة بعد انتهاء مواجهة منتخبنا والمنتخب الإماراتي.
3: في جدة يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الإماراتي الليلة عند 9 مساء على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في نهائي خليج الديار العربية 27، وسط طموح سعودي للتتويج أمام جماهيره ورغبة إماراتية في العودة بالكأس. بلغ الأخضر النهائي بعد 3 انتصارات في دور المجموعات، ثم تجاوز قطر بركلات الترجيح عقب تعادل سلبي امتد ل 120 دقيقة. أما الإمارات فحجزت مقعدها بفوزها على عمان وحافظت على تقدمها حتى النهاية. تكتيكيا يراهن المنتخب السعودي على صلابته الدفاعية وتنظيمه الجماعي، مع الحاجة إلى استعادة الجاهزية البدنية بعد مواجهة قطر وتحويل الدعم الجماهيري إلى ضغط متوازن لا يترك مساحات خلف الخطوط. في المقابل يعتمد المنتخب الإماراتي على وضوح أسلوبه وجودة عناصره وقدرته على صناعة الخطورة واستثمار التحولات والكرات الثابتة، وقد تحسم المباراة بتفاصيل صغيرة، تحرك يفتح مساحة أو بقرار سريع أمام المرمى أو بتنفيذ متقن لركلة ثابتة. لذلك سيكون الصبر والانضباط والسيطرة على الأعصاب عوامل حاسمة، خصوصا إذا طال التعادل وضاقة المساحات. نهائي متقارب بين دفاع سعودي قوي وهجوم إماراتي قادر على الإزعاج، والفوز سيكون لمن يدير الإيقاع بكفاءة ويحسن استغلال فرصة في اللحظة المناسبة.
0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: مثل ما ذكرنا لكم مستمعينا، الموعد 9 مساء على ملعب مدينة الامير عبد الله، مدينة الملك عبد الله الرياضية هنا في جدة، ملعب الجوهرة. هذا النهائي الخليجي، خليجي 27. ببدا معك عن هالمواجهة تحديدا والظروف اللي عايشها منتخبنا أحمد. منتخبنا طوال مشواره وصل لهالمواجهة بعد تصدره لمجموعته بكامل النقاط وبشباك خالية على مستوى المواجهات اللي خاضها، وبالنظر أيضا إلى مشوار المنتخب الإماراتي، بعيدا أيضا عن نقطة مسألة يعني امتيازات الأرض والجمهور، لأنه يعني بصرف النظر عنها حتى على الأقل في هالسؤال، وين ترى منتخبنا أو ملامح تفوق منتخبنا على المنتخب الإماراتي، والمنافس شملك من أمور قد تزعج منتخبنا أيضا؟
2: أكيد أبو أحمد، مباراة الهمم لأقوى القمم والعودة بحول الله إلى البطولات بعد غياب كبير جدا للمنتخب السعودي. اليوم نتكلم على المباراة بشكل عام أبو أحمد، نتكلم على أفضل منتخب في الجانب الهجومي، المنتخب الإماراتي سجل 9 أهداف ضد أقوى منتخب في هذه البطولة، المنتخب السعودي اللي لم يستقبل أي هدف. حتى لما نتكلم على جاهزية المنتخبين، بالنسبة لنا شهدت أكثر المنتخبين جاهزية في هذه النسخة وفي هذه البطولة هو المنتخب السعودي وأيضا المنتخب الإمارات. لما نتكلم حتى تاريخيا 32 مباراة جمع كلا المنتخبين، منتخبنا انتصر في 19 مباراة، المنتخب الإماراتي فقط في 6، والتعادل كان بينهم في باقي المباريات اللي هو في 7 مباريات. حتى لما نتكلم على هذه النسخة أبو أحمد، يمكن شوي بعدت عن سؤالك، بس خلينا نتكلم على نقاط عامة. لما نتكلم
1: يعني حطيت أرضية تاريخية للمواجهة.
2: أي صحيح، يعني أنا حاولت أن تكون دخلتنا للموضوع بشكل أشمل وبشكل عام، بعدين ندخل في تفاصيل فنية. يعني هم نتكلم حتى على عملية التجوير اللي حدثت في هذه البطولة. المنتخب الإماراتي غير تقريبا 25 لاعب أو شارك 25 لاعب في هذه النسخة في الأربع مباريات، المنتخب السعودي 24 لاعب. فبلا شك أن عملية التدوير كانت عالية جدا لكل المنتخبين، في أيضا واضح أنه كان في الحسبان بوصولهم إلى هذا الدور، بحيث أن يكون في جاهزية أكبر وما يكون في استنزاف بدل. لذلك أختم النقاط العامة: حيوية فردية إماراتية وجماعية تنظيمية سعودية. لما نجي على نقاط القوة أبو أحمد، تكلم المنتخب السعودي آخر 5 مباريات، ليس فقط في هذه النسخة ولكن في آخر مباراة أيضا في كأس العالم، 5 كلين شيت. العويسة، بتكلم عن العويسة وتميزه في آخر 7 مباريات مع المنتخب السعودي، تصدى ل20 كرة كانت محققة للتسجيل، تميز عالي جدا رغم اختلاف المدافعين، ولكن الهوية الدفاعية موجودة حقيقة بجودة التنظيم. لما نتكلم على المنتخب السعودي كوسط ملعب، أقوى المنتخبات استحواذا في هذه البطولة المنتخب السعودي، 61% قوة في وسط الملعب من خلال الاستحواذ، السيطرة، من خلال الحلول، من خلال وفرة الفرص، من خلال أيضا التحكم برتم اللقاء. إضافة إلى نقطة مهمة جدا شاهدتها مع المنتخب السعودي في هذه النسخة، الضغط العالي والضغط العكسي وافتكاك الكرة. 90 كرة تقريبا في الأربع مباريات افتكناهم في وسط الملعب، فبالشك أنه في قوة في عملية الافتكاك. إضافة إلى سلاح مهم، رغم كثرة هذا السلاح واستخدام المنتخب السعودي، ولكن على المستوى الإنتاجية أقل، اللي هو التسديد. المنتخب السعودي أكثر منتخبات تسديدا على المرمى في هذه البطولة ب 24 تسديدة، ولكن لم نسجل أي هدف من خلال التسديدات من خارج المنطقة.
1: أنت تنتظر الجزية اللي نعم يعني نعم كانت قليلة الظهور مع منتخبنا في مواجهة البطولة،
2: أنتظرها اليوم لسوء تعامل حارس المنتخب الإماراتي خالد عيسى في عملية التعامل مع التسديدات من خارج المنطقة. شاهدتها مع العين، شاهدتها في كثير من مباريات مع المنتخب الإماراتي. هو حارس مميز في التصدي للانفرادات على الكرات العرضية، ولكن التسديد من خارج المنطقة لديه مشكلة في هذا الجانب. مع منتخب لديه تنوع في عملية الحلول، تكلم على حلول الاستحواذ والسيطرة في وسط الملعب ممتاز جدا، حلول التحولات وسرعة التحولات المنتخب الإماراتي مميز جدا، الحلول الفردية للاعبين المنتخب الإماراتي بالنسبة لي من أفضل المنتخبات حاليا في الخليج، اللي عنده حلول فردية عالية في الثلث الهجومي. ولكن
1: هذه النقطة اللي أنا خلنا شوي نفصل فيها، مسألة اختلاف مواجهة أو المنتخب الإماراتي عن بقية المنتخبات اللي واجهها منتخبنا على مستوى البطولة من في دور المجموعات 3 مواجهات ونصف النهائي. أي جانب في أداء الأخضر يحتاج أنه يتحسن بشكل أفضل، بخلاف أيضا مسألة التسديدات اللي ذكرتها اللي كانت أقل مما يتوجب أن يكون أنه يعمد لها لاعبي المنتخب. في جانب آخر ترى أنه ناحية قصور مواجهة مثل مواجهة المنتخب الإماراتي على نهائي كأس الخليج، إنه يجب الالتفات لها ويكون التركيز عليها.
2: جانبين أبو أحمد.
1: بجانبين آخر غير التسديد.
2: الكرات الثابتة. إحنا عندنا 38 ركنية في الأربع مباريات، فقط سجلنا هدف وحيد. يعني عندنا مشكلة.
1: اللي سجل حسن كادش في مواجهة.
2: اللي حسن كادش. نعم. عندنا مشكلة في عملية المنفذ. المنفذ اللي موجود مع منتخب السعودية أمانة التنفيذ ليس في أعلى جودة. إضافة لنقطة أخرى، الكرات العرضية، المنتخب السعودي في مباراة قطر تقريبا 47 كرة عرضية، نسبة النجاح فقط 19%، عدد يعني أمانة يحتاج إلى يعني تسليط الضوء بشكل كبير. لذلك أنا دائما أتكلم إنه الأفكار الموجودة في المباراة لابد أن يتناسب مع اللاعبين ويتناسب أيضا مع الفريق المنافس، بحيث إنه يعني نطلع بجودة أعلى. في مباراة الإمارات، في مباراة قطر عفوا، بدأنا في استراتيجية الكرات العرضية، رغم تميز قطر في هذا الجانب فافتقد قوة بشكل كبير، فنستغل هذا الجانب. إضافة إلى نقطة مهمة هو استغلال الفرص. المنتخب يخلق حقل لديه وفرة في عملية يعني عملية صناعة الفرص، ولكن استغلالها والتعامل في الثلث الهجومي دائما يكون في أقل جودة. لذلك أنا أتكلم إذا اعتمدت على الكرات العرضية، وأعتقد المنتخب راح يعتمد على هذا الجانب، لابد أن يكون فيه زيادة عددية ولابد أن يكون فيه تكتيك واضح. إذا اعتمدت على الكرات الثابتة، موضوع التكتيك في الكرات الثابتة سيء جدا، إنه نلعبها على لمستين ما تشعر إنه فيه لغة تواصل ولغة انسجام ما بين اللاعبين. هي أعتقد أن النقاط مهمة لو اشتغل عليها درس بالنسبة لي، لأنه لو تتكلم على جماعية المنتخب أعلى، ولكن نعم الفردية للمنتخب الإماراتي، ولكن الجماعية لمنتخبنا زي ما قلت يمكن أبو أحمد قلنا نبعد عن النقطة هذه اللي هو عامل الأرض والجمهور، ولكن تأثيره عالي، تأثيره عالي جدا. لأن أنا بوجهة نظري
1: جايين لموضوع الدعم الجماهيري وتأثيره الحقيقة، وأيضا أنا بسأل يعني في جزئية بعدين تالية عن موضوع الجماهير، إنه تأثيره في على اختلاف حالات المواجهة كنتيجة على مستوى لاعبين منتخبنا. لكن أنا بروح أيضا ببقى في مسألة، أنت حتى أعطيتني أربع نقاط يجب الالتفات لها أو تتمنى إنه يلتفت لها في المواجهة، قلنا الكرات العرضية والثابتة والتسديد وأيضا استغلال الفرص في المواجهة. أنا بروح لجزئية الدفاع، واللي الحقيقة يسعدنا يعني الاستمرارية على خلو شباك منتخبنا من أي هدف خلال هالمشوار، ودنا أيضا يكتمل اليوم. لكن في تساؤل، هل ما تشاهده من جودة الدفاع، هل هو أو خلو مرمى المنتخب السعودي من الأهداف نتيجة ضعف المنتخبات اللي واجهها منتخبنا في سلسلة البطولة وصولنا إلى هالمواجهة، خاصة ونحن ومنتخبنا سيلتقي أقوى منتخب هجوميا، أقصد على مستوى التسجيل مش بالضرورة، هي رقميا هو أعلى صاحب أعلى ريكورد حتى لا.
2: أبو أحمد أمام العراق، العراق كان محتاج للتسجيل، خرج بدون أي تسديدة على مرمى المنتخب السعودي، نفس الرقم ينطبق للمنتخب الإماراتي بدون أي تسديدة في مباراة لنصف نهائي. وهي أعتقد أنه من غرائب حقيقة نصف نهائي بطولات كأس الخليج بين يخرج منتخب بدون أي تسديدة على المرمى خلال 120 دقيقة. فأعتقد أنه اليوم تتكلم على جودة دفاعية، احنا رغم تغير،
1: بس أنا قصدي أنه هل في جانب في الدفاع السعودي ما اختبر بجودة وبدرجة عالية حتى
2: إن... لا ما أعتقد، لأنه احنا نتكلم على آخر خمسة مباريات، لا في منهجية دفاعية ممتازة للمنتخب،
1: رغم تغير الأسماء
2: ورغم تغير البطولات. احنا تغيرنا في بطولة كأس العالم، خرجنا أمام كاب فيردي بدون أي أهداف ولم يسجل في مرمان أي هدف، رغم يعني تألق العويس عن ذاك، ولكن تعالي هذه البطولة التهديد على مرمانا قليل جدا، يعني ما تشعر انه او ما نستذكر انه العويس تصدى لكره كانت محققه للتسديد، ممكن كره او كرتين. تتكلم على اربع مباريات والتهديد لمرماك اقل، لا في انضباطيه دفاعيه كبيره، ليس فقط في الجانب الدفاعي، لكن من اول راس الحربه عبد الله الحمدان او فارس البركان في انضباطيه دفاعيه، الضغط العالي والضغط العكسي قلل كثره التهديد لمرمانا وكثره ايضا الوصول الى مرمانا. هذا بالنسبه لي تميز كبير جدا لدونيس في الجانب الدفاعي، تغير الاسماء تغير العناصر، ولكن المنهجيه الدفاعيه واحده، هذا حقيقه يعطي افضليه بشكل كبير للمنتخب السعودي. رغم اليوم تتكلم على منتخب لديه تنوع في الحلول، يعني منتخب في الاستحواذ والسيطرة ممتاز جدا، منتخب الإماراتي يملك جودة عالية في عملية التنقل ما بين الخطوط وأيضا ما بين يعني تحديدا في وسط الملعب، منتخب ممتاز جدا في الأسلوب الآخر، أسلوب المضاد اللي هو أسلوب التحولات والسرعات، عنده لاعبين مميزين جدا في عملية التحولات والسرعات. لذلك الاختبار أكبر، ولكن المنتخب إذا بدأ بنفس العقلية الدفاعية أتكلم، أعتقد أنه قادر على التأمين الدفاعي، يعني حتى منتخبنا في التعامل مع الكرات العرضية أصبح جدا ممتاز، التعامل مع الكرات الثابتة أصبح جدا ممتاز، ليس على مستوى تسديد الأهداف ولكن على مستوى تشكيل الخطورة اللي قلت بشكل كبير عما كانت في السابق.
1: مين من العناصر المنتخب الإماراتي أحمد قبل لا أروح فاصل اللي ترى أنه عنده يتوجب الحذر من هاللاعب لأنه عنده إمكانية إزعاج؟ خلنا نقول
2: اول شيء تكلم عن اللاعب علي صالح، لاعب حقيقي لاعب مميز جدا في عمليه تشكيل الخطوره، لوان بيريرا ايضا لاعب رقم 18، نتكلم على جو بالا حقيقه اللاعب ممكن شاهدناه في بطولات اسيا، لاعب مميز ولاعب مزعج جدا. ولكن انا بالنسبه لي ترى اللاعب المؤثر جدا وهو لاعب ممكن بعيد، يعني لاعب دائما يجي من الخلف اللي هو الظهير الايمن اللي هو ماركوس ميليونا، أمانة اللاعب مزعج جدا في الجهة اليمنى، صنع هدفين، لاعب لديه تأثير عالي جدا للمنتخب الإماراتي، ولكن الأخطر هم دكة البدلة. أمانة يعني دكتة البودلة دائما يتواجدون يصنعون الإثارة. اللاعب المعروف فابيو ليما تكلم حتى على أوليفيرا اللاعب اللي أيضا صنع هدفين، عنده دكة بودلة مميزة أيضا قادرين على صناعة الفارق. ولكن أمانة يعني أكثر الأسماء حقيقة يعني مزعجة جدا بالنسبة لي هو علي، يعني صالح، علي صالح يعني لاعب مزعج جدا، يلعب في أكثر من مركز، عنده حلول فردية عالية، عملية تسجيل الأهداف حقيقة عالية جدا لهذا اللاعب، يستطيع اقتناص الفرص بشكل جدا كبير. لذلك حنتكلم على منتخب متنوع في الحلول، لابد أنه يكون لدينا أكثر من نمط تكتيكي في المباراة، التنظيم الدفاعي، التراجع الدفاعي. المنتخب ممكن ما يتراجع كثيرا في الجانب الدفاعي، ولكن إذا تراجع واجبر اللاعب على التراجع لابد أن يكون في إغلاق للمساحات وأيضا إيقاف خطورة بعض الأسماء. الأهم الأهم أعتقد أن اللي تميز فيه المنتخب الإماراتي هي الكرة الثانية، دائما يكسب الكرة الثانية بشكل جدا كبير. لابد أن يكون وسط الملعب يعني حذر جدا في هذا الجانب، كنو وناصر الدوسري إضافة إلى مساندة صالح أبو الشامات.
1: طيب أنا عموما أنا أتابع بعض اللقطات للأستاذ مدينة الملك عبدالله الرياضية حيث ستقام المواجهة، وما طرينا احنا قبل شوي مسألة الحديث عن الجماهير ودعم الجماهير، أنا بسألك عنها لكن بعد الفاصل أحمد. روح فاصل قصير مستمعين ونعود لكم في تيكي تاكا على جدة
4: في عروس البحر الأحمر. منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
5: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، تستمعون لنا عبر أثير الإذاعة وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. ورحب مرة أخرى بكم وبضيفنا في الحلقة الزميل العزيز الأستاذ أحمد علام الناقد الرياضي والمحلل الفني. أحمد، كنا تكلمنا عن جزء فني في غالبة، وكنت وقفت معك أيضا عن، قلت لك خلنا نأجل موضوع الجماهير. الآن الفاعلية الجماهيرية الحقيقية، تعرف أنه الجماهير تدريجيا مع تصاعد المستويات اللي قدمها منتخبنا في مباراة البطولة، انتهاء بالمشهد الأخير والدعم اللي كان في مواجهة نصف النهائي وقبلها أمام المنتخب العراقي وصولا إلى هذا النهائي، الحقيقة في شو تلاحظ في أو ماذا تتوقع في هذا الدعم الجماهيري؟ هل بيكون ضاغط على أعصاب الفريق المقابل، أقصد المنتخب الإماراتي؟ يعني التفكير اللي الحقيقة ينتظر من هالجمهور اللي الحقيقة أمامي لقطات، يعني ما أحكي لك، يعني أنتظر اللي يشوف مو مثل السمع. يعني
2: أكيد جمهور مؤثر، جمهور
1: يعني على فكرة اللقطات اللي عندي بدون صوت إلا الآن، أنا متوقع يعني أشياء غير.
2: لا لا لا، جمهور مؤثر جدا صراحة، جماهير المنتخب السعودي بالتشجيع بالمؤازرة، يعني في صفة ترى قليل من شهدها حقيقة في كثير من جماهير المنتخبات الأخرى، هو التشجيع المتواصل، يعني التشجيع والمؤازرة في كافة الظروف.
1: الفعالية مش جاي يتفرج الصامت.
2: لا لا لا، أنا شهدتها يعني مع المنتخب كثير من البطولات، حتى مع أنديتنا السعودية في المشاركات الخارجية الجماهير يعني تشجع باستمرار حتى مهما كانت يعني تقلبات النتيجة، حتى لو كانت النتيجة
1: على لاعب منتخبنا. يا أحمد معليش عذرني، يعني أبي تسمع إنه ضاغط على اللاعب ويوتر اللاعب.
2: لا لا، اللاعب لو ما يعني أخذ طاقة إيجابية من الجمهور، ما أعتقد إنه يعني هو يستحق بأن يتواجد اليوم. الجمهور داعم كبير جدا، الجمهور واقف معك، يعني الجمهور مساندك، الجمهور معطيك دفعة كبيرة جدا، الجمهور واثق فيك، يعني 60,000 واثق فيك اليوم. كيف يضغطك؟ يعني أنا استغرب، ممكن بعض اللاعبين يعني ممكن ما عنده الخبرة في التعامل مع الجماهير، ولكن لما تتكلم عن اللعيبة الموجودين، لعيبة لعبوا بطولات كبيرة، لعبوا مع أنديتهم الكبيرة، يعني واجهوا جماهير بنفس الحشود للجماهير 60,000 متفرج، وهو معاه وهو ضده، ولعب كلا المباراتين. أغلب اللاعبين كانوا موجودين في كأس العالم، فبلا شك إنه اليوم أعتقد أن الكثافة الجماهيرية راح تعطي طاقة إيجابية ودفعة كبيرة جدا إلى اللاعب السعودي، عكس تماما بلا شك أنه راح يشكل ضغوطات كبيرة للاعب المنتخب الإماراتي، رغم أنه بعض اللاعبين محترفين في دوريات أخرى، دوريات أوروبية أو دوريات عالمية أو معتاد على طقوس أخرى، ولكن اليوم تتكلم لا إحنا جماهيرنا مؤثرة، حتى عملية رفع التيم
1: وشغوفة بكرة القدم يا أخي فيك المناظر الحقيقة واللي تترقبها من مباراة إلى مباراة، مسألة التيفوهات الجميلة الحقيقة المبتكرة واللي لافتة، يعني يمكن ردود الفعل أحمد واسمح لي في المشاركة معك، ردود الفعل اللي يعني تلمسها حتى في الجماهير اللي جات وقصدت الوصول إلى جدة، سواء من المنتخبات الشقيقة المشاركة، كان عندهم يعني في رفعتات وفي يعني في تقدير عالي لهالمشاهد اللي تراها مرأة العين، يعني هالتفوهات عالية الجودة، التنظيم، تكلم عن أنه الجمهور السعودي ترى إذا حضر حضر، إذا حضر ما يحضر حضور عادي.
2: يا سلام عليك أبو أحمد، ومتعطش ويبغى يزف المنتخب للعودة إلى البطولات. جانبين بالنسبة لي للحضور الجماهير هو التعطش اللي موجود على الجماهير السعودية واللي علينا إحنا أمانة، يعني إحنا ممكن استحضرنا المنتخب بتحقيق البطولات بأعمار يعني أعمار ما عدت يعني عمر النضوج لمشاهدة كرة القدم، ولكن الجانب الآخر أبو أحمد هو أكثر أهمية، إنه اليوم المنتخب جالس يقدم أداء فني ممتع، جالس يقدم كرة جميلة، يعني اليوم الجمهور اللي يحضر

0: ما هو فقط دور التشجيع والمؤازرة، هو كمان ضامن المتعة، ضامن إنه راح يستمتع بمشاهدة منتخب حقيقة يملي العين، عكس في السابق كنا نعاني إنه نبغى على الأقل مستوى، بعدين تيجي النتائج وتيجي البطولات. الحمد لله اليوم تتكلم على المستوى، تتكلم على حتى النتائج، بقى فقط البطولات. دور الجمهور اليوم دور كبير جدا، وأعتقد إنهم هم قادرين على يعني إظهار واستعراض جماهيرية المملكة العربية السعودية من خلال الجمالية في التيفو، من خلال الفاعلية في التشجيع. فأعتقد اليوم الجماهير السعودية كل متى راح تكون عالية جدا وثقتنا عالية، إضافة إلى نقطة بسيطة فقط ما أميز بين المدن، ولكن جمهور جدة حقيقة يعني عودنا دائما على التشجيع المتواصل اللاملل، دائما جالس يشجع بشكل متواصل. وبالنسبه لنقطه الجمهور راح تكون دعم كبير جدا للاعبين داخل ارضيه الملعب.
1: طيب في كثير حديث الحقيقه عن وانا بربط ايضا مساله الدعم الجماهيري، حديث المدربين في المؤتمر الصحفي اكيد تابعت اللي كان بالامس، الكثير قال ربط بين فاعلية الدعم الجماهيري وتصريحات المدربين سواء دونس في جانب منتخبنا أو زلاتكو في جانب المنتخب الإماراتي، وأنه الكثير رأى بأنه هالدعم الجماهيري يستند في بعض التفاصيل اللي قد تكون مش فنية أحيانا، حتى بعضها لفظية مثل ما قلت اللي جاء على لسان المدربين، وبالتالي ينتظرون من من المدرج وكذلك قبلهم من اللاعبين أنه ينعكس في الملعب. زلاتكو عندما وصف هذه المواجهة بأنها سهلة وله ما يعني وتسأل عن شكل تأثيرها سواء على اللاعبين وعلى المدرج في قراءتك أحمد، وكذلك الحديث عن صعوبة المواجهة كما وصفها دونس، أنا أقولها في المجمل، وتأثير الحديث هذا على المدرج وعلى اللاعبين.
0: شوف هي ممكن يعني خلينا نروح لزلاتكو، انه مدرب ممكن معتاد على لعب كثير من النهائيات، نهائيات كأس العالم، ادوار متقدمه في كأس العالم، ممكن على الصعيد الشخصي له قد يشعر انها بطوله سهله او مباراه سهله، ولكن على اللاعبين الاماراتيين انا اراها انها واحده من اصعب المباريات، لان الاماراتيين امام تحدي كبير جدا، نفس الاسماء ونفس العناصر مع المدرب السابق الروماني مدرب الهلال، ما أعطى تأثير كبير جدا أو ما أعطى تأثير وفاعلية بشكل جدا كبير. حتى مدرب أمانة غير من منتخب الإماراتي لقد يعني يتحدث عن سهولة المباراة، حتى ممكن حديثه ممكن نروح لتفصيلة معينة بأنها سهلة من ناحية تحفيز اللاعبين، ولكن أنا أراها واحدة من أصعب المباريات على كلا المنتخبين. ما في نهائي سهل، يعني ممكن الجميع يتحدث أنه حضور ذهني اللاعب سيكون بأفضل حالاته، لا، اللاعب يحتاج بالنسبة لي مجهود مضاعف جدا من الجانب الذهني في هذه المباراة، قد يكون تركيزه الذهني ينعكس بالسلب له داخل الملعب، لذلك أنت تحتاج طريقة معينة أنك تحفز اللاعبين وما يكون في ضغط على اللاعب، لأنه بلا شك أنه ضغط المباراة النهائية، ضغط الجمهور اللي راح يكون موجود، الأجواء، تحقيق البطولة، هذه كلها ضغوطات تمثل اللاعبين، وبالنهاية اللاعبين بشر، لكن أنت كيف تتعامل بشكل ذكي جدا كمدرب وأيضا كجهاز إداري في تجهيز اللاعبين في هذه المباراة. سهولتها هو يوصفها بطريقته، لكن دونس أمانة كان عقلاني بحديثه، تحدث عن صعوبة المباراة مع يعني مع لاعبين أيضا ممكن لأول مرة يشاركون في نهائي مع أو أغلب اللاعبين شاركوا ممكن أول نهائي لهم مع المملكة العربية السعودية مع المنتخب السعودي، حتى بعض اللاعبين قد تكون هذه أول بطولة يعتمد عليهم دونس بصفة رسمية بالتواجد بشكل كبير. فأعتقد أنه لا، المباراة بالنسبة لي صعبة، ولكن المدرب الهادي العاقل اللي لديه تفاصيل فنية ولديه أيضا حلول فنية داخل الملعب، اللي أيضا يتعامل مع دكة البدلة بشكل جيد، لكن ما قبل ذلك هو التشكيل. أنا بالنسبة لي أنا دونس متخوف بس من موضوع التشكيل، إذا بدأ في تشكيل صحيح أعتقد أنه قادر على سير منتخبنا بشكل جدا ممتاز.
1: طيب إحنا باقين في نعود مرة أخرى للجزء الفني، إحنا فصلتها الحقيقة لبعض التفصيلات اللي ما في شك لها تأثير بقياسات مختلفة على مباراة مثل هالمباراة نهاية كأس الخليج، منتخبين يطمحان والطموح الحقيقة مقتسم بينهما في تحقيق لقب هذه البطولة. نروح فاصل قصير مستمعينا والكابتن أحمد ونعود لكم في تيكي تاكا.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي،

0: أو توصيف كان آخر كلام أحمد قبل الفاصل أنه قلق من أو على الأقل تفكيره كل تفكيره على حسب ما فهمت في التشكيل التي سيبدأ بها السيد دونس مدرب منتخبنا مواجهة الليل عند 9 مساء من منتخب الإماراتي على نهائي كأس الخليج. دونس وببدأ وارجع للدونس والقلق اللي ذكرته أحمد. دونس كان في المؤتمر يعني صحفي يعني إضافة لأنه أنه كان الرجل دائما في كل تصريحاته يؤكد ثقته في جميع عناصر القائمة اللي اختارها, وهذا يعطيني انطباع أنه عند العناصر كلها يعني أتكلم على مستوى الأفضلية والدليل أنه اختارها لهذه القائمة. في المفاضلة عند هل النقطة نهاية كأس الخليج, ترى بالنسبة للأمر الاختيار على حسب الخبرة أو اللاعب الأكثر خبرة أو الأكثر لعبا وحضورا في مواجهات المنتخب ولا للأكثر جاهزية؟ لأني كني حسيت من حديثك أن القلق اللي تقوله أنه متعلق بهالأمر.
1: أكيد أنا بالنسبة الأكثر جاهزية والأعلى قيمة فنية بعيدا عن الخبرات.
0: بعيد عن الخبرة.
1: لا أنا ما أروح نهائيا للخبرات, أنا أروح للأكثر جاهزية والأعلى قيمة فنية والأكثر انسجاما مع المجموعة والأكثر مشاهدة في المباريات الماضية لديه فاعلية فنية عالية.
0: طيب أعطيني أنا أروح أعطيني
1: يعني مثلا على سبيل المثال خلينا طبعا نروح لمركز الظهير الأيمن. دونيس يعتمد على نواف بوشل ومحزر. أنا بالنسبة لمحمد أبو الشامات انك تلاعبه في وسط الملعب قرار جيد في بعض المباريات, لكن نهائي نصف نهائي مباريات خروج المغلوب ابو الشامات ظهير يمين, ما افضل مشاهده ابو الشامات محمد ابو الشامات في مركز غير الظهير الايمن. لما نيجي حتى على مستوى الانسجام ما بين ناصر وما بين كنو, لديهم انسجام عالي مع الانديه, لديهم قيمه فنيه عاليه. ما ارغب ان اشاهد اليوم وجود عبد الله الخيبري ما هو من التشكيل الأساسي اللي كان معاك في هذه البطولة كلاعب بديل, ممكن يتواجد في بعض المباريات لتغطية بعض المساحات وبعض الأدوار المهمة.
0: وعشان كذا أنا أقول لك عطني التشكيل اللي تراها.
1: لذلك طبعا يعني اخطبوط الحراسة حقيقة محمد العويس الركيزة المهمة جدا اللي يرتكز عليها المنتخب السعودي اللي له الفضل بعد الله لوصول المنتخب السعودي لهذا الدور من خلال التركيز الذهني العالي في ضربات الترجيع مع أبو الشامات. يعني ثنائية ممكن أنا أميل شوي لعبدالله العمري وحسان تنبتي أمانة, يعني لديهم خبرات ولديهم انسجام ولديهم قيمة فنية أعلى. يعني حسان وعبدالله
0: مباراة أمام هالنوعية من اللاعبين لاعبي المنتخب الإماراتي الأكثر يعني
1: جهاد ذكري بطيء
0: أها.
1: مع السرعات الإماراتية بيكون في معاناة في هذا الجانب. أنا أروح أنا بالنسبة لك قيمة فنية أعلى حسان وعبدالله العمري مع مسعب الحربي اللي أمانة يعني جالس يقدم مستوى فنية ممتازة في هذه البطولة مع ثنائية ناصر وكنو وأمامهم صالح أبو الشامات. لا نغير كثير, دائما أنا دائما أروح للمباريات النهائية ما أتمنى تكون في مفاجآت وتغيير وبعض العناصر. سلطان مندش همام وفراس البركان هي التشكيلة اللي أنا شفتها أعطت فعالية كبيرة جدا للمنتخب السعودي, أعطت توازن وأعطت حقيقة أفضلية فنية عالية ليس فقط في الجانب الهجومي ولكن حتى في الانضباط الدفاعي. لديهم انضباط دفاعي ما في مساحات, يعني أول مباراة أمام الكويت كانت في مساحات كارثية, في مساحات كارثية جدا في الشوط الأول كان المنتخب الكويتي يصل باستمرار, لكن المباراة الأخرى أمام الشوط الأول حقيقة كان فيه اكتساح المنتخب السعودي بسبب تشكيل صحيح. هذا التشكيل الأنسب
0: قلت سلطان وهمام و
1: سلطان
0: أيوة
1: تتكلم على وسط الملعب سلطان مندش وهمام الهمام وصالح أبو الشامات أمامهم فراس البركان وكلاعبين في عمق الملعب اللي هو كنو إضافة إلى ناصر الدوسري. هذا خماسي وسط الملعب إضافة إلى المهاجم فراس البركان. الخط الدفاعي أنا دائما أميل محمد أبو الشامات مركز ظهير يمين, أنا أتمنى مشاهدته في هذا المركز ما أتمنى أشاهده في الأمام. نفس باقي الأسماء اللي هو التنبكتي والعمري ومتعب.
0: طيب يمكن دونس, وأنا برجع للمسألة اللي يعني اللي نتمناه أكيد أنه الجميع بإذن الله يكونوا جاهزين, لكن أنت عارف وأنا أعرف والجميع عارف أنه منتخبنا خاب 120 دقيقة الحقيقة كانت يعني كان فيها جهد بدني عالي, يتكلم عن مواجهة نصف النهائي, وهالأمر أيضا يعني دونس واضعه في حسبانه سواء في حديثه أو حتى في قراراته مؤكد الليلة. يعني

0: ماذا يحتاج الأخضر؟ أكيد أو المهددات، أو خلنا نقول الأشياء اللي تحد من عمل دونس في خياراته، أو تحد من خياراته في مواجهة من هالنوع أمام التحدي اللي خاضه قبلها ب 48 ساعة أو 72 ساعة. عفوا،
1: توزيع الجهد يعني ما يكون في مبالغة في الضغط
0: العالي، يكون على حساب خياراته أحمد.
1: أي صحيح، ما هو هذا يعني أنت اختار العناصر اللي تستطيع أن تعطيك القيمة الفنية وانت تتعامل معها في عملية توزيع الجهد. يعني الضغط العالي، الهجوم القوي جدا في بداية المباراة، اعتقد انه ممكن ينتج يعني بطريقة سلبية للمنتخب السعودي خلال مجريات الشوط او ايضا خلال مجريات المباراة. المباراة يعني ايضا لديها حسابات انه قد تمتد الى ما بعد 90 دقيقة، قد نشاهد الى الوصول الى 120 دقيقة. اضافة لنقطة مهمة جدا هو التعامل مع دكة البدلة. عندك اتكلم على الحطاني، عندك عبد الله الحمدان، عندك عناصر مؤثرة في دكة البدلة قادرين على صناعة الفارق متى ما كان التعامل معها بشكل ممتاز جدا، يعطي الفاعلية وأيضا يعطي الأفضلية للمنتخب السعودي تحديدا في وسط الملعب. عندك حلول، أنا بالنسبة للمنتخب السعودي كأسماء عنده حلول، رغم الإصابات، غياب علاء حجي، غياب كادش، غياب بعض الزكريا، غياب بعض الأسماء مؤثرة، ولكن اليوم تتكلم على يعني الفوارق ما هي كبيرة جدا ما بين اللاعب السعودي والآخر، يعني في فوارق بسيطة جدا. لذلك أنا أتكلم اليوم توزيع الجهد رقم واحد، التعامل بشكل ذكي، لا تخلي الإمارات هو اللي يتعامل معك بشكل أذكى، إنه يستدرجك، يتراجع، يبغاك تضغط عليه ضغط عالي، عنده لاعبين مميزين في عملية حتى الكرات الطويلة وأيضا عملية البناء. يعني لا تكون عملية بناء للمنتخب السعودي بشكل كبير جدا. وما تكون
0: من اللاعبين اللي ترى بأنه يعني عنده قدرات عالية في مسألة استعادة الكرة ومسألة قطع استمرار الهجمات الإماراتية، من أكثر إقناعا بالنسبة لك في هال؟
1: شوف في وسط الملعب أمانة يعني في ناصر الدوتري رقم واحد، صالح أبو الشامات رقم اثنين في وسط الملعب، بعد كذا تيجي حيوية همام الهمامي وأيضا حيوية سلطان مندش في عملية الافتكاك. يعني المنتخب دائما عندما يكون حقا لديه بناء هجمة أو لديه جملة تكتيكية في الجانب الهجومي خطوطه تكون متقاربة، هذا الأمر يسهل على المنتخب لتطبيق ضغط عكسي بعد افتقاد الكرة، إغلاق المساحات. ما في مساحات دائما تشاهدها لاعب ضد لاعب في الجانب الدفاعي إلا في حالات نادرة وتحدث في عالم كرة القدم، وتحدث في 90 دقيقة. ولكن تكلم على يعني الأمر المعتاد للمنتخب السعودي مميز جدا في عملية تطبيق الضغط العالي وإغلاق المساحات وإغلاق مسارات التمرير بعد فقدان الكرة. ولكن المنتخب الإماراتي لديه جودة في عملية اللاعبين كلاعبين قلبي دفاع، نتكلم على كولوبالي، نتكلم على فايز، نتكلم حتى يعني كلاعبين في الوسط، حتى نتكلم على اللاعب علاء الدين زهير في عملية الكرات الطويلة على المساحات، لديه سرعات بشكل كبير. لذلك الضغط أنا أعتقد أن منتخب الإماراتي راح يلعب مباراة تميل نوعا ما إلى جانب دفاعي في كثير من الحالات وليس أغلبها، لأنه منتخب قوي جدا في وسط الملعب. ما راح نشاهد الإمارات مثل قطر فقط اللي حقق لجل الأسلوب الدفاعي، لا، لديه حلول في وسط الملعب، لكن الجانب الدفاعي راح يكون له تفعيل ممتاز جدا في التحولات، لأنه يملك سرعات لاعبين وسط مميزين جدا في عملية السرعات، اللي هو أعتقد أنه من أبرز اللاعبين نتكلم على علي الصالح إضافة إلى اللاعب بالا.
0: طيب أنا لكن أي تفضل كمل الفكرة.
1: لكن أنا أعتقد أنه المنتخب السعودي لابد أن يطبق أسلوب الضغط العكسي بشراسة، بحيث أنه ما يعطي فرصة للمنتخب الإماراتي بتطبيق أفكار واستغلال المساحات مع تقدم لاعبين المنتخب السعودي.
0: أي مركز وأي لاعب اللي ستركز عليه أحمد أو ترى بأنه مفتاح استمرار أو تصاعد الحال الإيجابية لمنتخبنا من لحظة إطلاق الصافرة، بيتجه نظرك عليه وبتقول هذا المركز، هذا اللاعب هو معيار تصاعد المستوى وبالتالي الوصول للنتيجة الإيجابية لمنتخبنا؟
1: الأطراف أي أنا أروح
0: حيويتهم
1: حيويتهم ما حيكون في رقابة كبيرة جدا. عمق الملعب ترى قوي جدا منتخب الإماراتي في عمق الملعب، يعني صعب أن اليوم أتنبأ، أنا أتمنى أن صالح يكون في أفضل حالاته، لكن صعب أن أقول ترى صالح أبو الشامات وفراس البركان بيكونوا في أفضل حالاته، لأن المنتخب قوي جدا في عمق الملعب. لكن على الأطراف لا في مساحة كبيرة، لأنه حتى لما نتكلم على أجنحة المنتخب الإماراتي هم لاعبين مميزين جدا في الجانب الهجومي، انضباطيتهم الدفاعية أقل، يعني عكس المنتخب القطري اللي كان لا متراجع كان مغلق عمق الملعب، المنتخب الإماراتي لا يلعب على المساحة، يعني يبغى أيضا تكون له حلول في الجانب الهجومي، يبغى يشاهد المساحة الهجومية بحيث إنه يعمل بعض الخطورات. لذلك الأطراف سلطان مندش تكلم على همام الهمامي، بالنسبة لهم الأعلى خطورة في مباراة اليوم، الحلول الفردية وأيضا لأنه نتكلم يعني بالذات همام يواجه لاعب لديه أدوار هجومية يعني قوية جدا، نتكلم على ماركوس.
0: أنا استخلصت يعني من حديثك في المجمل أحمد أنك يعني أنك مستبعد تماما أنه هذه المواجهة بين هالمنتخبين بهالعناصر أنها يعني تمتد خارج الأوقات الأصلية.
1: لا لا لا، قوة الهجوم المنتخب السعودي لديه قوة في الهجوم، يعني قوة هجوم، إضافة المنتخب الإمارات لديه أيضا قوة هجوم.
0: تدري خدتها من وشو؟ لأنه مثلا من خياراتك حتى بقراءتك أنه البداية بمندش مثلا، في آراء تقول لا البداية مندش دخاره أفضل لأي أوقات صعبة، أقصد يعني إذا ما امتدت الأمور إلى أوقات إضافية، لكن مسألة أنك معناها عندك ثقة عالية بأنه هل نوع من المباريات وهل وقراءتك لها أن مباراة لا تحتمل أو لن تصل حتى لأوقات إضافية.
1: هذه نوع أبو أحمد بالنسبة لي من المباريات تحسم بالشق الهجومي وليس بالشق الدفاعي، ما هي من المباريات اللي ممكن التأمين الدفاعي قد يعني يعطيك أفضلية في التسجيل، إذا ما كان عندك غزارة في الجانب الهجومي وعملية التسجيل ما أعتقد أنه ممكن المباراة راح يعني تمشي بالطريقة اللي ممكن تتناسب معك كقيمة فنية. اليوم نتكلم عن منتخب الإمارات، لأننا نتكلم على شق هجومي، شق هجومي المنتخب السعودي لديه وصول كبير جدا في الجانب الهجومي، نفس الأمر المنتخب الإماراتي لديه أيضا هجوم قوي جدا حتى في عملية صناعة الفرص، صنع 15 فرصة المنتخب الإماراتي محققة للتسجيل، إضافة لأكثر المنتخبات أيضا إضاعة للفرص مع المناصفة مع المنتخب القطري، فأعتقد أن الشق الهجومي عالي جدا عكس مباراة قطر. لا، مباراة منتخب يهاجم وأيضا منتخب آخر يدافع، اليوم لا، كلا المنتخبين لديهم حلول لكن كل منتخب حلوله مختلفة عن الآخر. يعني المنتخب السعودي الأسلوب اللي ممكن يعطي أفضلية للمنتخب السعودي في عملية التسجيل هو الاستحواذ والسيطرة والجمل التكتيكية الهجومية. ممكن المنتخب السعودي في عملية استغلال المساحات احنا عاليين جدا في هذا الجانب، انه نستغل المساحات والتحولات والمرتدات، عكس المنتخب الإماراتي لا، لديه ايضا فعالية في عملية استغلال المساحات. الكرات الثابتة للمنتخب السعودي ايضا نقطة يعني قد تعطي إضافة إذا كان التنفيذ ممتاز جدا، لأن نملك لاعبين مميزين جدا في عملية يعني التعامل مع الكرات الهوائية متى ما كان التنفيذ ممتاز جدا. نفس الأمر ترى منتخب الإماراتي في التعامل مع الكرات الأرضية، منتخب الإماراتي سجل من أصل 9 أهداف 3 أهداف من كرات رأسية، منتخبنا هدفين من كرات رأسية، يعني أيضا سلاح الكرات الرأسية أعتقد أنه اليوم أيضا بيكون حاضر بشكل كبير. لذلك الأسلوب اللي يتناسب مع المباراة ومع المنتخب ومع قيمة المنتخب المنافس، لذلك أنا دائما أروح إلى التشكيل الصحيح يعطيك خيارات أفضل. ابدأ بقوتك، لا تقول أنا بس يعني في بعض اللاعبين راح يكونوا معايا في تكة البدل، ابدأ بالتشكيل الصحيح وابدأ بقوتك، ممكن تحسم المباراة من الشوط الأول، لأنه المباراة هذه يا أبو أحمد ممكن تروح لنتيجة كبيرة وممكن تكون يعني موزونة داخل الملعب، لأن الحالة الذهنية تلعب دور كبير جدا في مثل هذه المباراة.
0: وهذا الأمر الحقيقي اللي بنتكلم عنه بعد الفاصل الأخير، مسألة نهائي وغالب لاعبي المنتخب السعودي وغالب أيضا لاعبي المنتخب الإماراتي لم يعيشوا أجواء الحضور في نهائي كأس أي بطولة، ولعله إحنا الليلة في نهائي كأس الخليج الأجواء ستكون أكثر مؤثرة في أي جانب. أتكلم عن التأثير الإيجابي والسلبي بعد هذا الفاصل.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد، كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما، سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم مرة أخرى في آخر أجزاء حلقة الليلة من تيكي تاكا على جدة اف ام مع الضيف العزيز الكابتن أحمد علام الناقد الرياضي والمحلل الفني، وعن الحقيقة التأثير في هذا النهائي الذي سيجمع المنتخبنا منتخبنا السعودي والمنتخب الإماراتي على نهائي كأس الخليج. اللي واجه اللاعبين والأتكلم في منتخبنا تحديدا لاعبين بعضهم أول حضور وأول وصول للنهائي مع المنتخب زي ما ذكرت أحمد وسلف الذكر في دقائق الحلقة. كيف إيش أصعب شعور يواجه اللاعب في هاللحظات قبل انطلاق صافرة البداية؟ وكيف سؤالي عن تأثير كل هالمشهد، حديث المدربين، المدرجات اللي بيشاهدونها، الضغط الذاتي، أقصد حتى القيمة اللي قدمها أو المجهود اللي قدمها طوال البطولة، إن كان جيد ممتاز وإن كان جيد جدا وإن كان أقل وما يرضي، شكل التأثير وأصعب شعور يعيشها وكيف ممكن يتجاوز؟ هل بالتصريحات اللي ذكرها المدربين؟ هل هو بدعم المدرج؟ وهذا سر سؤالي لك عن اللقطة الأولى أو لا أول لاعب يعني ستشاهده أو ستركز عليه في انطلاقة المواجهة. هل موضوع وين التأثير أكثر، في المنتخب السعودي ولا المنتخب الإماراتي؟
1: أكيد أبو أحمد في المنتخبين، ولكن أنا يعني هي رسالة للاعبين المنتخب السعودي، انسوا ما حدث قبل المباراة بكل التفاصيل، يعني من الجانب الذهني، من الحضور الجماهيري، من نقاط كثيرة جدا.
0: يعني كل ما سلفكم واللي انتم فيه هذا كم فعل.
1: صحيح، إذا انت ربطت في ما حدث في السابق ممكن يجيك نوع من الثقة، نوع من الغرور، قد يكون هذه النتائج سلبية، انسى كل شيء، ركز في في في الجوانب اللي أخذتها في التعليمات الفنية، ركز بحالتك البدنية، ركز بقتاليتك على الكرة، ركز بصلابتك الذهنية العالية، يعني دائما كون مركز ولا تخلي تركيزك، في بعض أحيانا التركيز الزايد يفقد الشخص التركيز، أيضا التركيز الزايد يفقدك التركيز لوهلة بسيطة، الوهلة هي اللي أكثر تخسرك كثير من الأمور. لا تبالغ في عملية حتى يعني عملية التركيز وعملية الحضور، دائما كون متزن في حضورك في ثباتك، خليك طاقة إيجابية للاعب السعودي، يعني خليك دائما في الملعب أنت طاقة إيجابية لزملائك، التعاون دائما يكون موجود، ما يكون في يأس، إضاعة الفرص، التمرير الخاطئ، لأنه احنا أمانة في المباراة الماضية عانينا حقيقة من كثرة التمريرات الخاطئة، وحتى يعني كان في ردة فعل ما بين اللاعبين ما كان،
0: بس هذا في مباريات المجموعات والدور النصف، مباراة مثل النهائي إهدار الفرص، أنت ما تخشى على منتخبنا وكيف ممكن يتجاوزوا اللاعبين؟
1: لابد أن يكون عشان كذا النفسية اللاعب مثل ما كانت نفسيته عالية وفي طاقة إيجابية بيكون بيأثر حتى على تركيزه وحتى على تعامله داخل الملعب، لأنه الضغط حقيقة يفقد اللاعب التركيز، يعطي اللاعب ممكن يعني شعور إنه المباراة أثقل من إمكانياته الفنية، رغم إنه في كثير من المباريات اللاعبين السعوديين هو لو كان عنده تركيز والحضور الذهني العالي هو قادر على أن يتعامل مع المباراة بشكل ممتاز. هي رسالة للاعبين، لا تخلي التركيز الزائد يفقدك التركيز داخل الملعب، وخليك طاقة إيجابية لنفسك ولزملائك، وحب حول الله إنه اليوم أنا عندي ثقة عالية في اللاعبين السعوديين، النضج الكبير للاعب السعودي اللي مر على مراحل الفئات السنية للمنتخبات إلى وصول المنتخب الأول، نفس الأمر ينطبق على مستوى نادي وتمثيل نادي في بطولات، يعني بعض اللاعبين شاركوا في بطولة كأس العالم للأندية، سواء في الاتحاد، سواء في نادي الهلال، في الأهلي، حتى مع النصر في بطولات، اللاعبين أيضا حققوا بطولات مع النصر في الموسم الماضي، فأعتقد إنه اليوم اللاعبين لديهم يعني المعرفة في التعامل مع أجواء المباريات النهائية، لأنه أنا أعتقد إنه المنتخب الإماراتي لديه نقطة مهمة جدا، إنه كثير من اللاعبين الموجودين معه ترى يعني تكلم على منتخب هو الأقل عمرا في هذه البطولة 27 سنة معدل أعمار اللاعبين المنتخب الإماراتي، فبلا شك إنه ما عنده الثقة حتى في التعامل مع مثل هذه المباريات. نفس لكن على العكس تمام، منتخبنا لديه لاعبين خبرة، تكلم على العويس، تكلم على عبدالله عمري، تكلم على كنو، تكلم حتى على مستوى فراس البريكان، بعض الأسماء أمانة اللي تشعر بتقلها داخل الملعب، وتكلم على عمود فقري لديه خبرة في التعامل مع مثل هذه المباريات، لذلك الارتكاز على الخبرة لتحفيز زملائهم اللاعبين، وما يكون يعني كثير من الأحاديث أن الضغط زي ما تفضلت ممكن أبو أحمد في بداية حديثك، إنه قد يكون الضغط الجماهيري عامل سلبي للاعبين، لذلك دور اللاعبين الخبرة مهم جدا للاعبين لأول مرة يخوضون مثل هذه المباراة. ممكن نشاهد محمد أبو الشامات كلاعب مؤثر ومميز في هذه البطولة ما يكون حاضر، لذلك دور الخبرة في التحفيز ودائما في الاقتراب من اللاعبين، وأيضا التعامل مع مجريات المباراة بكافة الظروف، يعني ما يكون فقط عندك تصور لحاجة إيجابية فقط، الإيجابي مثل السلبي وكيف راح تتعامل مع الإيجابي وكيف أيضا راح تتعامل مع الجانب السلبي.
0: طيب إحنا مثل ما بدأنا الحلقة وقلنا أنه جدة تنتظر إعلام بطل كأس الخليج، نعود نقول إحنا إن شاء الله وبإذن الله وكنا ثقة في منتخبنا أنه يبقي الكأس هنا في جدة في المملكة العربية السعودية، ويعلن نفسه بعد هالتسعين دقيقة في مواجهة الليلة على نهاية كأس خليجي 27 بطلا لهذه البطولة. كل ثقة أيضا في المدرج الحقيقة الداعم اللي أنا أثق تماما اللي أشاهدهم الآن على الشاشة أو اللي في طريقهم إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مشكورين على هالجهد وهلا، ومش مستغرب عليكم دعم منتخبنا مثل ما حنا الحقيقة نتمنى كل الأمنيات لمنتخبنا أنه الليلة يسعدنا بتحقيق اللقب. أنا شاكر ومقدر لك كابتن أحمد علام الناقد الرياضي والمحلل الفني، ولكم مستمعينا على كرم وطيب متابعة لهذه الحلقة، دمتم طيبين، إلى لقب بطولة كأس الخليج بإذن الله نلتقي. تيكي تاكا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: ليش بعض الناس يعطسوا لما يطالعوا في الشمس؟ في ناس أول ما يطلعوا من مكان مظلم إلى الشمس يعطسوا، مو بسبب الغبار ولا عطر ولا حتى حساسية، مجرد ما يضرب الضوء القوي في عيونهم تبدأ العطسة. والغريب إنه الشخص اللي واقف جنبهم ممكن يتعرض لنفس الضوء بالضبط وما يصير له أي شيء، يعني الظاهرة موجودة عند ناس وناس لا. طيب إيش علاقة الضوء بالعطاس أصلاً؟ وليش الشمس ممكن تخلي شخص يعطس وشخص ثاني ما يتأثر أبداً؟ اللافت إن ملاحظة الظاهرة مو جديدة أصلاً. قبل أكثر من 2000 سنة كتب أرسطو عن أشخاص يعطسوا عند التعرض للشمس وحاول يعرف إيش العلاقة بينهم. وقتها كان يعتقد إنه حرارة الشمس هي السبب، لكننا نعرف اليوم إن الظاهرة مرتبطة بالضوء مو بحرارة الشمس. ببساطة هذه ظاهرة حقيقية ومعروفة علمياً باسم فوتوكسنيز ريفليكس أو منعكس العطاس الضوئي، وتشير بعض الدراسات إلى أنها موجودة عند حوالي ربع الناس مع اختلاف النسبة من مجتمع لآخر. يعني لو كنت من الناس اللي يعطسوا لما يطلع في الشمس فأنت مو لوحدك أبداً. والشيء المهم إنه الشمس نفسها مو هي الأساس، المحفز هو التعرض المفاجئ لضوء قوي، وعشان كده الظاهرة بتظهر بشكل أوضح لما ننتقل مثلاً من مكان مظلم أو إضاءته خافتة إلى ضوء النهار القوي، وممكن تحصل مع مصادر أخرى للضوء القوي مو بس من الشمس. طيب ليش الضوء يسبب عطاس عند بعض الناس؟ إلى اليوم العلماء ما عندهم تفسير نهائي للآلية بالضبط، لكن في أكثر من تفسير مقترح، واحد من أشهرها يرتبط بالطريقة اللي تنتقل فيها الإشارات العصبية. لما يدخل ضوء قوي فجأة إلى العين ترسل العين إشارات عصبية استجابة للتغير الكبير في الضوء، ويعتقد إنه هذه الاستجابة عند بعض الأشخاص ممكن تنشط بشكل غير مباشر مسارات عصبية مرتبطة بالإحساس في الوجه والأنف، ومن أهمها العصب الثلاثي التوائم، وهذا العصب له دور مهم في الإحساس داخل الأنف وفي المنعكسات اللي ممكن تنتهي بالعطاس. لكن هذا يظل واحد من التفسيرات المقترحة، والآلية الكاملة للظاهرة لسه مو مفهومة بالكامل. والأغرب إنه الموضوع له علاقة بالوراثة كمان. دراسات وراثية كبيرة وجدت ارتباطات بين هذه الظاهرة وبين اختلافات جينية معينة، يعني قابلية الشخص للعطاس بسبب الضوء يبدو إنه جزء منها ممكن ينتقل داخل العائلات، وعشان كده ممكن تلاحظ إنه أكثر من شخص في نفس العائلة عنده نفس الظاهرة. وللظاهرة اسم ثاني طريف جداً وهو أتشو سيندروم، وتنطق تقريباً مثل صوت العطسة بالإنجليزي أتشو، لكن أتشو في الحقيقة اختصار لعبارة علمية طويلة، يعني حتى الاسم العلمي تم اختياره بطريقة تخلي الاختصار نفسه يشبه صوت العطسة. وفي أغلب الحالات الظاهرة بحد ذاتها مو مرض، ولا تعني إنه الشخص عنده مشكلة في عينه أو أنفه، لكنها ممكن تكون مزعجة في مواقف معينة. تخيل مثلاً شخص يسوق داخل نفق ويخرج فجأة إلى شمس قوية، وفي نفس اللحظة تبدأ عنده سلسلة من العطسات، وعشان كده تمت دراسة الظاهرة حتى عند الطيارين والسائقين، لأن حدوث العطاس بشكل مفاجئ في لحظة تحتاج تركيز ممكن يكون مصدر إزعاج أو تشتيت. وفي النهاية في تفصيل غريب آخر في هذه الظاهرة، مو كل شخص عنده منعكس العطاس الضوئي يعطس مرة واحدة بس. عند بعض الناس التعرض المفاجئ للضوء ممكن يسبب سلسلة من العطسات المتتالية، والأغرب إنه عدد العطسات عند نفس الشخص ممكن يكون متشابه في كل مرة. يعني في ناس يعرفوا تقريباً إنه أول ما يطلعوا في ضوء قوي راح تجيهم مثلاً عطستين ولا ثلاثة.

جدة اف ام على هواك. خليجي 27. ارتبطت الانتصارات الكروية لأسود الرافدين بعبقرية المدرب الراحل عمو بابا الذي هندس 3 ألقاب تاريخية أعوام 1979 و1984 و1988 قبل أن يعيد الجيل الحديث إحياء لقطة الانتصار باللقب الرابع في أرض البصرة خلال خليجي 25 عام 2023.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: فيروز وعبد الحليم حافظ واسمهان وشادية، أسماء أول ما نسمعها نتذكر أصوات وأغاني وأعمال عاشت مع أجيال، لكن الأسماء اللي عرفناهم فيها تختلف عن أسماءهم الأصلية. كيف جاء الاسم الفني؟ ومين اختاره؟ وهل وراء مجرد رغبة في اسم جديد أو حكاية من بداية الطريق؟ نبدأ بفيروز واسمها الأصلي نهاد حداد. في بدايتها بالإذاعة اللبنانية لفت صوتها انتباه الموسيقار حليم الرومي، تولى تدريبها وقدم لها ألحان، وكان هو اللي اقترح عليها اسم فيروز. وحليم الرومي تحدث بنفسه عن طلبه منها تغيير اسمها وموافقتها على الاقتراح. الاسم اللي بدأ باختيار من موسيقار آمن بموهبتها صار مرتبط عند الجمهور بصوت وتجربة كاملة، واليوم يكفي تقول فيروز عشان يعرف المستمع عن مين بتتكلم من غير ما تحتاج تضيف اسم عائلة أو تعريف ثاني. ونروح لعبد الحليم حافظ، واسمه الأصلي عبد الحليم شبانة. وراء اسم حافظ حكاية مرتبطة بالإذاعي حافظ عبد الوهاب اللي دعمه من البداية. وبحسب رواية حافظ عبد الوهاب في لقاء تلفزيوني، طلب منه عبد الحليم حافظ استخدام اسمه ليصبح عبد الحليم حافظ.

بدلا من عبد الحليم شبانة. وعبد الحليم وضح في لقاء آخر أنه أخوه إسماعيل شبانة كان يغني في الإذاعة أيضا، وأنه استخدام اسم مختلف يساعد على تجنب الالتباس بينهم. هنا الاسم الفني جمع بين التمييز عن اسم موجود والتقدير لشخص كان ليه دور مهم في البداية. أما أسمهان فاسمها الأصلي أمال الأطرش، وتنسب تسمية أسمهان إلى الموسيقار داود حسني اللي سمع صوتها في بدايتها وشجع موهبتها، ومن وقتها صار اسم أسمهان هو الاسم اللي ارتبط بأغانيها وحضورها الفني. اسم مختصر ومختلف، عاشت معاه تجربة قصيرة في عمرها لكن بقيت حاضرة في تاريخ الغناء العربي. أيضا الفنانة شادية واسمها الأصلي فاطمة أحمد كمال الدين شاكر، الاسم الأصلي طويل بينما الاسم اللي عرفها فيه الجمهور كلمة واحدة شادية، ومع تراكم الأفلام والأغاني صارت هذه الكلمة تستدعي صورتها وصوتها بشكل مباشر. وحكايات الأسماء بتكشف لنا جانب من صناعة النجومية، أحيانا يقترح الاسم شخص اكتشف الموهبة، وأحيانا يحمل تقدير لداعم، وأحيانا يمنح الفنان اسم أقصر وأسهل في التذكر، لكن الاسم في الآخر يظل بداية. الأعمال هي اللي تعطينا المعنى، والصوت والأداء والاختيارات هي اللي تثبته في ذاكرة الجمهور. نهاد حداد صارت فيروز، وعبد الحليم شبانة صار عبد الحليم حافظ، وأمال الأطرش صارت أسمهان، وفاطمة صارت شادية. أسماء مختلفة، ووراء كل اسم بداية تستحق أن تروى.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM. لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وسام الغريبي، إخراج مناهل دحمان.
2: هناك أماكن نحرص أن تبقى نظيفة ومرتبة لأنها جزء من حياتنا، فنحن نرتب بيوتنا ونحافظ على ممتلكاتنا ونحرص ألا يعبث أحد بما نملك. لكن ماذا يحدث عندما نغادر حدود المكان الذي نعتبره خاصا بنا؟ هل تبقى العناية والحرص كما هي؟ لماذا نحافظ على نظافة منزلنا ثم نتعامل مع المكان العام بطريقة مختلفة؟ لماذا نرتب ما نملكه ثم نترك بعض الأماكن المشتركة بعد استخدامنا لها دون اهتمام؟ هل لأن المكان العام لا يحمل اسمنا أصبح لا يعنينا؟ قد نرمي ورقة صغيرة ونقول إنها مجرد ورقة، وقد نترك مخلفاتنا خلفنا لأننا نعتقد أن هناك من سينظفها، وقد نستخدم مكانا عاما ثم نغادر دون أن نفكر في الشخص الذي سيأتي بعدنا. لكن ماذا لو تعامل كل شخص بالطريقة نفسها؟ سيصبح المكان الذي نستخدمه جميعا غير صالح للجميع. المحافظة على الأماكن العامة ليست مسؤولية عامل النظافة وحده، ولا مسؤولية جهة واحدة، إنها سلوك يبدأ من الشخص الذي يستخدم المكان. والنظافة ليست المظهر الوحيد، هناك أيضا المحافظة على الممتلكات العامة، عدم العبث بالمرافق، احترام المقاعد والحدائق والممرات، الحفاظ على الهدوء في الأماكن التي تحتاج إلى الهدوء، وترك المكان كما نحب أن نجده عندما نأتي إليه. قد يبدو الأمر بسيطا، لكن السلوكيات الصغيرة تتراكم، كما أن الفوضى تبدأ من تصرف صغير، فإن النظام أيضا يبدأ من تصرف صغير. دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. إذا استخدمت مكانا عاما اتركه نظيفا. لا تتعامل مع الممتلكات العامة وكأنها بلا صاحب. إذا وجدت مخلفا صغيرا تستطيع التخلص منه بأمان فافعل. وفكر دائما في الشخص الذي سيستخدم المكان بعدك، فالمكان العام ملك للجميع، ولهذا مسؤولية الجميع.

0: المكان الذي نعيش فيه لا يصبح جميلا ونظيفا لأن هناك من يراقبنا، بل لأنه أصبح جزءا من سلوكنا ووعينا. وقد لا يلاحظ أحد أنك التقطت ورقة من الأرض، أو حافظت على مقعد، أو تركت مكانا نظيفا خلفك، لكن هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفرق في الأماكن التي نتشاركها جميعا. فحين نحافظ على المكان العام، نحن لا نحافظ على شارع أو حديقة أو مرفق فقط، بل نحترم حق الآخرين في أن يجدوا المكان كما نحب أن نجده نحن. ولعل أجمل ما يمكن أن نتركه خلفنا ليس أثرا يلفت الانتباه، بل مكانا أفضل قليلا مما كان عليه قبل أن نصل، لأن المسؤولية لا تبدأ عندما يطلب منا أحد أن نحافظ على المكان، بل تبدأ عندما ندرك أن المكان الذي يجمعنا جميعا مسؤوليتنا جميعا. وتذكروا دائما أن الوعي لا يظهر فقط فيما نقوله، بل فيما نفعله حين لا يراقبنا أحد. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بلحمر وسام الغريبي، إخراج مناهل دحمان.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.

0: الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستوديو التحليلي على جدة اف ام.
1: قصص رياضية.
2: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 بإسطنبول، أنهى إيسي ميلان الشوط الأول متقدباً بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، وأظن الجميع أن اللقب قد حسم تماماً. لكن ليفربول عاد في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية خلال 6 دقائق فقط في سيناريو مذهل. امتدت المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، حيث تصدى الحارس دوديك للركلة الأخيرة ليحقق ليفربول واحدة من أكثر العودات إعجازاً في تاريخ الرياضة.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: قد شفت شنطة، جزمة، مكان أو حتى أكلة في صورة وقلت أبي أعرف إيش هذه؟ بس إيش أكتب في البحث؟ أحياناً

0: كثير ما نعرف إيش نكتب في البحث. لا تكتب شيء. في بعض أجهزة الأندرويد فيها ميزة اسمها Circle to Search، وانت في نفس الشاشة تحدد الشيء اللي لفت انتباهك، تحوط عليه، تظلله، تخبط عليه أو حتى تضغط عليه، وجوجل تبحث لك عنه. الموضوع مو بس صورة، تقدر تحدد نص أو تترجمه، كمان تبحث عن شيء داخل فيديو، وكمان تبحث عن موسيقى تسمعها. يعني بدل ما تاخذ سكرين شوت تروح لجوجل وتحاول توصف الشيء اللي شفته، الشنطة البنية اللي كانت مع البنت في الفيديو، اختصرها، حوط عليها وبكبسة زر تلاقي.
1: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما، معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: البصل ليش يبكينا؟ البصل موجود في كل مطبخ وتقريبا يدخل في كل شيء، في الأرز والصلصات والشربات والسلطات، ونستخدمه ني أو مطبوخ. لكن بمجرد ما نقطع بصلة بعد ثواني تبدأ عيوننا تدمع. طيب إيش الموجود في البصل ويخلينا نبكي؟ وليش بعض أنواع البصل تكون حادة جداً وأنواع ثانية طعمها أخف وأحلى؟ البصل له أنواع كثيرة وكل واحد منها يختلف في الطعم والاستخدام. البصل الأصفر هو اللي نستخدمه أكثر في الطبخ، نكهته واضحة وهو ني، ومع الحرارة تظهر حلاوته ونكهته بشكل أكبر. الأبيض مقرمش ونكهته واضحة، ونشوفه كثير في أطباق مختلفة ومنها المطبخ المكسيكي. والأحمر يتميز بلونه الناتج عن صبغات نباتية، وبسبب لونه وقوامه يستخدم كثير في السلطات والمخللات. أما البصل الأخضر فنكهته أخف ويستخدم طازج، عشان كده نستخدم منه الجزء الأبيض والأوراق الخضراء كمان. وفي الشالوت اللي يعتبر قريب من البصل لكن حجمه عادة أصغر، ونكهته ألطف ويظهر كثير في الصلصات والتتبيلات خصوصا في المطبخ الفرنسي. وفي كمان أنواع تعرف بالبصل الحلو زي فيداليا في الولايات المتحدة، وسبب الإحساس بحلاوته مو السكر ولكن انخفاض الحدة والمركبات الكبريتية، وهذا الشيء يخلي الحلاوة الموجودة فيه أوضح. طيب ليش البصل يسبب الدموع؟ داخل خلايا البصلة توجد مواد وإنزيمات منفصلة عن بعض، وأول ما نقطع البصلة بالسكين نكسر الخلايا وتبدأ هذه المواد تختلط وتتفاعل، وخلال ثواني تتكون مركبات جديدة ومن بينها مادة متطايرة توصل للعين وتهيجها، وتبدأ العين تحمي نفسها بإفراز الدموع. يعني المادة اللي تخلينا نبكي ما تكون موجودة بشكل جاهز داخل البصلة، ولكن نحن اللي نساعد على تكوينها لحظة ما نقطعها. وهنا تجي فائدة تبريد البصل قبل تقطيعه. لما تكون البصلة باردة التفاعلات اللي تحصل بعد قطع الخلايا تكون أبطأ، وكمان تقل سرعة تطاير المادة المهيجة وصولها للعين. وعشان كده وضع البصل في الثلاجة قبل التقطيع ممكن يخفف الدموع، لكنه ما يمنعها بالضرورة بشكل كامل. وفي حيل ثانية منتشرة زي دهن السكين بالزيت، لكن الدليل عليها أضعف، بينما التبريد له تفسير مباشر مرتبط بالتفاعلات اللي تحصل داخل البصلة. والملفت إنه نفس البصلة الحادة اللي تخلينا نبكي ممكن بعد فترة على النار تتحول لطعم مختلف تماماً. الحرارة تغير المركبات المسؤولة عن الحدة، ومع استمرار الطبخ تبدأ الحلاوة الطبيعية الموجودة في البصل تظهر بشكل أوضح، ومع التحمير تحصل تفاعلات كيميائية مختلفة من بينها تفاعلات ميلارد واللي تساهم في تكوين اللون البني والنكهات العميقة اللي نربطها بالبصل المحمر. وعشان كده طريقة تقطيع البصل ودرجة الحرارة ومدة الطبخ كلها ممكن تغير النتيجة اللي توصل للطبق. وفي النهاية حتى الدموع اللي ارتبطت بالبصل من زمان بدأ الإنسان يغيرها. بعد سنوات طويلة من اختيار وتهجين أنواع معينة من البصل ظهرت أصناف طورت خصيصاً عشان تكون أقل حدة وتنتج كمية أقل من المادة اللي تهيج العين عند التقطيع، وبعضها وصل فعلاً إلى الأسواق ويباع كبصل أقل تسبباً في الدموع. يعني حتى واحدة من أشهر صفات البصل ما عادت بالضرورة موجودة في كل الأنواع.
2: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: يا ترى ايش القصة وايش الحكاية مع الناسك وابن عرس؟ القصة ممكن عرفناها في الصغر، لكن لا مانع انه احنا نسمعها ونقرأها مرة ثانية وثالثة في الكبر عشان ننضج اكثر. ويا ما كان حكايتنا اليوم نرويها عن الناسك وابن عرس. قصتنا اليوم في مكان يا سادة إنه كان لرجل طفل صغير اللي هو الناسك، وكان عنده ابن عرس أليف. طبعاً ابن عرس اللي هو إيه؟ هو حيوان من فصيلة العرسيات، يعني بيشبه النمس قليلاً، تمام؟ في يوم خرج هذا الرجل وبقي الطفل، يعني خرج هذا الرجل لشأنه وترك الطفل في المنزل، ودخلت حية واقتربت من الصغير، فوثب ابن عرس عليها وقاتلها حتى قتلها. لكن طبعا من نتيجة هذه المعركة اللي حصلت ما بين ابن عرس والأفعى هذه الحية بقي الدم على فمه، وهو حيوان ما يتكلم. خرج لما رجع الرجل، عاد الرجل، خرج الحيوان يستقبله اللي هو ابن عرس. ولاحظوا انه ابن عرس هو حيوان لا يجيد الحديث، بس خرج يستقبل الرجل. الرجل هنا لما شاف الدم، دمه فار وانفجع وأصبح خايف وفكر كل الوساوس والأفكار السلبية جات في عقله وفي مخيلته، ما شاف غير الدم، فصنع عقله الكثير من السيناريوهات والقصص. طبعا قال له عقله بسرعة إيه؟ إنه ابن عرس في البيت والطفل لوحده، ولدي في البيت والدم على فم ابن عرس. يا الله، ابن عرس قتل طفلي، قتل ولدي. على طول لا شعوريا قبل ما يدخل حتى ضرب ابن عرس وقتله. تخيلوا، يعني هو ما تنفس الصعداء، هو ما عطى نفسه فرصة يدخل البيت. إيش اللي حصل؟ على طول قتل ابن عرس. لما دخل البيت إيش لقى؟ وجد إنه ابنه حي يرزق، وجنب ولده الحية مقتولة بجواره. هنا وصلت الحقيقة، وصل الألم متأخر. ما أدري، أنا أفرح الحمد لله ولدي حي يرزق، والله أحزن وأعذب نفسي وضميري علشان أنا قتلت سبل النجاة اللي كانت لولدي ابن عرس اللي كان مسخر انه يحمي ابني في غيابي، لكن انا قتلته بقرار انا ما اقدر اتراجع فيه. انا ما اقدر ارجع، ما اقدر اسافر عبر الزمن لعشر دقائق لورا علشان انا اوقف هذا القرار الخاطئ المتسرع. الحكاية مثال على عاقبة العجلة. مو دائما علمونا انه في التأني السلامة وفي العجلة الندامة؟ نعم، اذا عاقبة العجلة وخيمة، ولابد إنه إحنا نترك العجلة ونتثبت من الأمور. ياما في أمور إحنا بسرعة حكمنا عليها واتخذنا قرار، وللأسف في قرارات تقدر تتراجع فيها، بس في قرارات حياة وموت، هنا خلاص انتهى الموضوع. فهذه القصة يعني قريبة جدا من زمننا، إنه لما بتشوف لقطة أو عنوان، لاحظوا إحنا في زمن السوشيال ميديا بنشوف أحيانا لقطة، بنشوف أحيانا رسالة، بنشوف أحيانا والله تصريح لفنان، تصريح لرجل، تصريح لمسؤول، بنشوف جزء من الحقيقة، رسالة مبتورة، ونكمل إحنا السيناريوهات والقصة ونحط ألف سبب وسبب ونحكي ونوصل القصة ونتداولها، ولكن بدون تثبت. إحنا ما عندنا الأصل للقصة، أحياناً يكون في كلمة مبتورة ما عندي النص كامل، وبناء على الكلمة المبتورة هذه والنص وجزء من النص مفتور

0: الوقود بتسبب مشاكل وبتسبب ظلم لناس كثيرة. فالثروة اللغوية اليوم اللي احنا طلعنا بيها الروية، يعني لابد من التمهل والنظر، التثبت اللي هو طلب اليقين قبل الحكم، التسرع هو الإقدام قبل التأمل، الندامة الأسف على ما فات. إذن خاتمتنا اليوم في مكان إنه الدم اللي شافه الرجل هو كان حقيقي، أيوة طبعا شاف دم في فم ابن عرس، لكن اللي ما كان حقيقي إنه ما كان الدم كامل الحكاية وكامل القصة. يعني إيش؟ ما كان الدم دم طفلك، ولا كانت الحكاية زي ما رويتها في عقلك قبل القرار الذي لا رجعة بعده. كان دخلت الغرفة أول شيء وفهمت، وبالله ابن عرس كان حيستقبلك وهو يبغى يطمنك، لكن فقد لغة الكلام البشرية عشان يوصل لك القصة. وكذلك القصص في السوشيال ميديا هي بتوصلنا مبتورة، فلا بد ان احنا نتثبت. وكذلك القصص في حكاياتنا ومع اهلنا ومع جيراننا وصلة رحمنا، لا بد انه احنا نتثبت اولا. هذه الوصية انا وصيها لنفسي واوصيها لكم. في مكان دائما بيضيف لنا معلومة حلوة، وكذلك طريقة لانه نفهم حياتنا بشكل افضل. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نحس بالذنب بعد القرارات الصعبة؟ حتى بعد ما نتخذ قرار صعب ونرتاح منه يجينا إحساس بالذنب يلاحقنا. السبب إنه العقل بعد القرار يبدأ يسترجع الخيارات الثانية اللي تركناها ويتخيل كيف كانت بتكون الأمور لو اخترنا غيرها. هذا التفكير يسمونه الندم من بعد القرار، وهو طبيعي جدا، خصوصا لما يكون القرار مهم وما في خيار مثالي 100%. المشكلة إننا نتحكم بقراراتنا بمعلومات صارت واضحة بعدين وننسى إننا اخترنا الأفضل وكان متاح لنا الوقت. فالأفضل إننا نثق في أنفسنا للحظة الاختيار ونتذكر إنه أي قرار حتى الصح منا له ثمن وله شيء نتركه، ونفرق بين الندم اللي يعلمنا درس مفيد والذنب اللي بس يعذبنا بدون فائدة. اتذكر ما في قرار كامل، بس في قرار صادق اتخذته بضميرك وبمعطياتك.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى

0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
2: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية لتسجل لحظة تاريخية في مسيرة المرأة السعودية وفي حضور المملكة في مجال علوم الفضاء. ولدت ريانة برناوي في مدينة جدة، ونشأت في بيئة تؤمن بالعلم والطموح، فاختارت منذ وقت مبكر أن تسلك طريق العلوم. درست الأحياء الدقيقة وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز، ثم واصلت شغفها العلمي في مجالات الأبحاث الطبية والهندسة الحيوية لتعمل في مجالات مرتبطة بالبحث العلمي والتقنية الحيوية. لكن شغفها لم يتوقف عند حدود الأرض، كان هناك دائما سؤالا أكبر: ماذا وراء السماء؟ وفي عام 2023 جاء الإعلان الذي غير مسار الحلم إلى واقع. اختيرت ريانة ضمن طاقم أول مهمة فضائية سعودية مهولة إلى محطة الفضاء ضمن برنامج سعودي إلى الفضاء، لتكون جزءا من رحلة علمية تمثل المملكة في واحدة من أهم البيئات البحثية في العالم. لم يكن الاختيار مجرد إنجاز شخصي، بل كان إعلاناً عن مرحلة جديدة في تاريخ السعودية، حيث أصبح الفضاء جزءاً من طموحها العلمي والوطني. وخلال رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية، شاركت ريانة في عدد من التجارب العلمية الدقيقة التي شملت أبحاثاً في بيئة انعدام الجاذبية ودراسات مرتبطة بالخلايا والعلوم الحيوية، إضافة إلى تجارب تعليمية تهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في المملكة والعالم العربي. لكن الأثر الأهم لتلك الرحلة لم يكن فقط في التجارب العلمية، بل في الرسالة التي حملتها معها. رسالة تقول أن الحلم لا يعرف حدوداً جغرافية، وأن الفتاة السعودية قادرة على أن تكون في قلب أكثر المجالات تقدماً في العالم. في محطة الفضاء الدولية لم تكن ريانة مجرد رائدة فضاء، بل كانت صوتاً جديداً للعلم السعودي وصورة ملهمة لجيل كامل يرى في الفضاء امتداداً لطموحه. وبعد عودتها إلى الأرض استمرت في دورها العلمي والتوعوي لتشارك في نشر ثقافة علوم الفضاء وتشجيع الشباب على دخول مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ريانة ليست فقط أول سعودية تصل إلى الفضاء، بل هي جزءاً من قصة أكبر، قصة وطن يفتح أبوابه للعلم ويصعد بطموحه إلى ما وراء السماء. وفي ذاكرة السعوديين اليوم حين يذكر الفضاء يذكر معه اسم ريانة، ليس لأنها وصلت إلى هناك فقط، بل لأنها أثبتت أن الطريق إلى السماء يبدأ من الإيمان بالعلم على الأرض.

في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: الآن الاستوديو التحليلي لنهائي كأس الخليج 27.
3: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، اهلا وسهلا بكم في هذا الاستوديو التحليلي المصاحب لمواجهه نهائي خليج الديار العربيه 27، والذي سيجمع بين صاحب الارض والجمهور المنتخب السعودي في مواجهه شقيقه المنتخب الاماراتي. المباراه ستبدا في تمام الساعه 9 اي بعد 30 دقيقه من الان. اسعد بصحبتكم في هذا الاستوديو، من التقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الاخراج خالد لبن. أرحب بصديق العزيز في هذا الاستوديو واللي راح يصاحبني على مدى 90 دقيقة وحتى التتويج بإذن الله، زميل العزيز أحمد النفيح. مساء الخير.
4: مساء النور أخوي أستاذي عبد العزيز، أمسي عليك المستمعين.
3: أحمد، خلاص وصلنا للحظة الختامية لبطولة خليج الديار العربية 2027. على الورق أحمد، قبل لا نبدأ في أي تفصيلة، يعني المنتخبين الأفضل وصلوا للنهائي؟
4: طبعا.
3: لما نقول معيار الأفضل بس عشان نوضح للناس،
4: لو جينا نأخذها على معدل النقاط، السعودية بالعلامة الكاملة 9 نقاط، الإمارات ب7 نقاط، ولو أن المباراة الأخيرة كانت تحصيل حاصل وكان فيها إشراك أكثر من لاعب، تجاوز مرحلة النصف نهائي، الآن هم متواجدين في النهائي بأكثر من سجل وأقل من استقبل أهداف، يمكن السعودية ما استقبلت أي هدف، الإمارات استقبلت هدف واحد، فكل الأرقام هذه تعطي انطباع أنه حرفيا اللي تأهلوا للنهائي هم الأجدر والأفضل.
3: طيب عشان بس نوضح للسادة المستمعين الكرام، الأفضلية الموجودة في فريقين، المنتخب السعودي كسب كل اللقاءات، لم يتلقى أي هدف. على جهة الأخرى المنتخب الإماراتي زي ما ذكر أحمد انتصر في كل اللقاءات باستثناء لقاء تحصيل حاصل اللي كان في نهاية الدور الأول أمام المنتخب القطري واللي شارك فيه في 11 لاعب بديل، وهي المباراة الوحيدة اللي استقبل فيها هدف كان هدف المعز علي. أحمد، لما نجي نتكلم على الفريقين، أنت تتكلم تقريبا على مشروع طموح في كرة القدم الإماراتية بالإضافة إلى رغبة جامحة عند الأخضر السعودي في العودة مرة أخرى لمنصات التتويج، خصوصا وأن بطولة آسيا على الأبواب. المنتخبين أحمد يرون في هذه البطولة هي تحضير على الأقل أحمد على المستوى النفسي للدخول إلى كأس آسيا بزخم كبير.
4: تختلف الأمانة، يعني لو جينا نأخذها مثلا التأثير على الفوري اللي بيكون، مثلا لو حققت السعودية بإذن الله البطولة، إيش التأثير الإيجابي، وإذا خسرت لا سمح الله إيش التأثير السلبي. أنا لو جيت أقيسها، نعم مطلب الانتصار لكل الفريقين لكل المنتخبين وتحقيق البطولة مهم لكل المنتخبين، لكن التأثير الإيجابي الأكبر من وجهة نظر شخصية أنا أشوفه على المنتخب السعودي، لأنه المنتخب السعودي مر بسنوات كثيرة بدون ما يحقق أي بطولة، وتحديدا كأس الخليج نعم حقق بطولتين فيها كانت بنظام الدوري، ولكن 5 نهائيات في كأس الخليج خسرها، وهذا النهائي السادس، ففي مفترق طرق كثير للمنتخب السعودي في حال تحقيق البطولة، يكسر النحس من ناحية النهايات اللي خسرها في كأس الخليج، يكون أفضل استعداد لآسيا، يكون برضو السنوات اللي احنا شاهدناها تقريبا 23 سنة الأخيرة بدون تحقيق أي بطولة، أشياء كثيرة راح تفرق مع المنتخب السعودي، ما يعني أنه ما راح يفرق مع المنتخب الإماراتي، نعم حيفرق وحيكون أفضل استعداد لنهايات كأس آسيا القادمة، لكن المنتخب الإماراتي ما على الضغط الكبير مثل اللي بيكون على المنتخب السعودي، زايد أنه عامل الأرض والجمهور برضو راح يشكل ضغط على المنتخب السعودي.
3: طيب أحمد، لو جينا نبغى نتكلم على تشكيلة الفريقين، تحب نبدأ من وين؟ من السعودية ولا من الإمارات؟
4: الإمارات حيث منتهيتها.
3: طيب خلينا نبدا مع المنتخب الاماراتي. السيد زلاتكو داليتش اليوم يلعب تقريبا بنفس العناصر او نفس التركيبه الفنيه، معظم العناصر الفنيه اللي شارك فيها يمكن في مباراته الاولى والثانيه. تكلم على خالد عيسى قائد الفريق في حراسه المرمى، تكلم على ميلوني، زهير وبيمنتا وروبن كانيدو على الجهه اليسرى، تكلم على فايز وكوليبالي في محوري ارتكاز، نتكلم على الثلاثي اللي يلعب تحت المهاجم كامارا على وهم جيليرمي خيمينيز، واليوم مشارك ببرونو، وفي الأمام المهاجم كمارا لاعب ناديه الشارقة. ما في تغييرات كثير أحمد، ما في تجارب اللاعبين زي ما كان البعض يتحدث أنه المدرب راح يجرب لاعبين في مباراة نهائية، ما شفنا هذا الكلام. تقريبا جل التشكيل الأساسية موجود أحمد.
4: من الصعب أنه أنت تجرب في مباراة نهائية، معروف دائما أنه أنت تستقبل مباراة.
3: إذا في مدرب بيجرب في مباراة نهائية انت بين الشوطين تقيله حتى لا تنتظر بعد مباراة.
4: طبيعي طبيعي طبيعي، اصلا من الصعب من الصعب، لانه انت في الوقت اللي حتجرب وحتخسر البطولة انت حتفتح لنفسك يعني اشياء كثيرة ضدك. لكن انا اشوف انه ممكن يكون في بعض الاساليب اللي يلعبونها بشكل يعني بشكل غير مباشر من الاعلام لكي يحاول يضغطوا فيها المنتخب السعودي، او مثلا يستفزوا اللاعبين المنتخب السعودي ما قبل المباراه، لكن ما اتوقع ان احنا نوصل لدي المرحله. لكن المنتخب الاماراتي نعم بنفس التشكيله 90% تقريبا، اكثر الاسماء اللي لعبت معاهم في اول مبارتين ونصف نهائي، تركيز كبير الأمان حتى على طريقه اللعب 4-2-3-1، انه الفكره منها انه يستحوذ على عمق الملعب، يلعب على الاطراف بشكل دائم. خيمينيز أنا من وجهة نظر شخصية أنه أفضل لاعب إذا ما كان في الإمارات ممكن يكون حتى في البطولة الأمانة، يعني اللاعب مؤثر بشكل كبير جدا. وباختصار شديد المنتخب السعودي إذا أراد الفوز بشكل مريح هو فقط إيقاف خيمينيز أو السيطرة أو الحد من خطورة خيمينيز، حيسهل الأمور على المنتخب السعودي بشكل كبير.
3: راح نأخذها واحدة واحدة. يمكن أحمد في الطريقة اللي انتهجها السيد جورجيوس دانيس يمكن كان في إجابة سؤالك، بس لما نتكلم عن المنتخب الإماراتي أحمد، جزء من تميز خيمينيز والمنتخب الإماراتي هو أن الثلاثي اللي تحت رأس الحربة كمارا مهما اختلفت الأسماء تحديدا جيليرمي وخيمينيز دائما عندهم قدرة على اللعب بين الخطوط، ودائما قدرتهم تبرز أو قدراتهم تبرز لما يحصلون المساحة بين محوري الارتكاز وبين قلبي الدفاع، وانصاف المساحات تحديدا هي مكمن الخطور بالنسبة للمنتخب الإماراتي. اليوم السيد جورجيوس دانيس غير الرسم التكتيكي أحمد من 4-2-3-1 إلى 4-3-3 صريحة بتواجد ثلاثة لاعبين محاور الارتكاز، واضح أنه يرغب في إجبار الإمارات على اللعب بعرض الملعب بشكل أكبر. اليوم محمد أبو الشامات موجود كظهير، خلينا نذكر بس التشكيل عشان الفكرة توضح. عندنا محمد العويس في حراسة المرمى، عندنا نتكلم على محمد أبو الشامات زي ما ذكرت كظهير أيمن، نتكلم على حسان تنبكتي وعبد الله العمري ومتعب الحربي، نتكلم على ثلاثي خط وسط عبد الله خيبري محمد كنو وناصر الدوسري، نتكلم على همام الهمامي، صالح أبو الشامات يعود مرة أخرى كلاعب جناح بالإضافة إلى فراس البريكان. أحمد الهدف واضح، إغلاق عمق الملعب اللي يتميز فيه المنتخب الإماراتي، محاولة إجبار الإمارات أن هي تلعب أكثر على الأطراف، عزل خيمينيز تقريبا عن بقية المجموعة، تضيق المساحات للثلاثي اللي يحاول دائما ما يدخل لعمق الملعب. لكن أحمد كمان نفس الطريقة نقول أنه دائما لما أنت تحاول أن أنت تغلق عمق الملعب وتدفع الفريق الآخر أنه يلعب بي بي بشكل عرضي أو تكثيف عرضيات، على الأقل امنعه من أنه يلعب الكرة العرضية بسهولة. هي هذه النقطة بس، أن أنت جودة الكرة العرضية ما تكون بالشكل المطلوب، لأنه كمارا في مهاجمة المساحة لاعب من أخطر اللاعبين أمانة. من أفضل نقاط القوة الموجودة عند كمارا هو قدرته على مهاجمة المساحة في الكرة العرضية.
4: أتفق للأمانة، لكن في يعني في سؤال كذا أنا محيرني، يعني المنتخب السعودي للأمانة هل إحنا وصلنا للمرحلة اللي تجعلنا إن إحنا نلعب في كل مباراة تشكيلة؟ يعني كل مباراة تشكيلة أنا أشوف إنه أنت تكون منتخب قوي تمتلك أسماء يعني بديلة ممكن تكون توازي الأساسي وأفضل، أحمد هي انتصاراتك متتالية.
3: الفكرة العامة في كرة القدم أحمد تغيرت اليوم، يعني عدد النجوم اليوم أحمد في كرة القدم أصبح محدود، فبالتالي اليوم تركيز كل المنتخبات وكل الأندية وكل فرق كرة القدم سواء كانت منتخبات أو أندية على فكرة بناء المنظومة اللي تستوعب كل اللاعبين، بحيث أن أنت عملية الحلال والتغيير، أنه اليوم رزنامة كرة القدم أصبحت مزدحمة. يعني اليوم اللاعب المحترف يخوض من 60 إلى 65 لقاء على مدى سنة كاملة أو على مدار 9-10 أشهر. فبالتالي الفرق اليوم أصبحت فرق منتخبات بحاجة إلى أسلوب لعب قادر على

0: استيعاب عدد كبير جدا من اللاعبين بدون ما انت تحس بفرق. عشان كذا احمد النجوم في كرة القدم اليوم عملة نادرة. النجم الحقيقي اللي يفرق.
1: شوف انا هذه انا اتفق معك فيها، اذا كان في اسلوب ونهج واضح، على سبيل المثال ممكن منتخب اسبانيا تتغير الاسماء، يتغيروا اللاعبين، لكن طريقة اللعب واحدة ما تتغير اشياء كثيرة، الكل متأسس عليها من الصغر، الكل يخش على طول في جو المباراة. لكن انا بتكلم عن وضعنا احنا، لانه انا من وجهة نظر شخصية ترى انا اشوفها ما هي صحية ابدا. تحديدا يعني من أكثر المراكز اللي تغيرت معاك اللي هي المحور وقلبي الدفاع.

0: لما مدرب يغير طريقة اللعب في مباراة حسم زي المباراة النهائية، أنت تشوف أنه والله تعامل واقعي بحسب معطيات الخصم، ولا فيها تقليل من قيمتي أنا كمنتخب وقدرتي على فرض أسلوبي عليه خصم، تحديدًا لما نتكلم على محيطنا يعني؟
1: أنا شوف، أنا بالعكس أنا أشوف أنه لو كان منتخب متمكن وغير الطريقة فجأة، أنا أقول لك هذا مدرب قاري المنتخب اللي أمامه وغير ولعب بطريقة فاجأت فيها كل استعدادات المنتخب. يعني ممكن يكون معاك المنتخب الإماراتي مركز على طريقة لعب معينة، على تشكيلتك الأخيرة، على اللاعبين معينين، فأنت فاجأته بتغيير 3 إلى 4 لاعبين وطريقة اللعب. لكن أنا ما أشوف أنه إحنا وصلنا لهذه المرحلة اللي تجعلنا أنه إحنا نقعد نغير التغييرات هذه كلها في كل المباريات، وتخلينا ممكن عامل الأرض والجمهور والبطولة اللي إحنا فيها تساعدنا الآن، لكن من الصعب تكرارها في المستقبل.
0: طيب أحمد، المنتخب السعودي في 4-2-3-1 كانت له بعض الأفكار الواضحة على المستوى الهجومي، اليوم ما أعرف كيف ممكن تطبق بي بي بي بالرسم هذا. لكن أحمد كنا نشوف مثلا أنه المنتخب أحيانا يسوي عملية استحواذ مثلا في الجهة اليمنى، وبعدين فجأة بعد ما يجمع اللعب على الجهة اليمنى يعمل سويتشنج كامل بشكل سريع على الجهة اليسرى. وكان في عندنا 3 لاعبين، كان عندنا همام الهمامي ومتعب الحربي وصالح أبو شامات اللي صانع لعب، كان دائما يميل على الجهة اليسرى. كان الثلاثة يلعبون وكل واحد فيهم في حال استلام الكرة في الثلث الأخير له هدف معين. يعني أنا بعد ما أستلم الكرة اللمسة الأولى أبدأ أشوف الخيارات، لو متعب فاضي أنا أعطي متعب، ومتعب على طول الظهير التقليدي اللي يوصل لآخر الملعب يلعب الكرة عرضية بشكل تقليدي. لو همام فاضي أنا أعطي همام، همام دائما يأخذ الكرة ويخترق من العمق ويبدأ يدخل مع الطرف ويبدأ يسبب لك مشاكل. لو أعطيتها صالح، وهذه أهم نقطة، صالح دائما يستلم الكرة بعدين يرجع ويعمل عرضية اللي هي سوينج إن، اللي هي تكون من برا لجوا، هي العكسية اللي تكون رايحة باتجاه المرمى، مقوسة باتجاه المرمى
1: عكس متعب.
0: إيه، وهذه اللي سجل منها فراس البريكان في في في لقاء عمان، وتكررت كثير في مباراة قطر وسببت مشاكل كثيرة لكرة للدفاع القطري، واستمر عليها لما تعب صالح أبو الشامات، اضطر يغير متعب الحربي بنواف بوشل على الجهة اليسرى لأنه لاعب أيمن، وصار عبد الله الحمدان هو اللي أدي دور إنه الجناح اللي يخترق إلى الداخل، وصار بعد كذا نواف بوشل هو اللي أدي دور صالح أبو الشامات في عملية الكرة العرضية المقوسة من الداخل إلى من الخارج إلى الداخل. اليوم في 4-3-3 أنت ما تقدر تسوي زيادة عددية في هذه النقطة تحديدا، فاليوم خياراتك الهجومية أصبحت محدودة. الرجل، إحنا دائما نقول إيش نقول، المنتخب الإماراتي ميزته إنه لما يأخذ الشكل الدفاعي، يعني تعطيه وقت إنه يرجع بعد فقدان الكرة ويرجع لمناطقه ويبدأ مثلا يأخذ الشكل الدفاعي وينظم نفسه ويدافع، أنت هنا راح تواجه صعوبة في اختراق الدفاع الإماراتي. بس الفترة من بعد فقدان الكرة إلى ما يوصل للشكل هذا في مساء في نافذة زمنية تقريبا 10-15 ثانية. أنت لو استغليت الهجمة وسرعتها بشكل كبير، هنا ما أتكلم على كرة طويلة، لكن أتكلم على تمريرات تكسر فيها الخطوط، لو قدرت في 15-20 ثانية هذه توصل لمرمى منتخب الإمارات، أنت هنا قادر أنك تصنع خطورة قبل لا مثلا يأخذ الدفاع المنتخب الإماراتي الشكل الدفاعي. أسألك برأيك في هذه النقطة تحديدا.
1: للأمانة شوف، هي في من ناحية إنه عشان برضو ما نقلل من ما فعله دونيس الأمانة في المباريات الماضية ببعض الطرق أو اللمحات الفنية اللي أنت ذكرتها، لكن من قرايتي في هذه في هذه التشكيلة أنا أحس إنه إعطاء حرية كاملة لكنو. يعني أنت لما تيجي تلعب بأربع دفاع وتلعب بالخيبري وناصر، اللي أنا من وجهة نظري أشوف إنه خيبري وناصر هم اللي حيكونوا كمحاور متأخرين، وحيكون
0: يعني مش ناصر اللي أدواره دفاعية، لأنه في كثير من المدربين
1: ناصر الأدوار الدفاعية.
0: لا أنا أقول لك مش
1: كنو.
0: إيه كنو، لأنه في كثير من المدافعين أو كثير من المدربين يعتمد على كنو تحديد، لأنه كنو عنده قدرة على إنه ما يفقد الكرة في مناطق خطرة، يعني قادر إنه يصعد الفريق.
1: أنا أشوف إنه
0: عبد الله خيبري 100% المدرب راح يجنبه عملية البناء، لأنه هي مش أفضل نقطة عنده، لكنه ممتاز في عملية غلق المساحات. يعني عبد الله خيبري النقطة الأساسية اللي شارك فيها أنا أقلل مساحات الاستلام بالنسبة لخيمينيز، أنا خيمينيز هذا ما يستلم مرتاح.
1: ما أنا ليش بتكلم عن إنه اثنين؟ بشكل مثلث اثنين ومن امامهم كنو، لانه واضح انه الادوار اللي بتكون لخيبر وناصر
0: انه راس المثلث بيكون كنو ولا ناصر الدوسري؟
1: لا لا لا، انا من وجهه نظري الشخصيه اللي اشوفه في التشكيل انه راس المثلث حيكون كنو لسبب واحد، انه حيكونوا في اثنين اللي هم خيبر وناصر.

0: اللي بيحدون
1: انا وجهة نظري مثلث مقلوب وراسه مثلث حيكون خيبري كستة وقدامه اثنين ثمانية.
0: كنو ناصر. انا اشوف انه لا بالعكس راس المثلث للامام فيها كنو وانه اللي حيكونوا متاخرين هم الخيبري وناصر وانه الاثنين دورهم انه يغلقوا ضيق المساحات على خيمينيز ويطلع الكره بشكل مباشر لكنو، لانه بمجرد ما توصل الكره لكنو في الثلث الاخير ومعاه في راس البريكان وهمام الهمامي بالاضافه الى صالح ابو الشامات هنا انتهى الموضوع، لانه كلنا بنعرف انه كنو يمتلك التسديد يمتلك الحلول وراح يدخل من العمق بشكل كبير وراح يكون هو نجم المباراه الاول من وجهه نظر شخصيه.
1: طيب احمد في 4-2-3-1 في المباراه الماضيه كان في لاعب 10 صريح تحت المهاجم وكان في قدرة مثلا على استلام في مساحات أمام منطقة الجزاء واستلام بين الخطوط وتسليم محاولة صناعة خطورة وما إلى ذلك، وكان باختصار في لعب من العمق. اليوم في ظل غياب 10 ومشاركة أبو الشامات تحديدا مع متعب على الظهيرين، واضح أن الرجل بيفتح اللعب بالملعب على الأطراف بشكل كبير جدا على أساس عملية البناء. أنا لو فقدت الكرة في الطرف ما عندي مشكلة، بس ما أفقدها في العمق
0: أكيد طبعا. أيه؟ لأنه سهل أنك أنت ترجع على الطول وتعالج المشكلة، لكن من العمق باصين انتهى الموضوع تحديدا خيمينيز لما يكون واحد من الناس اللي استغلطتك. ليش أنا أقول وركز وعيد على كنو؟ لأنه أنت لو عكستها مثلا وزي ما تفضلت وخليت الخيبري وأنه من قدامه مثلا ناصر وكنو، من الصعب أنه خيبري يقوم بالأدوار الحالة مع خيمينيز، ومن الصعب أنه خيبري يطلع بالكرة الحالة.
1: ممتاز.
0: فلذلك اثنين محاور. ممكن تقول لي كنو وناصر من أمامهم الخيبري، الخيبري ما عنده الإضافة أو ما عنده النزعة الهجومية اللي ممكن تكون مثل اللي قدمها كنو، لكن من وجهة نظر شخصية ناصر والخيبري وكنو من أمامهم وراح يكون رباعي، يعني أشبه بطريقة إذا استشهدنا فيها أشبه بطريقة ريال مدريد لما كنا نشاهد إمبابي وفينيسيوس وبيلينغهام، يعني الأربع الأخيرين هم المهاجمين، فحيكون بأدوار أشبه بأدوار بيلينغهام. لأنه من وجهة نظر شخصية أشوف أنه متى ما كان محمد كنو في الفورما المنتخب حرفيا كله حيكون في أفضل حال.
1: الطريقة هذه أحمد، إيش أكثر شيء تخاف عليه في المنتخب السعودي بهذا الشكل تحديدا؟
0: أنا أخاف على المنتخب السعودي أنه المنتخب الإماراتي لا يسجل، لأنه التسجيل المبكر للمنتخب الإماراتي يناسب طريقة لعبهم، لأنه أنت لما بتسجل بعد كذا حترجع تلعب الكرة الدفاعية اللي أنت تحتاجها، حتلعب على الهجمات المرتدة على الكرات الطويلة على الكرات العرضية،
1: حيبدأ يحسن مساحات بالتعاون.
0: أيوة، فحتجبر المنتخب السعودي يطلع، فحتخش في مرحلة صعبة جدا، ممكن تأتي أي هفوة ثانية وتصعب المباراة، لكن لا تستقبل هدف، سير المباراة، اقتل الخصم قد ما تقدر، تحكم برتم المباراة بشكل كبير جدا، حتى لو ما شكلت خطورة ولو ان طريقة اللعب واضحة انها هجومية بحتة من اول المباراة، على الاقل تحكم برتم المباراة، احرمهم من الكورة، كل ما مشي الوقت معاك وكل ما كنت انت المسيطر كل ما زادت هتافات الجماهير انت راح تشكل ضغط كبير على الامارات، ومن ثم ياتي الهدف وتسيطر على المباراة بشكل كبير.
1: خلينا احمد نتكلم عن المنتخب الاماراتي، لا شك ان المنتخب الاماراتي عنده جودة عالية في كل الخطوط، لكن خلينا تحديدا احمد نتكلم على الشق الدفاعي. الامارات ما واجهت احمد ضغط دفاعي كبير جدا او ضغط هجومي كبير جدا، ودفاعاتها ما استقبلت ضغط هجومي تقدر تسميه انه وضعها تحت الاختبار. نجي نتكلم رقميا أحمد في المباريات والمواجهات اللي خاضتها الإمارات على مدار البطولة، فإنه معدل الأهداف المتوقعة اللي كان ضد المنتخب الإماراتي في مباراة اليمن 0.32، هذا معدل الأهداف المتوقعة. في المباراة الثانية أمام البحرين ارتفع وصل إلى 0.41 لما قابل جودة أعلى شوي. المباراة الثالثة أمام قطر وصل إلى 0.55، ومع ذلك سجل معز علي أحمد هدف من الستة، وإحنا نعرف في عرف الدفاع يعني كارثة دفاعية لما لاعب يوصل لمنطقة ستة بدون رقابة. على مستوى مباراة عمان اللي شفنا فيها مشاكل كثيرة يعني معدل صناعة فرص أخطر وشفنا فيها تهديد أكبر على المنتخب الإماراتي، كان معدل فرص عمان أو الأهداف المتوقع بالنسبة لعمان هو 0.71، يعني إلى الآن ترى ما في حد وصل واحد. على مستوى البطولة أحمد، المنتخب السعودي أعلى منتخب في نسبة الأهداف المتوقعة ب 2.08، رقم 3 أضعاف تقريبا المنتخب العماني أحمد.
0: أكيد. شوف اللي شاهد المنتخب السعودي بغض النظر انه يعني منتخبنا وفرضنا بين جمهورنا، لكن اللي شاهد المنتخب السعودي
1: هذا الاكسبكتد جول، يعني هذا متوقع عشان اللي يسأل يعني
0: لا اللي شاهد المنتخب السعودي يعرف انه الحلول كانت مره كثيره ومره كبيره، وتحديدا يمكن مع مباراة الاخيره امام قطر كان يمتلك حلول مره كبيره، لكن المنتخب السعودي ما يعني ما هاجم بشراسه من بدايه المباراه، لكن صنع فرص كبيره في مباراه واحده. لكن المنتخب الاماراتي حتى لو اخذت جميع مبارياته ترى عانى امام منتخب عمان تحديدا، ترى منتخب عمان
1: وهذا التساؤل لانه السيد زلاتكو ديليتش ما قضى فتره طويله يمكن مع المنتخب الاماراتي، ما عمل معسكر اعدادي، فلا زال في طور التعرف على اللاعبين، ويمكن الدفاع الاماراتي ما اختبر وما بانت عيوبه وما بانت مشاكله بسبب انه ما واجه معدلات ضغط عاليه على المستوى الهجومي، وهذا يمكن نقطه ايجابيه بالنسبه للمنتخب السعودي اليوم.
0: اكيد شوف حتى لو اخذتها بلغه الارقام اللي انت تكلمت فيها، المنتخب الاماراتي اول مباراتين ترى ما استقبل اي تسديده، لكن من ثاني مباراه امام قطر استقبل 3 إلى 4 تسديدات، من امام عمان استقبل الى 5 إلى 6 تسديدات، فهذا يعني انه كل ما قابل منتخب اقوى كل ما كانت الخطوره على مرماه بشكل كبير جدا. من الحاله الدفاعيه انا اقدر اقول لك انه المنتخب الامارات المنتخب السعودي يتفوق نوعا ما على المنتخب الاماراتي، لكن من الحالة الوسط في تكافؤ نوعا ما، في حالة الهجوم انا ممكن اعول للمنتخب السعودي او اعطي النسبة لارشح الكيف المنتخب السعودي بسبب الاسماء والبدلاء اللي يمتلكون حلول اكثر من المنتخب الاماراتي.
1: طبعا احمد بالارقام يمكن المنتخب السعودي يعني حظوظه مش احسن شيء على مستوى النهائيات، هو حقق 3 ألقاب لكن كلها كانت بنظام النقاط. على مستوى النهائيات لعب المنتخب السعودي قبل مواجهة اليوم ها لعب 4 نهائيات أو 5 نهائيات عفوا، خسر 5 كلها، 1 74، 1 في 2009، 1 في 2010، 1 في 2014، 1 في 2019، وهذه النسخة الآن 2026. المنتخب الإماراتي لعب ب3 نهائيات، فاز في 2 وخسر في 1، واليوم هو النهائي الرابع. يعني المنتخب الإماراتي يتفوق في هذه النقطة تحديدا أحمد،
0: ولعبة النهائيات لعبة نفسية الأمانة. ليش أنا ذكرت أنه الفوز حيكون إيجابي أكثر على المنتخب السعودي؟ لأنه مثل ما تفضلت النهائيات في كأس الخليج لم يحقق المنتخب السعودي، وهذا شيء لازم يكسروه يعني بإذن الله في مباراة اليوم، بالإضافة إلى أنه فترة طويلة المنتخب السعودي ما حقق بطولات، وأنه أنت لازم ترجع للبطولات. وأضف إلى ذلك أن المباراة في أرضك من جمهورك، يعني في جميع البطولات والشيء المتعارف عليه لما يذهب منتخب لين النهاية ويخسر من المستضيف بتقول عليه في النهاية أنه مشاركة يعني شبه ناجحة، لكن لما يكون المستضيف يوصل للنهاية ويخسر هنا لا، انت تعرف انه الضرر حيكون اكبر.
1: طيب خلينا نروح للبث المباشر ونستمع لاجزاء من الحفل المصاحب للمباراة النهائية دي خليجي الديار العربية 27.

0: النتيجة 0-0. الصفر مو نتيجة المباريات، الصفر معك في سفر، لأن بطاقة لايت من مصرف الراجحي رفيقك في السفر.
1: الاستوديو التحليلي لنهائي كأس الخليج 27.
2: عاد لكم مرة أخرى مستمعي الكرام، خليني أسألك أحمد على نقطة مهمة جدا. اليوم تكلمنا على مشاكل موجودة مثلا في المنتخب الإماراتي. أسألك على السريع أحمد، توقعتك الشوط الأول؟
3: الشوط الأول أنا أتوقع أنه مباراة فيها هدف، لأنه للأمانة المنتخب السعودي حيخش مهاجم بشكل كبير جدا. المنتخب الإماراتي ما عنده شيء يخسر في مباراة اليوم، فلذلك حيهاجم بشكل أكبر، فأتوقع أنه حيكون فيها هدف. هدف طيب. تقريبا المنتخب السعودي.
2: خلينا نروح للبث المباشر، لأنه الآن السلام الوطني للمنتخبين.

Amen.

الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أصدقائي المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم بكل خير. السادس من أكتوبر 2026 من هنا في مدينة الملك عبدالله الرياضية في عروس البحر الأحمر جدة، يوم الختام لخليج 27. ارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. صقورنا الخضر، فخرنا، منتخبنا الوطني يستعد لكتابة سطر جديد في تاريخه المليء بالذهب. إنها ليلة من ليالي الأخضر من أجل أكثر من 50,000 عاشق هنا في ملعب الإنماء، هنا حيث المدرج الجميل، هنا حيث الأجواء الرائعة، هنا حيث يوم الختام، مسك الختام في كأس الخليج العربي 27 من هنا على ملعب الإنماء بين المنتخبين السعودي والإماراتي في هذه المواجهة الكبيرة والكبيرة جدا. هذا اليوم يا إلهي على هذا المنظر الجميل، على هذه الصورة الرائعة في المدرجات، شيء من الخيال، منظر يسر الناظرين. هذه الصورة لن تشاهدها في أي ملعب آخر، هنا المدرج لا مثيل له. الجمهور السعودي يرسم الهدف وينتظر تحقيقه في يوم الختام لبطولة كأس الخليج. الليلة يوم التحدي كبير ضد الأشقاء المنتخب الإماراتي في مباراة واعدة وكبيرة، نرجو أن يكون يوما للمنتخب السعودي وفرحة للوطن هنا بالتأكيد في أرض جدة على ملعب الإنماء. كل التحايا لكم أينما كنتم مشاهدين الكرام، نرجو أن نستمتع وإياكم في أحداث هذه المباراة. إنها الصورة غير عادية في المدرجات، حيث ترسم الجماهير السعودية شيء من الإبداع لا مثيل له بصراحة، وكأنك تعيش في كأس العالم وتعيش أجواء كأس العالم. كل التحايا لكم أينما كنتم. الليلة طاقم تحكيم من المغرب بقيادة جلال جيد حكم هذه المباراة، يساعد زكريا برنسي ومصطفى أكركال. أيضا من المغرب حكم رابع عبد الله الجمالي، من الكويت حمزة الفاروق في الفار مع أروين بلانك. هنا المدرج العالمي بالتأكيد لصقور المدرجات، جمهورنا الجميل للغاية. قائمة المنتخبين أمامنا بالتأكيد، قائمة المنتخب الإماراتي في هذه المباراة، يلعب زلاتكو دانيتش بخالد عيسى، ميلوني، علاء الدين زهير، لوكاس بي

روبن فيليب، عصام فايز، مامادو كوليبالي، برونو أوليفيرا، نيكولاس خيمينيز، غيليرمي دا سيلفا، عثمان كامارا. هذه قائمة منتخب الإمارات العربية المتحدة في هذه المباراة الختامية لبطولة كأس الخليج. هذا هو المدرج الرائع جدا، وبالتأكيد وسط أجواء خيالية بأتم معنى الكلمة من هنا في استاد الإنماء، حيث الحضور اللافت وحيث الأجواء الجميلة وحيث التيفو الرائع الذي يقدمه المنتخب السعودي في هذه المباراة. بالتوفيق إن شاء الله. بالتأكيد كما نتابع يرسم الهدف وتدون هذه الكلمة والعبارة الكبيرة، ما نرمي إلا نصيب. إن شاء الله يكون يوم من أيام الأخضر. لقد هرمنا كثيرا يا دونيس من أجل التتويج باللقب. هذا جيل يحتاج إلى انتصار، هذا جيل يحتاج إلى فرحة، هذا جيل يحتاج إلى بطولة لكي يعود إلى مكانه الطبيعي حيث القمة التي اعتاد عليها. أمامنا بالتأكيد قائمة المنتخب السعودي في هذه المباراة. الصقور الخضر في هذه الليلة، محمد العويس أسد الحراسة وحامل عرين، في الدفاع أبو الشبات، محمد وحسان تبكتي، عبد الإله العمري، متعب الحربي، عبد الله خيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، صالح أبو الشبات، همام في اليسار، الهمامي في رأس البريكان في قائمة المنتخب السعودي في هذه المباراة. وبالتأكيد قائمة المدرب دونيس، وانتظار لهذه الليلة الكبيرة. قولوا يلا يلا خضر الفنايل، قولوا يلا يلا سووا الهوايل، ليلة إن شاء الله تكون من نصيب الأخضر. دعواتنا بالتأكيد لمنتخبنا بالتوفيق في هذه المباراة الختامية والتتويج باللقب الرابع في بطولة كأس الخليج بعد غياب امتد لأكثر من 20 سنة بالنسبة للمنتخب السعودي على مستوى هذه البطولة، دون انقطاع النجاحات الأخرى في الوصول إلى كأس العالم وتقديم مستويات كبيرة أيضا في نسخ متعددة في كأس العالم. لكن اليوم وقت كسر العقدة على مستوى كأس الخليج واستعادتها بعد غياب طويل في أحداث هذه البطولة. كرة فيها تغطية وبعد ذلك خطأ يحتسب حكم المباراة لمصلحة المنتخب الإماراتي. أيضا منتخب الإمارات بداية قوية في هذه البطولة، عمل رائع بصراحة في هذه النسخة بالنسبة للأبيض الإماراتي ليسعى لتحقيق الفوز أيضا والتتويج باللقب. جورجوس دونيس خبرة كبيرة جدا مع الأندية السعودية ورغبة في كتابة تاريخ مع الأخضر، بالتأكيد مدعوما بأكثر من 50,000 الليلة في ملعبي الإنماء. أشوف في بعض الأماكن بصراحة بعض الأماكن في مدرج المنتخب الإماراتي العزيز، بعض الأماكن فوق مدرج المنتخب الإماراتي ولكنها خالية. أتمنى من كل قلبي أنه الآلاف المؤلفة المتواجدة خارج الملعب أن يسمح لهم بالدخول من أجل الأخضر. كرة تصل مرة أخرى في وسط الميدان، همام يحاول أن يمر لكن الدفاع تدخل، والعودة بعد ذلك على الجهة اليمنى لمصلحة منتخب الإمارات. انطلاقة من ميلوني ماركوس، عودة إلى الوراء. مباراة مفتوحة اليوم، مفتوحة ومنتظر أن نشاهد عمل هجومي من الجانبين. طويلة أمامية على اليسار، محاولة لمصلحة الأخضر لكنها أقرب إلى حارس المرمى. خالد عيسى يبعد الخطر، رمية جانبية، أجواء أوروبية، مدرج عالمي وشغف كبير وحماس منقطع النظير، وليلة استثنائية. ونحن كنا بالتأكيد لسنوات نتسيد القارة الآسيوية، بالتأكيد أنه غبنا لفترة وتأثر الأخضر. اليوم إن شاء الله استعادة الفرحة والألقاب في هذه الأمسية الكبيرة اللي نشاهدها مع حضراتكم من هنا في عروس البحر الأحمر، هنا جدة زفت الأخضر إلى مونديال 2018، هنا جدة كانت حاضرة على كثير من الملاحم الكروية السعودية حيث كان أبناء المملكة في قمة مستوياتهم على العديد من الأصعدة والمباريات والتحديات الكبيرة. الكرة خرجت إلى رمية جانبية لماركوس ميلوني. الدقائق الأولى في أحداث هذه المباراة، كرة تلعب ولكن التغطية من جانب متعب الحربي. يقولون في عالم كرة القدم النهائيات تكسب ولا تلعب، الأهم دائما في مباريات من هذا النوع في نهائيات أن تحقق الانتصار التتويج باللقب. تصل الكرة على اليسار، محاولة من جانب دا سيلفا، عرضية خطيرة إماراتية ولكنها جاءت بعيدة في الأخير، تحولت إلى

ضربة مرمى. أول محاولة لمنتخب الإمارات كانت عن طريق نيكولاس خيميريز في اللقطة الماضية، ولكن كرة جاءت بعيدة وبالتالي تحولت إلى ضربة مرمى للحارس الذي ما شاء الله ما شاء الله لم يتلقى أي هدف في هذه البطولة حتى الآن، وإن شاء الله يستمر بهذا التألق بالنسبة لمحمد العويس. بالمناسبة فقط حارسين نجحا في الحصول على اللقب بعد أن خرجوا من أو خرج من البطولة بشباك نظيفة، طرابلسي في منتصف السبعينات مع منتخب الكويت الذهبي، وكذلك الحارس الكبير جدا علي الحبسي اللي توج باللقب في 2019 بشباك نظيفة. كرة للأخضر أمامية، تغطية دفاعية تصل في وسط الميدان. اليوم الدفع بخيبر كلاعب وسط إضافي، يحاول دونيس السيطرة على مجريات اللعب على منطقة المناورة. ننتظر الكثير من هؤلاء اللاعبين. بالسلامة إن شاء الله. تدخل في اللقطة الماضية وبالتالي وجود خطأ يحتسب الحكم جلال جيد من المغرب. جلال جيد جيد اسم على مسمى من أبرز الحكام في القارة الأفريقية، من عائلة ناجحة رياضيا بالمناسبة في مجال التحكيم، لأنه رضوان جيد رئيس لجنة الحكام في المغرب كان أحد أفضل الحكام في تاريخ الكرة المغربية. خطأ احتسب الحكم أمامنا الرجل الذي خسر العديد من النهائيات في مسيرته، وأمامنا جمهور متعطش للفوز بالألقاب ولم يهدأ ولن يهدأ حتى ينجح الأخضر في التتويج إن شاء الله بلقب هذه البطولة. بينما في الجهات الأخرى أيضا جماهير إماراتية متحمسة وتتمنى الفوز في هذا اللقاء. كرة لمصعدي المنتخب الإماراتي، تعليمات بجانب إزالة كوداليتش. في التاريخ بلغة الأرقام 38 مباراة جمعت بين الأشقاء بين المنتخبين، 21 فوز للأخضر مقابل 8 انتصارات للإمارات و9 مباريات انتهت بالتعادل. في تاريخ دورات كأس الخليج في 18 مباراة الأخضر حقق 10 انتصارات مقابل 4 انتصارات للإمارات و4 مباريات انتهت بالتعادل في تاريخ مواجهة الفريقين على مستوى دورات كأس الخليج. الكرة الوحيدة في أحداث هذه المباراة الخلفية المزدوجة التي جاءت من نيكولاس خيميريز أخطر لاعبي الأبيض الإماراتي في هذه البطولة، واللي يقدم مردودا طيبا ولكن كرته جاءت بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس المتألق محمد العويس. بالتأكيد أنه لقاء شقاء، بالتأكيد أن الفائز سنهنئ بتحقيق الانتصار. دائما نقول خليجنا واحد وشعبنا واحد، تجمعنا الأخوة والمحبة بين أبناء الخليج، كلنا نريد الفوز ونريد النجاح، لكن هذا الأمر بالتأكيد لا يفرقنا. ما أجمل هذا المنظر، ما أجمل هذا المدرج، ما أجمل هؤلاء الصقور، ما أجمل هذا الأخضر، ما أجمل هذه الليلة. كم أنا متشوق للاحتفال، كم أنا متحمس للاحتفال بلقب بعد سنوات طويلة من الغياب، لأن منتخبنا منذ ثمانينات القرن الماضي يتسيد الكرة الآسيوية بثلاثة ألقاب على مستوى القارة الصفراء، ثم بعد ذلك بنجاحات كبيرة في التأهل إلى كأس العالم كأكثر منتخب من عربي آسيا، وصل إلى المونديال بسبع مرات، ثم بعد ذلك يبحث اليوم عن بطولة مهمة تعيد بعد ذلك إلى الواجهة قبل فترة بسيطة للغاية من انطلاقة بطولة كأس آسيا للأمم التي ستقام بين هؤلاء ومن أجل هؤلاء. بالتأكيد أن الجميع متحمس متعطش لتحقيق الفوز، الجميع ينتظر استئناف اللعب، والجماهير السعودية تردد الله الله يا منتخبنا، وإن شاء الله تحقق أملنا. وبالتأكيد أن الكثير من الحماس في الجانبين هنا في مباراة نهائية توقفت لبعض الوقت بسبب إصابة أحد اللاعبين. أظن أنه جلال جيد أخذ وقت أكثر من اللازم من أجل استئناف اللعب. أظن أيضا على مستوى الرؤية دخان موجود في ملعب المباراة يحاول الانتظار لكي تكون الرؤية أوضح في الدقائق القادمة. هذا لا يمنع من الحماس في الجانبين في مدرجات المنتخبين. الكرة تصل، بدأ الآن تم الاستجابة أكثر للمدرجات اللي لم تأتيها جماهير، لأنه بصراحة يا جماعة آلاف مؤلفة خارج ملعب الإنماء، جماهير سعودية كبيرة وكبيرة جدا بالآلاف لم تتمكن من الوصول حتى الآن إلى الاستاد. في الحقيقة أن جدة بالأمس وقبل أمس ومن أيام متحمسة جدا من أجل هذه البطولة ومن أجل هذا النهائي. كرة فيها تغطية، متعب، يتدخل همام.

على اليسار همام يحاول أن يمر لكن الدفاع تدخل وتصل لمصعد المنتخب الإماراتي. علاء الدين زهير بالعودة بعد ذلك إلى لوكاس بيمينتا روبن فيليب ضغط عالي تدخل برافو بالشبات حماس كبير جدا من جانب صالح نريد هذا اللقب نريد تحقيق بطولة هكذا كان حديث صالح قبل انطلاقة المباراة وفي الحقيقة جميع لاعبي الأخضر كانوا بنفس العبارة بنفس النبرة ونفس الرغبة ونفس الحماس أنها ليلة من أجل الوطن والتتويج باللقب. خايب ريم أبو الشبات في وسط الميدان حلوة تصل إلى ناصر في المساحة يا فراس لكنها أطول من اللازم وبعد ذلك أقرب إلى حارس المرمى خالد عيسى سهلة لخالد عيسى سهلة لحارس المرمى وقائد المنتخب الإماراتي خالد عيسى 9 دقائق لعب في أحداث هذه المباراة لتوقفت لبعض الوقت بسبب إصابة أحد لاعبي الأبيض الإماراتي وكذلك دخال كثيف اللي كان موجود في ملعب الإنماء بعيدة من جانب ناصر همام يحاول الوصول لكرة ناصر يستقبل كرة بلمسة أمامية همام تغطية تدخل العودة إلى خيبري في اليسار متعب ينتظر همام في المساحة انطلاق على اليسار محاولة للوصول إلى كرة لكن الدفاع تدخل والإبعاد إلى رمية جانبية يلا أعطوني ما لديكم ننتظر الكثير في ليلة استثنائية تحولت إلى رمية جانبية لمصلحة الأخضر الصقور يبحثون عن الهدف الأول يبحثون عن الوصول إلى شباك الأبيض الإماراتي تصل الكرة محاولة على الجهة اليسرى من جانب ناصر الدوسري بعودة إلى الوراء حسان إلى متعب متعب أمامية إلى همام همام يحاول أن يمر تغطية وجميلة ومحاولة على اليسار متعب مر ولكن الدفاع تدخل كانت قريبة من الحرب شوف الحماس شوف الشغف الجماهير لا زالت تنتظر والهدف إن شاء الله قريب في لقطة قادمة في فرصة قادمة في محاولة يا صالح وانتظار هذه الكرة وهذه المحاولة لمصلحة الأخضر في هذه اللحظات مع أول ركنية بعد 11 دقيقة صالح عرضية دفاع تدخل وهمام تسديده

نصيب، ما نرمي إلا نصيب، ما نرمي إلا نصيب. همام يا عيني همام، هيا إلى الأمام. تقدم الأخضر بهدف أول، بتسديدة بتسديدة قوية، بسهم لا يخيب رسمه الجمهور وسجل من خلاله همام. همام، الله الله يا عيني يا سعودي، البداية للأخضر. شوف الكرة، شوف التسديدة التي أخذت طريقها نحو الشباك وسجل الأخضر الهدف الأول في النهائي. سجل همام الهمامي أول أهداف منتخبنا. يا عيني يا همام، المباريات الكبيرة تبرز لك الأسماء الكبيرة، المواهب والنجوم الواعدة والبداية القوية. والأخضر يتقدم، والأخضر سيداتي وسادتي بهدف أول في نهائي كأس الخليج، هدف بتسديدة من جانب همام، وبعد ذلك في شباك خالد عيسى. الكرة اللي تغيرت اتجاهها أيضا بعد أن اصطدمت في دفاع كرة أمامية خطيرة إماراتية. فرصة ولكنها مرت، خطيرة جدا. قوي هذا اللاعب عثمان كمارا، كمارا قوي في الجانب البدني، ينبغي الحذر من إمكانيات قيمة هذا اللاعب. بالتأكيد إنه هدف نحتاجه لكي نحصل على كثير من الثقة. التاريخ يدون لنا داليج إنه الإمارات كانت طريق الأخضر للعديد من النجاحات. أول كأس خارجية في تاريخ المنتخب السعودي كان المنافس المباشر هو المنتخب الإماراتي، وكانت في الإمارات بالذات. وأيضا لا تنسى إنه ثالث لقب آسيوي وآخر لقب آسيوي حققه المنتخب السعودي كان في أبو ظبي. تعود الكرة مرة أخرى على الجهة اليسرى، محاولة لبناء هجمة، متعب في المساحة. إنه همام، إنها المهارة والمحاولة والمرور. همام يبحث عن التمرير، همام يعود بالكرة إلى الوراء، وحدة إلى ناصر.

العناصر. الله يا فراس، 3-0 في 13 دقيقة. من كان يتخيل هذا السيناريو؟ من كان يتخيل هذه البداية؟ من كان يتخيل هذه الانطلاقة؟ من كان يتخيل هذه التمريرة؟ من كان يتخيل هذه النهايات الجميلة؟ فراس بطل النخبتين يضع الكرة في الشباك ليصيب المرمى الإماراتي بالهدف الثاني. الله الله يا شباب، الله الله على البداية القوية، الله الله على البداية الرائعة. الأخضر يتسلطن، الأخضر يقدم نفسه بقوة في هذه المباراة. يوم الختام على ملعب الإنماء، والله على هذه البداية. المنتخب السعودي يسجل بداية مذهلة في هذه المباراة، وبالتأكيد لازلنا في البدايات وينبغي الحذر، وبالتأكيد أنه نرغب في الاستمرار على هذا النهج. لكن يا جماعة شفنا تمريرة خيالية من ناصر، وشفنا إعادة توهج هجومي غير عادي من فراس، أعادت للأذهان أهداف الأخضر في الثمانينات والتسعينات ومع الأجيال الذهبية. الأسمراني فراس البريكان نجح في إضافة الهدف الثالث في مسيرته في البطولة، والثاني للأخضر في هذه المباراة. والله كشعريرة، والله بداية جميلة، والله دقائق حلوة للأخضر. محاولة إماراتية للبحث عن ردة فعل، هذه كرة عربية رافو. شوف ناصر المايسترو، المايسترو التمريرة أمامية تغطية من الدفاع، ثم الجناح السريع، ثم الجناح الخطير. لا تنسى أن كل شيء كان من بدأ من الهمامي. برافو الأمامي. 13 دقيقة 2-0. هذا نهائي رائع، هذه بداية خيالية، هذا منتخب لا يقهر، وهذه أجواء استثنائية، هذا جمهور لا مثيل له وانتظار الكثير. تحمسوا، استمروا وانتظروا المزيد في الدقائق القادمة. الكرة لمصلحة المنتخب الإماراتي بجانب نيكولاس خيمينيز بعرضية داخل منطقة، محاولة فيها تغطية من الدفاع وتصل رأسية داخل منطقة خطيرة جدا. يا عويس، العويس في قبضة يده. الله على هذا التصدي، الله على هذا العنكبوت. همام من الأول مر، همام عن جهة اليمنى، تمريرة أمامية، والثالث يا صالح، والثالث يا صالح. الله يا إلهي على لقطة يا صالح، يا صالح. 3-0 في ربع ساعة كانت تريحنا كثير، فعل فيها مهارة عالية، ولكن الكرة ضربت في القائم. لم نكن محظوظين، حذاري من هذه الكرة، كانوا يكنوا القوة، القوة الشخصية والحضور الرائع. يا لها من بداية يا جماعة، يا جماعة كل شيء يتحرك في الملعب بشكل غير عادي. بدأ أن الكل شيء في جدة بل في المملكة ينتظر نهاية هذه المباراة من أجل بداية فرحة وطن بانتصار غاب من فترة طويلة. همام، عودة إلى متعب الحربي، لمسة إلى ناصر، واحد من نجوم هذه البطولة بشكل عام. طويلة، كرة أمامية بعيدة عن الكل، يا سعودي ما شاء الله، رددوا، سمعوا لا سمعوا واستمتعوا.

الكرة إلى فراس، محاولة طويلة أمامية خطيرة لمصعة صالح، فرصة للثالث. هذه كرة أبو الشابات يحاول أن يمر، صالح بالتبريرة خطيرة، لكن الدفاع المنتخب الإماراتي يعيش فترة شك واضحة في المباراة. إذا هبت رياحك فاغتنمها، الأخضر مطالب بمزيد من التركيز في الدقائق القادمة، ربما حتى لحسم الأمور في شوط واحد إذا استمرت الأمور على حالها، وإن كنت أشك أن المنتخب الإماراتي سيبقى بذات الصورة. تصدي غير عادي من الحارس وحامل عرين محمد العويس، بطولة غير عادية من أبو لطيفة، ما شاء الله ما شاء الله.

تص الكرة على جهة اليسرى، محاولة لمصلحة المنتخب الإماراتي، تغيير اتجاه اللاعب، جهة اليمين ميلوني يحاول أن يمر بعودة للاعب الوسط كوليبالي، مامادو على دين زهير، عصام فايز، روبن فيليب، الإمارات في الهجوم، الأخضر بدأ يرجع إلى الخلف يتراجع بعض الشيء، وحاول أيضا للاعتماد على الهجمات المرتدة. تص الكرة على جهة اليمنى، محاولة لمصلحة منتخب الإمارات أمامية لكن التغطية، برافو برافو، التدخل كان من جانب همام في اللقطة الماضية. اللاعبين اللي يقدمهم المدرب دونيس في هذه البطولة اللي شهدت الكثير من التغييرات، دونيس لا زال يسيطر على هذه البطولة كأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع وكرة أمامية، يبحث عن اللقب بعد ذلك. تدخل من جانب محمد أبو الشمات في التغطية، أبو الشمات في التغطية، كرة إماراتية عرضية بعيدة عن الكل، أقرب إلى جهة اليمين عن طريق ماركوس، ميلوني بكرة عرضية خطيرة أخرى مرت من الجميع وتزيد. وين وين يا حبيبي، وين وين يا حبيبي، وين روبن فيليب أطلق كرة وصلت إلى خارج الملعب. شوف اللقطة، شوف صالح، ما أعرف ألومك يا صالح، أشكرك على المهارة على اللمسة الحلوة، لكن كان الشكر أكبر لو كانت في الشباك. لقد كان يتلاعب بالدفاع وكأنه في حديقة منزله، بهذه الصورة صالح ضيع الفرصة، تلاعب بدفاع الإمارات وكأنه في حديقة منزله، فضاعت هذه اللقطة السهلة للغاية في الكرة الأخيرة من جانب صالح أبو شبات. تعود الكرة إلى أنشط اللاعبين، دا سيلفا، جليرمي إلى الوراء، مامادو كوليبالي، حذاري في كرة القدم، كل شيء يظل وارد والمنافس لن يستسلم بسهولة. المنتخب الإماراتي سيحاول دائما العودة إلى المباراة، ولكن بالتأكيد نحن قلبا وقالبا مع منتخبنا في هذه المباراة، في هذه البطولة. تحية لكل المنتخبات الخليجية، وبالتأكيد مثل ما ذكرت احنا شعب واحد وتجمعنا كثير من الأخوة والمحبة من سنوات طويلة، لن تغير وتعكر صفو هذه العلاقة اي كلمات، وبالتأكيد أنه سنبارك الفريق الفائز، لكن إحنا اليوم مع الأخضر، إحنا اليوم مع الأخضر، وإعصار الأخضر كان قوي جدا واجتاح الشباك الإماراتية مرتين. كرة تصل في وسط الميدان، عبد الإله، تقريبا كرة واحدة بين الخشبات الثلاث على مرمى محمد العويس، تصدى لها العويس، كرة أمامية في رأس تحرك، نشوف اليوم تمنح الحرية بشكل أكبر إلى لاعب خط الوسط محمد كنو في الوقت اللي فيه يكون الدور الدفاعي أكبر لخيبري. وناصر أمامية، ناصر الدوسري، ضاعت وعادت في وسط الميدان، ايوه الان صح، الان صح، الان بالفعل الملعب بدا يمتلئ عناخره بسبب عوده المشجعين الى او دخول المشجعين من خارج ملعب الانماء. كره تصل بعد ذلك لمصلحه ابو الشمات، صالح الى محمد، ثنائي يقدم نفسه بشكل رائع في هذه البطوله، لعيبه فتيته ما شاء الله، مبدعين مهاريين وعلى مستوى عالي. شوف الصوره في المدرجات، على سنهديك هذا اللقب وأنت في المدرج ونتمنى عودتك، التفكير في آسيا، ولكن قبل ذلك نحسم هذه المعركة. الكرة لمحمد أبو الشمات لمصلحة منتخبنا، تصل بعد ذلك إلى نجم خط الوسط ناصر الدوسري، لن أنسى هذه التمريرة ناصر، عودة بعد ذلك لمصلحة جهة اليسار، محاولة بتالبي همام بالعودة إلى الوراء. بطولة تقدم لك لاعب بهذه القيمة، بهذا الأداء الفريد من نوعه، بهذه العقلية، بهذه الشخصية، الآن عند قلب الأسد عبد الإله، أبو الشمات في الجهة اليمنى، محاولة تصل إلى صالح، صالح هذاري من الأخطاء، كرة تصل بعد ذلك شوية جدية، صالح تصل لمصلحة كوليبالي، مامادو بيني خطيرة،
الاهداف القائم يا الهي.

يا إلهي على الكرة كانت خطيرة. فلاصل فيها تسلل أم لا؟ فيها تسلل أم لا؟ لا يوجد شيء في لقطة الماضي يا خيمينيز. كان في شك وجود تسلل في لقطة خيمينيز. استمرت الهجمة لكن ابحث في البدايات كانت بغلطة من تمريرة خاطئة، كرة سهلة لصالح أبو الشمات وبالتالي تحولت علينا وكاد أن يستغلها خيمينيز. فرصة كانت خطيرة لمصعد المنتخب الإماراتي، صدمت في القائم، قائم صد هدف لأبو الشمات وقائم رفض هدف لخيمينيز، ونحن نستمتع بالأداء الكبير اللي يقدم الأخضر بالثنائي في الخلف اليوم ما شاء الله في هذه البطولة، ما شاء الله تبارك الله. قلب الأسد عبد الإله وأسد الحراسة محمد العويس، كلهم نجوم وكلهم فوق الرأس، وإن شاء الله يكتمل المشهد في يوم الختام، في يوم الختام، في يوم الحسم، وفي يوم التتويج باللقب، وفي يوم من أيام الأخضر بالتأكيد. خرجت إلى رمية جانبية، أمامنا داليج، مسيرة طويلة مليئة بالنجاحات ولكن نحس كبير أيضا في النهائيات. خسر نهائي آسيوي على مستوى الأندية كمدرب لنادي العين الإماراتي في 2016 ضد تشومبوك الكوري الجنوبي، وخسر نهائيين مع منتخب بلاده كرواتيا الأشهر على الإطلاق، كان في نهائي كأس العالم 2018 وبعد ذلك في بطولة دوري الأمم الأوروبية كان مع منتخب بلاده كرواتيا أيضا ولكن ضد منتخب إسبانيا. تصل كرة أمامية، عودة من جانب فائز، عصام فائز، زلاتكو استغربت بصراحة، سامحني زلاتكو، سامحني زلاتكو، استغربت من تصريحه قبل بداية المباراة بأن المباراة سهلة ذهنية للاعبي. ال 13 دقيقة أثبتت عكس ذلك تماما، كان المنتخب الإماراتي صفر ذهنيا، الأخضر كان الأفضل وتمكن من إصابة الشباك على مرتين، لقد رسم الهدف ولم نخطئ الهدف في المرتين. الكرة خرجت إلى رمية جانبية لمصعة محمد أبو الشمات، عودة بعد ذلك إلى عبد الإله، حسان تنبكتي، أكبر نتائج في مواجهات الفريقين، ثلاثية خضراء حدثت مرتين، مرة على مستوى كأس الخليج ومرة وهي الأشهر مع فريق مارفيك في تصفيات المونديال. حلو الكرة أمامي على اليسار لكن التغطية والإبعاد في اللحظة الأخيرة لتصل بالطول والعرض، سعودي هز الأرض. استحواذ إماراتي في هذه اللحظات، طويلة كرة أمامية، إبعاد من جانب حسان، تصل بعد ذلك في الجهة اليمنى، محاولة من جانب أوليفيرا، برونو يكسب خطأ على همام، خطأ على همام في اللقطة الماضية. حذاري اللاعب رقم 26 كمارا خطير جدا في ألعاب الهواء، خطير الغاية في ألعاب الهواء، بالتالي ينبغي الحذر من هذا اللاعب والحرص للمحافظة على النتيجة. محاولة لمصعد المنتخب الإماراتي عن طريق خيمينيز، عرضية خطيرة لكن برافو، الدفاع تدخل في راسي وبعد الخطر تحولت إلى ركنية. منتخب إمارات يسعى لمزيد من الهجوم، تحولت الكرة لمصعتي الأبيض الإماراتي بعد 27 دقيقة لعب في المباراة، محاولة من كرة ثابتة لمصلحة روبن فيليب، فيليب على تنفيذ هذه الركنية لمصلحة المنتخب الإماراتي. تنفس سريعا، محاولة من جانب كوليبالي، العرضية سهلة عند صالح، صالح بتمريرة إلى الأمام، تشتيت لكن بالخطأ، طويلة إلى الأمام لكنها أيضا صافرة
أو خطأ في اللقطة الماضية لمصعد متعب الحربي، تدخل في اللقطة الماضية وبالتالي إلى متعب الحربي. صقورنا يقدمون دقائق جيدة جدا، ولكن حذاري، نحن لم نفز بأي شيء حتى هذه اللحظة، وبالتالي سنبقى مطالبين دائما بكثير من التركيز وكثير من الروح العالية وكثير من الرغبة وكثير من الحماس من أجل هؤلاء.

الكرة للدفاع الإماراتي في هذه اللحظة، محاولة لبناء هجمة من جانبي على دين زهير، خطأ احتسب حكم المباراة على فراس البريكان. عند محل الثقة فراس في الأيام الكبيرة بهذه الصورة، زلاتكو اللي كان يتكلم على مباراة سهلة ذهنيا يحاول إعادة فريقه إلى المباراة. تدخل في اللقطة الماضية، عودة خطيرة على اليسار، فرصة من جانبي همام يحاول أن يمر، همام عرضي، الله، لكنها لم تكتمل. يا الله على كرة كانت في منتهى الخطورة، المرتدة السريعة، خايباري في التغطية، نزلت إلى خيميريز ثم صالح، تدخل أمام خيميريز، أخطر لاعبين تقريبا في قائمة الأبيض. نيكولاس على الجهة من انطلاقة لمصعة ميلوني بكرة عربية خطيرة، وعندنا العويس، ما شاء الله، تدخل في توقيت حاسم يصنع الحدث ويصنع التاريخ في هذه البطولة، بعد التألق في هذه البطولة والخروج من المباريات السابقة بشباك نظيفة بالنسبة لمحمد العويس، والتألق الكبير أيضا، إياك أن تنسى ضد المنتخب العنابي القطري في الدور نصف النهائي على مستوى ركلات الترجيح. تعود الكرة مرة أخرى، لاعبين محاولة لتهدئة اللعب وبالتأكيد محافظة على الكرة في الوقت اللي فيه لا يبدو أن المنتخب الإماراتي حتى الآن قادر على زيادة حجم الضغط في هذه المباراة. تمريرة أمامية تصل في وسط الميدان، كوليبالي، مامادو بينية، تغطية والتدخل، إنه حسان تامباكتي، حيث القوة والدفاع في هذه اللقطة، والكرة على اليسار، همام المتألق، همام اللامع، همام النجم الكبير، همام صاحب الضربة الأولى، همام صاحب السهم الأول، الكرة إلى همام مرة أخرى لمصعة منتخبنا، هدف ثالث في شوط واحد بالتأكيد سيمنحنا راحة كبيرة وكبيرة جدا، وإحنا طماعين بصراحة. تعود الكرة إلى الوراء، حسان مرة أخرى من أجل بناء هجمة، استحواذ الأخضر في هذه اللحظات، حسان إلى متعب يحاول تغيير التشكيل، المدرب دونيس بحسب قدرات المنافس طويلة كرة أمامية لأنه أجرى الكثير من التغييرات في هذه البطولة. تغيير تتلعب جميلة من صالح، الله على الكنترول، جميلة يا همام حاول أن يمر لكنه فقد الكرة ولا زالت على حدود منطقة الجزاء. خاطئة من الدفاع الإماراتي، يرتكبون بعض الأخطاء في هذه المباراة، وتصل إلى محمد محمد شقيق صالح، محمد يحاول أن يمر، محمد في جهة اليمنى يبحث عن حل، ينتظر مساندة، شقيقة قريب، الله على هذه التمريرة، ولكن التغطية ضاعت الكرة الأخيرة. شيء من المتعة، شيء من السحر، شيء من كرة القدم الجميلة، شيء من وقت الأخضر، من زمن الأخضر، ولكن أيضا تحتاج إلى إيجابية أكثر واستخدام حضورك الذهني، العقلية، عقلية الفوز وكسب معارك من هذا النوع. تصل كرة في وسط الميدان، عودة لعلاتين زهير، طويلة أمامية أقصى اليسار باتجاه دا سيلفا، بعيدة على دا سيلفا، في الأخير تحولت إلى رمية جانبية. يا جماعة جمهور غير عادي في جدة، ما شاء الله أثبت دائما جماهير الغربية أنها رقم صعب، وأخطأت في الحسابات داليتش حتى بتلك الكلمات التي قلتها قبل هذه المباراة. استراحة شرب المياه في هذه اللحظات، استراحة شرب الماء بالتأكيد بعد 32 دقيقة لعب في أحداث الشوط الأول، هي كانت خضراء جميلة

نستعد وإياكم الأهداف المسجلة في هذه المباراة. ثنائية حمام الحمامي ثم فراس البريكاني لتحرك ذكي جدا وطلب الكرة ثم تمريرة من ناصر الدوسري، جاء فراس بالهدف الثاني ليؤكد تفوق الأخضر في هذه المباراة. في صرخة مسموعة في كل مكان، الجميع ينتظر استئناف اللاعب الأخضر متفوق في هذه المباراة. في كرة القدم يجمع الفريق هدف واحد، وفي الحياة يجمع الناس عطاء، عطاء يبث الأمل وينقذ حياة. قبل قليل شارك سمو ولي العهد حفظه الله في مبادرته للتبرع بالدم، ومن أرض الملعب نشارك في حملة ولي العهد للتبرع بالدم تحت الشعار اقتداء وعطاء، مثلما يتوحد اللاعبين والجماهير خلف هدف واحد يتوحد جميعا اليوم خلف هدف أعظم، العطاء من أجل الحياة. وقبل قليل بالتأكيد شارك سمو سيدي ولي العهد في مبادرته للتبرع بالدم في رسالة تجسد القدوة والعطاء. تنطلق حملة ولي العهد للتبرع بالدم تحت الشعار اقتداء وعطاء لثقافة طوعية راسخة وأثر ممتد. الأخضر يتفوق في النهائي حتى هذه اللحظة، 35 دقيقة لعب في المباراة. الأخضر هدفين، الأبيض الإماراتي لا شيء. مرة أخرى ثانية وثالثة وعاشرة ومئة أقول هو اللقاء الأشقاء، وسنبارك الفريق الفائز. لكن الأخضر الآن في هذه الدقائق يسيطر على مجريات اللعب بالطول والعرض، ونحن نريد هذه الاستمرارية ونريد هذا الانتصار ونريد هذه الفرحة. منصور يا أغلى الشعار، يا سعودي يا أفضل منتخب. يا جماعة مشتاقين للأغاني الوطنية الجميلة اللي كانت في السنوات الماضية. الآن مطالبين بالتأكيد الكثير من الشعراء والفنانين إن شاء الله إذا الأخضر تمكن من تحقيق البطولة بحول الله تعالى، إنه نستمع إلى تنافس كبير بين الفنانين لأغاني وطنية جميلة المنتخب السعودي، وتحفيز لثلاثة أشهر قبل بداية كأس آسيا للأمم. طويلة أمامية سهلة عند حارس المرمى، لأنه في كأس آسيا للأمم في كل مباراة سيلعبها الأخضر سيجد ملعب ممتلئ عن آخرة، إن كان في هذا الاستاد الرائع أو في ملعب الملك فهد الدولي الذي بالتأكيد سيكون أحد الملاعب المستضيفة للبطولة، أو أيضا للملعب الذي ينتظر الجميع في الخبر استاد أرامكو. تعود الكرة مرة أخرى للوراء، عودة بعد ذلك على الدين زهير، طويلة أمامية محاولة فيها التغطية، برافو محمد، محمد بارع في الهجوم، محمد في الدفاع أقل بعض الشيء، لكن اليوم ما شاء الله محمد يقدم نفسه بشكل رائع في الدفاع والهجوم. عائلة أبو الشابات شكرا، قدمتوا لنا اثنين من أفضل اللاعبين في هذه البطولة في كرة القدم السعودية، إن شاء الله المزيد من الاستمرارية. محاولة إماراتية عرضية سهلة، هي عند ناصر، إذن هي سهلة، تصل إلى صالح، صالح يا صالح، كرة فيها تغطية وتدخل، تصل بعد ذلك على جهة اليسرى، متعب في المساحة، أبو الشابات يحاول الوصول أمام تغطية من الدفاع، صالح يستحوذ على كرة لكن حكم اللقاء يشير إلى خطأ في هذه اللحظات دون أن يخرج أي إنذار حتى هذه اللحظة بالنسبة لحكم المباراة الدولي المغربي جلال جيد. جلال جيد بالمناسبة أدار العديد من المباريات الكبيرة في كرة القدم على مستوى قارة السمراء، وساهمت نجاحاته في وصوله للتحكيم في بطولات ضخمة بحجم كأس العالم، وأدار مباراة منتخب

المنتخب السعودي. شوف اللقطة مرة أخرى. الكرة اللي كانت مع برونو أوليفيرا. هل كان في تلامس في عاقة على حسان؟ بالتالي ركلة جزاء. حسان كان يطالب الحكم بالعودة إلى الفار في غرفة الفيديو. اليوم حمزة الفاروق من المغرب وأروين بلانك من هولندا. حسان يتكلم مع حكم المباراة أنه لم يلمس اللاعب. حكم يطلب من الجميع الهدوء ويقرر احتساب ركلة الجزاء. ثقتنا كبيرة بالله أولا ثم بنجومنا بشكل عام في هذه اللحظة في هذا الموقف. محمد العويس ولطيفة قدم مستوى ومردود كبير في هذه البطولة. 40 دقيقة في الشوط الأول في المباراة النهائية لا زالت شباكة نظيفة. الآن حكم اللقاء سيتأكد من القرار مع مساعدي حمزة الفاروق من المغرب ومساعد أروين بلانك في غرفة الفار للتأكد ما إذا كان فيها ركلة جزائية أم لا. عد وتابعها بنفسك وانظر إليها بنفسك. هكذا لسان حال حسان تنباكسي في اللقطة الماضية أمام حكم المباراة. الحكم يطلب إلى الجميع الخروج من منطقة الجزاء من أجل تنفيذ الركلة في الوقت اللي فيه أيضا حمزة الفاروق. حمزة الفاروق يتابع اللقطة عبر الفيديو. سننتظر بعض الوقت للتأكد. يثبت القرار بركلة جزائية. خيميريز على تنفيذها. العويس في انتظار الكرة. محمد بطل هذه البطولة ونجم هذه البطولة الأول. إن شاء الله يستمر في هذا الأداء الكبير ويحافظ على نظافة الشباك. ثقتنا كبيرة بالله ثم بمحمد. وكرة بجانب الخطير جدا نيكولاس خيميريز بعد 40 دقيقة لعب في الشوط الأول. مهلا يا سادة. الحكم قرر الذهاب إلى الفار للتأكد من اللقطة. يبدو أنه لم يكن هنالك أي تلامس. يبدو أن حسان كان محقا في كلامه في اللقطة الماضية. سيشاهد حكم المباراة جلال جيد إذا كان في ركلة جزائية أم لا. إذا كانت في الأصل داخل المنطقة أم لا. إذا كان في تلامس أم لا. برونو أوليفيرا كان يبحث عن ركلة الجزاء. حسان وضع القدم ثم شالها. في احتكاك في تلامس هي ركلة الجزاء. لم يكن هنالك أي تلامس ستلغى ركلة الجزاء. حكم الفار شاهدها حمزة الفاروق وطلب من جلال جيد أن يأتي بنفسه للتأكد من هذه الركلة. شاهد حكم المباراة اللقطة أكثر من مرة وبعد ذلك سيقرر في هذه اللحظات. سيقرر جلال جيد. لا يوجد ركلة جزاء. نعم نعم يلغي الركلة الجزائية وتبقى بذات الثنائية. هي ليلة للأخضر يا جماعة. ليلة من أجل الأخضر. ليلة من أجل الانتصار وليلة من أجل اللقب. شوف الكرة حسان بدون تلامس. سنشاهد في أكثر من لقطة. سنشاهد في أكثر من إعادة. جلال جيد حكم غني عن التعريف. شوف هذه الروح. شوف هذا الشغف. شوف هذا الإصرار. شوف هذه اللقطة في المدرجات. وبالتأكيد اللعب سيستمر بعد ذلك. وإن كنا واثقين حتى بمحمد ولكن تلغى ركلة الجزاء لتكون راحة أكبر في هذه المباراة. كرة تصل إلى محمد. حسان تنباكتي. عبد الإله العمري. حسان متعب. تدور الكرة بين عناصر الأخضر وعودة بعد ذلك إلى محمد العويس. لاعبين محاولة لتهدئة اللعب والحفاظ على هذه النتيجة. بالتأكيد أن إنهاء الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل لا شيء هي تعطي راحة أكبر وثقة للاعبين. بعيد اللقطة خرجت إلى رمية جانبية. وإن كان المنتخب السعودي متفوق بهدفين لكن أظن إنه كان في

بعض اللقطات طغى عليه الأداء الفردي، كان يمكن استغلالها بشكل أفضل. منتخب إماراتي يعيش في دوامة في شوط المباراة الأول. الأهداف المبكرة، الهدفين اللي سجلت في أول 13 دقيقة، جعلت منتخب الإمارات يعيش فترة صعبة للغاية في هذه المباراة. تعود الكرة إلى الوراء، حسان تنبكتي، تصل إلى عبد الله. لم يقوى منتخب الإمارات على مواجهة الإعصار، لم يفهم تلك الأغنية جاكم الإعصار ما شيء يعيقه. منتخبنا اليوم وخر عن طريقه. نحن على بعد دقيقة أخيرة على نهاية الشوط الأول سيداتي وسادتي، ولا زلنا ننتظر أداء في تفوق المنتخب السعودي ونهاية الشوط بهذه الوضعية. تغطية وتدخل، عبد الله تسرع فيها، لم أقل بعض الأخطاء الغريبة، تصل أمامية خطيرة خيمينيز، ولكن العامري يتدخل في اللحظة الأخيرة برافو قلب الأسد في أصابع في العاصفة فيها تسلم. مهلا مهلا مهلا مهلا، شوية نهدى لأنه في العاصفة فيها تسلم، في الأصل فيها تسلل. عبد الإله أخطأ في التمرير وعبد الإله أنقذ الموقف. شوف اللقطات بعد ذلك، قلب الأسد هو من عاد ومنع خيمينيز، حتى وإن كانت تسلل لم تأتي كرة خيمينيز. بتأكيد أنها بطولة كبيرة جدا لعبد الإله العمري. برافو أبو ناصر، برافو أبو ناصر، مباراة كبيرة وبطولة كبيرة مع زملاء أبو ناصر أبو لطيف وبقية الرفاق. ولا تنسى بطل النخبتين، ثلاثة أهداف في هذه البطولة، فراس على بعد هدف ليكون هداف هذه البطولة، ينفرد الصدارة الهدافين. تصل كرة في وسط الميدان، صالح يسعدها في وسط الميدان لليسار، كرة تصل إلى ناصر صالح أبو الشامات، عودة إلى متعب الحربي إلى محمد العويس،

بين لاعبي الأخضر. الآن يتماع الملعب ممتلع ناخي. تصل الكرة في وسط الميدان. محاولة تصل إلى عبد الله كعب وبعد ذلك إلى أبو الشابات. ناصر بالعودة إلى الوراء. مش عارف من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في هذه البطولة. لكن بالتأكيد ناصر من بين اللاعبين المرشحين. تصل كرة أمامية في وسط الميدان تغطية دفاعية. نفس الأمر بالنسبة لعبد الله العمري ومحمد العويس. لاعبين اللي قدموا أداء كبير جدا في هذه البطولة. جميع لاعبي الأخضر ولكن انتظار التتويج. 6 دقائق. أضاف حكم المباراة كوقت بدل ضائع. لوكاس على الدين زهير. زهير إلى جهة اليمين من لوني. محاولة أمامية تغطية وبعد ذلك فراس يستعيد كرة بروح قتالية عالية. برافو فراس، برافو فراس. تدخل في توقيت حاسم وعودة لتأدية الدور الدفاعي. لا زالت في اللعب كرة لمصعد فراس البريكان. يكسب الخطأ في هذه اللحظة. مرة بروعة أمام ماركوس بيلوني. أداء فردي عالي جدا وجماعي على مستوى كبير. فراس يقدم أداء كبيرا جدا في هذا النهائي.

متعب يعود إلى حسان، تصل كرة بعد ذلك إلى تنبكتي. صالح يبحث عن حل، أبو شماس في المساحة باتجاه همام، طويلة لكن همام يحاول أن يصل همام ولكنها نزلت في اللعب، رفو همام، خطيرة محاولة على اليسار، عرضية لكن الدفاع تدخل، من في الانتظار، إبعاد وتدخل من الدفاع الإماراتي لتصل خيبري، تغطية مرة أولى ومرة ثانية إلى علاء الدين، زهير يحاول أن يمر، ثم نيكولاس خيمينيز، خيمينيز إلى روبن فيليت، كوليبالي، علاء الدين، زهير في وسط الميدان إلى عصام فايز، عصام بتمريرة أمامية لكن عبد الإله يتدخل، كرة تصل في وسط الميدان. شوف كنو في بعض الأوقات تشاهد كمهاجم في حال عودة فراس إلى الوراء، تصل كرة في وسط الميدان، البريكان يحاول أن يصل، تغطية وتدخل، خطأ لمصعد فراس، خطأ لمصعد فراس البريكان، وخطأ لمصعد منتخبنا الوطني في أدي اللحبات. حكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ جلال جيد، في الواقع أن المنتخب السعودي قدم أداء كبيرا جدا في الشوط الأول، ولكن لا يزال في شوط ثاني مطالبين بالتركيز. شكرا جماهيرنا على هذا التفاعل، بكم نفخر على حبكم لهذا الوطن ووفائكم لهذا المنتخب، تستحقون الفرحة بحول الله تعالى إذا استمرت الأمور على حالها. في الوقت اللي فيه جماهير إماراتية يسيطر عليها الصمت في هذه اللحظات والذهول أيضا بعد الشوط الأول، كان فيه الفريق الأبيض يعاني كثير. على بعد دقيقة أخيرة على نهاية الشوط الأول، حسان كرة إلى الأمام، محاولة مرور من جانب كنو ثم همام، لكن حكم اللقاء يحتسب خطأ في اللقطة الماضية لمصعد الهمامي أو ضد الهمامي على كنو في اللقطة الماضية، كنو في التدخل خطأ على كنو، شوف الكرة بالفعل خطأ على محمد كنو لمصعد على الدين زهير، خلاص ثواني أخيرة على نهاية الشوط الأول، يريح الأعصاب، 2-0 راحة أكبر وانتظار شوط ثاني مطالبين فيه، استمرار ذات القوة في الأداء والهيمنة في هذا النهائي وإثبات الذات والروح العالية. تصل كرة على جهة اليسرى، عيال أبو الشمات يكسبون الكرة، تدخل من جانب روبن فيليب، المتعة أكثر في المدرجات. Thank you.

0: خطا اماراتي هنا في السريع محاوله تسديد كره لكنها جاءت بعيده، خرجت الى ضربه مرمى في هذه اللحظات وتقريبا هي اخر لحظات شوط المباراه الاول. السعودي بالطول والعرض في كل تفاصيله والتفوق المستحق في احداث هذه المباراه عبر شوطها الاول، والمتعه اكبر في هذه الصوره وعند هؤلاء. الشوط الأول من النهائي الكبير، الأخضر يسيطر على كل أجواء هذه المباراة في شوط واحد، وانتظار شوط ثاني يكون أيضا بذات القوة لمنتخبنا الوطني. شوط أول ينتهي، المنتخب السعودي هدفين، الإمارات لا شيء. شكرا.
1: الآن الاستوديو التحليلي لنهائي كأس الخليج 27.
2: نهاية الشوط الأول من نهائي خليج الديار العربية 27 بين المنتخب السعودي وشقيقه الإماراتي، والتقدم السعودي بهدفين نظيفين. أرجع مرة أخرى للحديث عن مجريات الشوط الأول مع ضيفي العزيز هنا في الاستوديو الزميل أحمد النفيح. مساء الخير.
3: مساء النور أخوي عبد العزيز.
2: أحمد، تكلمنا نفس الكلام تكلمنا عليه في عدة نقاط، كنا نتحدث على فكرة أنه دفاع المنتخب الإماراتي لم يواجه ضغط كبير جدا في المباريات الماضية. اليوم هو في أمام اختبار حقيقي، فشل في هذا الاختبار في أول 10 دقائق. كنا نتحدث على قدرته على التكيف في أول 20 دقيقة مع الضغط السعودي. الأمور يعني ما صارت بالشكل المطلوب بالنسبة للمنتخب السعودي، بالنسبة للمنتخب الإماراتي على العكس، المنتخب السعودي سجل هدفين، كان قريب جدا من إضافة الهدف الثالث من صالح أبو الشامات. اللقطة الجدلية أحمد كانت ركلة الجزاء اللي احتسب حكم المباراة منتخب الإمارات وتراجع عنها. قررت صحيح أحمد من حكم المباراة بتراجع ركلة الجزاء؟
3: الزاوية اللي أتت منها يمكن عنده زاوية رؤية تختلف عن اللي عرضت لنا في الشاشة، لكن واضح أنه كان ما فيها ذاك التلامس اللي يستدعي أنه اللاعب مثلا ياخذ فيها ركلة جزاء. وبعدين كان فيها محل شك انه هل هي داخل منطقة الجزاء ام خارج منطقة الجزاء، لكن اكيد انه الرؤية عنده اوضح بشكل كبير، والدليل على ذلك الغاو لركلة الجزاء.
2: طيب احمد، في ماذا او اين تفوق المنتخب السعودي لكرة القدم امام نظير اماراتي في الشوط الاول، ولماذا ظهر بهذا الشكل وهذه النتيجة وهذه الثقة والرغبة؟ احمد خلينا نحط بين الرغبة نحطها بين قوسين، نحط تحت 30 خط الرغبة أحمد، لأنه في أوقات سابقة كنا نتكلم من السيد جورجوس دونيس على المستوى الفني ربما هو مش أفضل مدرب لكرة القدم السعودية، ولكنه هو الأنسب. الرجل اللي لما سئل قال أنا أعرف مشاكل كرة القدم السعودية، رجل من 2014 تقريبا هو موجود، نعمل 4 جانب، بعدين صاروا 6، بعدين صاروا 8، بعدين رجعوا 7، بعدين صاروا 10، وهو موجود وخاض تجارب مختلفة، هلال، وحدة، خليج، يعني لف على الأندية السعودية ويعلم خبايا كرة القدم السعودية.
3: من ناحية المدرب خلينا نتفق للأمانة على حسن اختيار اللاعبين، على حسن اختيار الأسماء، الناس الأجهز الأكفى الأجدر كلهم موجودين الآن في المباراة، حتى بما فيهم اللاعبين البدلة، روح، عزيمة، إصرار، رغبة للأمانة واضحة من اللاعبين. احنا ممكن نتكلم عن خطط المدرب، نتكلم عن عامل الأرض والجمهور، لكن ما زاد على هذا كله هو رغبة اللاعبين للأمانة، لأنه من أول دقيقة واضح أن المنتخب أو لاعبين المنتخب السعودي أكثر رغبة أو أكثر شراسة وحدة من ناحية المنتخب الإماراتي. احنا ممكن نتكلم على الهدف الأول، لكن أنا بقول روح للهجمة اللي ما قبل الهدف الأول، يعني اللي أتت منها ركلة الزاوية، كانت فيها يعني مجموعة لمسات من بين لاعبين المنتخب السعودي في مناطق ضيقة، وسعوا فيها الملعب، لعبوا فيها من العمق لين ما انتهت إلى ركلة زاوية أتى على ثار الهدف الأول، اللي لأمانة ممكن تشاهد الهدف أنه عادي، لكن اللي مو عادي في الهدف أنه الكرة كانت بعيدة كل البعد عن همام الهمامي اللي يعني حاول بقد ما يقدر أنه ينزل الكرة ويعمل كنترول للكرة ومن ثم يسددها بهذه الطريقة المفاجئة اللي أجبرت لاعب أو مدافع منتخب الإماراتي أن يرتكب الخطأ، وكان في سوء فهم بينه وبين الحارس، وأتى فيها الهدف الأول اللي أعطى أفضلية للمنتخب السعودي واللي أعطى نزاع للمنتخب السعودي وخلى المنتخب السعودي يهاجم بشكل مباشر، لأنه المنتخب الإماراتي واضح من أول مستقبل الهدف إنه في شتات ذهني حيجي أبو 15 دقائق، فاستغلها المنتخب السعودي بصراحة بشكل مباشر وأحرز الهدف الثاني.
2: على مستوى تركيبة خط الوسط أحمد، أنت ذكرت إنه محمد كنو راح يكون هو اللاعب رقم 10 على الورق لأنه له أدوار مهمة جدا أنت شرحتها، بس بعد الشوط الأول أحمد رأيك في في في في قراءتك قبل المباراة وأدوار محمد كنو لمن يتابع المباراة؟
3: شوف، يمكن احنا عرجنا على انه توسيع الملعب كان يمكن من اكثر الاشياء اللي كان المنتخب السعودي راح يشتغل عليها في هذه المباراة، وتكلمنا عن متعب الحربي وصالح ابو الشمات من الجهة اليسرى بالاضافة الى همام الهمامي ومحمد ابو الشمات من الجهة اليمنى في توسيع الملعب. ويمكن انا كنت حريص على ذكر المثلث للامام بانه يكون الخيبري وناصر هم المتأخرين، ومحمد كنو هو رأس المثلث لاسباب كثيرة. يمكن قلت لك من اهمها انه الخيبري وناصر من السهل ان هم يشكلوا او يحدوا من خطورة خيمينيز، ومن ثم يسلموا الكورة لمحمد كنو اللي تعتبر خطورته بشكل كبير في الثلث الاخير، اللي قام بادوار كثيرة ترى في بعض اللقطات محمد كنو كأنه هو المهاجم الثاني، كان يلعب 9.5 تحت فراس البريكان ويشارك فراس البريكان، فهذه صعبت على المنتخب الإماراتي من أنه يبني الكرة من العمق من ملعبه بالإضافة إلى العمق من ملعبنا. فمن وقت اللي أنت حددت فيها المنتخب الإماراتي من أنه ما يلعب بالعمق صعبت الأمور عليهم بشكل كبير جدا، ويمكن الهجمة الحقيقية الموجودة للمنتخب الإماراتي هي واحدة فقط وأتت من العمق بهافو دفاعية.
2: يعني أحمد كان في هجمة بداية المباراة اللي كان الباكورد بالنسبة لخيمينيز، كرة كانت
3: خلف المدافعين.
2: أي خلف المدافعين، بالإضافة أحمد إلى يمكن اللقطة اللي أنت ذكرتها كانت في البداية خطأ في أول مرة المنتخب السعودي كان دائما يبحث عن البناء الآمن على الأطراف. إيش معنى البناء الآمن على الأطراف؟ معناته أننا لما أفقد الكرة أفقدها في منطقة

0: بطريقة غير خطرة، بحيث ان هي اذا ارتدت عليه ما ترتد بشكل خطر. صالح ابو الشامات المرة الوحيدة اللي قرر فيه يكسر الرتم او يكسر القاعدة ولعب كورة في عمق الملعب بدون اي هدف، يمكن احمد كانت خطيرة وشفناها ارتدت في القائم بعدين من خيمينيز نفسه. لكن احمد اسألك على الهدفين سجلها منتخب السعودي. الهدف الاول كان كرة ركنية ارتدت ورجعت الهمام الهمامي قرار التسديد احمد، وبعدين الهدف الثاني حالة أيضا بدأت من همام الهمامي في اليسار وبعدين رجع الكرة ناصر، وناصر لعب الكرة في العمق اللي فرص. حالة الهدفين أحمد إيش تشرح لك بالضبط؟ إيش الهدف كان منها؟ وهل كانت أفكار منظمة ولا كانت قرارات لعيبة في نفس التوقيت؟
1: شوف الهدف الأول قلت لك ما نقدر نتكلم إنه في شيء منظم قد ما إنه الهجمة اللي ما قبل الهدف كانت منظمة حرفيا بمعنى الكلمة، وكانت كان ينقصها الهدف أو اللمسة الأخيرة، لكن أتت ركلة الزاوية اللي على أثرها ارتدت الكرة. وأنا ما زلت مصر على إنه همام كان بإمكانه يترك الكرة للاعب اللي كان أجهز منه على المنطقة أو على خط القوس اللي كان بإمكانه يسددها بطريقة أفضل، لكن إصراره على إنه يعمل كنترول للكرة ويسددها بهذه الطريقة وبشكل مفاجئ هو اللي سهل الأمور أنها تدخل الكرة بهدف. الهدف الثاني لا أنا بتكلم في أمور كثيرة للأمانة، يمكن واحدة برضو من أهمها همام الهمامي، إنه إحنا شاهدناه في بداية المباراة كان يلعب على الطرف اليمين فجأة رجع على الطرف اليسار. الكرة اللي في الهدف الثاني همام الهمامي هو من طلب الكرة، هو من اجتهد بالكرة، هو من راوغ بالكرة، هو اللي قدر حتى يصنع لنفسه مساحة كبيرة وقدر إنه في لحظة يقرر إنه يرجع بالكرة لناصر الدوسري. ناصر الدوسري إنك أنت تستلم الكرة وإنه أنت تعطي لنفسك ثانيتين عشان أنت تشوف
0: مين المهاجم بأنه يتحرك تحرك
1: اللاعب الافضل اللي انت راح تمرر له الكوره، وفجاه فراس البريكان يعطيك اشاره باليد انه العبها على الجهه دي، وفجاه تحصل فراس البريكان في محل اشبه بانفراد مع الحارس. لا هنا تعرف انه للامانه وفقوا كلهم همام الهمامي بانه اتى بالكوره الى هذه المنطقه على قوس ال 18، بالاضافه الى ناصر اللي سمح للمهاجم، والمهاجم اللي فتح لنفسه مساحه وسجل الهدف الثاني.
0: خلينا احمد نقرا بعض الارقام. السعوديه كانت المنتخب السعودي كان اعلى استحواذ من 56 مقابل 44، نتكلم على تسديدات 5 الامارات 3 للسعوديه، 2 في المرمى بالنسبه بين الخشبات الثلاث المنتخب السعودي سجل منها، واحده كانت المنتخب الاماراتي لانه كره القائم ما تحتسب يعني في الخشبات الثلاث، ممكن في تسديده لبرونو. نتكلم على اللمسات داخل منطقة الجزاء 10 المنتخب السعودي و9 للمنتخب الإماراتي، نسبة دقة التمريرات 80% 80% بالنسبة للفريقين. أحمد نقطة مهمة جدا، لأول مرة يكون فيه نجاعة هجومية بالنسبة للمنتخب السعودي ويكون فيه يعني خلينا أقول لك إنتاجية أمام المرمى. شوف أحمد هذا جاء في الوقت المناسب، أمر إيجابي. إيش اللي تغير المنتخب السعودي؟ ليش المنتخب السعودي اليوم رغم قلة التسديدات لأنه كان
1: لا شوف أنا يمكن ذكرت لك في مباراة قطر إنه المنتخب السعودي أو المدرب ما وفق بأنه يهاجم من بداية المباراة. أيوه نعم أحترم المنتخب القطري، لكن أنت ما استغليت عامل أرض الجمهور مثل ما فعلت في مباراة اليوم، لأنه في مباراة اليوم كانت واضحة الرغبة أنه من الدقيقة الأولى أنه أنت تهاجم بشكل كبير جدا، وهذا اللي أعطى النزاعة الهجومية للمنتخب والهجمات اللي احنا شاهدناها الغزيرة، بالإضافة إلى أنه هذا تأكيد على ما أنت ذكرته ما قبل المباراة بصناعة الفرص اللي تفوق 2 تقريبا 60 للمنتخب السعودي في المباراة الواحدة، وهذا تأكيد على صحة المعلومة لأنه المنتخب السعودي صنع أكثر من 3-4 هجمات أو أهداف محققة، ويمكن واحدة منها من أهمها كانت انفرادة من منتصف الملعب لصالح أبو الشامات اللي
0: ترى عشان كذا نقول ترى كرة لما تضرب في القائم هذه في الإحصائيات ما تعتبر من الخشبات الثلاث، فعشان كذا الإحصائيات تقول لك كورتين بس اللي كانت على المرمى.
1: أي مزبوط، لكن أنا ليش بقول لهذه الانفرادة؟ لأنه هذه كانت بإمكانها أن أنت تنهي المباراة بشكل كبير جدا، لأنه كلنا نعرف انه في عالم كرة القدم نتيجة 2-0 من اصعب النتائج اللي انت ممكن تحافظ عليها لاخر لحظة، الهدف لما ياتي من الخصم يدخل بشك في داخلك من ناحية انه ممكن يرجع بهدف التعادل، واذا اتى التعادل برضو شك اخر انه ممكن يحرزون الهدف الثالث، فلذلك الهدف الثالث مطلب للمنتخب السعودي قد ما انه الهدف الاول للاماراتي اذا اتى في اول الشوط الثاني حيرجع المنتخب الاماراتي، لكن اتوقع انه حيستمر المنتخب السعودي في زياده الحد من او زياده الهجمات لتسجيل هدف ثالث.
0: قبل لا اتكلم معك على الشوط الثاني احمد باختصار، اللقطه الجدليه في ركله جزاء ركله جزاء ولا
1: انا من وجهه

0: نظرة شخصية أقول لك بعد الإعادات اللي صارت قبل شوية لا
1: لأن الإعادة اللي جت الآن العادة اللي جت الآن أحسن من العادة اللي جت ترى في الماضي
0: بالضبط هذا اللي أنا بتكلم عنه لأنه اتضح أنه حسان تنبكتي ضرب الأرض قبل ما يضرب قبل ما يلمس القدم.
1: الشوط الثاني أحمد كيف نسير المباراة؟ أبرز التغييرات اللي ممكن تصير؟ متى المدرب ممكن يغير؟
0: أنا أتوقع أنه إذا أراد أنه يستمر بالمفاجآت اللي هو عملها من قبل المباراة الآن بين الشوطين يدخل سلطان مندش يسحب صالح أبو الشامات لأنه صالح أبو الشامات واضح أنه ممكن يتسبب في أي لحظة في أي مشاحنة في أي كرت أصفر في أي حاجة عكسية على المنتخب فالأفضل أنك تغير في الوقت الحالي أو أنه أنت تعطي المنتخب الإماراتي وقته في أول 10 دقائق ومن ثم تضيف سلطان مندش بدال صالح أبو الشامات.
1: متى أدفع بلاعب زي عبد الله حمدان لاعب تحولات؟
0: إذا مكان مين؟ إذا إذا
1: يعني
0: إذا
1: مكان فراس بعد دقيقة 60-65 حسب مجريات المباراة أشوف المنتخب الإماراتي يسجل أو لا لأنه أحمد في سيناريو في المباراة إحنا قاعدين نشوفه حاليا وراح يزداد أحمد الشوط الثاني اللي هو مع توالي الدقائق المنتخب الإماراتي راح يبدأ يعطيك مساحات للتحول وهذه النوعية من المباريات تحتاج لعبة تحولات زي سلطان مندش وزي عبد الله حمدان
0: نعم اتفق معك بس تبدأ بمين أول تسحب بمين أول أنا أشوف أنك تبدأ سلطان. بسلطان مندش وإذا بتسحب مين أول صالح بالشمات ما أتمنى أنه يسحب همام ويودي صالح بالشمات على اليسار وينزل سلطان مندش في اليمين أنا ضد هذا التغيير إذا صار.
1: أحمد أحيانا المنتخب السعودي يكون عنده مشاكل في كيفية الدفاع بالكورة يعني إحنا أحيانا لما نتقدم في مثل السيناريوهات إحنا ما نعرف نهاجم فكرة ان انت تدافع بالكرة هذه شوي مش موجودة
0: ممكن يتغير الرسم التكتيكي وترجع الى خطة 4-4-2 ويصير الاعتماد على الحمدان وعلى فراس البريكان في الهجمات المرتدة ويرجع كأنه يلعب كدور لاعب المحور اللي راح يغطي بشكل كبير جدا على قلبي الدفاع ويصعب الامور بشكل اكبر على المنتخب الاماراتي وتلعب انت هنا نقطة أو تلعب التحولات على المنتخب الاماراتي فهذه الطريقة الاسلم اللي ممكن ينتهجها دونيس بعد تقريبا اول 10 دقائق من الشوط الثاني.
1: طيب أحمد لو سألتك على المنتخب الإماراتي أخطر شيء ممكن يسوي زيرات كودلة الشوط الثاني ويكون بوابة عودة للمنتخب الإماراتي كيف المنتخب الإماراتي يرجع؟
0: ما في شيء تخسره المنتخب الإماراتي خلاص ما عاد في شيء تخسره أبداً بقائك في ملعبك ما راح يحقق لك البطولة وممكن تستقبل هدف ثالث الخروج من ملعبك الهجوم بشكل مباشر من بداية الشوط الثاني ردة الفعل إيجابية تتوفق بهدف بتسجيل هدف في أول 10 دقائق راح تسير المباراة مثل ما أنت تبغاها راح ترجع المباراة بشكل أسرع لكن كل ما مر الوقت ويمكن أنا ذكرتها ما قبل المباراة قلت لك إذا المنتخب السعودي توفق وسجل هدف ومر الوقت على المنتخب الإماراتي لا المنتخب الإماراتي حيفقد السيطرة على اللاعبين يمكن إحنا شاهدنا في آخر 3-4 دقائق مشاحنات من اللاعبين الإماراتيين اللي لو استمرت على هذا الموال في الشوط الثاني ممكن نشاهد إقصاء لأي لاعب إماراتي فأنا أتوقع أن هي كل المباراة حتكون في أول 10 دقائق من الشوط الثاني للمنتخب السعودي أنه يستحوذ ويتحكم برتم المباراة ويقتل عودة المنتخب الإماراتي المنتخب الإماراتي ممكن يحدث تغيير لتغييرين وممكن يرجع المباراة بشكل مباشر فهي كلها على أول 10 دقائق.
1: طيب قاعدين نشوف الآن دخول علي صالح أحمد في بداية الشوط الثاني دخول أوكونور أيضا على مستوى الظهير الأيسر مهاجم أو ظهير أيسر يعني نزعة هجومية كبيرة علي صالح مكان ميلوني اندفاع كبير أحمد أو مكان برونو عفوا في اندفاع كبير أحمد للمنتخب الإماراتي
0: هذا ما ذكرته لك وقلت لك أنه المنتخب الإماراتي ما عنده شيء يخسره وهي 10 دقائق يحتاج أنه يسجل فيها هدف لكي يعود لجو المباراة فحيكون مهاجم ومبادر بشكل كبير.
1: إذن مستمعين الكرام نعود للوصف والتعليق لمواجهة المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي في نهائي خليج الديار العربية 2000 أو سبع خليج الديار العربية 27 نترككم مع الوصف التالي.
2: جميع معنا في الشوط الثاني من هذه المباراة الكبيرة في اليوم الختامي لبطولة خليجي 27 حيث يتفوق الأخضر على الأبيض بنتيجة 2-2 اكتساح في شوط واحد بالنسبة للمنتخب السعودي اللي كان الطرف الأفضل في أحداث هذه المباراة وسجل 2 ثم أضاع بعض الفرص الخطيرة من بينها حالة انفرادية للنجم خط الوسط المتألق صالح أبو الشامات بدون تغييرات بالنسبة للمنتخب السعودي ولكن مع تغييرات بالنسبة لزلاتكو داليتش الإمارات تجري بعض التغييرات إخراج برونو أوليفيرا وكذلك ماركو ميلوني على مستوى الجهات اليمنى تخلى عنها المدرب داليتش بالكامل ليجري تغيير بإدخال علي صالح صاحب الدور الهجومي كبير أمامة منتخب الإمارات في الشوط الثاني لمحاولة اللحاق بهذه المباراة. بالنسبة لدونيس بدون تغييرات نفس الأسماء التي بدأت المباراة، طويلة خطيرة، تغطية دفاعية مرة أولى ولا زالت على حدود المنطقة، للأمام تغطية وتدخل، برافو متعب، برافو يا متعب، يبعد الخطر ويبعد الكرة إلى رمية جانبية لمصعة منتخب الإمارات، رمية جانبية، روبن تحول على الجهة اليمنى، محاولة لتغيير شيء في واقع هذه المباراة بالنسبة لمدرب دلتش. تصل الكرة في جهة اليمين، محاولة من جانب على الدين زهير، منتخب الإمارات شوط ثاني متوقع أن ينطلق بهذه الصورة بالاندفاع الهجومي الكبير. أوكونور دخل في قائمة المنتخب الإماراتي، متعب يتدخل، يبعد الكرة في اللحظة الأخيرة، تحولت إلى ركنية. بدأ منتخب الإمارات يحاول زيادة حجم الضغط في هذه اللحظات مع انطلاقة الشوط الثاني. ينبغي الحذر بالتأكيد، الكرات الهوائية خطيرة للغاية، كرة لمصعتي خيمينيز على تنفيذ هذه الكرة، نيكولاس مع انطلاقة شوط ثاني، محاولة إماراتية لنيكولاس خيمينيز في هذه اللحظات وانتظار للبحث عن هدف العودة في هذه المباراة. عرضية خطيرة، إبعاد رائع من الدفاع، ولا زالت على الجهة اليسرى إلى كوليبالي، عرضية خطيرة لكن برافو التغطية والتدخل، حسان يبعد الخطر، كرة لا زالت في اللعب، إبعاد على مرتين، حذر يا شباب. تصل في الجهة اليسرى، محاولة من جانب أحد المدلاء، كولون أمامية داخل منطقة خطيرة باتجاه صالح، عرضية ولكن العوز البطل أبو لطيفة في اللقطة الماضية، محمد المتألق ما شاء الله، إن شاء الله يستمر، إن شاء الله يستمر بهذا التوهج وهذا التألق وهذه المحافظة على نظافة الشباك وعلى هذه الأفضلية بالنسبة لصقورنا الخضر مع اقترابنا من لقب جديد للأخضر في دورات كأس الخليج اللي استعصت لسنوات طويلة على المنتخب السعودي، إلى أن تمكن صقور من الفوز بها للمرة الأولى في الإمارات. 94 تصل كرة مع تيل، قدم كأس عالمية غير عادية في الولايات المتحدة، تصل في وسط الميدان، خيبري يتدخل، تصل في لمصعة صالح، صالح إلى خيبري، في الحقيقة أن خيبري يقدم واحدة من أفضل مبارياته كلاعب ارتكاز، مساحة انطلاقة في اليسار، يلا يكنو، محاولة لمصعة الأخضر، تمريرة إلى صالح، صالح يبحث عن حلول، صالح بينية خطيرة لكن الدفاع تدخل، والإبعاد إلى حسان إلى خيبري، تمريرة بعيدة صعبة على همام، آسف كانت من ناصر، ضاعت وعادت في وسط الميدان، أمامية محاولة إماراتية، قلب الأسد يا جماعة، قلب الأسد يا جماعة، عبد الإله ما شاء الله، عبد الإله بطولة كبيرة، عبد الإله نهائي كبير، أبو ناصر قلب الأسد، بطولة غير عادية في هذه الدورة، لليسار يا همام، همام إلى الأمام، همام يحاول أن يمر، همام واحد على واحد لكن التغطية من الدفاع يكسب الكرة، متعب إلى ناصر، يحافظ دونيس على بعض الأوراق في الشوط الثاني من هذه المباراة. تصل الكرة بجانب همام، عرضية صدمت في الدفاع ولا زالت، محاولة إماراتية، إجراء التغييرات من جانب سنات كوداليج أمام أحد البدلاء، علي صالح، في رأس كرة إلى الأمام، محاولة باتجاه كنو ولكن التغطية تحولت إلى رمية جانبية، ما يعرف الخوف من هذا جمهور، ما شاء الله على هذا التفاعل وعلى هذا الدعم الكبير جدا في المدرجات. أمام تغطية وتدخل، تصل كرة طويلة أمامية، برافو حسان، كنترول رائع، وعودة بعد ذلك ناصر، محاولة مرور، يفعل ما يريد، إنه لأنه يحكم خط الوسط في هذا النهائي. هو يقرر ما يريد ويفعل بعد ذلك بالنسبة لنجم خط الوسط ناصر الدوسري. هنا من علي صالح أخذ الكرة وعدى بمهارة وكسب الخطأ في اللقطة الماضية. بالنسبة لنجم خط الوسط ناصر الدوسري في الكرة الأخيرة تحولت إلى خطأ. هل خمس دقائق في الشوط الثاني من هذه المباراة. محاولة من جانبي صالح أبو الشمات. تمريرة إلى صالح طويلة وأمامية. محاولة خطيرة تغطية من الدفاع. من في الانتظار أمام همام تسديدة لكنها جاءت بعيدة. يا ولدي لو أنها اكتملت. هذه القذيفة القوية من الهمة همام ومن الأقدام ومن الروح العالية ومن عقلية لاعب يحب الانتصارات دائما ويثق في قدراته أنه قادر على أن يمر من أي خط دفاع. خيمينيز يحاول أمام التغطية. لا شيء في هذه الكرة. لا شيء في هذه اللعبة. الكرة تستمر هي مع الأخضر. داليش يحتج على حكم اللقاء في اللقطة الماضية مطالبا بخطأ لم يكن موجودا في قرار جلال جيل. تصل في وسط الميدان. تصل كرة لمصعة صالح. هذا الشيء اللي يتكلم عنه صالح. صالح فنان ولكن صالح في بعض المواقف يميل أكثر على الاستعراض بطريقة تجعله يفقد الكرة بشكل غريب. داليتش زلاتكو اللي يعرف كرة القدم السعودية جيدا بعد العمل في العديد من الأندية. بالنسبة لزلاتكو اسماعيل راشد أيضا في اللقطة الماضية. 6 دقائق شوط ثاني بدون تغيير على مستوى النتيجة. تصل في الجهة اليمنى علي صالح. محاولة إماراتية برافو همام. يلعب مباراة العمر همام. يقدم مباراة العمر همام. اليوم سجل الهدف الأول وكان صاحب السهم الأول الذي لم يخطئ المرمى. همام سجل في مباراة الكويت الافتتاحية. قال لدي الافتتاح وبعد ذلك الاختتام للفوز بكأس الخليج. همام قدم بطولة غير عادية مع بقية النجوم. تصل في وسط الميدان. أوكونور ريتشارد دي سيلفا يحاول جولورمي تسديدة وين بعيدة جدا. سدد كرة بعيدة للغاية. في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى للمنتخب السعودي لمحمد العويس في هذه الأثناء. 7 دقائق شوط ثاني بدون تغيير على مستوى النتيجة. طرب في المدرجات. الروح في المدرجات. الجرينتا عند المشجعين. واليوم الأجواء في جدة لا مثيل لها. محظوظ من زار هذا الملعب وحضر هذا النهائي. إن شاء الله إذا اكتملت الصورة واحتفلنا بعد ذلك باللقب لأنه لقب للتاريخ. أحب هذا النوع من المشجعين. المشجعين الحقيقيين اللي يدعمون المنتخب بقوة. تصل كرة على جهة اليمنى. محاولة لمصعة أبو الشمات. تدخل سعادة كرة برافو خيبري. ألم أقول أنه يقدم مباراة كبيرة. ناصر مرة أخرى. عودة إلى حسان. ما رأيكم هدف ثالث لتأمين الانتصار والاقتراب من اللقب. ما رأيكم في ذلك. تصل كرة إلى اليسار. محاولة من جانبي فراس يحاول أن يمر. فراس أمام التغطية من الدفاع. في الأخير تحولت لمصعة البريكا. تدخل من الدفاع الإماراتي أمام فراس. والله جنون في المدرجات. والله جنون في المدرجات. أجواء غير عادية في ملعب الإنماء. تدخل كرة تصل بعد ذلك من تمبكتي. ناصر لمسة أمامية تبعد على مرتين من الدفاع الإماراتي. خيمينيز محاولة مرور في وسط الميدان بجانبي منتخب الإمارات في هذه اللحظات. الله على هذا التدخل يا جماعة. ما شاء الله ما شاء الله. عبد الإله مباراة للتاريخ للتاريخ يا ابو ناصر. تصل في الجهة اليمنى. محاولة مرور إلى وسط الميدان. محاولة للأخضر. الثالث إن شاء الله قادم بكرة وتمريرة ولمسات ومحاولات تستمر وسيطرة وأداء كبير ونهائي رائع وتحكم في كل شيء. وخطأ احتسب حكم المباراة للاعب الارتكاز المتألق. برافو عبد الله. برافو عبد الله. برافو عبد الله.

في وسط الميدان تغطية وتدخل، نسكت بين حين وآخر للاستماع والاستمتاع بتفاعل جماهير غير عادية بصراحة. محظوظ هذا المنتخب بهذا العشق من هؤلاء وبهذا الدعم الكبير في المدرجة. شكر على هذا التفاعل وعلى هذا الحضور، هذا الجمهور نحتاجه بصراحة في كأس آسيا. إن شاء الله يكون بهذا التفاعل وبهذه القوة في الأيام القادمة. نحتاج إلى هذا النوع من الحماس من الشغف إلى الجماهير الحقيقية، جمهور الأخضر الحقيقي. طويلة كرة أمامية خطيرة تصل على جهة اليسرى، محاولة لمصعد منتخب الإمارات لسيلفا ولكنها جاءت بعد ذلك خارج الملعب وتحولت إلى ضربة مرمى. بين حين وآخر يظهر لك منتخب الإمارات بلقطة غيلرمي دا سيلفا في الشباك الجانبي، حاول أن يخادع العويس بعيد اللقطة في الأخير إلى ضربة مرمى. انتصار في كل المباريات، انتصارات مدوية، نتائج رائعة، شباك نظيفة، تغييرات عديدة، على الرغم من أنك دخلت البطولة بمشاكل عديدة. واحد بدون سعود عبد الحميد، وما أدراك ما سعود عبد الحميد، حيث الجبهة اليمنى القوية والأداء الكبير والروح القتالية والشخصية والفوز بألقاب في فرنسا مع فريق لانس، ثم أيضا تأتي البطولة بغيابات على مستوى اللاعبين بسبب الإصابة. الله على هذه التمريرة، استمتعوا بالأخضر، استمتعوا بالأخضر، عيشوا معنا هذه الأجواء الكبيرة، هذا الأداء الكبير، هذه المتعة، هذه الروح، هذه اللمسات، هذا السحر، هذه الكرة الرائعة، هذه الليلة الاستثنائية، هذا المنتخب البطل، هذا الاقتراب أكثر من اللقب، وهدف ثالث لتأكيد الانتصار وقتل المباراة تماما. تعود الكرة، بدأت البطولة بإصابة لنواف العقيد، خرج نواف من البطولة تماما. كادش تألق في بداية البطولة، تعرض لإصابة، خرج هو الآخر. علاء حجي تألق في مباراة عمان، تعرض لإصابة، خرج من البطولة. زكريا هوساوي قدم مباراة كبيرة، تعرض لإصابة، خرج من البطولة. وعلى رغم هذا كله الأخضر بقي بذات الصورة، بذات الشخصية، بذات الروح العالية جدا، بذات القتالية الكبيرة الغاية، بذات الهمة، بذات الهمة، بذات الهمة. الله يا خيبري، ولكن الدفاع تدخل، الإبعاد بعد ذلك من عناصر المنتخب الإماراتي إلى أرابيا الجنوبية. همة السعوديين مثل جبل طويق لن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. هذه الكلمات التي قالها سمو سيدي ولي العهد ترسخت في أذهان وعقول وقلوب كل السعوديين. الكرة خرجت إلى أرابيا الجنوبية، والإمارات تجري تغيير آخر، والإمارات تجري تغيير آخر، ولمسات وتمريرة تصل إلى صالح. يعني صالح، ماذا السحر؟ محمد يحاول ممكن في هذه اللقطة من أجل هدف ثالث. كرة عرضية لكنها بعيد، بعيدة في الأخير، تحولت إلى ضربة مرمى. صالح يمتع نفسه في النهاية. زمان على اللاعبين المبدعين. خاطئ الكرة من الدفاع تصل لمصعدي منتخب الإمارات في هذه اللحظات، خطيرة جدا داخل منطقة، محاولة إماراتية. العويس، العويس على مرتين. الله، الله يا محمد، الله يا محمد، قبضة من حديد ما شاء الله، حامل عرين، بطولة كبيرة. العويس يصنع التاريخ ويرفض الأهداف، العنكبوت يغلق كل الزوايا. يا له من تصدي، يا له من حارس كبير، يا لها من بطولة استثنائية. يا أبو لطيفة، يا أبو لطيفة، بطولة غير عادية. إن شاء الله يكتمل المشهد وتحافظ على نظافة الشباك حتى نهاية البطولة، حتى نهاية البطولة. لليسار غيلرمي الخطير جدا، تغطية وتدخل، لمسة في وسط الميدان، كانو همام، إبعاد وتغطية. ناصر يحاول أن يمر بتمريرة بكرة إلى كنو، همام مرة أخرى، همام بلمسة. يا الله، يا الله على هذه الثقة، ما شاء الله يا جماعة. همام تشعر وكأنه يلعب في المنتخب منذ 12 سنة، إنه يلعب بطريقة غير عادية. الله، تصل إلى ناصر الثالث. يا ناصر، عرضية خطيرة، وكرة مين يا صالح؟ الله، لكن الحارس تدخل. يا إلهي، أوه. لقطة
في منتهى الخطورة، ولكنها ضاعت يا إلهي على كرة. لم نكن محظوظين في اللقطة الماضية. صالح في أكثر من مرة كان يخلص المباراة بهدف ثالث. صافرة، انذار على محمد، كان عليه لمحمد. محمد يكاد أن يجن، محمد من الداخل يحترق لأنه يطالب بلمسة يد، يطالب بلمسة يد في اللقطة الماضية. هل كان محقا؟ مشابات حكم مع مساعد، سنشاهد في الإعادة إذا كان في شيء في اللقطة الماضية. عبد الإله يحكم بأحكامه في خط الدفاع، تصل بعد ذلك إلى حسان. حمدان عبدك لتنشيط الهجوم، ممكن مشاهد مندش عندما يدخل كبديل يقدم مستويات غير عادية. تصل كرة على اليسار، تحتار من بينهم من هو أفضل لاعب. إن شاء الله تستمر الأمور بهذه الصورة. ضاعت اللقطة لتصل إلى وسط الميدان. كوليبالي، لوكاس بيمينتا، واللي تحدى شوف همام همام يحاول أن يمر، وبعد ذلك بالعودة إلى محمد. جهة اليمين في المساحة، الله التمريرة، صالح يا صالح، عدى من الأول، حتما ستمر، تصل إلى ناصر، ناصر يسارية قوية لكنها مرت وانتهت خطورتها. الله على هذه الدقائق الرائعة للأخضر الذي يتسلطن في هذا المشهد وفي هذا النهائي وفي هذه المباراة. تدخله بعد ذلك إلى خارج الملعب.

مراتي على جهة اليسرى خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن التغطية برافو، الدفاع على مرتين. ناصر محمد بوشابات تصل على جهة اليمنى لمصلحة المنتخب الإماراتي بكرة عرضية. تدخل آخر من دوسري، ما شاء الله ناصر الدوسري في كل مكان. داليتش سيرمي بورقة أخرى في هذه اللحظات، سيستبدل نيكولاس خيمينيز، أهم اللاعبين تقريبا في قائمة المنتخب الإماراتي. محاولة إماراتية في وسط الميدان، علي صالح، شوف ناصر ماذا يفعل، ألم أقل بأنه يفعل ما يريد، يحكم في وسط الميدان. كرة خرجت إلى رمية جانبية، لا أبالغ في كل كلمات المديح التي وجهت لهؤلاء الرجال، لهؤلاء المحاربين اللي يقدمون من أجل الوطن ليلة استثنائية ويعيدون ملاحم كرة القدم السعودية. لما دخل صورة على جماهير إماراتية بخيبة أمل كبيرة على هذه الوضعية والأداء الغير متوقع. منتخب إمارات قدم دور مجموعات رائع ونصف نهائي عبر فيه عمان ووصل إلى النهائي. دخل مرمى هدف واحد فقط، حقق انتصارات مدوية، ولكن في هذا النهائي الوضع كان مغاير جدا. تحولت الكرة إلى رمية جانبية، خرجت إلى المنتخب الإماراتي. كنت أتكلم على ثلاثية نظيفة في هذا الملعب، أشهر مباراة بين المنتخبين وأكبر انتصار بين المنتخبين. أكبر نتيجة كانت فوز الأخضر، ثلاثة أهداف قبل شيء. محاولة على جهة اليسرى، جوليرمي، عودة إلى ليما، ليما يحاول أن يمر ليما أمام أكثر من لاعب بكرة قوية. وين يا حبيبي العويس في مرمى، كرة في أحضان محمد العويس، سهل الكرة إلى محمد،

الكرات اللي نشوفها بين حين واخر مثل ما ذكرت. بيريرا كرتها جاءت سهله للعويس. اسف بيريرا صاحب اللي دخل كام كلاعب بديل في هذه المباراه. في الوقت اللي في ليما على الدكه تصل كره في وسط الميدان. محاوله لمصلحه منتخب الامارات اللي يحاول بين اكثر من مره وفي اكثر من مره البحث عن حلول. 2-0 نتيجه خطيره في الكوره. احذروا يا شباب، ثالث يخلص المباراه، يقفل عن النهائي تماما وتبدا الاحتفالات بعد ذلك. ان شاء الله ان شاء الله. كره لمصلحه منتخب الابيض الاماراتي. محمد العويس يعطي التعليمات للاعبي لجدارة للمحافظة على نظافة شباكة لمواصلة التألق في هذه البطولة. محاولة من جانبي علي صالح من خارج المنطقة بكرة طويلة أمامية رأسية ولكنها سهلة في أحضان أسد الحراسة السعودية، البلد اللي قدمت الكثير من الحراس الرائعين في تاريخ المنتخب. من ينسى عبد الله الدعية اللي كان بارع في جيل الثمانينات وفاز مع الأخضر بالعديد من البطولات، سلم المشعل بعد ذلك والراية والحراسة والمرمى لمحمد اللي سنوات طويلة من التألق في المنتخب السعودي. ثم بعد ذلك العديد من الحراس والعويس يواصل مسيرة رائعة مع الأخضر. طويلة كرة أمامية، الله على الكنترول، جميلة وكان نقطة سيدة ولكنها الحارس يتألق. أوه يا الله يا الله على كرة، على فرصة كانت في المتناول، في راس عيني، في راس يا جماعة، في راس اللمسة الساحرة، في راس التمريرة الجميلة، في راس النظرة الشاملة، كأنه كان على اعتاب المرمى. خطأ احتسب الحكم. جونيس سيقوم بتغيير. بوشل على ما أظن. على حساب محمد. أبو الشامات. محمد مهم. محمد فنان. محمد ركيزة أساسية في المنتخب بالذات مع دونيس. الله على هذا الكنترول يا كنو، لكن الحارس خالد عيسى صد الثالث. كم من كرة ضاعت على الثالث، الثالث كان على اعتاب المرمى. محمد ترك مكانه لمحسن ياسر، لأن محمد عنده إنذار، يخشى دونيس جورجوس المدرب اليوناني انه اللاعب أبو الشامات يفقد أعصابه. لكن أظن أن المدرب اليوناني نجح باقتدار حتى هذه اللحظة في إخراج أفضل ما لدى لاعبيه، حتى لاعبين في الظل واجهوا انتقادات واسعة عندما لعبوا في هذه البطولة، قدموا أداء كبيرا. تصل كرة على جهة اليمنى، حذاري ومحاولة لمصلحة روبن فيليب، تمريرة إلى الأمام، صالح بكرة عرضية، لكن كيف له أن يمر وأمامه متعب، ثم تأتي همة همام، خرجت إلى رمية جانبية، الإمارات مرة أخرى للبحث عن الحلول، لمحاولة الاقتراب، كانوا في المرة الأولى، متعب في الثانية، ومن أجل بناء هجمة، يكسب رمية جانبية لمصلحة الأخضر. رمية جانبية لمصلحة الأخضر، لا يعلم كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة في مباراة اليوم بالنسبة لداليتش اللي خسر نهائيين مع منتخب كرواتيا. ناصر إبعاد كرة سالة لخالد عيسى، شو الثاني أقل، نعم بالنسبة لمنتخبنا على مستوى الهجوم لا يهم ذلك، المهم المحافظة على النتيجة. ثلاثة صفر تكررت مرتين، هي أكبر نتيجة في مواجهة المنتخبين. انتصار للأخضر في المرتين، المرة الأولى في 2009 على مستوى كأس الخليج في عمان، المرة الثانية في تصفيات مونديال 2018 على أرضية هذا الملعب أمام 60,000. فهد المولد شفاه الله، نواف العابد، يحيى الشهري، يا سعودي ما شاء الله.

اتجاه اللعب لكنها بدون تركيز. أقرب إلى محزري وسط الميدان، صالح بلمسة ساحرة، كرة باتجاه خيبر أمامية، واحدة لكنو، الثالث في هذه اللقطة يا كنو، ولكنه طول الكرة على نفسه، ضاعت اللقطة وعادت في وسط الميدان. محاولة إماراتية فيها تغطية، وبعد ذلك إلى وجود خطأ لمصلحة الأخضر. محاولة مرور محزري في التغطية أمام جيلرمي، أخطر لاعب منتخب الإمارات. بريرا تغير اتجاه اللعب، فيليب روبن بكرة عرضية داخل المنطقة، مرت من الجميع سهلة وخرجت إلى ضربة مرمى لمحمد العويس. لا نعطيني المدرج، لا نعطيني المدرج السوداء.

الهداف التاريخي في مواجهة المنتخب ماجد عبد الله، سجل 4 أهداف. نواف العابد عنده 3 في مرمى المنتخب الإماراتي. تصل على جهة اليسرى، محاولة مرور كانو، جمهور يسجل أهداف. هذا يحدث في هذه الدورة، جمهور جدة، جمهور الغربية، جمهور المملكة بشكل عام بالتأكيد. شكرا على هذا الدعم، شكرا على هذا التفاعل، شكرا على هذه الليلة الكبيرة، شكرا على هذا الحضور. لن نوفيكم حقكم، ولكن إن شاء الله تكتمل الصورة والمشهد وتحتفلون باللقب. تصل كرة إلى متعب الحربي، همام يحاول أن يمر، تغطية وتدخل أمامه، إبعاد من الدفاع، سهلة بعد ذلك إلى عبد الله العمري. تاريخ يقول أنه الأبيض الإماراتي جسر عبور الأخضر للتتويج بالألقاب بعد الفوز بكأس آسيا للأمم مرة الأخيرة في الإمارات 96، وقبل ذلك بعامين الفوز بكأس الخليج في الإمارات. الآن في مباراة نهائية على مستوى كأس الخليج المرة الأولى، الكعب أعلى بصراحة في الكرة لمنتخبنا على حساب شقيق الأبيض الإماراتي. كرة أمامية تصل في وسط الميدان، لمسة لكن فيها تغطية، صالح يستعيدها وتغطية تدخل بعد ذلك إلى رمية جانبية. ما رأيكم متى يأتي الهدف الثالث؟ هي هكذا لابد أن تتوج بهدف الاحتفالية بقطعة الكرز التي تزين الكعكة في هذه المباراة النهائية الخضراء في هذه الليلة الكبيرة. محاولة فيها تغطية، برافو محسني، خطف الكرة على جهة من انطلاقة، ضرب الكرة بالجانب في رأس، محاولة مرور، تأخر في التمرير، تأخر في التمرير. بعض القرارات المتأخرة ساهمت في فقدان كرة، يغلب الأداء الفردي في بعض الأوقات في بعض المواقف. محاولة في وسط الميدان، تصل أمامية، محاولة إماراتية، تأتي اليمين إلى روبن، روبن يحاول أن يمر، روبن يحافظ على كرة عرضية داخل منطقة والعوز بقبضة من حديد، ما شاء الله. كانو خطف الكرة، كانو يحاول بلقطة، يحافظ على كرته، برافو كانو. يا جماعة محمد، كل الكرات الهوية الله على هذا الكعب، لكنه لم يكتمل. الأخضر يستمتع بالنهائي ويسيطر على المباراة، والأبيض يعاني كثيرا في هذه الليلة. تصل بعد ذلك لمصعد المنتخب الإماراتي عن طريق عصام فايز، تغيير اتجاه اللعب اليسار، محاولة لمصعد المنتخب الإماراتي مرة أخرى إلى بيريرا، بيريرا، بيريرا بالعودة إلى الوراء، لمسة تصل باتجاه غاليربي، شوف محزري، تغطية وتدخل، ولا زالت كرة عرضية لكن أقرب إلى محمد العويس. لن يتنازل، لن يتنازل عن هدفه، لن يتنازل عن رقمه، لن يتنازل عن مباراته، لن يتنازل عن بطولته، لن يتنازل عن شباكه النظيفة. يريد البقاء بهذه الصورة والمحافظة على هذا على شباكه.

دفاع منتخب الإمارات أحد أقوى خطوط الدفاع في هذه البطولة، دخل مرمى هدف وحيد ولكن الاختبار كان أقوى من اللازم. هجوم الأخضر فتح الثغرات والشوارع وكسب الجولة والمباراة حتى هذه اللحظة بتسجيل الثنائية وابتكار العديد من الفرص. أما أنت فستكون أكثر الرابحين، أما أنت بالذات فستكون بالتأكيد ليلة للتاريخ، أما أنتم فعرضك إذا استمرت الأمور على حالها. لم يخسر منتخب الإمارات. جمهورنا ناشئ الوفي شكرا على هذا الحضور، إن شاء الله يكتمل المشهد بحصولنا على هذه الكأس. خليجي 27 كان واضح بصراحة من المباراة الأولى أنه في عزيمة وإصرار لا مثيل لها من أجل الفوز باللقب. يستحقون الفرحة، إن شاء الله تستمر. محمد القحطاني والحمدان سيكون خيارات المدرب. جورجيوس دونيس سيدفع بالصقر، حمدان والجناح الطائر، اتمنى له التوفيق ايضا هو الاخر. القحطاني محمد لتنشيط الهجوم، محاولة فيها تغطية، محزري في ابعاد الخطر، تصل الى صالح. جيل جديد سيكون عنده مستقبل ان شاء الله، وشأن كبير جدا، شأن كبير جدا. المهم دعم المشجعين، المهم دعم الجمهور لهذا المنتخب، الوقوف مع الأخضر من الجميع، سواء من المشجعين الحقيقيين الأوفياء أو حتى من المشككين. تصل في وسط الميدان لما تغيير اتجاه اللاعب على اليسار، كرة عرضية والعويس يحصل على الكرة، يحصل على كل شيء، يحصل على نجومية هذه المباراة مع زملاء ويمنع كل المحاولات الإماراتية. لا مجال لكم للمرور. اليوم العنكبوت، اليوم حامل عرين المتألق في هذه البطولة وفي هذه المباراة بالذات. الكرة تصل باتجاه كنو، ضاعت وصلت إلى دفاع المنتخب الإماراتي. يا جماعة هدف ثالث، تصل كرة في وسط الميدان، بتعب الحربي في التغطية، لمسة بتسرع بعيد عن الكل، ضغط بجانبي كنو يكسب رمية جانبية. منتخب إماراتي بدأ يشعر أن النهائي يقترب من الأخضر وأنه ليس في يومه. بتعب الحربي، شوف صالح، صالح سيترك مكانه بعد أن قدم مردودا كبيرا في هذه المباراة. ٦٢٨٧٧ مشجع حاضرين في ملعب الإنماء في هذه المباراة، رقم جديد في هذه المباراة ورقم كبير جدا على مستوى الحضور الجماهيري اليوم هنا في مدينة الملك عبدالله الرياضية في عروس البحر الأحمر جدا. تصل كرة إلى محزري، جاءت اليمين محاولة، لمسة الأولى، قحطاني بتمرير أمامية، محزري يبحث عن كرة عرضية، الله، لكنها لم تكتمل يا إلهي على الكرة. تفاهم رائع في اللقطة الماضية، خرجت إلى ركنية، إلى ركنية، إلى ركنية. هل نبدأ الاحتفالات؟ ليس بعد، لا زال 10 دقائق. ننتظر لكي يحسم كل شيء، لكي نتأكد من هذا الانتصار. شكرا محزري على هذه الدقائق. الحمدان طالب بالهدوء، دلّا احنا فائزين، ما في أي داعي لأي توتر، احنا مرتاحين في النهائي وما يعرف الخوف من هذا فريقه من هذا جمهوره.

أقل من 10 دقائق سيداتي وسادتي على نهاية المباراة. تأخذ منحى آخر عاد صير في المباريات الكبيرة، في المباريات اللي فيها طابع ديربي. الآن العقلاء لتهدئة الأجواء، نهدأ أكثر، لقاء بين الأشقاء ومباراة ستستمر. بدون إخراج أي إنذار، حكم اللقاء يتكلم مع الحمدان، يبدو أنه سيخرج الإنذارات الآن. نعم، بطاقة صفراء لعصام ولعبد الله مع علي أبو عابد. صقر سيأتينا بهدف إن شاء الله. حمدان يخلص النهائي بهدف ثالث، واحد الزملاء بالتأكيد في الدقائق القادمة من هذه المباراة. سنحاول وسننتظر وإياكم المحاولة لبصعة الأخضر لناصر الدوسري. تصل كرة محمد القحطاني في الواحد على واحد، يحاول أن يمر عرضية ناصر داخل المنطقة، دفاع تدخل، تحولت إلى ركنية. الآن علي الصوت، علي الصوت، سمعني المدرج، سمعني الأجواء، استمتعوا بأجواء الجوهرة، استمتعوا بأجواء الماء. تحرك كل شيء في هذا الملعب من أجل لقب مفقود من سنوات. هيا بنا للتتويج، هيا بنا للقب جديد، هيا بنا لاستعادة الماضي الجميل، هيا بنا لاستعادة ذكريات الفرح. كرة عرضية خطيرة بالرأس وفرصة ومحاولة، الله، لكنها لم تأتي. كرة جاءت بعيدة من عبد الإله. حلو الكرة الأخيرة من جانب عبد الإله، لكنها أيضا بعيدة. محمد القحطاني يحاول يكسب خطأ في وسط الميدان.

الكرة في وسط الميدان، مدرج يهز كل شيء في هذا الملعب. تصل الكرة لمساعة الفراس، ما شاء الله، مباراة غير عادية. بريكان يا بريكان، بريكان مع همام، مع همام، لكن التغطية بعد ذلك في وسط الميدان خطأ. مبدأ الأفضلية لازالت في اللعب، حمدان بلمسة أمامية، وبعد ذلك جاء حمدان، ما شاء الله، شوف في قتالية عالية وشوف في روح عالية. نفس الأمر لمحمد قحطاني جهة اليمين، بعيدة ورمية جانبية لمصعة الأخضر السعودي، يقترب خطوة أكبر من اللقب. كرة كانت بعيدة من كوليبالي، لاعبين شبان قدموا مردود كبير في هذه المباراة. صالح اللي لم يكن عنده تجربة كبيرة مع المنتخب، كذلك الأمر بالنسبة لمحمد، وأيضا للمتألق صاحب الهدف الأول همام الهمامي، مع بقية النجوم أيضا يملكوا الخبرة والإمكانيات. خيبري، خيبري يكسب الكرة، خيبري عادل أذهان مستواها الحقيقي. شكرا عبد الله، اليوم مباراة كبيرة جدا، كل هؤلاء اللاعبين رجال مواقف ومن أجل الوطن قدموا كل شيء بهمة عالية ومستوى كبير. هذه لمسات جميلة، هذه كرة أجمل، هذه تمريرة أمامية، لو أنها اكتملت تصل إلى فراس، ولكن التغطية أمام فراس، وبعد ذلك يستعيدها فراس. شوف القتالية، شوف الروح العالية، شوف همة السعوديين في هذه المباراة الكبيرة. تصل على الجهة اليمنى، محاولة لكن بتغطية، وبعد ذلك تحولت إلى وجودية أو إلى خارج الملعب. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. أحد اللاعبين، بدأت جماهير إماراتية، بعض الجماهير الإماراتية تغادر المشهد. هكذا هي أحكام كرة القدم.

جمهور يحتفل، جمهور يعاني، جمهور يغني، جمهور صامت. كرة القدم حلاوتها وقساوتها، لكن نبقى أشقاء بغض النظر عن أهمية المكسب أو الفوز بالبطولات. كرة من جانب ناصر، دوسري إلى الأمام، فراس بعيد عنه، يسحب فراس، يدفع بمندش أم يحافظ على فراس؟ أوه يا سعودي، أوه يا سعودي.

تأتي اليسرى، محاولة لمصعد فراس، واحد على واحد ينتظر مساندة أكبر. البريكان حماية كرة، البريكان يحافظ على كرة، عمل تعطيل تكتيكي لكن تأخر التمرير. خلاص ثلاث دقائق على النهاية، ثلاث دقائق على نهاية المباراة، على الوصول إلى اللقب. كرة أمامية، محاولة إماراتية داخل منطقة حذر يا شباب، تصل بتسديدة قوية، تصطدم في العارضة ولا زالت خطيرة على جهة اليمين. روبن بكرة عرضية داخل منطقة، تسديدة يا إلهي، أي حارس أنت، أي حارس هذا، أي تألق هذا، من هذا الرجل، من هذا المتألق في مباراة اليوم؟ هل هو بوفون أم نوير؟ من هذا الرجل الذي يمنع الأهداف من اليمين، من اليسار، وفي كل الزوايا وفي كل الأماكن، كما لو كان 20 رجل داخل المرمى؟ يا إلهي على هذا التألق، ما شاء الله، ما شاء الله يا عويس، ما شاء الله يا عويس. كرة تبعد، خلاص هي تقريبا بعد اللقطة الأخيرة أكدت لنا أنها خضراء، أنها اقتربت أكثر، أننا قريبين من الاحتفال بلقب بعد فترة طويلة من الغياب. يا جماعة التغييرات القادمة في هذه اللحظات، جهاد لتأمين الدفاع، يستحقون الفرح. محاولة فيها تغطية بجانب ناصر الدوسري، اليوم ناصر الدوسري يقدم مباراة العمر. حمدان بصراحة كل اللاعبين، كل نجوم الأخضر يقدمون مردودا هائلا في مباراة اليوم دون استثناء، كل اللاعبين أبطال وأوفياء وقدموا أداء كبيرا. هذا المنتخب الاحتفال، الأخضر يقدم ليلة استثنائية، الأخضر السعودي يتلاعب الأبيض الإماراتي في نهائي كأس الخليج. تصل كرة إلى الإمام، محاولة مرور لمصاعة منتخب الإمارات في هذه اللحظات، تغيير اتجاه اللعب، أقصى الجهة اليمنى لمصاعة روبن، أمام التغطية من جانب متعب الحربي، يأمل على كرة متعب، يكسب الكرة لمصاعة الحربي. أي روح هذه، ما شاء الله، ما شاء الله. خلاص يا جماعة، خلاص يا جماعة، اقتربنا أكثر يا جماعة، ما رأيكم؟ ماذا تنتظرون؟ صافرة باتت قريبة، نهدى شوية يا شباب، نهدى شوية يا شباب. إن شاء الله مباراة تستمر بذات الروح الرياضية التي بدأت عليها. شوف متعب كسب الكرة، ومتعب بروح عالية جدا إلى هنا، كان وضع طبيعي جدا، ثم بعض التوتر في مدرجات المنتخب الإماراتي. الصورة التي شفناها في اللقطة الماضية من جانب الشاب همام، اللي كان يظهر روحه القتالية واحتفاله أمام جمهور منتخب الإمارات، يحصل على في هذه اللحظات على إنذار، بطاقة صفراء. همام، كم أنت كبير يا همام، ليلة للتاريخ يا همام، صاحب السهم الأول الذي لا يخيب، همام صاحب الهدف الأول في هذا النهائي، همام صاحب هدف الافتتاح في هذه البطولة في مونديال الخليج. برافو حسان، ثم جهاد. 90 دقيقة، كل مشجع يلتقط صورته واحتفاله في هذه الليلة الاستثنائية، في هذه الليلة الكبيرة للغاية. طويلة الكرة من جانب العويس، 5 دقائق على نهاية المباراة، لا زلت تتساءل عن هدف ثالث. كرة إلى الأمام، آل سالم بعد دخوله مع بقاء فراس والحمدان، دونيس يريد هدف ثالث، دونيس لم يشبع في هذا النهائي، لا زال جائع لأهداف أخرى. ما الذي يدور في ذهنك يا رجل؟ اليوم دونيس
صراحة علم على زعتكم يا سعودي. ما شاء الله محاولة لمصعد المنتخب السعودي عن جهة نوكال الأخضر. محمد القحطاني الله على هذا المرور. القحطاني عدى بكرة الله. لكن الحارس يتدخل في اللحظة الأخيرة. يبعد الخطأ. الهدف الثالث كان قريب جدا. كان قريبا للغاية. كرة تصل من جانب ناصر. ناصر إلى متعب. تمريرة الرد. محاولة فيها تغطية. لا زال اللعب يستمر. الحداد في هذه الكرة يحاول أن يمر. الحداد بتمريرة أمامية خطيرة. والقحطاني. القحطاني لكن الكرة بعد. عدت المقطع الأخير. معنا يا شباب. 2-0 كفاية للفوز بلقب هذه البطولة. لقد كان بالإمكان أفضل على مستوى النتيجة. الأخضر يقدم ليلة استثنائية. الأخضر يقدم نهائي غير عادي. الأخضر يأكل كل شيء في هذه المباراة. بدأ أن منتخب الإمارات متواضع بصراحة في هذه المباراة بعد الأداء الكبير اللي قدمه المنتخب السعودي في هذه الليلة الاستثنائية. جلال جيد سيخرج بطاقة حمراء. لمن البطاقة الحمراء قبل النهاية بدقيقة. الحكم المغربي قدم أداء رائعا بصراحة في هذه المباراة النهائية. زالات كوداليتش بطاقة حمراء لأحد لاعبي مقاعد البدلاء في منتخب الإمارات. يطالب كنو الجميع بالهدوء قبل إطلاق الصافرة النهائية. هذا لن يغير من واقع الأمر شيء. فالأخضر استحق البطولة. لا أقول استحق الفوز على الإمارات في النهائي. لا. الأخضر استحق البطولة لأنه منذ بداية البطولة وهو الفريق الأفضل في هذا الحدث الخليجي الكبير واستحق هذا اللقب بجدارة. لذلك نقول في لحظات الأخيرة على نهاية المباراة قبل الصافرة أشعلوا قناديل الفرح واملأوا الكون سعادة. ارفعوا رؤوسكم افتخروا بوطنكم. كم نحن فخورين بهذا البلد بقيادة هذا البلد بشعبنا العظيم. بعد ليلة كبيرة عدنا فيها إلى عهد البطولات التي ليست جديدة علينا. البطولات ليست جديدة على الأخضر. نحن أبطال منذ ثمانينات القرن الماضي ولكن اليوم عدنا للمكان اللي اعتدنا عليه حيث القمة لا تتسع للجميع. القمة تتسع للسعوديين فقط. اللحظات الأخيرة قبل النهاية أجواء غير عادية وبالتأكيد انتظار الصافرة. انتهى كل شيء. هرمنا من أجل هذه اللحظة. هرمنا من أجل هذا الانتصار. هرمنا من أجل هذا اللقب. ونحن على بعد ثواني أخيرة. ليس طموح الأخضر الوحيد الفوز ببطولة مثل كأس الخليج مع كل التقدير لها. ولكننا أيضا هي بداية عودة لاستعادة كبرياء هذا المنتخب البطل. كرة أمامية محاولة فيها تغطية دفاعية ثم تصل في وسط الميدان. ناصر بتمريرة طويلة إلى فراس على اليسار. طالت على فراس. ماذا ننتظر؟ الصافرة يا دونيس. جلال جيد أطلقها. الآن لحظات أخيرة الجميع ينتظر صافرة الختام.

0: الاحتفالات بلقب كأس الخليج من هنا في قلب جدة في المملكة. هنا اللحظات الأخيرة وجهاد يتدخل والكرة إلى الخارج. والله قشعريرة وأجواء غير عادية. احتفالات ستكون كبيرة وكبيرة جدا في هذا اليوم الكبير في كرة القدم السعودية التي يستعيد معها الأخضر كبرياء وفوزة بالألقاب بعد بطولة استثنائية. صفر يا حكم، خلاص الأخضر بطل كأس الخليج. مبروك مبروك لمنتخبنا البطل، مبروك للشعب السعودي العظيم هذا الانتصار وهذا اللقب. استحقوا هذه البطولة بعد أن كانوا الطرف الأفضل في النهائي، بعد أن لعبوا النهائي بمفردهم وفازوا بالمباراة وفازوا باللقب وفازوا بقلوب الملايين، وعادوا للأخضر ما كان عليه الوضع. أطلق دموعك يا فراس، الوطن يستحق هذا الفرح، يستحق هذه الدموع، يستحق هذه الأجواء، يستحق هذه الروح، يستحق هذه القتالية اللي شفناها. همة السعوديين لا تنكسر، همة السعوديين لا تنكسر، همة السعوديين مثل جبل طويق لن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. كلمات سمو سيدي ولي العهد تأتي هنا في أذهاننا بعد ليلة أظهر فيها المنتخب السعودي معدن الحقيقي في تحدي حقيقي كان فيه الطرف الآخر يعاني كثيرا. نشكركم سيداتي وسادتي، لكن ليس هذا كل شيء، حتما سننتقي في لحظات التتويج التاريخية لمنتخبنا البطل.
1: إذن مستمعين الكرام، من قلب العروس المنتخب السعودي يعود مرة أخرى لمنصات التتويج ويتوج بطلا لخليج الديار العربية 27 بعد انتصاره في المباراة النهائية على نظير الإماراتي بهدفين نظيفين.

0: الاستوديو التحليلي لنهائي كأس الخليج 27.
1: ألف مبروك لكل جماهير السعودية، حظا أوفر لجميع الأخوة في دولة الإمارات. خليني أرجع لك أحمد، كم في هذه اللحظات نتكلم على نقطة مهمة جدا. أحمد، جيل كامل ربما من جماهير كرة القدم السعودية لم يسبق لأحمد أن عاش هذه اللحظات. ممكن أنت ما شاء الله شايب وعشتها، بس في غيرك ما عاش.
2: يعني تقدر تقول جيل الألفية ما لحق على هذه اللحظات. اتفق انه من ناحية البطولة هذه اول بطولة يمكن من تقريبا 22-23 سنة. هذا النحس اللي انا اتكلمت عنه انه لازم يكسر في هذه البطولة من بداية البطولة. لما سألتني وقلت لي ايش الاكثر شيء ممكن يستفيد منه منتخب، قلت لك انه يكسر النحس هذا ويعود مثل ما عاد منتخب الارجنتيني في الوقت اللي كسر فيه الصيام او بالعقدة بتحقيق كاس كوبا. فالان المنتخب السعودي كسر هذا النحس. المنتخب السعودي ليس فقط كسر النحس يعني بسوء اداء او بلعبة حظ، وانما بكلين شيت في 5 مباريات، عدم استقبال اي هدف، ركلات جزاء احنا شاهدناها، وكيف السيناريو تصدي لركلتين الى 3، الغزارة التهديفية، الشق الهجومي المرعب، التناغم الموجود في خط الوسط، التجانس اللي موجود في خط الدفاع، هذه كلها مكاسب بالجملة بصراحة للمنتخب السعودي. زايد معدل اعمار اللاعبين صراحة، يعني لما انت بمعدل اعمار اللاعبين هذه تحقق هذه البطولة انت دافع كبير لك للاعبين هذول انه في السنوات القادمة يذهبون لتحقيق بطولات اخرى.
1: احمد، الزخم الجماهيري اليوم الكبير اللي موجود هو الزخم اللي كنا النادي فيه من بداية البطولة احمد، والزخم اللي متوقع تشوفه من المباراة الاولى في كأس آسيا. ما هذه احدى المكتسبات اللي موجوده اليوم. احنا تكلمنا قلنا حاله الثقه بين الجماهير وبين بين المنتخب، اليوم مع هذا المنجز توقع من المباراه الاولى في كاس اسيا انت تشوف نفس الحضور؟
2: طبيعي جدا. انت يمكن تفاصيل البطوله دليل على ذلك. يعني لما بدينا اول مباراه كنا نتكلم عن معدل جماهيري في 32,000 تقريبا، المباراه الثانيه وصلوا ل 41، المباراه الثالثه وصلوا تقريبا ل 48، وبعدها وصلوا الى 51. فهذا يعطيك انطباع انه كل ما اتت الانتصارات كل ما رجعت الثقه ما بين الجمهور في منتخبه يرجع للجمهور بشكل كبير. لكن في مباراه اليوم لا، هذا اكبر دليل على انه الجمهور كان واضح انه جاي لتحقيق البطوله غير. يعني الملعب مليان عن بكرة أبيه، تتكلم عن أكثر من تقريبا 60,000 حضروا في مباراة اليوم.
1: طيب خلينا بس نطلع فاصل قصير وبعد كده نرجع نواصل الحديث.

من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع.

0: تابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: الاستوديو التحليلي لنهائي كأس الخليج 27.
3: طيب مرة أخرى أحمد، في الجزء الأخير أبغى أسألك على نقطة مهمة جدا. أنت شايف الزخم الجماهيري اللي موجود والاحتفالات الجماهيرية والحالة اللي موجودة، ماذا بعد أحمد؟ أنت خطوة أولى، كنا نتكلم من بداية الموسم نقول إحنا عندنا استحقاقين في غاية الأهمية، بطولة خليج وكأس آسيا. الآن أنت حققت كأس خليج، طيب حققته أحمد بكلين شيت، حققته بنتائج مميزة، وحققته بشكل واضح، وحصلت على مكتسبات كثيرة، لكن ماذا بعد؟ المرحلة القادمة أحمد كيف ممكن تكون؟
4: أنا أشوف أنه الآن الانطلاقة الحقيقية للأمانة للمنتخب السعودي، ويمكن أنا من وجهة نظرة شخصية لو كنت داري في المنتخب أنا حتابع جميع اللاعبين اللي يمثلوا المنتخب واللي ممكن يمثلوا المنتخب في قادم الأيام عن قرب، وأجلس مع إداراتهم مع أنديتهم، نوفر لهم كل الاحتياجات، حتى يعني انه على الاقل اللاعبين يظلوا في نفس الاجواء، يظلوا في نفس الرتم، يحافظوا على المعدل الياقي، لانه انت تتكلم عن فتره زمنيه اقل من سنه، فمن الصعب جدا ان انت تخش في اي هبوط في في في, في مستوى اللاعبين. فلذلك هذا الجزء الاداري، اما الجزء الفني هو انه لما تستمر بعد كده في المعسكرات في المباريات الوديه انه انت ممكن تجرب أكثر من طريقة، تستدعي أكثر من لاعب، تستغل الفترة هذه على أساس أنه أنت تصنع منتخب أقوى من هذا، تضيف لاعبين إلى ثلاثة، توصل لمراحل أكثر. لأنه إحنا الأمانة خلينا نكون صادقين، يعني لو ما فراس البريكان رجع لعهد فراس البريكان اللي إحنا نعرفه وعاد اكتشاف نفسه، لما كان عندنا رأس حربة حقيقي يضع اللمسة الأخيرة في المرمى. فأنت بحاجة لاكتشاف رأس حربة، أنت بحاجة لاكتشاف لاعب رقم 10. هذه نواقص أنت تحتاجها كمنتخب، أتوقع أنه راح يشتغلوا عليها في هذا الموسم لأجل أنه تصنع منتخب قوي لكأس آسيا القادمة.
3: مع اكتمال الصفوف عودة المصابين أحمد، الطموح وين ممكن يكون في كأس آسيا واقعية؟
4: لا خلاص دحين انتهى الموضوع، دحين الموضوع صار ليفل أكبر، صار الطموح دحين أنه إحنا نتجاوز حتى أندية شرق آسيا. يعني أنت الآن تتكلم عن غرب آسيا،
3: منتخبات شرق آسيا، يعني مش
4: منتخبات شرق آسيا،
3: شرق آسيا أوراوا ما ركز،
4: منتخبات شرق آسيا. فأنت الآن لازم تبعي، لازم الطموح عندنا يكبر بشكل أكبر مما إحنا نتخيله. الآن المنتخب جاهز، ما أتوقع أنه في أي عذر أنه أنت تقدر تنافس على آسيا، زايد أنه الجمهور اللي حضر تحديدا في مباراة النصف النهائي والنهائي هو اللي راح يكون معك من أول مباراة في آسيا.
3: يمكن من الشوط الثاني مواجهة العراق بدأنا نشوف لا المدرجات بدأت تمثل، يعني
4: ايوه، بس انا بتكلم عن يعني الإثارة اللي صارت الأمانة يعني في النصف النهائي،
3: إيه انك انت فايز ببطولة وحلت النشوة، هذه تبني لك زخم انت محتاج، يعني
4: هذا اللي انا بتكلم عنه، انه راح يكون جاهز معاك من المباراة الاولى، ولا ننسى ان البطولة في ارضنا وبين جمهورنا، فلذلك حنكمل مثل ما احنا انتهينا فيه اليوم، لكن الطموح حيكون اكبر لتحقيق آسيا.
3: طيب خلينا اذا مستمعي الكرام، احنا وصلنا معكم لنهايه الاستوديو المصاحب لمواجهه نهائي خليج الديار العربيه 27، واللي انتهى بفوز المنتخب السعودي بهدفين نظيفين على شقيق الاماراتي. نجدد المباركه لكل الجماهير السعوديه، وحظ اوفر للاشقاء في دوله الامارات العربيه المتحده. اشكر ضيفي العزيز في الاستوديو الزميل احمد النفيعي، شكر ايضا من المخرجه خلود لبني. ايها الاحبه، الآن ننضم إلى برنامج دورينا غير
5: سعودي. بالعكس، هي فتح الباب للبطولات القادمة، وبالنسبة للإمارات ليست نهاية مطاف لما يخسر، ترى هذه كرة القدم في واحد حيفوز. لا تبني أشياء كثيرة وتقول خلاص حققنا كل شيء بسبب البطولة، ولا تدمر الفريق اللي مبني الآن اللي هو منتخب الإمارات لأنه خسر البطولة. هذه كرة القدم، بطل أو أول وثاني، والمنتخبين كانوا محترمين بصراحة في النهاية، محترمين يعني من فترة طويلة. أنا على كؤوس الخليج وكنتم عاشرينها لم أشاهد هذا الأداء،
6: فريقين في قلب الملعب، فريقين في قلب،
7: على مستوى فني، على مستوى جودة لاعبين، على مستوى جميع المستويات صراحة. وكانوا من بداية البطولة وكل واضح الفريقين هم الفريقين اللي على مستوى الأداء الفني وجودة اللاعبين هم الأفضل. فأعتقد حظينا بمباراة ممتعة، حظينا بمباراة حتى على أداء فني داخل

0: أرضية الملعب كانت ممتازة جدا، فأعتقد أن مباراة استمتعنا فيها كلنا.
1: أنا أشوف أن المنتخب للأمانة استحق أن يكون في هذا النهائي الكبير. اليوم امتعونا الجمهور السعودي والجمهور الإماراتي للأمانة من أول دقيقة لأن آخر دقيقة، والجمهورين متفاعلين ونشكرهم ونقول لهم بيض الله وجيكم. الكلمة الأخيرة اللي باختصار أقول لكم خليجنا واحد، واليوم الكل سعيد والكل فرحان، وإن شاء الله القادم أفضل للمنتخبين إن شاء الله تعالى.
2: اليوم سلطان سمعني صوتك، أنت شكلك عايش في الاحتفال.
3: نعم كابتن خالد عايش في الاحتفال، صحيح بطولة وطموحنا أعلى، ولكن عودة للبطولات بمثل هذه البطولة النموذجية أعتقد أنها أجمل عودة. نقطة ثانية، لو أتكلم عن تفاصيل هذه البطولة، تحية لوزيرنا الأمير عبد العزيز تركي الفيصل اللي كان مع خلف هذا المنتخب في كل البطولات، أحبطنا في مرات وغاب الحظ معنا في مرات، ولكن يستمر في دعمه وفي حضوره في كل المعسكرات ومع كل البطولات، فأعتقد أن نبارك له هذا الحضور. نبارك الاتحاد السعودي السابق سيد ياسر المسحل اللي انتقد، ولكن اختياره لأودونيس شفنا كيف نجاحه الآن. نبارك الاتحاد السعودي الحالي بدر الرزازة اللي وجهه السعد علينا، وبإذن الله تستمر الانتصارات
2: بحول الله. العلي تعرف انقطاع 23 سنة عن البطولات، العودة الآن ماذا تعني للمنتخب السعودي بعد انقطاع فترة طويلة؟ تكلم على جيل معدل أعمارهم في تقريبا 6 و5 تحت 23 أو 24.
4: أتوقع شوف هي بداية الانطلاقة بالنسبة للمنتخب السعودي على مستوى الخليج وعلى مستوى آسيا، ولكن المنتخب السعودي ما شاء الله متواجد في دائما في نهايات كأس العالم.
2: حلو،
4: هذا شيء يحسب له دائما في أولويات بالنسبة لاتحادات الكرة. عندك أولويات، ممكن كأس الخليج مهم للمنطقة، كأس آسيا جدا مهم لآسيا، ولكن الهدف الرئيسي والأسمى بالنسبة للكرة السعودية الوصول لنهاية كأس العالم.
2: كنت عشتها في الإمارات وعشتها في قطر وعاشها في الكويت وعاشها في السعودية أحمد عطيف، ولا من الفترة اللي لعب فيها ولا بطول المنتخب، تعرف الحاجز ينكسر، تعرف الحاجز الخوف، حاجز
4: لا مو بحاجز الخوف، على نفس الكلام بكرر اقول لك، المنتخب السعودي كان عنده اهداف نوعا ما اكبر عن كاس الخليج،
2: وهذا في بطوله. انا
4: كسعودي بطولة، بس بطولة انا بسالك سؤال خالد، الحين ما مش تقليلا من كاس الخليج، بالعكس بطوله مهمه بالنسبه لنا للمنطقه. انت تفضل لو الحين اليوم قدامك كاس الخليج والوصول لنهايه كاس العالم، شو تفضل؟
2: كنا نوصل الكاس العالم ولا ناخذ؟
4: لا كنتوا دائما التونس في كثير من البطولات شاركوا بالفريق الثاني، لان كان الهدف النهائيات. بس اليوم مثل ما قلت انت، اليوم لاعب لازم يتعود على البطولات، كل لاعب ما يتعود على البطولات تكون عنده ثقافه، كل بطوله يدخلها ويتمنى ياخذها. لا تنسى ان بعد كم من شهر بطوله اسيا بتكون في السعوديه، المفروض الهدف يكون نفس الهدف اني اوصل لنهاية واحقق.
2: انا اعرف، انا اللي اقصد يا علي منتخبنا جتها فتره طويله بعيد عن البطولات، اللاعبين وانا يمكن لي علاقه في كثير منهم واحمد له علاقه فيهم في حاله شك
5: لا ضغط.
2: 23 سنه ما تاخذ بطوله كثير،
0: هو يشوف حتى على المستوى العامل النفسي والثقه بين في كل عوامل الكره السعوديه تبدا ترجع، لانك اليوم انت البطوله مهما كان وضع البطوله، الا انك اليوم انت حققت بطوله معناته انك انت قادر تبني مستقبل بطولات، ترجع للمسار البطولات على مستوى الثقه، على مستوى الحاله الذهنيه، على حتى على مستوى الضغط يخف على اللاعبين، على اداره، على جهاز فني، على حتى على الاتحاد. طبيعي لانه يمر انت ب 23 سنه ما تحقق بطوله مهما كان الظروف اللي مريت فيها في السابق، اليوم تكسر هذا الحاجز، اليوم ترجع لهذا المسار.
4: بس مش مقياس يعني اليوم بطولة كأس الخليج، شوف احنا نحبها وتعرف ولدت لتبقى لنا احنا كخليجيين في وقت كثير من الامور التحدي. واليوم تتسالي، انا اكيد زعلان اني خسران نهائي كأس الخليج، بس انت اليوم انت كلاعب كاتحاد كمدرب في اولويات، وهي طبيعيه في كره القدم.
5: ابو الوليد لا ابو الوليد
2: مو طموحنا كاس الخليج، طموحنا اسيا،
4: دائما اسيا. احنا تعودنا السعوديه من سنه 94 كل سنه متواجدين في كاس العالم. هل انت تفضل ان تتحقق كل سنه او كل سنتين كاس الخليج وتكون بعيد عن المشهد العالمي؟
5: صح. لا
1: بس في نقطة جوهرية، يعني هذا العمل اللي صار اليوم واللعيبة اللي شفتهم اليوم ترى ما جاء من فراغ، ما جاء اليوم ولا أمس، هذا جاء من سنوات عمل الاتحاد ويشكرون عليه. هذا اليوم الاتحاد السعودي يجني الثمار، يجني ثمار اللعيبة اللي جابوهم اليوم النجوم اللي تواجدوا في الدوري السعودي الاحتكار.

0: الحركات اللي احتكوا فيها هذا النجوم اليوم اللي جابوا لنا البطوله هذا هذه ثمار ثمره العمل في الاتحاد
1: ما عليه سعد اليوم كاس الخليج تبقى كاس الخليج حقنا
0: كاس الخليج دائما كاس الخليج لها لها لها دور
1: بطوله احنا نحبك يا خليج بس بطوله بعد اشوف مش تقليلا من بطوله مش معترف فيها
0: لا لا بس دائما بس دائما
1: تكون خطوه انك تصلح المسار وتفكر وتراضي الجمهور
0: دائما دائما
1: راضيت الجمهور اليوم بطولة الخليج وهذا طيب بس في هدف أقوى وأسمى
0: دائما بطولات الخليج دائما تعطيك
2: تطلع
0: لعيبة أعلى
3: سلطان تفضل يا سلطان
2: صحيح طموحنا أعلى لبطولات أعلى ولكن نعم التاريخ واجمل من قدم الكاس في البدايه محمد عبد الجواد واليوم في التتويج كابتن يوسف ثنيان اسماء كبيره حققت بطولات مع المنتخب وننتظر من هذا الجيل ان تستمر الانتصارات وتحقيق البطولات عوده البطولات مو فقط للاعبين حتى للجماهير ثقة الجمهور عادل وإن كانت بطولة صحيح في بطولة أعلى وطموحنا أعلى ولكن البطولة تجلب بطولة الثقة اللي ابتعدنا كثير عن البطولات بمثل هذه البطولة بمثل هذا المستوى بمثل الأداء النموذجي لكامل البطولة أعتقد أنها مكاسبها أكثر وأكبر
4: سلطان.
2: من قيمة
4: دكتور سلطان أمانة هذا البطولة اليوم تكلمنا عقدين من الزمان المنتخب السعودي بدون بطولة كل بطولة كان يشارك فيها المنتخب السعودي يزيد الضغط اليوم أنا أشوف خصوصا في التوقيت اليوم تحقق بطولة ما قبل كأس آسيا معترك كبير على مستوى القارة الصفراء فاليوم أتوقع المنتخب السعودي تتويج يشيل عنه الضغوط يدخل في حالة رائعة اليوم الإصرار والرغبة كان عنوان دونس المنتخب السعودي فاجأوا جميع الجماهير ضغط عالي من البداية المحاولة التسجيل المبكر تؤكد شخصية دونس وأمانة قراءة دونس للمباراة
5: والثقة
4: الكبير اللي أعطاها اللاعبين
5: خسرها المنتخب السعودي مع الجمهور الثقة اللي اليوم اللي ترجع تبنيها من أول وجديد اليوم الجمهور بيض الله وجهه يعني بصراحة هو اللي يعني يستاهل البطولة رغم كل الظروف رغم كل الأشياء اللي مر فيها المنتخب اللي اليوم بتشوفه من أول دقيقة من قبل المباراة يمكن من قبل أيام
6: أسأل عالي عن الجمهور أنا بخلي على
1: شوف هذا الجمهور
6: تلعب ضده أنت كثير
1: وعلى هذا الجمهور واجب عليه أن يوقف مع منتخب بلاده سواء كان نتاج إيجابية ولا نتاج سلبية هذا شيء مخلصين منه اليوم الجمهور ما يرضى إلا بالفوز لو جمهورك اليوم خسران طالع من الملعب النقد بيكون كبير صح ولا لا ولكن احنا تعودنا اليوم أنا جمهوري من الإمارات 12,000 شخص
6: عفوا من ها من رجل المباراة هذا مين هذا فراس البريك كان هداف البطولة
4: أتوقع أنه هداف البطولة
6: هداف البطولة أعطينا الصورة كاملة من فضلك يا مخرجنا أعطنا الصورة كاملة هداف البطولة فراس البركان
0: أداء استاهل أول بطولة هو كمميز صراحة
4: أبو الوليد
0: من أول مباراة لين آخر مباراة قدم أداء جدا مميز اليوم تتوج بهذا الحفل الكبير كهداف البطولة واليوم بالنسبة لي كان نجم المباراة هو العويس
6: ثلاثة ولا لا
0: اليوم الرابع
6: الرابع
4: اليوم الفراس يحسب له
6: من من من من تتوقعون الأفضل لاعب في البطولة
4: أنا أقول فراس
0: أنا أقول بين فراس وبين العويس
6: طيب احمد
4: فراس
5: سريعا انا اشوف
6: سريعا ما ابي تفكير
5: لا في بصراحه البطوله هذه
6: ابي واحد
5: انا اشوف فراس
1: الهمامي ودوسري
6: دوسري سلطان
2: فراس او ناصر الدوسري
6: بياخذها صالح ابو الشامات
0: لا انا اقول لك فراس
6: شوف الان
4: رايق لاعب الرايق
6: انا اشوف
1: عندك معلومه
6: لا والله ما عندي شيء ولا وانا في اللجنه بعد لا والله لا افضل حارس العويس ما فيها نقاش
5: فكره افضل حارس في تاريخ الخليج
6: تاريخ الخليج
4: ولا جول اول حارس يدخل بديل في اول مباراه كلين شيت
6: اول حارس كلين شيت في تاريخ الخليج
4: لا والسيناريو كامل لا ابو الوليد والسيناريو دخل بدال عقيده كلاعب بديل
1: كحارس
4: لا يعني هو احد اللاعبين الحارس
0: حارس ها
1: حارس
4: يعني اليوم لا
6: وانا قاعد انتظر الحين افضل هداف البريكان افضل حارس العويس
4: افضل لاعب
6: اعتقد ابو الشامات
4: او صالح ابو الشامات كان نجم
6: ممكن الهمامي
0: الاهداف اهدافه حاسمه ممكن
1: طبيعي كل جوائز فرديه تصير للفريق البطل
4: الهمامي يكون يمكن وجه جديد ومفاجاه البطوله احد نجوم البطوله الشباب ممكن يعني صراحة اليوم
5: يستحق
4: المنتخب السعودي قدم واحدة
0: صراحة من أميز الحراس
2: الجميل كابتن خالد الجوائز كلها للاعبين المنتخب السعودي
0: هذا الطبيعي
2: حقق الأفضلية نعم حقق الأفضلية على مستوى المنتخبات في كامل البطولة بدون استقبال أي هدف بانتصارات إلى النهاية أعتقد أنها توضح لك

0: البطولة والنموذج اللي قدمه المنتخب السعودي والنجاح الكبير فيها.
1: دكتور سلطان، أنا اليوم فاجأني دونس. دونس اليوم تحضير جيد رائع للنهائي، واضح قارئ الإمارات بشكل كبير، أتعب الإماراتيين في في في, في الضغط العكسي اللي يجبر بعض اللاعبين ارتكاب الأخطاء.
2: باجيله فنيا يا جماعة، والله
1: احنا محذرين
2: سلطان فنيا، بعطيك المساحة لك ما حتكلم، تحتفلوا يا جماعة.
0: أنا لسه ما أتكلم.
2: هذا رجال أنت
0: وياه. ما أتكلم عني.
2: كلمة. عضغط عكسي.
3: أفضل لاعب.
2: أفضل لاعب. خلونا أفضل لاعب وبعدين ضغط عكسي وضغط لاحق عليك. ها؟ آمين أفضل لاعب.
4: راس ممكن.
0: أتوقع ناصر. أتوقع ناصر.
4: ناصر ولا همام؟
0: أتوقع ناصر.
2: والله همام أبو صالح أبو الشامات.
4: ممكن.
2: صالح أبو الشامات همام.
4: حمام نجوم وجه جديد شاب.
5: لا صالح شو كان يتبدل كثير يعني، لازم تعطي لاعب.
4: حمام كان لاعب
5: فارق اكثر.
6: انا اشوف ناصر
4: يعني، انا اشوف حمام للعب اساسي وفراس. وفراس انه اخذ جائزه هداف، ممكن ما يعطونه جائزه ثانيه.
6: لا بالعكس، انه عادي تاخذ جائزه ثانيه.
2: قاسم هذا مين؟ النصر
4: هو الاقرب. فراس وحمام
0: وقع السعودي.
2: ها هذا القصي علي قاسم حق لاعب منتخب العراق وافضل لاعب في البطوله.
0: عادل عباس منتخب اليمن.
2: منتخب اليمن كلاعب وش يسمونه
4: اللي تحت
2: 20
4: شباب. شاب
0: كافضل لاعب واحد.
2: افضل لاعب واحد ولاعب نادي الشباب. ها
5: جائزه جديده لان ما شفناها يعني.
2: مهم الجوائز دي
4: تعطي العكس شيء زين. حافظ كاس العالم، حافظ اللاعب انه يشد حيل اكثر.
5: ما في جائزة أفضل محلل؟
2: في
4: أحسن واحد يقاطعك.
5: الدكتور يستاهل. الدكتور يستاهل. الدكتور يستاهل.
4: أبو عباس يخجلنا.
2: همام ولا صالح أبو الشامات؟ همام الهمامي هو أفضل لاعب
4: اللي قال لك
2: كأس الخليج.
4: قلت لك لأنه وجه جديد أبو إبراهيم، وجه جديد وأبدع.
2: همام الهمامي هو أفضل لاعب في كأس الخليج.
4: إنه هداف عاصمة بعد. أول شيء الوليد لاعب واعد، وجه جديد في البطولة، قدم استمرارية رائعة من المباراة الأولى أمام الكويت إلى النهائي. لاعب اليوم
5: بس
4: كان
5: بس, بس بس بس بقول لك شيء دكتور، اليوم لاعب يستاهل أول شيء جائزة أفضل لاعب، بارك له. اللاعب الصغير دائما لا تعطيه أكثر، لأن أنت وراه شغل كبير ومشوار طويل. دائما اللاعب الصغير قول له ما شاء الله مستقبل وراه كذا، بس لا تمدح. إحنا عندنا مشكلة، وايد لعيبة طلعوا في بطولات الخليج خاصة، وبعد بطولات الخليج اختفوا.
2: طيب
5: الاسباب الاستمرارية مهمة.
3: الاستمرارية مهمة بس
5: هذا
0: تأثيره. تأثيره في البطولة، تأثيره في البطولة كان تأثير عالي. أول مباراة أخذ فيها أفضل لاعب، حتى مباراة اليوم من أفضل اللاعبين، في كل مشاركاته كان مؤثر على المستوى الدفاعي والهجومي. فأعتقد أنه يستحق.
3: على فكرة سلطان،
4: بس بقول لك
3: دونس ما كان يستدعيه في السابق، ما كان يعتمد عليه بشكل أساسي. يعني في كأس العالم شفناه مو موجود قبل كأس العالم في الإعداد وفي المباريات الودية والمعسكرات ما كان. فلما تيجي اليوم أنت تلعب في هذه البطولة وتقدم أداء كبير، هذا نقطة إيجابية للاعب وحتى للجهاز الفني.
4: أنا أشوف همام الهمام كان عليه ضغط كبير بعد، إن لاعب اليوم مكان مركز سالم الدوسري، والعالم كله تتكلم إن همام ما راح يعني يقدم المستوى المطلوب، وإن همام مهم. لكن اليوم همام ما شاء الله تبارك الله فاجأ الجميع، كان نجم البطولة واستاهل واستحق.
2: للعلم جائزة أفضل، جائزة أفضل. عفوا أنا سلطان، عفوا بس أعطيني من حلمك دقيقة.
0: بقولها كنت بقولها لك.
2: تفضل يلا تفضل يلا تفضل.
0: لا لا لا كتب كذا لا تفضل.
2: تفضل معنا والله مسلم. تفضل يا ابو تفضل.
0: هي جائزة الأمير خالد الفيصل لأفضل لاعب، والهدية فيها حتكون فيلا في مكة المكرمة.
4: استاهل
6: ما شاء الله. يستاهل
4: لكل مجتهد نصيب. اليوم فاجأنا همام صراحة.
2: ما فنيا ما
4: لا مو فنيا مو فنيا فاجأني فنيا.
2: لا مو فنيا. الشباب حيسكتون.
4: لا مو فنيا. لا
2: خليني على علي. خليني أطلع. هذه الأشياء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات مباشرة في من خلال منصة إكس، وهني الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، وثمن الأداء المتميز والروح الرياضية العالية للمنتخبين الإماراتي والسعودي خلال المباراة، كما أشيد بالتنظيم الناجح للبطولة، متمنين التوفيق لجميع الأشقاء في المنافسات الرياضية المقبلة. علي،
5: هذا شيء مو غريب على سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ويبارك لإخوانه في

0: سعودية ويستاهلون، وكلنا نتمنى نفرح ابو خالد، بس ان شاء الله نوعد اللي جاي بيكون افضل، وان شاء الله المنتخب هذا بيحقق بطولات قادمة، يفرح شيوخنا ان شاء الله ويفرح جمهور الامارات الكبير ان شاء الله.
1: علي، هذه بالنسبة لي التغريدة هذه هي المكسب في كأس الخليج على الشقاء.
2: ما اسمعني اسمعني، انا
1: التهنئة
2: شيوخنا، ترى هذه عادات،
1: هذا بالضبط،
2: هذه عادات،
1: نعم، وهذا الطبيعي،
2: وهذه الطبيعي،
1: هذا الطبيعي، نعم، وهذه المكاسب نستمتع فيها احنا كجماعة،
2: هذه طبيعي، هذا طبيعي، هذه عاداتهم، هذه تصرفاتهم، هذه تصرفاتهم
1: غريبة، والله غريبة، يعني انا اشوف حتى في البطولات، في الاعياد، في المناسبات، حتى في العزاء،
0: هذا يبين لك التلاحم،
1: روح الترابط، روح الاسرة الوحدة،
0: الخليج بين الشيوخ، بين الشعوب، ها خليجنا واحد،
1: هذه ميزة كأس الخليج،
0: خليجنا واحد، احنا مو بالكلام، بالافعال، وهذا الدليل، اليوم الفريق خسران، رئيس الدولة
1: اول واحد يهني
0: المملكة بالفوز،
1: وهذه ميزة كأس الخليج، التلاحم، التقارب الاسري، الأجواء، النقاشات، هذا ما يميز كأس الخليج، دائما لها تقاليد خاصة فيها، وهذا ما يجعلها بطولة مميزة عند المنطقة. احنا نستمتع.
2: وين موقع الفيلا؟ والله تخليتني، وين موقع الفيلا في مكة؟ هي
1: الله يعزمنا يا اخوي،
3: في مكة الله يهنيك فيها، مبروك الهمام ومنزل عافية ان شاء الله.
1: استاذ استاذ سلطان،
0: انا قريت مو بشقة، مو بفيلا، اتوقع شقة سلطان.
3: لا
1: ابو احمد،
2: اول مره عفوا انا سلطان من اهل مكه، هو ادرى،
0: هو ادرى،
2: اي هو ادرى، ويعرف مكان الفلة،
4: فيها بركه سباحه مع المفتاح،
1: اول واحد فيها بركه سباحه ولا ما في؟ نسوي تان صراحه. ابو احمد،
2: مكه الحرم،
1: ابو احمد صراحه شكرا لكاس الخليج اللي خلتني اشوفك يا ابو احمد بهذه السعاده الكبيره صراحه.
3: بالتأكيد مع انتصار المنتخب الجميع يسعد، مع انتصار منتخبنا والدعم اللي حصل من قيادتنا وتحقيق هذا المنجز الجميع يسعد، مع الحضور الجماهيري هذا اللي أعلى عدد جماهيري حضر في مدينة الملك عبد الله لدعم المنتخب، تتكلم عن تقريبا 63 ألف مشجع،
1: ما شاء الله،
3: فهذه الفرحة أكيد أنها فرحة كبيرة.
1: دكتور، أمس خالد شو يقول؟ خالد شنيف يقول انا في كلمه ببالي من امس قالها في الحلقه، قال العلي، قال صعب ان احد يفوز على الاخضر في هذا الجمهور، فالكلمه هذه كانت في بالي من امس، فاليوم هنيت ابو الوليد هذا سمعنا، فصراحه كان كله ثقه في الجمهور ابو الوليد.
0: لحظه، انت الحين سعودي ولا كويتي؟
3: وراها انت بتتخانق مع الجمهور السعودي.
0: لازم السعودي يكلمني، انت ليش تكلمني؟
1: هذا الكلام اقول
0: انا ما ادري،
1: هذا الكلام ما سمعناه امس منه،
0: ما ادري الحين،
4: ها مع اللي يفوز، هو مع اللي
1: يفوز، ابو الوليد احنا مع الواقف، مع الفايز،
0: مع الفايز، ها
1: مع الفايز.
2: انا قاعد اشاهد احمد تواجد اللي موجودين بالنسبه للموجودين في منصه التتويج،
1: يا ساتر،
2: نائب امير منطقه مكه المكرمه اعتقد انفنتينو،
1: رئيس الشيخ
2: حمد بن خليفه، سمو وزير الرياضه، رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم الاستاذ بدر زيزه، ايضا ياسر المسحل.
5: انا لاحظت، اول ما لاحظت بصراحه انبسطت، ليش؟ هذا يدلك على شوف،
2: اتكلم على ياسر،
5: اي رئيس مشى اللي يعني يعتبر ان وجود اليوم كتكريم له في سنوات، اي في سنوات
2: الاماراتي،
5: في سنوات
0: النائب الثاني،
5: في سنوات سابقه هو اللي عمل، فاعتقد الاتحاد الجديد حب يكرمه بتواجد اليوم، وهو اساسا يستحق، وهو هذا تكمله لعمله، فاعتقد انه مبروك لياسر المسحل، وهذا تكمله عمله اللي في السابق.
1: والله هذه بادره طيبه الصراحه، يستحق ويستاهل،
3: عضو مكتب تنفيذي في الفيفا،
5: صحيح، لكن هي الجميل يا سلطان انك اليوم انت رئيس مستقيل، لكن الرئيس الجديد اليوم يخليك تكون موجود في تكريم واعتبار ان البطوله كجهودك المبذوله في السابق.
1: هذا تاكد امانه تلاحم تقارب، وهذا دكتور صراحه تؤكد ان ترابط المجتمع الرياضي السعودي، يعني رئيس يرحل ورئيس يأتي والرئيس الراحل موجود كأنه هو الرئيس الحادث، كذا معنا قيمة العمل المؤسسي الرائع الرياضي في الشارع السعودي.
3: صحيح صحيح، هذا المسؤول اللي لا ينسف عمله السابق، واللي هو أساس نتاج هذا العمل، وكذلك أستاذ ياسر المسحل هو كان رئيس الاتحاد السعودي، والآن هو ممثلنا في على مستوى الفيفا، وحضوره على المستوى الدولي يخدم الفيفا أولا، وكذلك حتى الكرة السعودية.
2: يلا الحديث لكم، انا مستمع يا شباب، تبوني اسال
1: ابو الوليد. اليوم استمتعت في الملعب ما قبل المباراة، يعني أنا أتابع دائما الأهداف ما قبل المباراة. أمانة الجمهور الإماراتي والجمهور السعودي ما قبل المباراة
2: صحيح
1: صراحة الهالة اللي كان فيها المباراة، يعني الأجواء ما قبل المباراة الساعة إلا ربع هي ما قبل المباراة أنا توقعت أن راح نشوف مباراة رائعة. طريقة الأمانة نحيي الجمهور الإماراتي، أمانة حضور في كل المناطق يصل في لون واحد في رقي
5: وخاف من عيني
1: لا لا لا لا لا أنا أشوف المناطق
0: أنا أقول لك ما شاف شيء جاي من الصبح وين شفت الأشياء كلها
1: أنا أشوف
0: دكتور
1: الجمهور الإماراتي
0: طرش له دكتور أنت حافظ الدرس حافظ
1: قد لك علي صراحة الجمهور الإماراتي صراحة الجمهور رائع صراحة
0: صراحة علي ما قصر صراحة علي
1: صراحة
0: أدوا الواجب يمكن شوية اللعيبة ما كانوا
2: طيب في أنا تعرف في بنستعرضها بعد قليل أحمد في لحظات أنا بالنسبة لي قلت فزنا
5: صحيح
2: عارف في لحظات انسى اللي قبل تبدأ المباراة قلت فزنا هنا
5: صحيح قلت له لسعد قلت له خاصة في أول 20 دقيقة الجمهور الدعم وتشوف وجيه اللاعبين تعرف أنك أنت فايز تعرف أنك أنت فايز يعني رغم أن المباراة صعبة ما هي سهلة لكن العزيمة واضح الروح واضح الهدف واضح التركيز العالي وجود جمهور يدفعك هذا الدفع برضو أكيد أكيد يسهل عليك في المباراة فعشان كذا يمكن أول 20 دقيقة كان حضور اللاعبين
6: في حلقة أمس حنا تكلمنا عن الجمهور أن أول 20 دقيقة أو 30 دقيقة إذا مرت ممكن يستلمون المنتخب الإماراتي المباراة لكن اليوم اللي شفناه في الحضور الجماهيري الصراحة حضور جماهيري مرعب لأي منتخب سواء منتخب الإماراتي لو لعب اليوم المنتخب السعودي ضد البرازيل راح يحرج البرازيل على هذا الجمهور ما شاء الله تبارك الله
0: بلا درجة سعد
6: لا والله اليوم والله انا شفت جمهور انا شفت انا يعني شفت انا بقول لك شيء
0: للتاثير
6: لا لا انا بقول لك شيء علي علي بقول لك شيء انا عشت الحالتين انا عشت الحالتين الجمهور السعودي في مباراة اليوم الجمهور السعودي في كاس العالم 2022 عندنا في قطر منتخب السعودي ضد المنتخب الارجنتيني نفس الطريقة نفس الهالة الاعلامية اللي صارت قبل المباراة وفي الملعب صراحة جمهور يخوف بس واللي ساعد الجمهور اليوم مدرب المنتخب الإماراتي للأمانة
0: مو الجمهور احنا نشوف
6: ساعد المنتخب الإماراتي
0: ما عليه بس انت اليوم احنا اكيد منتخب قوي جمهور ادى دوره انا بالنسبه لي كذلك الاعلام سبب رئيسي بعد نجاح المنتخب
6: اكيد طبعا
0: الثقه والحماس والتشجيع وفي امور كثيره يعني كل قناه وكل كل صاحب يتكلم بطريقته هذا شيء طبيعي اليوم انت اذا اعلامك قوي وجمهورك حاضر قوي ولعيبتك في الفورمة كانوا في يومهم اكيد بتحقق الهدف اللي انت راس منه انا الحمد لله انا اتوقع جمهوري ادى اعلامي في الامارات ادوا الكل ادى اليوم اللي ما ادى بالنسبه لي صراحه المدرب مثل ما مدحناه قبل اليوم يتحمل مسؤوليه
6: خالد هذا الكلام اللي تكلمنا عنه ان المدرب اليوم ساعد على الـ على الـ على
2: زلاتكو ما حقق ولا بطوله مع منتخب كرواتيا
0: زلات وشوف انا قبل المباراه
6: منتخب الشباب
5: نهائي ونص نهائي
6: نهائي في منتخب الشباب
5: ما حقق
0: هو خسر نهائي كاس العالم صح
6: قدام فرنسا في
0: انا امس ما حبيت اتطرق لهالنقطه كانت في بالي قلت ان شاء الله يعني خسر كاس العالم
2: حظشين
0: انا عندي موضوع تفال وتشام عشان شيء ما حبيت
2: خلي اسمع كلام الرجال وبعطيك
6: ما يخليك
0: انا لا لا لا لا, لا انا بخلي شرج
6: فل
0: انا خالف بروح انا بروح
6: شرج فل لو الفل عنده اليوم
0: زين
2: خلي الرجال عشان بيودعنا
0: انا من نوع اللي عندي شويه تفال وتشام انا عرفت انا عارف ان المدرب خسران هاي كاس
2: ما حقق انا
0: ما حبيت اتكلم في هالنقطه عشان ما تكون بعد باكر يخسر بس الحمد لله واحد يقول الحمد لله على كل حال بس انا بالنسبه لي اليوم زلاتكو كان خارج الفورمه قبل اللعيبه انا بالنسبه لي
2: يعني في مدربين حق النهائيات عارف ايش اقصد
0: هي في مدربين حق النهائيات
2: يعرف يلعب جات لعبته
0: هي لعبته انا مثل ما قلت لك مدحنا زلاتكو في اول ثلاث اربع مباريات اليوم ما كان في الفورمه بس انا اقول لك هذا مباراه اليوم امتداد لمباراه عمان كانت عندنا وايد اخطاء
2: وايد اخطاء حقق قاسم على العين
0: خسر ويا العين بعد نهائي كاس اسيا ايه انا ما حبيت اتكلم في هالنقطتين بس اليوم زلاتكو يعني مثل ما قلت لك احمد احنا في البدايه مش نقلل من قيمته بس اليوم اقول لك مباراه عمان امتداد لمباراه
5: السعوديه
0: او العكس
2: طيب. انا برجع لك فنيا ونحن نتكلم فنيا لان بقولها في وحنفصلها ترى، بس خلينا مع التتويج ومع احتفالية اللاعبين، حنرجع لزلاتك ودونيس والأشياء الفنية بكل تأكيد.

0: اليوم يشوف بعد ترى الأندية السعودية والمنتخب السعودي يعني فوز الأهلي السعودي الفترة اللي طافت كأس آسيا مرتين ورا بعض، واليوم المنتخب السعودي يتوج بكأس الخليج، ترى هذه شغل
1: عارف اللي جاء الاتحاد السعودي. لحظة يعني. كبر الصورة من فضلك مخرجنا، هذا مصعب الجوير، ارجع لي مصعب الجوير موجود في سلام الجوائز موجود لا اكيد رجع
2: معناته
1: منه السبعة
2: اليوم
1: هذا مصعب الجوير يا احمد،
3: هذه تحسب لاداره المنتخب رغم ان الخطا الخطأ اللي ارتكبه سواء انضباطي او كان وتعامل مع اداره المنتخب بشكل اللي هو يشوفه صحيح، بعتقد انه ما رأى يعني اكيد يكون موجود هو واحد عنصر الانضباطيه، غير ان انت تكون عنصر مهم موجود، لكن يعتبر تعامل انا هني اداره المنتخب.
4: لا المفروض انا اسف اتفق وياك، المفروض ما يكون متواجد اليوم، اليوم هذا كان سبب رئيسي انه ممكن حتى خربط اوراق المدرب، الشخص اللي يستحق انك تدعوه للتتويج في النهايه اتوقع نواف
3: عقيدي موجود
4: موجود لاعب مستبعد للسبب اداري بحت، المفروض ما نكون متواجد اليوم في التكريم.
0: انا اشوف الصراحه
1: اذا جاء واعتذر
4: البطوله اللي بعدها او التجمع القادم يحضر ويعتذر كلام سليم، بس
3: قبل التتويج البطوله قدم اعتذار،
4: انت ضريت المجموعه ما ضريت نفسك فقط، لان اللاعب مؤثر.
0: انا بقول لك شيء خالد،
1: خلينا نسمع سلطان. تفضل.
5: ليله التتويج وهذا الشيء، الحضور الفني لمنتخبنا في الملعب بالجهاز الفني، ترى الجهاز الاداري والعمل الاداري دوره ينافس هذا الجهاز، وحضور مصعب الجوير في التتويج يوضح لك عمق وفهم الجهاز الاداري، واعتقد ان لحظه تاريخيه لتتويجنا بكاس الخليج من الكابتن محمد العويس اللي كان نجم البطوله، بصراحه بطوله تاريخيه، مبروك لكل الوطن هذا الانجاز وهذا الحضور، واعتقد انها لحظات للاعبين، وذكرت كابتن خالد انت امس رسالتك للاعبين انها فرصه لا تتكرر، حقق اللاعبين الاهم، اسعد الوطن، اسعد القياده، اسعد كل من حضر وشاهد وتابع هذه البطولة من المحايدين قبل المحبين بأن المنتخب يستحق هذا التتويج، وهذه الفرحة هي من تصنع لنا الإنجازات مستقبلا بإذن الله، هي بداية لعودة الكرة السعودية للذهب اللي يليق بهذا البلد ويليق بقيادة هذا البلد ويليق بدعم وحضور هذا البلد.
0: كابتن خالد
1: تفضل. سعد
0: أنا والله صراحة أشكر إدارة المنتخب السعودي للأمانة، اليوم مصعب الجوير موجود متواجد معاهم في هذا المحفل الكبير، ومصعب اعتذر للمنتخب قبل لإدارة المنتخب قبل البطولة يعني، وعرف أن هذا خطأ، لكن اليوم تشوفه اليوم في التتويج هذا، هذه نقطة تنحسب للمدرب وتنحسب لإدارة المنتخب، يعني عندهم استحقاقات كبيرة الفترة الجاية وعندهم كأس آسيا، هذه بادرة طيبة وحملهم للكأس، اليوم هو متواجد معهم، بالعكس أنا أشوفه نقطة إيجابية يشكرون عليها صراحة.
1: هي اللحظات التاريخية لكل لاعب هي هذه،
2: بس ما تتكرر كل مره.
1: هي اللحظات. تفضل يا حمان. تفضل.
2: اليوم وجود مصعب الجوير في التتويج اعتقد انه شغل اداري رائع، اليوم يحسب حتى للاداره بقياده امانه فهد المفرد.
4: مشكلتنا وقت الفرح، وقت الفرح ننسى الاخطاء، اليوم انت لاعب محترف، واليوم في الاحتراف ما في عاطفه، انت الولد هذا صغير نعم بيتعلم قدام، واتمنى انه يتعلم، وهذا يعني شيء انه ما يكرره في المستقبل، بس ما نتكلم يا جماعه بهالطريقه، اليوم انت لاعب محترف ولا شخص محترف.
5: كابتن علي خلينا
4: نفرح. انا اقول لك انا ما اتفق نهائيا مع موضوع انه استدعاء اللاعب، ممكن الفريق كان يخسر او يطلع من الدور الاول، هل اللاعب كان
0: كابتن علي نسيك كل شيء،
4: هذا الغلط، هذا الاحتراف، في الاحتراف هالامور مو موجوده،
3: بس برضو علي برضو في نقطه، في نقطه انه اليوم صحيح انه انا ممكن اروح معك في على المستوى الانضباط، لكن اليوم حتى لما تجيبه في احتفال هو اللاعب يحس انه يتمنى انه يكون موجود،
4: خليه يتابع يعني من التلفزيون، لان حسب يكون درس للمره الثانيه انه ما ما ما ما, ما يتبع التعليمات الاداريه وما يكرر الموقف هذا، حقه وحق غيره، انت ممكن تفتح المجال حق غيره باكر لو يغلط يقول لك انا بس التتويج ما عندي مشكله، اسمي موجود.
0: بس الغلط اللي غلطه اللي سمعناه مش
4: ما اعرف شو الغلط، انا اتكلم عن استبعاد يعني، اذا مش كبير ما يستبعد
0: اداري يعني، ما
4: بس هو لاعب مؤثر للمدرب.
0: بالعكس انا اقول ان الفرحه هذه تشمل الكل والله، حتى
5: الاسم
0: حتى
5: يا سلام كابتن سعد،
0: يا سلام كابتن سعد، الفرح اليوم خاص مع الفرح تنسى كل شيء، عندهم استحقاقات اهم، عندهم كأس آسيا الحين لازم نفكر فيها.
4: السبب احنا في الاحتراف

0: طبقه 100%.
1: واذا في خطا ممكن يخصمون عليه من راتب من مكافاه او شيء، بس لكن كتتويج ترى هذه احنا لعيبه وانت تعرف يعني تعطيك نفسيا ومعنويا دفعه حق القادم، اني انا اوكي انحرجت في هذه البطوله لكن البطوله القادمه ان شاء الله ما راح اخطيه ولا راح
2: هذه في الصوره. في صوره يعني ثانيه اعطينا الصوره كامله مخرجنا من فضلك. شكرا للاعبين يعني رافعين، الله يمتع بالصحة والعافية الكابتن فهد المولد يقوم بالسلامة إن شاء الله، رافعين صورته الله يمتع بالصحة والعافية يقوم بالسلامة إن شاء الله، وندعو له والكل يدعو له يقوم بالسلامة الكابتن فهد المولد.
1: عافية عافية كابتن. يعني هذه من أفضل البادرات الصراحة للعيبة المنتخب السعودي إنه ما ينسون فهد في هذا الوقت، يعني مع وقت الفرح والناس كلها فرحانة وسعيدة يشاركون حتى فهد لو بصورة لو بتكريم لو بدعاء، وهذا يشكرون اتحاد كرة القدم واللاعبين وكذلك الجهاز الفني والإداري وخصوصا فهد أخوي فهد المفرج ويعطيهم مال
3: في عاطفة. كل لحظة في الفرح كابتن خالد، كل لحظة وكل احتفال وكل حضور، شفنا يعني مصعب الجوير، شفنا كابتن فهد المولد الله يشفيه، كل لحظة توضح لك نجاح العمل وتكامل العمل وروح العمل اللي توج ببطولة مستحقة ينتظرها إن شاء الله نبني عليها لبطولات قادمة لجيل أعاد البطولات للكرة السعودية.
4: دكتور سلطان الكل يتكلم عن دونيس وداء المنتخب السعودي، أنا أشوف انتداب إداري رائع. فهد المفرج نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة مع الهلال، اليوم أول بطولة يستلم فهد المفرج أمانة في كأس الخليج على مستوى الانضباط على مستوى توحيد غرفة الملابس. اليوم كرة القدم دائما تلعب على الامور النفسيه والذهنيه اكثر من الامور الفنيه داخل الملعب، واضح اليوم حتى من يشاهد اول 20 دقيقه يشعر وجود الجمهور، تلاحم الدكه مع الفريق الاساسي، تناغم الادوار امانه ما بين الاداره والمدرب، كل هذه الامور تعطيك مؤشر على النجاح.
3: دكتور اسمح لي في عجاله، منتخبنا اليوم على مستوى الحضور الفني للاعبين منتخب الامارات اكثر كخبره واكثر كجوده واكثر كمشاركه، ولكن شوف كيف روح العمل وكيف نجوميه المجموعه. منتخبنا اليوم ما هو النجم الواحد، لا، نجوميه المجموعه هي من صنعت لك هذه البطوله المثاليه. هذا العمل اللي يبنى عليه لمستقبل افضل، اللي يبنى عليه لمنافسه ولتحقيق طموحات اكبر. فاعتقد العمل الاداري مع اداره المنتخب مع وزيرنا اللي بصراحه لو لاحظت في كل البطولات يحضر حتى التمارين، يتابع حتى ادق التفاصيل، يدعم الجميع لاعبين واتحاد، هذا نتاجه. ونبارك له بصراحه اللي كان مع كل حضور للمنتخب، الجهاز الاداري واختياره، الاتحاد السابق واختيار المدرب، والاتحاد الحالي والابقاء على المدرب، كل هذه الامور صنعت هذا النجاح لفرحة وطن، لفرحة جماهير، لعودة بطولات لمنتخب يستحق. فبطولة اعتقد انها جمالها في كمالها من كل الجوانب، وفي تتويجها وفي الدروس اللي تقدمها حتى على مستوى التتويج.
4: دكتور سلطان اليوم امانه من نشاهد البطوله من اول مباراه الى النهائي، بطوله مثاليه بكل ما تحمل معنى على مستوى الجمهور، تكامل اتحاد، جهاز فني، جهاز اداري، نقول جود لك الاخضر، وعقبال ما نشوف اداء اجمل في كاس اسيا.
1: خالد انتم محظوظين صراحه بوزير الرياضه للامانه. وزير الرياضه احنا نتابع كخليجيين، نشوف دائما مع المنتخب السعودي سواء في المعسكرات سواء في المباريات حتى حضوره في التمارين، متواجد
2: رياضي،
1: متواجد وفعال دائما.
2: رياضي بسمعني، رياضي ولاعيب كوره، لعيب
1: ما شاء الله،
2: ايه تلعب ملاعيب
1: يلا خلي
2: لعب كوره حق سباقات، يلعب تنس،
1: لا واضح
2: رياضات مختلفه،
1: عنده شغف واضح.
2: تفضل يا سعد،
1: عنده شغف واضح للامانه، واحنا يعني سعيدين بتواجد هذا وزير الرياضه مع المنتخب السعودي، وكيف يحفزهم وكيف متواجد معاهم في التمارين وفي المباريات وفي السفرات.
5: سعد حتى مو بس في كره
1: يعني شيء، والكل يحبه، يعني الكل يثني عليه والكل يحبه، وحنا نشارككم مع هذه
5: ترى سعد مو في كرة القدم، تشوفه في الرياضات، جميع الرياضات داعم لهم، وفي المحافل يحضر يكون معاهم على في كل صغير وكبير. وغير كذا الأهم إنه في وقت الضغط هو كان متواجد، في وقت الأزمات كان متواجد، تحمل الضغط، تحمل الكلام اللي يدور من الإعلام الرياضي، لأنه استمر في عمله واستمر في في في في الاستراتيجية اللي مبنية. وغير كذا أنه دائما متواجد في كل لحظة وداعم لأصغر لاعب من أول لاعب إلى آخر لاعب.

0: فاعتقد ان احنا محظوظين بهذا الوزير، والف مبروك، يستاهل.
1: اقول هو يستاهل الكاس ومبارك له بعد كذلك.
2: شوف المحبه كيف، شوف كيف الفرح اللي والله يعني انتظرناه من زمن. وزير كان يتابع كل التفاصيل. خرجنا من كاس الخليج الماضيه بنصف النهائي وكنا الافضل. خرجنا في كاس اسيا مع كوريا وكنا الافضل. اليوم توجنا ببطوله كانت مثاليه. هنيئا لنا بهذا الوزير الشغوف، هنيئا لنا بالقياده، وهنيئا لنا بهذا المنتخب والجماهير الوفيه.
0: ابو احمد، انا معظم اللاعبين اعرفهم، علاقه يعني بر الملعب وغيره، حتى نشوفه في التمرين متواجد معهم بشكل بصراحه في حتى اي اي اي, أي لاعب عنده اي شيء خارج ارض الملعب، خارج كره القدم، يكون متواجد مساعد داعم. انا اعتقد ان احنا محظوظين بهذا الوزير، الف مبروك له بصراحه بعد الضغط اللي تحمله، بعض الظروف اللي مر فيها المنتخب السعودي، الا ان ان شاء الله نستمر في في في الانجازات في المستقبل ان شاء الله.
3: مجاهد وشاهد مرة ثانية، بس لا ننسى مبارك لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين، لسمو سيدي ولي العهد بالتأكيد، القيادة الرياضية الأمير عبد العزيز، لاعبين المنتخب، الجهاز الإداري، الجهاز الفني. شخص لا ننساه بالتأكيد الأستاذ ياسر المسحل، وبارك له مباركة خاصة، أقول له ألف ألف مبروك أبو سلمان، ترى لك دور كبير في هذا الإنجاز. ونبارك أيضا لرئيس الاتحاد الحالي الأستاذ بدر عزيز، نقول له ألف مبروك وطلتك حلوة، أول بطولة وتحققها، طلتك حلوة، الأصعب قادم. بعد الفاصل، صنعوا الإبداع ودعموا اللاعبين وأحضروا اللقب، مدرج الأخضر جاب الكأس ولع الملعب.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1:00 ظهراً على جدة اف ام.

حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة ثم منصة تشاهد ومنصة الأولى. المنتخب السعودي يحقق خليجي 27 في الرياض وقبلها حققها 94 في الإمارات، وخليجي 15-2002 في السعودية، خليجي 16-2003 في الكويت، خليجي 27-2026 في السعودية، وما زالت الاحتفالات مستمرة بين اللاعبين.

0: المدربين والجهاز الفني وسمو وزير الرياضة. أحمد،
1: اليوم
2: يوم استثنائي
1: على جميع المستويات، على
0: ما حققنا من 23 سنة
1: أكيد، فهذا طبيعي. يعني بالعكس، احنا المفروض مو بيوم يكون احتفال، المفروض ايام يكون احتفال بعد فتره الانقطاع اللي حدثت للمنتخب السعودي والظروف اللي صارت، لانه يوم استثناء على جميع المستويات، يستحق المنتخب السعودي اداء وتنظيم وحضور لاعبين، وفي الاخير توجنا صراحه لما
3: يوم روح وقتال اليوم في الملعب، تحس ان اللعيبه جايين اليوم لل يعني من قبل المباراه والكلام والاعلام اللي نسمعه.
4: الامير عبد العزيز
3: يستاهل،
4: يعني من زمان ما شفته، لان اسم البطوله حقق لهم بطوله من 23 سنه يعني.
3: الاحتفال اللي فيها على العمل اللي قام به الفتره اللي طافت الاتحاد السعودي، بالعكس يستاهل ويستحق هذه الفرحه. ان شاء الله تدوم الافراح دائما. وترى فوز المنتخب السعودي اليوم يعني من 23 سنه تتكلم انه ما فاز المنتخب السعودي، ترى احنا كخليجيين احنا بعد نستانس معاكم، يعني الخليج كله اليوم فرحان
4: انت
3: عوده المنتخب السعودي، عوده المنتخبات، اي منتخب يفوز بالعكس احنا معاه، وبالعكس عوده
4: فرحان،
3: اكيد فرحان طبعا، فرحان فوز المنتخب السعودي اليوم. قلت لك الجميع فرحان، سواء احنا كقطريين كإماراتيين كبحرينيين،
4: احتفل مع المنتصر،
3: بالعكس احنا نحتفل، لان هذا احتفال لنا كلنا مش للسعوديين بس.
4: صحيح،
3: وعودة الكرة السعودية ترى تفرحنا يعني.
2: كابتن خالد، والله لحظات تاريخية، والله لحظات تاريخية لوزير الرياضة اللي عمل كبير، وشوف نتاجه والفرح اللي أسعد كل المحبين، وشوف كذلك حتى تبادل الفرح وتبادل يعني المنجز مع الجماهير وتقديرهم لهذا الوزير ولعمل هذا الوزير اللي دعم الاتحاد السابق والحالي، اللي أثره كان واضح في تطور الكرة السعودية في كل تفاصيلها، سواء لكرة القدم أو كل الألعاب. فأعتقد أنه فرحة يعني للأمانة، أنا شخصيا سعيد جدا لهذا الفرح، لأنه رجل ووزير يستحق هذا الفرح.
5: دكتور سلطان، للأمانة وزير الرياضة يحسب له ليس في التواجد، يعني التواضع، العمل المستمر في كل مناسبة، في كل مشكلة، في كل إنجاز، دائما يكون قريب اللاعبين، حتى في التدريبات الجماعية، لاعبين مصابين، دائما تابع. ما شفنا وزير رياضة في هذا التواجد والتواضع بشكل كبير، فيستحق هذا الإنجاز. دائما اللي يبدع لازم نعطيه حقه، فهنيئا له، للمنتخب السعودي والأسرة الرياضية السعودية. والأمانة الجمهور والشعب السعودي يستحق هذه البطولة بعد غياب 23 عام
1: على مستوى. ترى شوف، ترى العمل تحت ضغط صعب جدا، يعني بصراحة المنتخب السعودي مر بظروف طويلة، مطبات كبيرة، رغم الانتقادات، رغم أن اليوم تحقق إنجاز، هذه لحظة تاريخية أكيد يعني. فالاستمرارية مهمة، اليوم طلعنا من يعني من النفق اللي كان موجود فيه المنتخب السعودي، الكل يستحق العمل المستمر. مبروك لكل العاملين على الكرة السعودية، ويستحق وزير الرياضة للأمانة على العمل والصبر وتحمل المسؤولية والضغط في سنوات سابقة.
4: نقول ألف ألف مبروك لمنتخبنا السعودي، وحظ أوفر للمنتخب الإماراتي. هذه نتيجة المباراة اللي لعبت اليوم في نهاية كأس الخليج 27، السعودية والإمارات 2-0 السعودية، وفي 13 دقيقة الأولى. أحمد،
1: على المستوى أنا اللي عجبني صراحة، بغض النظر بعيد عن الأمور الفنية، بصراحة الحضور الذهني العالي والتركيز اللي كان موجود من بداية المباراة هو اللي يمكن أعطانا هذا الاستمرارية، اللي أعطانا التركيز في الأمور الفنية، الحضور الفني، الشراسة كانت موجودة للأمانة. هذه النقاط أعطتنا بصراحة قبل ما تبدأ المباراة أو من بداية المباراة، تحس أن الفريق حاضر ذهنيا وبدنيا وعلى مستوى التركيز العالي. أعتقد أنها يمكن هي اللي أعطتنا الانتصار اليوم والبطولة. أكيد العوامل الثانية إحنا تكلمنا فيها.
4: علي، يعني كإماراتي، الإمارات لماذا خسرت اليوم؟ يعني إذا عندك نقاط أعرف كاتب كثير.
6: يعني شوف، المنتخب السعودي يستحق الفوز للأمانة، يعني شفنا الرغبة الجدية والتحضير الذهني كان من بداية المباراة واضح، ولكن إذا شفت منتخب الإمارات اليوم مو هو المنتخب اللي تعودنا عليه، نتقبل الخسارة بس في أسباب. يعني اليوم كان ما دخلنا المباراة بطريقة سريعة، تأخرنا وايد أول 13 دقيقة هدفين، يعني شيء يعني على المستوى اللي أعطونا إياه الشباب في البطولة من بداية البطولة، خاصة يعني كمنظومة دفاعية كنا ولا هدف علينا أو هدف واحد، يعني كان في ولا فرصة علينا، فرص قليلة علينا، بس اللي اليوم صار عندنا خاصة أول ربع ساعة 20 دقيقة هذا اللي نهى المباراة. نهى المباراة
4: السبب مين؟
6: بقول لك شو السبب. نهى المباراة الشوط الأول 3-0، وأصعب نتيجة في كرة القدم هي 3-0. احنا ممكن كان حصل خبنيز أكثر عن فرصة، ممكن كان يسجل بس ما توفق فيه. بس اللي نهى المباراة بالنسبة لي رسميا مش 2-0، تبديلات زلاتكو بين الشوطين أو أثناء الشوط الثاني كذلك، هاي اللي نهت المباراة رسميا ما خلتنا.
4: استسلمت أنت استسلمت اللحظة هذه؟
6: والله انا
4: التبديلين اللي بين الشوطين،
6: والله انا ما استسلم، انا ياس يعني اقول لعل وعسى، تعرف 2-0 اصعب نتيجه، ممكن هدف نسجل، ممكن نرجع، ممكن. بس انا اقول لك يا التبديلات اللي عملها زلاتكو صراحه، وش استعجل في التبديلات. الشيء الثاني طلع كمارا دخل مهاجم، العب يعني غير السيستم شويه وطريقه اللعب، هالشيء اتوقع ريح حتى الخط الخلفي السعودي، ما عدنا هجمات الشوط الثاني. انت طلعت حتى خوبينيز يوم طلعت حتى المباراه اللي طافت الكل انتقد مدرب قطر طلع عفيف، في مباريات في لعيبه معينين ما يطلعون، لان هاللاعب يمكن في اي لحظه يسجل او يصنع. المدرب شويه حتى سوري على يعني غير تغيير غريب وعجيب، ميلوني باك يمين يا روبن باك يسار، وانا اعرف روبن يلعب باك يمين كذلك في بعض الحالات اذا تحتاجه، بس انت الحين انت عندك جناح وقصد جناحك، الحين اجي يسار عندي اللاعب الثاني
4: خبص
6: دخل. خبص
4: خبص فعليا يعني انا تعرف المدرب اذا هجم
6: انا شو قلت لك؟ قلت لك مو في الفورم مثل ما مدحنا ننتقده، بس هاي المباراه بالنسبه لي هاي المباراه الخامسه له وراها شغل كبير.
4: دكتور عن المباراه تفضل.
2: على المباراة أول شيء أفضلية مستحقة لمنتخبنا، كان الأجدر والأفضل لكامل البطولة وتحديدا أمام أقوى المنافسين في البطولة. لما منتخب يكون هو أقوى هجوم ولا يسجل فيك توضح لك التنظيم الجيد، لما تلعب في كل مباراة في تشكيل والأسلوب واضح أعتقد أنه توضح لك قراءات حتى المدرب. اليوم بطريقة لما لعب ثلاثة محاور ارتكاز، لما لعب الخيبري مع ناصر مع كنو، هنا وضح لك كيف يقرأ المنافس، قوة منتخب الإمارات في وسطه ولعب بهذا الثلاثي، وكان نجوم المباراة هذا الثلاثي. أول شيء ناصر كأكثر اللاعبين صناعة للفرص في البطولة وفي المباراة، لما نتكلم عن الخيبري كأكثر اللاعبين كسب الثنائيات الناجحة 9 من 10 والثنائيات العالية كلها كسبها، وحتى على فكرة حتى كرقم أعلى مراوغات في المباراة كانت للخيبري. فتوضح لك أول شيء تنظيم الفريق كبلوك واحد واعتماده على الاستحواذ اللي كنت أراهن عليه من أمس مع الكابتن علي إن منتخبنا حيكون أعلى استحواذاً، وهو ما حصل من بداية المباراة إلى نهايتها. لما نتكلم عن أطراف هجومية وتحديداً في صالح أبو الشامات مع محمد أبو الشامات، إيش الفكرة؟ قوة منتخب الإمارات في هذه الجبهة، وضع لاعبين عندهم القدرة على الوقوف على الكرة والمراوغة، صنع منها الخطورة. لما نتكلم حتى عن إدارة المباراة في كل مراحل المباراة كان أفضل في التحكم في الرتم أو حتى في حال امتلاك الكرة ومنع منتخب الإمارات من صنع الخطورة. فأعتقد أنها بطولة مثالية من بدايتها وأكملها في النهائي المثالي أمام أقوى المنافسين، وحقق النتيجة بكلين شيت لكامل البطولة. فتوضح لك عمل المدرب وعمل الجهاز الإداري اللي انعكس حتى على اللاعبين البدلاء وجاهزيتهم في كل مباراة يلعب بديل، المستوى واحد وحضور البديل بشكل جيد. مبروك لنا هذا المنتخب ومبروك لنا هذه البطولة.
4: طيب حمام سجل وفراس سجل، لكن اللي سجل هدفين هو الجمهور.
3: تفاعل وحضور الجمهور اليوم جمهور تحفيزي 100%. اللي عمله اليوم الجمهور قبل المباراة
4: كيفو تشجيع،
3: يعني شيء بس تشوف هذا الجمهور أصلاً نفسياً حتى لو ما عندك. أنا قلت إيش قلت، أنا ذكرت أمس ذكرت إن بكرة راح تسقط كل اللي يقولك الفني وما أدري كل شيء يسقط بكرة، إن المنتخب الإماراتي فنياً أفضل من المنتخب السعودي، تجهيز المدرب أفضل، كل قلت لكم كلها راح تسقط.
4: كم دور كم دور الجمهور في البطولة؟
3: 100%
4: في تحقيق البطولة. انسى المباراة اليوم
3: منتخب السعودي أنا أقولك 100%
4: مرين الحضور الجماهيري لمباريات المنتخب السعودي اليوم وصل إلى رقم قياسي أعتقد 63,827 ولا 527 تأكدوا يا شباب
0: 62827
3: اللي عرفنا 63
1: ترى هذا الطبيعي، ترى هذا الطبيعي.

0: الملعب مو مني انا ترى، مو انا اللي جاي الملعب معلنينا
1: بالعكس. ترى ابو وليد هذا الطبيعي للرقم هذا، هذا الطبيعي جمهورنا هذا الطبيعي. اذا حذر احمد
2: انا اللي عض ضد 70 الف السعوديه هنا نهائي كاس الخليج، خليجي 15.
0: احمد الحضور موجود، انا ما يهم من الحضور، انا يهم من التفاعل اللي قاعد يصير من البدايه حتى النهايه اهم من الحضور.
1: وهذا اللي المهم، الحضور مو ما حد يختلف، جمهورنا دائما حاضر، لكن في التفاعل وطريقه التشجيع واللوحات اللي يرسمها داخل ارضيه الملعب غير دعم اللاعبين من بدايه المباراه وتشجيع على جميع المستويات، انا اعتقد ان الجمهور يستحق. وزي ما ذكر سعد هو الرقم واحد في في في, في البطوله.
0: طيب أروح لك إلى يمكن الشيء تبين بعض الأحيان، تكلم عن الروح القتالية معنا في لقطات، لا حيفوز المنتخب السعودي أو حيفوز المنتخب الإماراتي، والمنتخب السعودي كان فيه لقطات في الالتحامات يكسبها، وتكلم على الروح القتالية للاعبين.
3: أمس تكلمت على الشيء هذا، قلت إن الصراعات والثنائيات، تكلمت عن قوام اللاعبين ممكن الإماراتيين كانوا أقوى، قلت لا الرغبة والإصرار راح تكون أكثر.
0: يعني كرة ميتة مثل هذه،
3: لا في لقطة أصلا
0: كرة ميتة مثل هذه، نعم. ها ميتة
3: جيبها. لا في لقطة يعني أبو الوليد شد انتباهي أكثر في رأس البريكان، مهاجم عمل الشوط الثاني سبرنت تقريبا 60 متر وقاتل على ثلاث ثنائيات
0: اللي هنا،
3: وهنا أبو الشامات
0: هنا، لا فراس،
3: أيوة فراس وأبو الشامات معه.
1: أنا اللي قلتها لك أنا بدايته، يمكن بداية المباراة أول ربع ساعة فرضنا شخصيتنا على مستوى الالتحامات، على مستوى الرغبة،
0: تفرق
1: إيه أكيد
0: هذه تفرق في المباراة، في
1: حتى تقلل الإمكانيات من الفوارق الإمكانيات، هذه الأشياء أحيانا تحتاجها في مباراة لما أنت تبدأ بشخصية قوية وتبدأ بالكورة المشتركة، الكورة الثانية الالتحامات، هنا يعطيك انطباع أنك أنت موجود في الملعب،
0: موجود في الملعب وتقاتل على أي لحظة. أنا اللي كان عنده مين؟ عنده روبن وأمامه
1: بالا،
0: ها؟
2: بالا
0: ورطانين في اثنين، منهم الاثنين عيال أبو الشامات ورطان يتشابهون وتوم ونفس اللعب، هذا يطلع من هنا وهذا يطلع من هنا، قال تورطنا فيهم، ها؟ هذه اللقطات أمامكم الاثنين، ما تدري من الجناح من الظهير، في الأولى الانفراد وبعدين كانت مع لانا الجناح، ورطاني فيهم يقول لك هذا مين، هذا جناح ولا هذا ظهير، ها؟ يطلع لي محمد كل شوي ولا صالح كل شوي،
2: بعض.
0: ها تفضل يا مانع.
3: عيال ابو الشامات اليوم قدموا اوراق اعتمادهم اعتقد في بطوله رسميه، يعني
4: في تنتقد بالشامات،
3: لا ما أمس لا لا
4: امس امس لا لا امس كنت انتقد صالح بالشامات
3: يلعب الصعب احيانا،
4: لا امس انتقدت بشكل كبير
3: اليوم
4: تقدم ولا تقدم؟
0: خل الرجال. طيب أنا بسأل صدق ترى أتكلم في كرة قدم، الاثنين اللي تشابهون تعرف هذا مين وهذا مين؟ إذا جو الاثنين اللي تشابهون
3: لا في مباراة واحدة صعب
4: أكيد،
0: لا أنت عارف هذا صعب، لا ترى الاثنين تشابهون أنا ضيع بينهم،
4: إيه بس أكيد بالرقم يعني يعرفون
0: من غير رقم، جيلك
3: من غير رقم والله ما تعرف،
4: كيف تشوفهم بدون رقم؟
0: شوفهم
3: هو بتشوفه بالرقم، بدون رقم والله ما تعرف.
0: عطنا الصورة مخرجنا
3: نفس الستايل،
0: عطنا الصورة هذه، هذا
4: وين؟
0: هذا صوت اللاعب،
4: ايه بس في الملعب لا في فرق يعني،
1: مانع يفرق
4: الحين برا شوي
0: انا بقعد اشيك على رقمه
4: في الملعب، اكيد بشوف الرقم كيف، انا عارف ان هذا يلعب
1: بار سبحان الله
4: ثابت ورا،
1: سبحان الله حتى الستايل نفس الستايل في نفس طريقه اللعب، في طريقه الاستلام، في التكنيك،
4: يعني دوام يعني طبيعي
0: في لقطات والله ودك انها تكمل، يعني في لقطه كان ودك انها تكمل وتقوم تصفق على الهدف، انا صفقت له حتى لو ما سجل هدف، لقطة صالح أبو الشامات هي لقطة المباراة، سوى كل شيء
3: لضيع،
0: أنا جالس عيني أعرف على مين، على خالد عيسى، قومه وجلسه سوى كل شيء، اللمسة الأخيرة هذا هدف غير محسوب،
4: بس أوف سايد كان يتوقع بداية الكرة،
0: لا ما كان أوف سايد ولا ما أوف سايد، لا بس استمتع فيها
4: ما سجل ما يعني ما سوى
0: ما جبت خالد عيسى
4: بس قبل ما تجوا انا ما
0: احب اللعبه، انا احب اللعبات
4: اوكي، بس انا على يعني انا ما بغص على لعيبه المنتخب صراحه، لان فرحوا لنا في اربع مباريات ما كانوا في الفورم اليوم، بس انا عندي ثقة كبيرة فيهم.
0: بجي والله علي بجي لك للإمارات وبجي لك للي حدث في مباراة اليوم وفي البطولة.

0: بكل تأكيد صالح أبو شمات قوم وجلس وقوم وجلس ثلاث مرات. خالد عيسى سلطان، أروح لك للهدف الأول للسعودية، وشيء غريب من انتشار الإمارات ومميز من انتشار السعودية، غريب.
1: صحيح.
0: تفضل.
1: صحيح. والجميل انتشار المنتخب السعودي، واضح انه انتشار مدروس، واضح انه دنس حتى بعد اول مباراه لما اضعنا كثير ركنيات مع الكويت، شوف كيف اصبح انتشارنا، وشوف كيف اصبح نستثمر الكرات الثابته كهدف ثالث في البطوله. لاحظ انتشارنا كيف، يعني منتخب الامارات كله في الزون الاول داخل خط السته بدون اي رقابه وبدون اي انتشار جيد، بالاضافه الى انتشار منتخبنا اللي يدرس اللعب على المستوى اللمسه الاولى الرأسية، انتشارهم مميز حتى في قوة اللاعبين في الرأسيات، والانتشار خارج 18 اللي أساس الهدف، واتكلم عن همام الهمامي اللي كان من نجوم المباراة، وبالتأكيد هذا عمل فني للجهاز الفني عندنا دونيس، والعمل لمدرب الكرات الثابتة اللي انتقدناه أول مباراة، ولكن أثبت من بعد أول مباراة أنها أصبحت حل مهم لمنتخبنا.
2: خالد، في لقطة غريبة في الركنية هذه.
0: تفضل.
2: نشوفنا جميع لاعبين المنتخب الإماراتي كلهم داخل ال 18، ما في حد عطهم برا 18.
0: ارجعها من بداية مخرجنا، تلاحظ صورة كاملة من فضلك.
2: لو تلاحظ جميع لعبة المنتخب الإماراتي داخل ال 18، يعني ما في لاعب أو لاعبين برا. شوف لعبة المنتخب السعودي جاهزين،
0: طلب من المدرب ولا من اللاعبين؟
2: أكيد 100%. هذا تكتيك مدرب وواضح، بس أنا اللي استغربت إن جميع اللاعبين المنتخب الإماراتي على الأقل اللي نعرفه على كرة قدم إن لازم على الأقل اثنين يكون برا 18 أو واحد على الأقل. الجميع داخل مع ولاعيبة من ثلاثة من لعيبة المنتخب السعودي على 18 ينتظرون الكرة الثانية للتسديد، وهذا اللي صار وجابنا الهدف.
3: الرؤية تصير للحارس، واللي صار في الهدف زاوية الرؤية تصير في الحارس معدوم، الكرة الثانية بتصير بيصير أضعف فيها المنتخب الإماراتي. استغرب من المدربين اللي صراحة اليوم ما هذه النقطة خطيرة، إما سواء في التحولات أو الكرة الأولى أو الكرة الثانية.
4: لا بس قبل ما نحكي عن المدرب لازم إحنا نشوف أكثر عن اللقطة بالمباريات السابقة، هل كان الشيء موجود ولا هل كان يدافع بعشر؟
0: بعشرة.
4: ولا كان في حد برع؟ إذا كان في حد برع معناته
0: بعشرة.
4: قلة التركيز من اللاعب. بس إذا كان اللعيبة في عشرة، إذا في عشرة هذا
2: هذه يسمونه بعالم كرة القدم دفاع منطقة، بس مش بهذه الطريقة. بس دفاع منطقة أوكي، بس لازم على الأقل لازم يكون لاعب أو لاعبين يكون على راس ال 18.
3: علي مستحيل
2: الكرة الثانية،
3: الكرات الثابتة بالنسبة لي دائما 100% عمل
0: خالد. مباراة عمان عشرة كانوا
3: الكرات الثابتة 100% عمل مدرب، الكرات الثابتة 100%.
0: هذا الهدف فتح مباراة
2: أكيد طبعا.
4: والله شوفوا احنا مشكلة الهدف دخل والهدف الثاني يبعد ثلاث
0: دقيقة ونص
4: دقيقتين، يعني هذا شوي اربك حساباتنا وشوي زعزع الثقة. بس وفوق هذا حصلوا، بس يلا واحد يقول الحمد لله
0: الحمد لله. طيب المنتخب السعودي ما مدى سجل الاول، ما مدى المنتخب الامارات يصحى لا سجل الثاني معنا، هذه يسمونها اللحظات الذهبية،
5: على التفاصيل الجزئيات اللي اعتبرها في النهائيات. المنتخب السعودي قبل الوليد واضح من قبل تسجيل الهدف الاول، شكل الفريق الترابط والتحول الدفاعي والهجوم المنتخب السعودي واضح انه مركز من اول دقيقه، وشكل المباراه واضح انه في هناك هدف مبكر للمنتخب السعودي وفعلا سجل. واعتقد ان نقطه التحول الاخرى في المباراه اللي كانت فرصه للامارات للعوده هي اضاعه صالح ابو الشامات الانفراد، اعتقد لو دخل الثالث ممكن المباراه تروح الاربعه خمسه سته.
0: دقيقتين و23 ثانيه بين الهدفين، الهدف الاول والثاني.
5: بين انفراد ابو الشامات والهدف الثاني كم التوقيت؟
4: لا بيمن وانت اربعه خمسه سته.
5: لا ليش مباراة
4: خمسة ستة؟ لا لا لا
5: لأن اليوم الحالة كلام غير اليوم غير بالة ما شفت أحد
4: ما على الحالة
5: 90 دقيقة غير بالة
4: خمسة ستة سبعة تلعب ضد منه
5: علي وين الإمارات اليوم؟
4: اليوم الإمارات مو في الفورمة
5: غير لاعب
4: خمسة ستة سبعة
0: مش قاعد لو سجل الثالث
5: صالح الثالث ممكن المباراة تروح الأربعة.
4: ليش ما تكلمت عن كرة البلنتي اللي الحكم غير رأيه بعدين؟
5: حالة ذهنية مشلولة المنتخب الإماراتي، أشعر أن نزلاتكم الشوط الأول ينتظر الشوط الأول يخلص في أسرع وقت. المنتخب السعودي فوز بالصراعات، فوز بالثنائيات في الصراعات في التحولات.
4: نعم.
5: التحولات
4: السعودية أفضل عني السعودية أفضل عني في كل شيء أنا أتفق، بس أنت اليوم بعد لا تقول لي أنا أخسر خمسة ستة سبعة النتيجة يعني كبيرة، أنا ما أخسر خمسة ستة.
5: زين الحالة الذهنية
4: ما في
5: الفنية المنتخب الإماراتي أين الشوط؟
4: كرة القدم كرواتي قبل أسبوع خسروا سبعة من منه، اليوم ساعات كرة القدم بس اليوم أنا ما أخسر على إسبانيا لا أنا ما أخسر. هذا المنتخب وراهنك من اليوم، ها من اليوم هذا المنتخب احفظ الأسامي واحفظ اسم المدرب واحفظ كل شيء تبغاه في الفريق. هذا الفريق بيوصل

0: بعيد في كاس اسيا، بوصل بعيد وبوصل كاس العالم. بتذكر كلامي اليوم هاي البطوله قلناها اعداد حقنا كانت. نعم كنا نتمنى ناخذها، الله ما وفقنا الجاي اكثر.
1: طيب خلينا نروح لمراسلنا احمد الجابري مع انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم.
2: Congratulations to Saudi Arabia. What a final, what a
3: مبروك للمنتخب السعودي، يا لها من مباراة نهائية مليئة بالإثارة والتوتر والندية الكبيرة وسط حضور جماهيري مذهل. هذه الجماهير تؤكد حجم الشغف بكرة القدم في السعودية التي قدمت أيضا تنظيما رائعا لكأس الخليج واستحقت التتويج باللقب. الإمارات قدمت بدورها مباراة كبيرة وكانت بالفعل مواجهة نهائية رائعة وممتعة، لكن كل التهاني للسعودية فقد استحقت الفوز. اليوم يحتفل الجميع في المملكة وهذا يبشر بالكثير قبل كأس آسيا ثم كأس العالم فيفا في السعودية عام 2034. الجماهير كانت مذهلة مذهلة بالفعل. شكرا جزيلا لكم.
1: انفنتينو حضور البطولة وإن شاء الله يتم الاعتراف فيها دوليا، تحسب كمباريات دولية، تحسب في التصنيف، وأتمنى ليه لا البطولة تحسب. مانع الشمري قبل قليل قال المفروض السعودية تفوز 5-7 أهداف على الإمارات، ليش وكيف بعد الفاصل. ما يطول الغياب على صار على الرغبة السعودي، أخضر أشكي الناس شامخوا على الرأس.

0: جد اف ام على هواك.
1: جد اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جد _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جد راديو، وفي سناب شات جد اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جد اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. المنتخب السعودي يحقق البطولة الرابعة لكأس الخليج، وهذه أكثر المنتخبات تحقيقا لكأس الخليج. الكويت أعتقد 10 بطولات لم تخن الذاكرة، العراق 4 بطولات، السعودية 4 بطولات، قطر 3 بطولات، الإمارات بطولتين، البحرين بطولتين أو بطولة، بطولتين أعتقد البحرين، عمان بطولتين ولا بطولتين أو بطولتين، عمان
1: بطولتين
0: بطولتين، اليمن هي التي لم تحقق كأس الخليج تاريخيا. أحمد ناصر الدوسري لمسة ساحر، عارف ساحر كرة مو ساحر ساحر كرة صعبة سهلة أو
2: السهل الصعب، السهل الصعب اللي اليوم
0: صعوبتها وين؟
2: صعوبة أكيد هو في التكنيك في التكتيك، صعوبتها في اتخاذ القرار في توجيه الكرة، ما هو سهل في السرعة في سرعة التمرير.
0: أحمد أكلمك لاعب وسط وما أنا لاعب وسط هنا، توقيت التمريره هو اهم شيء للاعب كره القدم،
2: لان اي جزء من ثاني تاخير ممكن اوفسايد. شوف والرؤيه، واساسا حتى يا ابو الوليد الجهه استلامه وتوجيه انتظار تحرك فرات، لو تاخر او تقدم انتهت اللعبه، لكن في اللحظات الجزئيات البسيطه هذه هي التي تصنع لك الفرق. لا هذه مباراه العراق، هنا هي هنا الجزئيات البسيطه في اتخاذ القرار في اللحظه اللي المفروض ان، لان اي تاخير ممكن يكون فيها اوفسايد، فيها تمريره خطا، او المدافعين يكون قارين اللعبه، او اغلاق المسار. وهذه ميزه اللاعب اللي اليوم يتطور من مباراه لمباراه من مناسبه لمناسبه. ناصر من اللعيبه اللي قاعد يتطور، قاعد يؤدي يمكن افضل بطوله بالنسبه لي. انا اشوف ناصر مع المنتخب قدمها في السنوات الاخيره من افضل اللاعبين، يستحق انه يكون من اميز اللاعبين في هذه البطوله.
0: ناصر الدوسري لاعب المنتخب السعودي مع مراسلنا احمد الجابري.
3: الله يعطيكم العافيه، ما قصروا والف مبروك، هذا اقل شيء نقدمه لهم والله، وقادم افضل، هذه البدايه ان شاء الله.
4: الانجاز تهدي لمين؟
3: سم
4: تهدي الانجاز لمين؟
3: اهدي لاهلي اول شيء، وقفوا معي كثير، وخواتي واخواني وزوجتي كل الجمهور هذا.
4: بيض الله وجهكم، ما قصرت.
3: الله يسلمك.
0: حديث هذا حديث ناصر الدوسري، وحديثه عن بكل تأكيد البطولة. سلطان ثلاثي الوسط اليوم، وبالتحديد اختيار الخيبر، الخيبر في حدث كبير ازرعه في وسط الملعب. ها
5: صحيح صحيح، وانتقدنا الخيبر في فترات، ولكن مباراة اليوم من أساس الانتصار وأساس المستوى الجيد أمام منتخب يمتلك قوة في الوسط. الخبري كان مميز في التمركز، مميز في الافتكاك. أنا ذكرت لك رقم كأعلى لاعب في الفريقين، كسب الثنائيات 9 من 10 كأعلى لاعب حتى على مستوى المراوغات وحتى على مستوى التمركز. فأعتقد ذكاء الخبري في التمركز مع التكامل على مستوى الخصائص بينه وبين كن وناصر أعطى منتخبنا عمق في وسط الميدان، عمق قوي على المستوى الدفاعي، وكذلك حرية أكثر لناصر وكنو بالزيادة الهجومية وبالحلول الهجومية. فأعتقد اختيار دونيس للخيبري وإصراره عليه حتى من كأس العالم، وضحت مباراة اليوم، وضحت هذه البطولة ما يمتلك الخيبري من احتياج يحتاجه منتخبنا أمام المنتخبات اللي تكون تمتلك خط وسط قوي مثل منتخب الإمارات.
0: ونقول سيد الميدان عاد للمنصات.
6: المنتخب السعودي
7: يهدر فرصة كبيرة جدا جدا، يهدر فرصة التقدم
8: وفرصة ضاعت.
9: قلبنا أخضر
8: وحمام التسجيل،
9: قلبنا أخضر.
10: ألم تقرأ التاريخ جيدا؟ ألم تفتش في صفحاته عن صقر؟ كانت القارة كلها ترتجف عند مقابلته. عن أخضر بسط سطوته في كل مكان، كان حينها يرى الهدف لقبا والنهائي حدثا مسلم وثابت عن منتخب بدأ بطلا وأتم سنواته، يقطف من ثمار الذهب ما يشاء ويحوز من البطولات ما يريد. ألم تقرأ التفاصيل تخبرك أن الغياب للفارس لا يطول، وأن الصقر حين يمل من الأرض لن يمنعه من التحليق شيء. ألم تقرأ في ملامح الجماهير عند الرغبة لا يتوقف الهتاف، وعند احتدام المعارك لا صوت يخفت ولا دعم يتوقف، يرسمون لوحة تتشكل جسرا نحو العودة لمنصات التتويج، ويقدمون مشهدا يتناقله العالم بدهشة لا تغيب. ألم تقرأ في ملامح الإغريق إن الفلاسفة يأتون بهدوء ويتركون أثرا ويشكلون الأفكار ويقدمون الأساليب ويشرحون نظريات الثبات حين تخف الرغبات؟ المنتخب السعودي بطلا لكأس الخليج المرة الرابعة على حساب الإمارات، ويعيد تشكيل الواقع ويستند على التاريخ ويرتب حقيقة اللحظة ويرفع اللقب بعد انقطاع، ويكسر بابا تمنع بالغياب ويرسل للقارة كلها أن الفارس غفى وقتا ليستريح وحان وقت العودة من جديد، ولن نطلب مساحة على الأرض فالصقر لا يطمئن إلا بالفضاء. مباركا يا أخضر المجد والإبداع، مباركا يا سيد الميدان.
0: ألف مبروك المنتخب السعودي. هذا الاستفتاء سلطان أحمد، علي، مانع، سعد، صاحب ما هو سبب فوز السعودية على الإمارات وتحقيق خليجي 27؟ القدرات الفردية 3%، أفكار دونس 17%، روح اللاعبين 45%، دعم الجمهور 35%. سعد،
1: أنا مع الجمهور واللاعبين صراحة.
0: جمهور واللاعبين. أحمد،
2: نشوف أن الثلاث العوامل الأولى هي اللي كانت أكيد الجمهور وشخصية اللاعبين ورغبتهم في البداية من بداية المباراة والتركيز العالي وأفكار دونس اليوم صراحة.
0: الدكتور سلطان همام الهمامي، ما شاء الله أول بطولة وأفضل لاعب في البطولة،
5: يستحق أول شيء للشجاعة اللي يمتلكها، يستحق للرغبة اللي أثبتها، يستحق لدور الدفاعي قبل الهجوم. لاعب يمتلك هذه الموهبة عنده الجرأة، ما يتميز فيه كابتن همام الجرأة في اتخاذ القرار، لا يهاب أي مدافع، يصنع لك الحلول في أضيق الفرص، وبالنسبة للجانب الهجومي حتى الدفاع تجد يتميز فيه. فأعتقد أنه قدم بطولة مميزة وكان من نجوم منتخبنا وأساس كل انتصاراتنا، فأعتقد أنه اكتشاف مهم من دونس أعطي الثقة، وهذا ما ننتظره من كل لاعب. لما تأخذ الفرصة انتزعها وأثبت وجودك. ما قدم همام أعتقد أنه نموذج لكل لاعبي وطننا، أنه من يعطي ومن يظهر بهذا الشغف ياخذ الفرصه، والاهم انه كيف يستثمر هذه الفرصه ويحافظ عليها. هنيئا لنا بالموهبه همام، وهنيئا لنا بهذه البطوله، وهنيئا لنا بدونس اللي اختار اللاعب واشركه في المكان المناسب.
1: خالد، هذه ميزه بطوله كاس الخليج، دائما كاس الخليج تطلع لنا نجوم صغار، وكنا نطالب ان نبي نشوف لاعب مميز في هذه البطوله، لكن اليوم همام خطف الاضواء كلها. لاعب يستحق، لاعب قدم نفسه من أول مباراة إلى آخر مباراة، نجم واعد. أنا أقول أهني السعودية في هذا اللاعب المميز، خصوصاً أن اليوم كان يلعب في مركز بعد حساس اللي هو كان فيه سالم الدوسري، والكل كان يتكلم عن غياب سالم الدوسري، لكن اليوم همام الهمام قدم نفسه بشكل كبير وكان نجم ساطع واستحق أن يكون أفضل لاعب في هذه البطولة، ومبارك له، وإن شاء الله نشوفه بعد بالدكتور البطولات القادمة، إن شاء الله يكون من أميز اللاعبين مع المنتخب السعودي.
11: سعد، أنا دائما أقول كلمة، دكتور سلطان، دائما أنا عندي قناعة الملوك لهم حظوة. اليوم ما قبل كأس الخليج إصابة سالم الدوسري كونه نجم الأول في الثلث الأخير منتخب السعودي الكل، ولكن دائما يغيب سالم يأتي نجم نفس همام الهمامي ليقوم في دور كبير وفعال، ولاعب يمتلك الجودة، يعني ينتظره مستقبل رائع. فأنا دائما أقول الملوك لهم حظوة، فحظوة المنتخب السعودي في همام بديل سالم.
2: أنا بالنسبة لي أهم شيء الاستمرارية. اليوم قدمت بطولة جيدة، هل هذه البطولة هي الانطلاق؟ نتمنى أن يكون في استمرارية، في تطور، في معناته لابد المشوار طويل. أنا يعجبني اللاعب اللي عنده شخصية، همام عنده الشخصية، عنده الجراء، لكن الاستمرارية مهمة. ما هو البطولة؟
0: أنا بسأل سؤال، عندنا كأس آسيا بعد 3 شهور من الآن تقريبا، في شهر 1، شاهد سالم
2: شوف لا على حسب مشاركته. لا لا شوف شوف على حسب
12: يلعب
2: لا مع الهلال ما اعتقد اليوم في وجود مارتينيلي.
12: لا لو ما لعب ما راح ينضم.
2: إيه؟

0: انا بالنسبه
1: له مكان سؤال له مكان ولا ما له مكان؟
0: لا حاليا الموجود افضل يعني على المستوى الاداء على المستوى الاستمراريه نطالب بال بال بال بالعدد الدقائق باللعب بالمشاركه اليوم هذول الموجودين
1: قاعدين على مكان في المنتخب.
0: لا ما اقول ما المنتخب يتسع ابواب كل اللاعبين اذا انت قدمت ورجعت واديت اداء لكن على السابق اليوم ما اقدر اضمك على الاشياء السابقه صح لك تاريخ ولك اسمك ومستواك اوكي ولاعب مهم لكن انت اليوم انا ما شفتك من 6 شهور صحيح ولا لا او 4 شهور
1: من كاس العالم
0: من كاس العالم 3 شهور تقريبا ما شفتك صعب اني انا اضمك سالم واني اليوم تلعب
1: سالم خلي اكمل كلامه وبعطيك والله المانع المساحه اللي عليك لك انت بعد ما عاد بقاطعك تفضل
0: انا فاقول لك صعب اني اضمه بعد 3 شهور انا ما شفته هل على المستوى الجاهز
1: يعرفه بس كان معه في كاس العالم
0: حتى ولو
1: يعني سالم سالم يعتمد عودة المنتخب على دقائق اللعب
0: إيه وعلى مشاركة
1: إذا ما لعب ما لا مكان
0: وحتى دقائق اللعب لما يلعب ويكون في الفورم وفي المستوى الطبيعي أوكي ما منتخب السعودي أنا اللي عجبني في تونس اليوم إنك اليوم همام ما كان موجود معك في كأس العالم وجيت
1: كان معه في المعسكر
0: إيه بس إنك كيلعب حتى في على مستوى التغييرات وحتى على مباريات
1: كان معه في المعسكر وأبعد
0: وأبعد إيه لكن على مستوى التغييرات على مستوى وشركته
1: خلينا على سالم
0: إيه أنا
1: يرجع ولا لا
0: لا أنا قلت لك مربوطة بمستواه وعودته ولعبه هل هو يلعب ولا لا
1: سريعا يلا مانع
2: سالم قائد المنتخب السعودي والإصابة راح يكون موجود سالم لاعب جودة من أفضل اللاعبين في العقد الأخير في المنتخب فأعتقد أنه هو تارجت زيادة بالعكس وجود سالم مع الهمامي يعطي إضافة أكبر لدونس وخيارات أكثر
0: بس
2: في بعض مانع المباريات
0: مانع بس بس أنا لو ما لعب لو ما كان كويس ليش أجيب خانة ممكن أنا أستدعي لاعب ثاني ويلعب قاعد يلعب اليوم زي همام قاعد يلعب في لعيبة ثانيين ممكن يبرزون
3: ممكن يكون صح أحمد هالبطولة تختلف أنت بطولة آسيا تحتاج لعيبة الخبرة صح. لأن أنت هدفك الرئيسي أنك تنافس على البطولة وتستضيف البطولة وجود سالم جدا مهم اليوم الولد هذا همامي لاعب جيد لاعب مستقبل لاعب كذا نتفق هذا بيكون يعني لعب خلف سالم
0: بس بتضم علي وهو ما لعب
3: بس انت اليوم انا اشوف اليوم اكيد بيلعب لان اليوم في عندك كسر الملك وعندك
2: الدوري
3: وعندك بطولة آسيا يعني اكيد بيحصل الدقائق المناسبة انه يقدر يلعب
0: اذا لعب انا ما عندي مشكلة اذا لعب على المستوى
3: بغض النظر عن البطولة اليوم انت في لعيبة ما تقدر تستغنى عنهم
0: اي بس علي
3: وجوده ضروري
2: ثقيل في الملعب
3: ودورس عارف انه اوكي الولد تألق وبرز بس اليوم الخصم باكر يختلف عن الخصم الموجود اليوم
0: انا معك انا ما اختلف
3: انت اذا لعب تحتاج
0: اذا ما لعب
3: احنا مو احنا هاك اليوم اتفقنا قلنا رونالدو وجوده في الملعب رونالدو وجوده في الملعب له تأثير كبير للمجموعة وللفريق الخصم انه شوي انه او رونالدو تحسب له الف حساب
0: انا اتكلم
3: هل معروف على مستوى اسيا
0: بس هل
3: يعني وجوده
0: علي هل هو اذا ما لعب طيب
3: انا شو
0: انا اذا ما كان اذا لعب وما كان جاي
3: لا انا قلت لك احمد قلت لك اليوم عندك دوري عندك كاس الملك عندك بطوله اسيا اكيد بيحصل دقائق
0: اذا لعب اذا لعب وكان
3: هو هدفه اصلا بعد اللي شافه الجمهور وشاف البطولة أكيد هدف الرئيسي أن سالم ممكن ما يكون متواجد
1: طيب أنا بأخذها من جهة ثانية هو بس ما رأيكم فيها أنا عندنا كأس آسيا في 27 وبعدها عندنا
0: كأس العالم
1: عفوا تصفيات كأس العالم وبعدها عندنا كأس الخليج في عام 28 وبعدين كأس العالم 30 صح؟ وكأس آسيا أعتقد حتى حتكون في 30 في أو ممكن 31 في بداية 31 يناير 31 سالم يقدر يلحق كأس العالم 30 دكتور
4: حسب جاهزيته ومشاركته
1: 37 سنة تقريبا هيكون 37 سنة
4: صعب ولكن حسب
1: تفضل
4: صعب ولكن إن شارك حتى نتكلم عن المستقبل القريب كأس آسيا القادم سالم إن شارك بالتأكيد حيضم لأن مشاركته في في في في نادي الهلال مع هذه الكوكبة بالتأكيد حتكون مشاركة مستحقة وأداؤه هو اللي حيضمه نقطة مهمة إن الإعداد قبل كأس آسيا حيلعب مباراة ودية حيعطى سالم فرصة وحيعطى كذلك حتى
1: طيب أنا فرصة. أنا أنت لحظة
4: فرصة.
1: أنت جالس تفكر أنا ترى جالس لاعب دراي أنا جالس أسأله أنت جالس تفكر في كأس آسيا ولا تفكر في المرحلة اللي بعد كأس آسيا
4: لا انا افكر في البطوله الاهم
1: الان
4: اللي هي كاس آسيا
1: وبعدها افكر في تصفيات كاس العالم
4: نعم
1: إيه يعني هل نشاهد سالم في كاس العالم 2030 هذا السؤال نسبه مشاركته
4: بهذا العمر صعب، انا اشوفها 20%، ولكن ان شارك أيوة. بشكل اساسي مع الهلال الى ذلك الوقت بالتاكيد مشاركته حتكون مشاركه يستحقها ومشاركه لها تاثيرها.
1: ممتاز.
4: وبالتاكيد اي مدرب لما يشارك يعني سالم بتاثير حيضم للمنتخب، مشاركته مع المنتخب تحكمها المباريات. أداءك حاليا خاصة في تألق همام، أداء سالم الآن تحت الضغط، النجوم الموجودين هذه البطولة من أعطي الفرصة أثبتوا قيمتهم، كيف حيكون حضورك؟ حيكون حضورك بتحدي أكبر وبإثبات قيمة فنية يحتاجها المنتخب.
2: دكتور سلطان، لأن في كأس آسيا معترك مختلف، تلعب مع مستويات مختلفة من المنتخبات، فأعتقد أن فعلا بعض المباريات تحتاج مثل ما تفضل أخوي علي، بعض المباريات في كأس آسيا الرتم يكون عالي جدا، تحتاج لاعبين خبرة في دقائق معينة، ممكن يكون أول شوط آخر ربع ساعة آخر نص ساعة، وسالم يمتلك من الخبرات ويمتلك من الجودة اللي تهله يكون حاضر مع مجموعة دونس في كأس آسيا. بالنسبة لي
5: سالم لو تمرن بس لو لعب بس مبارتين مع الهلال راح يضم المدرب 100%، لا لاعب متمكن، لاعب قدوة، لاعب.
1: أنا قاعد أتكلم يا جماعة، أنا قاعد أتكلم الآن، سالم عمره 35 سنة حاليا،
5: أنا أتكلم عن كأس آسيا القريب.
1: كأس آسيا حيكون كمل له 36 سنة.
5: أنا أقول لك
1: اسمعني
5: طبعا.
1: وأنا قاعد أناظر مرحلة ما بعد كأس آسيا اللي هي تصفيات كأس العالم، حيدخل له 37 38، وسالم بدنيا جاهز. أنت لما تكون بين خيارين سالم أبو الشمات وهمام الهمامي، تختار من؟
5: الأفضل
1: المرحلة القادمة للأفضل، ما في العمر، ما
5: لا لا لا، العمر مجرد رقم، الأفضل سالم. أنا أقول لك سالم لو نعرف عن سالم عن إمكانيات اللي يمتلكها سالم، سالم لو تمرن بس تمرينين ثلاث مع النادي الهلال أو مع المنتخب راح يلعب أساسي، لاعب مؤثر، لاعب قائد.
1: تابع سالم الموسم الماضي؟
5: لا، تابعنا بعض المباريات.
1: تابعته في كأس العالم الموسم الماضي؟
5: بعض المباريات صراحة، لكن سالم لها قيمة كبيرة، لها قيمة كبيرة.
1: شوف سعد، التاريخ ما حد ينسف تاريخ سالم ولا يتكلم في تاريخه، أنا قاعد أتكلم على المستقبل، ما أتكلم على الماضي،
5: أنا
1: أتكلم على المستقبل.
5: أنا معاك، أنا شوف سالم إضافة للمنتخب، هذا شيء مفروغ منه، سواء لعب أساسي أو لعب احتياط. بس سالم
1: يرضى يقعد احتياط؟
5: بس ما أعتقد أن سالم بيقعد مع المنتخب احتياط. أنا أقول لك سالم إذا تواجد في كأس آسيا وجاهز 100% وإعداد صح، صدقني سالم راح يلعب أساسي على جميع اللاعبين مع احترامي للجميع.
0: أنا بالنسبة لي على حسب الجاهزية وعلى حسب المستوى، إذا استمر على يعني مستوى في كأس العالم وهذا، لا أنا أفضل أني أعطي اللاعب الصغير ثقة، أعطيه قدام أن اللاعبين الموجودين عندهم إمكانيات. ليش لا؟ ليش أنا أقعد أنتظر ثلاث سنوات قدام لين يعتزل سالم بعدين يجي أخلي أعطيه الفرصة، يصير عمره 28 اللاعب اللي بتعطيه فرصة. أنا بالعكس الأفضلية اللي بيكون جاهز، الأفضلية يكون اللي بيخدمني.
1: أنا في مدربين يقول لك لا أنا لاعب لو مهما كان عمر اللاعب ولا قاعد أخطط المرحلة بعيش اللحظة.
0: إيه بس على حسب مستوى.
1: ها؟
0: على حسب المستوى.
5: هل أنت بتعيش الأفضل؟
0: إيه بتعيش
1: لحظة.
5: الأجهز الآن
1: إيه؟
5: والأفضل هو اللي يستحق يلعب.
0: المنتخبات عامة يدورون اللي جاهز في اللحظة.
1: العمر ما يفكر. أنا أتكلم ما في مدربين يقول لك جالس يفكر مثلا ثلاث سنوات قدام.
3: المنتخبات تتكلم صح هم يتكلمون صح.
1: انا لاعب دير
3: لا لا لا انا فاهم قصدك. انا فكرتك وصلت لي ان انت اذا انا هدفي
0: بعيد
3: 20 30، كيف سالم يقدر اليوم؟ انت الولد لازم يستفيد خبرات سالم، يحتك معاه في التمارين، يحتك فيه معاه بطولة آسيا اللي جايه،
1: صحيح
3: تصفيات كاس العالم الاوليه، بعدين ممكن تعول على اللاعب. بس ان بدايه تخليها اللاعب تخليه سبحان الله باكر في ضغط اعلامي، ضغط جماهيري، ضغط كيف يتحمله، هني يستفيد من خبره سالم اذا كان سالم معه.
1: هو سؤال، سالم بيرضى يكون احتياط
2: ابو الوليد يتوقع
3: سالم؟
1: ايه
3: سالم في النادي بيكون احتياط مو في المنتخب.
1: في النادي بس في المنتخب.
3: في المنتخب بعد بيكون احتياط.
5: انا اقول لك شيء،
1: هذا السؤال هو عارف يكون احتياط يعني
3: بيكون احتياط في المكانين وبيكون بديل وبيرضى.
1: بيرضى
5: خالد. بيرضى خالد. سالم اذا جاهز 100% صدقني ما يقعد احتياط في نادي
1: حيلعب على سامرفيل ومارتينيلي.
5: انا اقول لك راح يلعب اساسي على الشخص على المحترف الموجود
3: اذا
5: سالم جاهز 100%.
1: طيب خلينا نسمع دونس مدرب المنتخب السعودي مع مراسلنا احمد الجابري.
6: إن شاء الله. We have to say thank you.
7: علينا أن نقول لهذه الجماهير شكرا لكم ونشكر كذلك اللاعبين. كانت الأجواء رائعة ومميزة ونستحق هذا اللقب. بما يخص آسيا علينا أن نسير خطوة بخطوة.

0: تفضل سلطان.
1: صحيح صحيح، ما يمتلك عبد الإله من روح ومن شغف ومن تحدي يتميز فيه عن كل اللاعبين. يتميز فيه أول شيء أنه في كل تحدي تجده موجود، وفي كل خطورة على منتخبنا تجده موجود، وحتى خطورة على المنافسين. فأعتقد الروح اللي يمتلكها عبد الله الخيبي يتميز فيها عن كل لاعبي دورينا. عبد الله العمري نعم، يتميز فيها عن كل دورينا، وما يمتلك من مهارة وثقة. الثقة ترى على فكرة خاصة في خط الدفاع، الثقة هي أساس التنظيم الدفاعي وأساس حتى ثقة اللاعبين والحارس فيه. فعبد الله العمري أعتقد أنه يقدم بطولة مميزة، ومن أهم أسباب تحقيقنا البطولة، ومن أهم أسباب تحقيقنا شباك نظيفة هذا اللاعب. فأعتقد أنها توج يعني مستواه بالنتائج وبالبطولة وبكلين شيت اللي أساسه التنظيم الدفاعي، واللي من نجومهم كابتن عبد الله العمري.
0: ونقول ما نرمي إلا نصيب. بسم الله.

بدأ المشهد مهيبا، ملعب يفيض بالخضرة ويتفجر بالعشاق. أتوا على قلب رجل واحد، مطلبهم واضح وغايتهم واحدة، البطولة. يجب أن تبقى في جدة، والكأس لن يرفعها إلا الأخضر. بدأوا الحدث بلوحة فاتنة لها اعتبارات كثيرة ورسائل لنجومهم على أرض الملعب. إنك فارس وتملك سهما من التاريخ ومجدا وإرثا، وأنك حين ترمي ستصيب الهدف. الليلة مدرج الأخضر قدم صورة من صور الجمال وأسس كيف يكون الدعم والهتاف. رفع الصورة بالغناء واهتز الملعب بالتصفيق وتحركت المقاعد من طاقتهم المتفجرة. مدرج حين يأتي الجد يقف بقلب واحد خلف منتخب بلادهم لتبقى الراية مرتفعة. الليلة أصبح جسرا يقود للتتويج ومسار للذهب واتجاها أوحدا لا يعرف إلا الفرح، حتى بدأ نجومهم النهائي بطاقة متفجرة وأمطروا الإمارات هدفين في البداية وتحكموا بأنفسهم مع اللاعبين بتفاصيل النهائي. وكما يقول التاريخ دائما، إن أراد السعودي شيئا لن يقف أحد أمام رغبته ولن يتوقف حتى ينال غايته.

0: هذا الجمهور السعودي بكل تأكيد السعودي عندما يريد يصل إلى ما يريد. السعودي الإمارات 62,800، السعودية وقطر 51,300، وبكل تأكيد شكرا من القلب لكل مشجع متواجد أما من السعودية ومن الإمارات، ترى معطين المباراة جو ثاني وإحنا مستمتعين نتفرجها، معطين المباراة جو ثاني، جو في التشجيع في الحماس، مدخلين جو المباراة قبل أن نبدأ. علي
1: والله يشكرون جمهور المنتخبين، المنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي، بس يعني خالد سامحني بداية المباراة يعني أتوقع قلة من الجماهير السعودية،
0: قلة
1: كانت الصفر يعني ضد النشيد الوطني، وهذا شيء مرفوض. اليوم إحنا الكل اتفق خليجنا واحد وهدفنا واحد وهذا شيء يجمعنا، بس يعني للأسف يعني ما بغيت أن أشوف هالشيء موجود من منتخب شقيق يعني في المملكة العربية السعودية، ولكن احنا كإماراتيين دائما نسامح ومسامحينهم.
0: قل ابو شوف يا علي، قل وكل تأكيد احنا نسكرها ولا نؤيدها ونرفضها رفض قاطع، ليس على المنتخب الإماراتي انما على اي منتخب متواجد خليجي او غير خليجي. بالنسبة لنا
1: هذا شيء يعني
0: نرفضها رفض تام، انا معاك.

0: أنا معاك، أنا ما أختلف معاك 100% متفق معاك. الكرة اللي هنا رافضها
1: صحيح. والله لا تعليق، يعني أنا ما عندي شيء أضيف على هل الموضوع، لأن شيء الموضوع يزعل، لأن كرة القدم تجمعنا ما تفرقنا.
0: أنا معاك بالعكس، أنا متفق معاك 100% في هذا الكلام. هي قلة اللي كانت من الجماهير، ها، وتصرف بالنسبة لي كان تصرف لا رياضي نهائيا بالنسبة للصافرة أثناء النشيد الوطني بالنسبة لمنتخب الإمارات. فهد المفرج خلينا على راحته، أقول له أبو عبد الله مبروك، وعارف الضغط اللي عليك، وألف ألف مبروك كابتن فهد المفرج. أحمد،
2: أعتقد أول شيء ألف مبروك لإدارة المنتخب، من ضمنهم أكيد فهد المفرج اللي تحمل الضغط، وجاء في فترة يمكن المنتخب في فترة تحول، إلا أنه قدر يسيطر على المجموعة. اليوم نشوف غرفة الملابس، اليوم نشوف اللاعبين، التعامل مع اللاعبين، حتى مع مسألة موضوع مصعب الجوير كان شفاف وواضح أن النظام يمشي على الكل. هنا هنا يعطيك خبرات فهد المفرج اللي اكتسبها في الفريق.
0: يفرق الإداري، يمكن عملته مع إداريين لاعبين، ها، وإداريين غير لاعبين، وليستها يفرق.
3: أكيد. أنا بالنسبة لي اللاعب الإداري يفرق مع الإداري العادي صراحة، لأن اللاعب الإداري اللي كان لاعب سابق وصار إداري هذا أقرب لي، يعني يعطيني التعليمات أو أسمع له
2: مر بنفس الأشياء اللي تمر فيها أنت،
3: هو بعدين يختصر لك أصلا طريقك. يعني اللاعب الإداري يقول لك إيش تاكل إيش ما تاكل، وين تروح وكيف تتمرن، كيف النصائح، كل شيء يعرف كل شيء.
1: يعني يتعامل معك بعين الإداري وبعين الله،
3: دائما هو قريب منك، ودائما هو يساعدك حتى مع المدرب. يعني عندك تفاصيل مع المدرب، أو المدرب عنده معلومة يوصل لك، ممكن ياخذ عن طريق هذا الإداري اللاعب ياخذها من المدرب أو من الإدارة، وبعدين هو
0: حلقه. واللي ما لعب ما يفهم في الاشياء هذه.
3: لا، في ناس يفهمون بالعبس، بالعكس احنا ما
2: في نقطه قال
3: احنا منعم،
2: قال سعد في نقطه اللاعب
3: حلقه التواصل،
2: انه مر بظروف، يعني باشياء تشابهيه، سواء مشكله مع المدرب او مثلا ضغط مع جماهيري او مشكله مع زميله في المعسكر، او حتى على مستوى الاشياء اللي يمر فيها اللاعب.
0: محمد محزري لاعب المنتخب السعودي مع مراسلنا احمد الجابري.
4: ما شاء الله يا سعودي، ما شاء الله، ألف مبروك يا
3: حبيبي، الله يبارك فيك. والله الحمد لله، الحمد لله،
4: نيابة عن جميع الشعب السعودي نهنئكم ونقول لكم شكرا. ايش تقول انت بعد هذا الانجاز؟
3: يعني شعور اللي الحين انا فيه ما اقدر اوصف لك الشعور، لكن كل هذا اللي صار فضل الله عز وجل اولا، ثانيا الجمهور هذا، وتحديدا الجمهور هذا اللي كان موجود اليوم ومدى تاثيرهم في الملعب، والشعب عامة، الشعب يستاهل انه يفرح باي طريقة، والحمد لله ان ربي وفقني وان يكون سبب ان الشعب هذا يكون سعيد.
0: الف الف مبروك كابتن محمد، والف الف مبروك لكل لاعب من لاعبين المنتخب السعودي. الموضوع اللي نتكلم عليه تو الاداري، وما الاداري اللاعب والاداري اللي ممارس كرة القدم، لك تعليق فيه؟
3: هذا مش في نقطة بس
0: عشان ما يفهم، عفوا تفضل،
3: عشان ما حد يفهمنا غلط.
0: لا لا لا،
3: لان في بعضهم يقول لك لا ان احنا مع اللاعب الاداري مش اللاعب الاداري العادي. في بعض الاداريين يمكن ما مارس كرة قدم بس موجود دائما في الادارات وكذا كذا، يكون مميز
0: الإدارة. انا ما قللنا من احد،
3: لا مش انت، في ناس يفهمون غلط ان احنا دائما نبي اللاعب الاداري، مش ما نبي اللاعب، ما نبي الاداري
0: على
3: اللي ما مارس كرة قدم.
0: على مستوى العالم
3: انا افضل اللاعب الاداري.
0: على مستوى العالم ما تشاهد الاداريين هم لاعبين؟
1: اطل الخبز للخباز،
3: هذا المفروض وفن الإدارة،
0: وهذا ما يبي يقولها.
3: لا مش خايف. أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي اللاعب الإداري هو الأفضل بكل شيء، وهو حلقة الوصل السريعة للجميع.
1: أشوف أنا بكرة القدم اليوم،
0: أنت اشتغلت إداري ولا لا؟ بجي لك سلطة.
1: أنا اشتغلت إداري واشتغلت مدير الفريق. اليوم أنت كإداري
0: تتكلم مدير الفريق،
1: مدير الفريق أنت كذلك بعد. اليوم أنت لازم حتى اللاعب يحترمون الإداري اللي كان لاعب يوم من الأيام، يسألوا عنك مثل ما أنت تسأل عن اللاعب، واللي ترى اللاعب يسأل عن الإداري شو كان شو وضعه شو كذا، تعرف. بس اليوم أنت ما يصير تحط لي شخص ما مارس الكرة كيف يفكر في غرفة الملابس مثل مباراة اليوم، مضغوط وانت وراسك وكذا،
0: لكن ما عاشه
1: شو بيوجه اللعيبه، شو بيقولهم، كيف يحفز؟
0: طيب انا بسال، لان انا ما عملت اداري.

0: في حياتي. ها؟ أصعب شيء في التعامل مع اللاعبين.
1: أصعب شيء مو بالتعامل، أصعب شيء إنه عندك 25 عقلية.
0: أها.
1: كيف تتعامل مع 25 عقلية؟ لازم أنت مع الشخص اللي دارس.
0: يعني بتكلم مانع غير أحمد غير سامي.
1: 100%
0: هذا حبيبي حبيبي وهذا
1: في, في في في واحد لا حبيبي حسب تعرف إن هذا مو بدارس وعقليته ضعيفة. اللاعب الثاني لا محتاج إنك تكون شوي أجريسيف وياه لأن هذا يحب النوعية لأن تحس إنه بطلع منه أكثر. في لاعب لو تشتغل مع ليل نهار نفس الشيء زيرو. حسب كذي
0: يعني
1: انا اقول
0: يكون عندك انفصام في الشخصيه.
1: لا انت لا
2: ترجع بعد ما ترجع من
1: هذا لازم تقول دكتور نفساني نفس الدكتور مالنا.
0: او دكتور في النفسيه انت يعني عم نفس
1: ما اشوفه شويه
3: هذا دكتور. في لقطه لفهد المفرج بعد
0: طيب
3: في لقطه لفهد المفرج مباراه منتخبنا مع المنتخب السعودي
0: يجيبونها لك
3: بين الشوطين
0: يجيبونها لك الان. ها دكتور تفضل.
4: ذكرت كابتن اللاعب الإداري، اللاعب أعتقد أنه عاش تحديات وعاش هذه المواقف وكيف الآلية في طريقة معالجتها. ولما نتكلم عن فهد المفرج فما بالك أنه إداري عاش حتى نجاحات وكان وحقق مع نادي الهلال بطولات كثيرة على المستوى الإداري وشفنا كيف حتى اختياره. نقطة مهمة كابتن خالد بس لو تسمح لي في الفرحة الأخيرة مع كابتن محزري مع أحمد الجابري اعتقد انه نجوم دورينا غير مميزين واعتقد انه الكابتن او الزميل احمد الجابري كان من نجوم البطوله. نجوم البطوله في تداخله مع اللاعبين في في في اظهاره للحدث وفي حتى علاقته مع اللاعبين واسئلته المميزه. فرحته مع محزري اعتقد انه توضح لك علاقه المراسل مع اللاعب وكيف روح. يا سلام شوف يعني شوف المراسل شغوف في كل البطوله كان يعطينا انطباع وتصور في كل يوم. اعتقد انه يقدم عمل مميز وهذا الشيء دايدا كل فريق العمل لفريق دورينا غير على مستوى الاعداد وحتى على مستوى المراسلين. فهذه الفرحه توضح لك التالف والاخوه بين المراسل وبين اللاعبين.
0: هو محمد بوشل ولا شو اسمه؟ نواف بوشل سميه محمد بوشل. ها انا اعتذر لك نواف. نواف بوشل مع مراسلنا احمد الجابري.
5: الحمد لله فرحة شعب
6: ما قصرت
5: تاج الحمد لله لك
6: مبروك. يدي مين الإنجاز هذا؟
5: للشعب العظيم كله والجنود اللي واقفين وتحت حمايتنا الله يعطيهم ألف عافية.
6: سوى كبير في البطولة يعني علامة كاملة كلين شيت
5: لك الحمد فرحة شعب الحمد لله مبروك للجميع.
0: لك نواف مبروك ومبروك كل اللاعبين. خلنا الشباب يريحون شوي ويهدون شوي اللي هنا ونروح للحالة التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراة السعودية والإمارات. أبو زيادة أول شيء مبروك.
7: مساء الخير أخوي أبو الوليد مبروك لنا جميعا. يمكن هذه البطولة أقل ابتسامة أو أقل هدية ممكن نرسمها على شفاه وقبلة على جبين جنودنا في الحد الجنوبي اللي واقفين ويقفون لحماية واستقرار الأمن داخل هذه الدولة العظيمة. الكل يمارس نشاطاته. البطولة تمشي بوتيرة و يعني الجو العام هو جو أمن وأمان واستقرار والجنود هؤلاء يستحقون منا هذه الهدية وهذه القبلة وهذه الابتسامة التي تطبع على جبين كل واحد منهم. أخو أبو الوليد ورحب بالزملاء الأعزاء في البرنامج والسادة المشاهدين والمستمعين.
0: نبدأ مباراة السعودية والإمارات. الحالة التحكيمية أبو زياد تفضل.
7: مباراتنا اليوم اللي هي نهائي خليجي 27 الحالة بين السعودية والإمارات. الحالة الأولى كانت في الدقيقة 38 وهي حالة احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للمنتخب الإماراتي. لاعب المنتخب السعودي لم يرتكب أي مخالفة. نعم قام بعملية تحريك للقدم ولكنه قام بسحبها في اللحظة الأخيرة دون أن يرتكب أي مخالفة. لاعب المنتخب الإماراتي أوهم الحكم بوجود احتكاك بوجود سقوط. المأخذ هنا نوقف أحمد على حكم المباراة أنه جمع الفريقين لتنفيذ ركلة الجزاء ثم في لحظة تراجع وذهب إلى مراجعة الحالة في تصرف غير جيد من الحكم. كان يجب عليه أن يأخذ زاوية في الجنب. أبو الوليد يطلب المراجعة لكن أوهم الجميع بأنه اكتملت المراجعة اكتمل التنفيذ اكتمل كل شيء ثم في لحظة تراجع. نعود لها أحمد نشوف الموقف اللي كان عليه طبعا حكم المباراة غير جيد أبو الوليد في إيهام الجميع بأن القرار اتخذ وانتهى في طريقة توضيعه للاعبين في أماكنهم خارج منطقة الجزاء. كان بإمكان الحكم أن ينتظر قليلا يأخذ

0: مجال في الطرف منطقة هنا نوقف نشوف نرجع أحمد نرجع هنا نلاحظ بالوليد الحكم أعطى إيحاء للجميع أن الحالة رجعت أن الحالة في حالة تنفيذ وضعية اللاعبين كل الجميع ثم ذهب وراجع الحالة اللي فعلا ما قد اكتملت المراجعة وبالتالي تراجع عن قراره تصرف جيد من حكام تقنية الفيديو باستدعاء الحكم هنا عملية فقط سحب للرجل دون أن يكون هناك أي مخالفة والقرار صحيح بالتراجع عن احتساب ركلة الجزاء لاحقا في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في دقيقة 44 هذه الحالة على جزئيتين على جزئية أنه لا يوجد ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي على كل حال والسبب في ذلك أن اللاعب الذي تحرك كان في حالة تسلل أيضا اللاعبين الذي هنا حدث منهم حالات سقوط لم يرتكبوا أي مخالفة حتى لو لم يكن هناك تسلل على لاعب المنتخب الإماراتي وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب الإمارات في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 61 طبعا الحالة هنا يوجد مخالفة على لاعب المنتخب الإماراتي ولكنها خارج منطقة الجزاء اعتراض غير مبرر من لاعب المنتخب السعودي بالرغم من خطأ الحكم ولكن الأكيد أنه لا يوجد ركلة جزاء للاعب المنتخب السعودي هنا نأخذ فريم أحمد يكمل لأن اللمس حدث خارج منطقة الجزاء وبالتالي هذه الحالة لا تراجع من قبل حكام تقنية الفيديو لأن الحدث في الخارج بغض النظر عن صحة قرار الحكم لكن اعتراض اللاعب غير مبرر والقرار بالإنذار كان قرارا صحيحا ولكن أيضا لا يوجد ركلة جزاء الخطأ خارج منطقة الجزاء. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 90 قرار جيد من حكم المباراة بإنذار لاعب المنتخب السعودي اللي هو رقم 25 للاستفزاز ليس من حق اللاعبين أن يذهبوا إلى جمهور الفريق المنافس هنا حالة استفزاز طبعا لا ترتقي إلى الطرد لأنه لم يرافقها لا فعل مشين ولا سلوك مهين ولا أي فعل ولكن الاستفزاز تجاه الجمهور المنافس عقوبته الإنذار وهذا ما حدث من حكم اللقاء لاحقا بإنذار لاعب المنتخب السعودي نتيجة هذا الفعل وهو يتمثل في الاتجاه إلى جمهور الفريق المنافس واستفزاز هنا بطريقة الاحتفال بهذا الشكل هذه تصنف على أنها سلوك غير رياضي استفزاز للجمهور الإنذار كافي وهذا ما حدث من حكم المباراة لاحقا. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 93 وهي حالة طرد صحيح للاعب المنتخب الإماراتي الذي يجلس في مقاعد الاحتياط نتيجة السلوك المشين الذي ارتكبه على حكم المباراة عملية سلوك مشين هنا قام بها اللاعب الاحتياطي ليس اللاعب اللي هنا اللي قاعد أمام الحكم اللاعب اللي حضر من مقاعد الاحتياط قام بعملية دفع للحكم بهذا الشكل هذه سلوك مشين استحق عليها الطرد ولكن المؤكد أن مثل هذه الحالات يعني ممكن أنها ترفع عن طريق الفيفا لأنها تجاه حكام المباريات قد يلحق اللاعب عقوبة انضباطية تدخل معه في مسابقات أخرى بالوليد إذا تبنى الفيفا المحالة لأن الحكام يخضعون تحت مظلة الفيفا ليست زي المخالفات الانضباطية اللي داخل المباراة لا تجاه حكام المباراة أعتقد أنها راح تروح ممكن إذا تبنى الفيفا إلى عقوبة قد يستمر الإيقاف مع اللاعب حتى في البطولات الرسمية.
1: شكرا أبو زياد يعطيك العافية موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم مع عودة دوري روسيا شكرا كابتن عبد الله القحطاني بعد الفاصل. نجوم الأخضر عقدوا العزم وقدموا المطلوب ورفعوا اللقب الأخضر إذا لعب بركان يتفجر غضب

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. هذه افضل لاعب واحد عادل عباس لاعب المنتخب اليمني، افضل حارس محمد العويس، افضل لاعب في البطولة همام الهمامي، وهداف البطولة فراس البريكان. ترى تكلمنا على همام، نروح للعويس. أمانة
2: العويس قيادة حضور المنتخب السعودي الأمانة بعد غياب سالم الدوسري بالبطولة هذه. أعتقد المباراة الأولى قبل نواف الخالدي ما أشعر هناك
1: قائد. عقيدي
3: خالدي
4: عقيدي في الكويت.
3: خالدي حقك
4: خالدي في الكويت
3: حارسكم
2: نواف العقيدي.
1: راح نواف الخالدي ذاك
3: لعبكم
2: نواف العقيدي
1: معتزل من زمان.
4: نواف لبديت عنده قديم.
2: نواف العقيدي في المباراة الأولى لما دخل العويس
3: لهو
2: شات اللاعبين.
1: نسيت العويس في كأس العالم وش سوى؟
2: لا لا معروف العويس دائما أصلا قدر أن يلعب كأس العالم. ترى ما قبل
3: العويس ترند عندنا في قطر ما شاء الله.
2: لا
3: اللقاء الأخير مع أبو ندى والكلام الطيب اللي قاله عن قطر وعن البندا صراحة ترند ما شاء الله، وهو يستاهل. حارس مميز، حارس اليوم أهدى المنتخب السعودي بطولة غالية عليهم جميعا، كأس الخليج بعد 23 سنة يستحق البطولة. وأنا شخصيا العويس أتمنى له الأفضل، نجم صافع اليوم.
5: سعد ترى شوف لما
3: يستحق
5: لما تكون حارس احتياطي انت من الاساسي وبعد كذا تدخل في مسار البطوله وتكون انت الافضل. العويس على مستوى الشخصيه انا قلت على مستوى الاداء الفني على المستوى القيادي اعتقد انه لما اليوم حتى في مباريات في المباراه كان متالق في اكثر من كوره وخروجه تركيزه عالي. انا اعتقد ان العويس يستحق انه يكون افضل حارس، واليوم قلنا يمكن هو افضل حارس كتاريخ أول حارس في كأس الخليج إنما ما يجي في بابا.
3: حتى إحنا قلنا قبل المباراة أن العويس هو أفضل حارس، وفعلًا اليوم أثبت أنه أفضل حارس في البطولة ويستحق الصراحة.
2: سعد ممكن يشوف لاعبين مقاتلين بس تشوف حارس مقاتل هذه من الحالات النادرة. العويس تشعر أنه في شراسة اللاعبين.
1: طيب خروح لجماهيرنا في الخبر في المنطقة الشرقية مع مراسلنا خالد جنان.
6: مبروك الفوز.
7: غني بس لسجود شكر، والله بس لسجود شكر.
6: اسجد افرح يا حبيبي افرح.
8: تمرين بس هذا براكتس لاسيا، جيبوا لنا الاسيويه.
9: واهم شيء الفوز في البطوله بالشباك النظيفه.
10: الله يبارك فيك والف الف مبروك للمنتخب وعقبال اسيا باذن الله.
11: الف الف مبروك. الفوز اليوم يسجل باسم سيدي ولي العهد، والابطال اللي اليوم حضروا في الملعب والجمهور رقم واحد في العالم.
12: المنتخب السعودي كنا يعني نفتقد هذه الفرحه من زمان. الحمد لله يعني اليوم اللي كان يتكلم قبل البطوله واثناء البطوله انه الدعم اللي كان موجود في الدوري ما اثمر في المنتخب، اليوم اعتقد انه اثمر وهذه بداياته.
13: تاخرتي على المدرسه اليوم على نومك، بروح مدرسه ابوك
14: يولي الوطن.
1: هذه الجماهير في المنطقة الشرقية في الخبر بالتحديد. سعد الزهراني في أشياء دورنا غير منصتك، سأعتذر منهم ترى للمشاهدين نسينا

0: المنصه مع الفرحه من منصه اكس، ومشاركتهم مهمه. سلطان يقول استبعاد مصعب الجوير انعكس بشكل ايجابي على المجموعه. سؤال الدكتور سلطان، هل حضور مصعب اليوم في التتويج بلقب يحسب للاداري فهد المفرج؟
1: بالتاكيد احساس مصعب بالدم وتبريره حتى بعد الخروج والابعاد وتفسيره واعتذاره توضح لك العمل الاداري وعقليه مصعب اللي عندما اخطا ذكر وتعذر، وشفنا كيف الجهاز الاداري اللي يدير المجموعه كيف ضم اللاعب في موقف الفرح. هذا الشيء يعطي مصعب تحدي اكبر ومسؤوليه اكبر في القادم لاثبات انه يكون منتظم بشكل اكبر، وان هذه المجموعه تستحق التضحيه معها وتستحق يعني المثابره والعمل لنجاح المعسكر ولنجاح المنتخب وتحقيق البطولات.
0: زياد الجهني ومحمد القحطاني لاعب المنتخب السعودي مع مراسلنا احمد الجابري.
2: الله الله يبارك فيك يا حبيبي، يستاهلون الله يبيض وجيهم، ما قصروا، يستاهلون هالكاس والله يستاهلون، الله يبيض وجيهم.
3: بعد فترة طويلة تحققوا الإنجاز.
2: الحمد لله، هذا كله فضل رب العالمين والقادم أفضل.
3: لمن تهدي الإنجاز؟
2: إنجاز للوطن كله، يستاهلون.
3: زياد مبروك.
4: الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا حبيبي.
3: إيش تقول بعد هذا الإنجاز؟
4: والله فيك كلمة واحدة ما توصف هذا الكاس، ومبروك يا شعب، وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله.
3: لمن تهدي الإنجاز؟ تهدي لمين؟
4: كلهم ذولي، شوفوا هنا.
0: وانا اقول لك الف مبروك يا زياد، الف مبروك يا محمد القحطاني، الف مبروك لاعبين المنتخب السعودي، لاعب بكل تاكيد لاعبين مهمين ولاعبين قدموا بطوله ممتازه. صفر من الاهداف لم يستقبل المنتخب السعودي، هذه اول مره تحدثها
5: صحيح
0: كاس الخليج. شكلا الدفاعي هو السبب في التنظيم.
5: شوف التنظيم اكيد، ووجود العويس برضو اكيد موجود، يعني بعض الاحيان بيكون في خطا في التنظيم او يكون في عندنا مشكله الا انه يكون حارس مركز. انا اعتقد ان التنظيم دونس من بدايه الموسم، من بدايه يمكن عمله مع المنتخب السعودي كان نوعا ما جيد، في شفنا في مباريات كثيره التنظيم جيد، الخطوط متقاربه، المسافات متقاربة، إما في الضغط العالي في الأمام أو حتى لما في الثلث الأخير تكون في في في في تنظيم، في تمركز جيد من اللاعبين. أضيف إلى ذلك وجود جودة حارس ممتاز سواء العويس أو حتى العقيدي في في في في في, في السابق. فأعتقد هي عمل مدرب متراكم تعامل مع جودة اللاعبين مع إمكانيات اللاعبين في العمل.
0: العمل يعني تلعب خمس مباريات ولا تستقبل فيها أي هدف،
6: بس منظومة واضحة يعني. حتى يوم غير في بعض لعيبة الدفاع غير
0: بعض إصابات. عندنا إصابات كثيرة،
6: الإصابات وحتى بعد حتى شفت مباراة اليوم غير بعض اللاعبين من لعيبة المحور لعيبة
5: حسان مكان
6: حسان وكذا، بس لكن المنظومة هي.
0: طيب خلينا نروح إلى تبوك مدينة الورد مع مراسلنا تركي الذيابي مع الجماهير السعودية.
7: ألف مبروك منتخبنا ولله الحمد بطل البطولة الخليجية، حدثنا عن مشارك.
8: الله يبارك فيك، وألف مبروك للشعب السعودي. المنتخب السعودي يستحق الفوز، لعب بجدارة، لعب بتميز،
9: قسم بالله مشاعري ما توصفش. أول شيء المبروك للجمهور السعودي، بصراحة من زمان احنا محتاجين هذه البطولة، لكن الله يتممها إن شاء الله، وفرحة دائمة بإذن الله أنه نوصل لآسيا وناخذ آسيا. فريق بصراحة رجولي بحت.
10: أنا كويس الحمد لله، وامور طيب الحمد لله احسن من اول، وان شاء الله انه يستمر على هذا المستوى ان شاء الله.
7: اليوم منتخب ما شاء الله مستواه كويس، ما شاء الله، الف مبروك فوز منتخبنا، ان شاء الله باذن الله يقدم زكيه المباراه القادمه ضد في كاس اسيا، ان شاء الله يقدم زكيه.
11: اول شيء الحمد لله على الفوز يا رب، وهذا منتخبنا الثاني وطننا الثاني ان شاء الله. وحاب اوصل رساله شكر للاستاذ خالد شنيف من سوريا، اخواني السوريين كمان، ان هذا مكاننا الثاني، ونحب برنامج دورينا غير، يعطيكم العافيه يا رب.
0: وانا اقول لك انتم اهلنا في سوريا وكل الدول العربيه اهلنا بكل تاكيد، والسعوديه مع الشقاء في كل الدول، تعامل واحد ولله الحمد. طيب خلينا اروح للجماهير في جده مع مراسلنا احمد الجابري بعد المباراه.
12: الله يبارك فيك ان شاء الله، والله الحمد لله نحمد الله ونشكره صراحه يعني.

0: الفوز وكلنا في الحد واحد حنا والإماراتيين.
1: أشكر المنتخب السعودي والله فردا فردا رياجيل وبيض الله وجيههم.
2: الحمد لله اللهم لك الحمد بإذن الله البلد في فرح في فرح بإذن الله وكأس آسيا إن شاء الله اللهم لك الحمد الحمد لله.
3: مبروك مبروك للشعب السعودي وهارد لك لأخواننا الإماراتية.
4: والله العظيم قلناها الكأس تام وفي جدة ما يطلع من جدة ونستاهل وألف ألف ألف مبروك للشعب السعودي.
5: ألف مبروك وهذا ما جاء إلا من الأبطال الموجودين في الملعب.
6: والله نشكرهم على هذا الإنجاز إنجاز كبير جدا جدا جدا اللهم لك الحمد.
7: الله يبارك فيك الله يبارك فيك. متعودين على البطولة رجعنا وإن شاء الله آسيا القادمة إن شاء الله.
8: ألف مبروك وبإذن الله عقب البطولة آسيا بإذن الله.
9: يا سعودي ما شاء الله.
10: يا سعودي والله ما شاء الله يا سعودي ما شاء الله ما شاء الله بحول الله تستمر الاحتفالات بكل تأكيد. سلاتكو
11: والله
10: يعني أبا مريح كان للأخير ها خليك تريح للأخير. زلاتكو
11: والله شوف أنا ما بكبر الموضوع وايد بس أنا اللي شفت اليوم حضر الجمهور ولا ما يحضر المنتخب. زين انتقد ممكن انتقد زلاتكو على تبديلاته. تشكيلة بالنسبة لي كانت مناسبة بداية المباراة لكن التغييرات بين الشوطين بالنسبة لي شوي كان عليها علامة.
10: ورينا تبديلات زلاتكو اللي تكلم فيها.
11: زلاتكو طلع ميلوني وخذ روبن من جات اليسار على اليمين. ريتشارد باك يسار ودخل علي صالح. كان في الوضع شوي ممكن شوي كان يصبر 10 دقائق ربع ساعة ممكن كان يفكر تفكير ثاني يسحب لاعب ارتكاز يلعب خومينيز لاعب ارتكاع الثاني ويدخل له مهاجم يعني إذا كان محتاج يعني آخر 20 دقيقة. بس هو اللي سواه ضعف الفريق فريق تراجع كثير.
10: تومن وبرجع لك يمكن نقطة اللي قلتها التشاؤم والتفاؤل مو التشاؤم. تومن في مدربين إنجازات يعني هو يجيب بطولة يعرف يجيب بطولة.
11: شوف في مدرب يعرف يسوي فريق في مدرب يأخذ بطولة.
10: أيوة
11: زلاتكو احنا بالبدايه نبغى يسوي لنا
10: انا اتذكر هو كان العين اللي كان مع
11: الفريق كان العين اتوقع نهائي كاس اسيا وما اخذ البطوله
10: مع انه كان مهيئ 100% في تلك البطوله.
11: اذكر البطوله بعد في عندهم مهاجم برازيلي ضيع بلنتي وفازوا او تعادلوا شيء
10: ما يعني. اقول لك ما يعرف ياخذ بطوله غير محظوظ
11: مو محظوظ
10: اي
11: مع كرواتيا نفس الشيء بس ان شاء الله بيكسر الحظ هذا ان شاء الله
10: وين؟ قريب كاس الخليج ولا اسيا؟
11: لا كاس الخليج ما نفكر فيه وايد احنا.
10: كاس اسيا؟
11: كاس اسيا ممكن ليش لا؟ ما في شيء
10: ترى عندنا فلاش باك قبل يومين او ثلاث ايام اذكرك فيه
11: ما في
10: دور الثمانيه تقول احنا الهدف دور الثمانيه ترى قلت لك البطوله؟
11: ما لا مو بالحلم قلت لك ليش لا؟ ما قلت لك عندي انا عندي كمشجع اماراتي عندي طموحي اتمنى منتخبي يوصل بعيد هدفي اكيد بيكون الدور الثمانيه
10: منتخب محترف
11: هي بس انا اقول لك اليوم مع الخبرات شافوا الاجواء كيف شافوا المستويات اللعيبه اكيد كل لاعب لازم يراجع حسابات يعني خاصه المباراه النهائيه اتمنى ما تتكرر انت ممكن تخسر بس بالطريقه يعني خلتنا حتى احنا حتى انا اليوم مو في الفورمه
10: من مانع من مانع انا الومك انا اشوف
12: هو مش في الفورمه بسبب
13: ايش يقول يا ابو
12: ضاغط عليه
10: ما في قلت
12: مانع
10: مانع
11: هذا بعد ها قصه ثانيه
10: انا لاقيها من المنتخب ولا من
12: زلات كله من ما
10: زلات كله من ما
11: لا يمون يمون
10: طيب خلي اروح من كنا في قبل قليل في جده بنروح للقصيم مع مراسلنا عبد البطي مع الجماهير السعوديه بعد مباراه السعوديه والامارات جمهورك وراك
14: سلام ها ها
15: لا ما له ماشي الامور
14: الامور زينه
15: الحمد لله
14: انت مسكت وطقت ولا حرف يا مجلهد
15: كثيرين باقي تونا بدايه المباراه لازم
14: يلا ها كيف
15: ابوي انت الحمد لله يا الله لك الحمد
14: ألف مبروك ألف مبروك
15: الله يبارك فيك
14: توقعت تأخذ البطولة؟
15: لا صدق أبدا أبدا لكن قسم بالله أداء مشرف جدا أداء خارق أسود بالملعب كل شيء رجال وهارد لك الإمارات
16: أول شيء أبارك الأمة السعودية كامل وحنا نعيد ونكرر حنا عيال سلمان
10: أقول ألف ألف مبروك يا وطن وحظ أوفر للإمارات. طيب أمس تكلمنا على مشاكل العمق الدفاعي للإمارات امتدحت الثنائي أمس
11: صحيح
10: واليوم تقولها في مشكلة كانت في الهدف الثاني والعمق الدفاعي للإمارات تفضل
11: شوف كرة القدم فيها أخطاء
10: صحيح
11: إذا أنا لاعب يعطيني 5-6 مباريات ومباراة ما يكون في الفورمة هذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم. بس اليوم اللي شفناه بين بمنتا الهدف الثاني أتوقع كان كاسر الأوفسايد، المفروض كان شوي تركيز يكون أعلى يطلع مع المجموعة. هني أتوقع ممكن كان التوجيه من خالد عيسى كذلك، بس تعرف في لحظات استوي في الكرة شوية واحد يغفل، والسبب أنك استقبلت الهدف الثاني. بالنسبة لي أنا أقول لك ياها، محتاجين عمل كبير مع المدرب، محتاجين شغل كبير. الكل عنيثني على المنتخب في أول 4 مباريات، وأنا يوم أتكلم أقول لكم مدرب جديد لازم يتعرف على اللعيبة على الطريقة المناسبة اللي تناسب المنتخب الفترة اللي هي هذا اللي نتكلم عنه. ليش؟ لأن أنت حين دونس مع المنتخب قبل كأس العالم، طبيعي عنده استمرارية وحفظ اللعيبة والهمامي ما كان معه في البطولة في كأس العالم كان معه في التجمع، استبعده وشافه وكذا. لازم المدرب شوي يرتب أفكاره ويرتب اللعيبة اللي يحتاجهم اللي يناسبون خطته. وإن شاء الله أنا عندي ثقة كبيرة اتحادي اتحاد كرة القدم، عندي ثقة كبيرة في زلاتكو، عندي ثقة كبيرة في اللاعبين كذلك.
13: طيب أنا بس في البطولات المجمعة ممكن لعبت أنتم 1-2-3-4
17: لا ثلاثة
13: أنا إيه ثلاثة ما لعبنا ولا لعبت كأس الخليج ولا لا؟
17: مصاب
13: ما في مشكلة. طيب البطولات المجمعة هي 5 إلى 5 مباريات صح ولا لا؟ ما في فريق يلعب 5 مباريات بنفس الرتم صح ولا لا؟
17: نعم.
13: يا يبدأ من تحت ويطلع فوق، يا يبدأ من فوق ويطلع تحت. الإمارات بدأ هنا في كل مباراة شاهد أقل من المباراة الثانية.
17: منتخب السعودي تصاعدي عكس
13: هذا
17: منتخب السعودي متصاعدي.
11: شوف المباراة النهائية لا تحسب
13: اللي قبلها ونرجع اللي قبلها
11: الامتداد مباراة اليوم امتداد لمباراة عمان كبعض الأخطاء الفردية اللي صارت. بس
13: عارف الخمس مباريات حتى على مستوى منافسات الدوري ما في فريق يلعب 5 مباريات بنفس الأداء.
11: والله شوف أنا ما أقدر أقي، شوف شوي ما مركز 100% ما أقدر أعطيك كل شيء. بس أنا بالنسبة
13: إذا رحنا تعشينا بعد شوية يطلع تركيز
11: صفحة وطويناها وخلاص، إحنا من باكر نفكر في شيء ثاني إن شاء الله.
17: بس منتخب
13: زين
17: مشروع رائع، مشروع قوي، منتخب ممتاز على مستوى الأدوات، على مستوى حتى على فكرة، حتى على مستوى المستقبل. أعتقد أنه بيصير في المستقبل
13: على على على نوعية اللاعبين اللي في الإمارات على المنتخب وعلى المشروع الموجود. يعني هو بالنسبة لي هو الخطر القادم في آسيا، الخطر القادم على بطولات الخليج. واضح ترى ما في انتصرنا اليوم ولله الحمد مبروك. الخطر القادم على البطولات الآسيوية على البطولات الخليجية وتأهل كأس العالم.
17: خالد بغض النظر أن المنتخب الإماراتي اليوم أنه خسر اليوم مباراة اليوم، لكن المنتخب الإماراتي أنا أشوفه منتخب ثقيل، منتخب
13: جدا
17: منتخب ثقيل، منتخب عنده مدرب مميز، عنده إدارة محنكة، عنده لعيبة قدامة موجودين، عنده مشروع واضح وعنده مشروع واضح. مباراة اليوم أنا أقول لكم مباراة اليوم أو البطولة هذه بطولة للنسيان. المنتخب الإماراتي راح تشوفونه بكأس آسيا منتخب متغير 180 درجة. أنا أشوف المنتخب الإماراتي ماشيين بالطريق الصحيح، وفي كأس آسيا راح يكون رقم صعب في البطولة القادمة.
18: كابتن خالد أنت أوجزتها في جملة جدا مميزة، الخطر القادم على كرة آسيا وحتى الكرة الخليجية المنتخب الإماراتي. التطور اللي حدث فيه تطور كبير، النجوم اللي يمتلكهم نجوم كبيرة. إحنا قبل مباراة منتخبنا لما توازنها لاعب لاعب أو سكواد لاعبي منتخب الإمارات متمرسين متميزين، نقطة ضعفهم هي قلبية الدفاع واللي ذكرناها أمس، ولكن منتخب متكامل الحلول ويمتلك جهاز فني قدير. خسارة اليوم صحيح أفضلية لمنتخبنا كان أفضل، ولكن لا يقلل ما قدم هذا المنتخب في البطولة من متعة ومن نجوم ومن أداء ومن قيمة مميزة وتطور كبير للكرة الإماراتية.
13: طيب أحد عنده تعليق أخير عن النهائي والمباراة؟ بروح الموضوع ثاني أنا، بس موضوع يهمكم كلكم هنا كطريقة كرة قدم آسيوية.
17: أريد المشروع الإماراتي مشروع جميل.
13: أتمنى
17: الكويت إن شاء الله نقضي في الإمارات، خصوصا أنه قال لك علي بداية البطولة ترى زلاتكو شارك في كأس الخليج، يعني ما كان لازم تحقق اللقب، أنك تبني لنا منتخب قوي يمتلك مقارعة الكبار على مدى السنوات القادمة. وأنا أشوف المنتخب الإماراتي وحتى اتفق معي الدكتور سلطان
19: أن الخطر القادم فعلا
17: خالد احنا نتمنى عودة المنتخب الكويتي والله، لأن الشارع الكويتي كلهم يطالبون

0: عوده المنتخب الكويتي، عوده المنتخب، فنتمنى ان شاء الله في نتمنى اصلا يكون في احتراف اصلا في الكويت.
1: طيب
0: والله بالعكس
1: حنرجع لها
0: عوده الكره الكويتيه يعني
1: حنرجع لها بكل تاكيد. في موضوع جالسين نشاهد الدوري الامم الاوروبي اللي قاعد يلعب في اوروبا الان، اللي قاعد يلعب في ايام الفيفا، في دوري الامم الاسيوي سيقام، متى سيقام وكيف اليته وكيف وضعه، كيف اللي حيكون في المستقبل في الفتره القادمه مع الاستاذ بدر ابو العبيد المختص في الشؤون الاسيويه. بدر صباح الخير ومبروك.
2: اهلا وسهلا ابو الوليد، مساء الخير لك.
1: صباح الخير
2: وصباح الخير لك وضيوفك وللمستمعين، واسمع ايات التهاني والتبريكات من مقام مولاي خادم الحرم الشريفين سمو سيد ولي العهد وسمو وزير الرياضه وللشعب السعودي، صراحه يعني تتويج مستحق والحمد لله.
1: الموسيقى. طيب بدر دوري الامم الاسيوي اسمه كذا ولا لا؟
2: نعم دوري.
1: وطينا من فضلك بس الموسيقى مخرجنا، بس انا ماني قاعد اسمع بدر.
2: نعم نعم البطوله هي المقترح، البطوله هو دوري امم اسيا.
1: بدر
2: نعم تسمعني؟
1: بسمعك إيه.
2: البطولة هي أبو الوليد طبعا المقترح هو الآن للبطولة هذه هي بطولة دوري أمم آسيا، بتنصهر خلال الفترة القادمة بحيث أنها تصبح هي مسار التأهل لكأس العالم وكأس آسيا.
1: لحظة اسمعني، هي مسار التأهل لكأس العالم
2: وآسيا
1: ترتبط
2: بالنعم
1: يعني بالمسار. حتكون عبارة عن مجموعات ولا كيف حتكون؟
2: طيب
1: تفضل.
2: الفكرة من البروبوزل المعروض الآن خلينا نقول اللي تم مشاركته مع الاتحادات الوطنية هو فكرة أنه يكون فيه دوري أمم للمنتخبات 47 على مستوى القارة الآسيوية، تقسم إلى ثلاث مستويات، كل مستوى أو المستوى الأول 18 منتخب يضم في قوامه، المستوى الثاني 18 منتخب، والمستوى الثالث 11 منتخب، على ان يكون ايضا في صعود وهبوط بين المستويات او المستويات هذه الثلاثه كل عامين. طبعا البطوله الرسميه بتبدا بنظامها الكامل في 2030، ولكن هناك بيكون نسخه تجريبيه منها في 2028 2029. عشان يبدا النظام بشكل كامل يبدا مباشره، وضع الاتحاد الآسيوي بالفكرة هذه مرحلة انتقالية ترتبط بالطريق إلى مونديال 2030، يعني تكون النتائج المنتخبات في التصفيات القادمة الآن لكأس العالم هي اللي تحدد موقعها تدريجيا في هرم دوري الأمم الآسيوي. فالمنتخبات اللي تقدم يعني تتقدم في التصفيات تبقى ضمن المسار الأعلى، والمنتخبات اللي تخرج مبكر هي اللي بتخوض مباريات دوري الأمم الآسيوية اللي هي في المستوى الثاني والثالث.
1: سؤال بس عشان للتأكيد، تصفيات كأس العالم 2030 يكون التأهل من خلال دوري الأمم الآسيوي ولا لا؟
2: لا 2030 يستمر النظام كما هو في التصفيات الأساسية، ولكن الفرق أو المنتخبات أبو الوليد اللي تخرج من التصفيات هي اللي بتلعب النسخة التجريبية لدوري الأمم اللي هو بينطلق في 2028 2029، وعندنا التواريخ ايضا اللي بيبدا فيها وطريقته ونظامه.
1: يعني من 34 يتم تطبيقها فعليا، يكون لها القيمه، هذه لها القيمه بالنسبه كبطوله
2: ايام من 30. البطوله تبدا رسميا من 2030.
1: طيب نعم. ايامها نفس اللي موجود في دوري الامم الاوروبي من في ايام الفيفا.
2: هي نعم حتلعب بالفيفا دايز طبعا، هي الفكرة كيف بتكون طريقتها وطريقة اللعب فيها. طبعا بنبدأ منها بالمرحلة التجريبية اللي هي 28 29، بيكون فيها تلعب فيها فقط المستويين الثاني والثالث، بيلعبون بنظام مرحلة دوري شبيه نظام دوري أبطال آسيا، يعني بحيث أن المنتخب لا مش بالضرورة يلعب مع جميع المنتخبات في المستوى اللي هو فيها، يلعب مع عدد محدود. نتكلم عن 6 جولات، ست جولات تكون دوري، بالإضافة إلى المستوى الثالث بيقسم الى 3 مجموعات، وتكون بنظام يعني ايضا بنظام الدوري داخل المجموعه.
1: سؤال انت عارف الحجم القاره الاسيويه مختلف عن حجم اوروبا وبعد صحيح. المسافه حيكون في فصل في الشرق عن الغرب ولا؟
2: نعم كان في بروبوزل يتكلم عن انه يجب ان يكون في فصل، ولكن اجمع الجميع على انه لا يجب ان يكون في فصل، يجب ان يكون بطوله مدمجه تبدا في عام 2030 بشكلها الكامل في دوري كامل، بحيث انه يعني لا تكون بطوله مستقله وتكون ايضا مرتبطه بمسار التاهل. ترتيب المنتخبات يؤثر، لكل منتخب يكون مؤثر مساره نحو كاس اسيا وكاس العالم، فاتفقوا على انها تكون يعني بين الشرق والغرب، يعني ما تكون منفصله، فهذا اللي اتفقوا عليه.
1: ما في فصل؟ ما في فصل ولا ما في فصل في المستقبل؟
2: لا يوجد فصل، لا لا يوجد فصل، كان في مقترح انه في فصل على اساس المسافات، لكن البروبوزل اللي عرض على الاتحادات لا، يقول ان الشرق يلعب مع الغرب، فما في اي فصل ما بين المنتخبات.
1: يعني مستقبلا كما هو معمول في اوروبا ايام الفيفا، انسى المباريات الوديه، حتكون الى دور الامم الاسيويه.
2: نعم، هي بتكون نفس الشيء، نظام انه يؤهلك، وبالتالي ايضا بيزداد عدد المباريات، بيزداد المنافسات فيها ابو الوليد.
1: ممتاز.
2: فهذه بشكل مختصر بس عشان النسخة التجريبية، لأنه في أسئلة كثيرة عن النسخة التجريبية. النسخة التجريبية هي طبعا زي ما قلت لك بتكون آلية اللعب تختلف ما بين المستويات الأول والثاني، بتكون بنظام مرحلة الدوري شبيه بنظام دوري أبطال آسيا، أيضا المستوى الثالث قلنا ينقسم إلى مجموعات. طبعا من يونيو 2028 تبدأ النسخة التجريبية للمستويين الثاني والثالث، والمنتخبات على التصنيف تواصل طبعا مشوارها في التصفيات.
1: طيب سؤال اخير بدر، قبل قليل او قبل ساعتين تقريبا انتهت كاس الخليج، غير معترف فيها في الفيفا كنقاط فوز خساره في التها ما تدخل؟
2: لا ما تدخل،
1: ولا في نيه ولا في نيه في المستقبل؟ تمام، قاعد اشاهد انفنتينو موجود في الافتتاح وفي الختام.
2: والله يشوف يعني ممكن يكون تحت الإشراف زي مثلاً الآسيان الآن حاطين منهم بطولة وتم اعتراف فيها من الاتحاد الدولي فيفا، فأعتقد الخليج لو تكلموا معه في الوقت الحالي ممكن، لكن عملياً إنه الآن كمعتمدة أو نقاط أو إنها تروح لمسار التأهل أو خلافه، لا لا لا يوجد أي شيء في فيفا يدعم هذا الأمر إطلاقاً بشكل رسمي. يعني
1: هو ما يدعم البطولات الإقليمية؟
2: لا يدعم الآن آسيان، سووا لهم بطولة في وسط، أي سووا لهم بطولة والآن يشرف عليها يعني بشكل رسمي فيفا.
0: هو مثل ما اعترف بكأس العرب، أنا أتوقع أن كأس الخليج راح يعترف فيها إن شاء الله في الفترة القادمة.
2: نعم ممكن، أنا قلت لك الآسيان نفس الشيء، يعني بطولة تعتبر إقليمية زي العربية، فهو معترف فيها كاعتراف، ولكن كنقاط مثلا خلينا نقول، أو خلينا نقول كمسار تأهل مثلا، هذه الأمور لا تحتاج بطولات قارية، فبالتالي هو يعترف ببطولة القارية.
0: الشيء الثاني يا أخوي بالنسبة لدوري أمم آسيا،
2: نعم
0: يعني الربط بين الشرق والغرب، يعني ممكن اليوم بكرة الهلال ولا
1: لا، أتكلم على المنتخبات ترى.
0: منتخبات
1: إيه،
0: حتى المنتخبات الربط يكون صعب يا أخي دوري. إذا بروح أنا ألعب باليابان وكوريا تلعب في البحرين، شوف يمكن فترة قصيرة وصعبة على المنتخبات. يعني
2: شوف، هي وضع البروبوزل زي ما قلت لكم في بدايه الحديث، انه وضع البروبوزل انه يكون منفصل عطفا على المسافات والى اخره، ولكن راى المجتمعون اللي درسوا المشروع البروبوزل اللي قدم البروبوزل هذا انه لا، على اساس يكون فيه احتكاك اعلى، يكون فيه ايضا قيمه فنيه اعلى، يجب ان تحتك منتخبات قويه ما بين الشرق والغرب، ولا يكون فيه فصل، مع ايضا الاعتبار بيوضعون في الاعتبار موضوع المسافات، و بيوجدون حل لهذا الأمر بحيث أنه ما يكون في تأثير بشكل أو بآخر، ويكون يكون في تأثير لكن الفائدة الفنية أكبر من هذا التأثير. وأيضا بما أنها بترتبط يعني بالمسارات التأهل لكأس العالم وكأس آسيا، فأنت تحتاج إلى صقل المنتخبات بشكل قوي، ورفع أيضا الرتم وأيضا حتى التنافسية في مبارياتها، فهي فكرة قد تكون رائعة يعني بتضيف للمنتخبات الأخيرة.
1: يعني لا، هي الفكرة بصراحة اللي كانت في دوري الأمم الأوروبي ألغوا الوديات وصارت مباريات رسمية بطابع رسمي وجدية كاملة، وعندنا ما شاء الله الاتحاد الآسيوي مو فاضي يفكر ويتعب، ها يسوون أوروبا ويقلد زيهم وانتهينا. هذا اللي قاعد
2: يصير. ذكرت أنت في بداية حديثك أنت لا تميل على الآسيوي، ذكرت في بداية حديثك أنه في مسافات شاسعة ما بين آسيا وأوروبا.
1: لا يقلد يا ابن، هو مو الاتحاد مو راضي يفكر يعور راسه، صار لقى نسخة موجودة وجاء وطبقها وريح راسه.
2: هي صراحة مش بتكون سهلة يا أبو الوليد، لأنهم يعني إن شاء الله بيوجدون النموذج الأمثل اللي ان شاء الله بيقود المنتخبات. انا بس ودي اقول ايضا المواعيد انها تحددت الان حسب البروبوزل، مو بشكل رسمي اعتماد، ولكن هي محدده الان.
1: ممتاز.
2: ان المستويين الثاني والثالث البطوله التجريبيه اللي قلنا في يونيو 28 بتكون 6 جولات، 6 يونيو، 28 سبتمبر، 3 اكتوبر، 21 نوفمبر،

0: و27 مارس و12 يونيو 2029 بتكون اخر شيء، من 9 الى 3 اكتوبر 2029 تقوم المباراه الفاصله.
1: هذه التصنيف، هذه التصنيف الثاني والثالث ولا لا؟
0: اي نعم.
1: هذه يعني شيل منها، شيل منها ال 18 منتخب اللي رايحين لتصفيات النهائيه لكاس العالم.
0: اي جميع المنتخبات الان اللي بتروح التصفيات كاس العالم، اللي بتروح تستمر في التصفيات تستمر، اللي بتخرج من التصفيات هي اللي بتلعب البطوله التجريبيه هذه. اي والبطوله هذه ايضا ميزتها ابو وليد انها تطلع باربع منتخبات، افضل اربع منتخبات في المستوى الاول هي اللي بتلعب المباراه مجمعه مركزيه في دوله واحده، وينتج عنها بطل الامم دوري امم اسيا.
1: واضحه بدر
0: المختصر يعني.
1: واضحه بدر بالعبيد، يعطيك العافيه استاذ بدر بالعبيد المختص في الشؤون الاسيويه. شكرا بدر بالعبيد، يعطيك العافيه. احنا خلصنا، ادري في ناس فيها النوم وانا اولهم، ها انا اصحى الساعه 7 ولا 6 الصباح ها وخلصت انا منتهي اساسا.
2: كابتن خالد اسمح لي بالنسبه مثل ما ذكر كابتن بطوله صحيح صحيح هي وديه ولكن تحسب، ولكن تحسب نقاطها. قبل البطوله كان ترتيب منتخبنا 58، بعد البطوله بترتيب منتخبنا حاليا 55 كنقاط في الفيفا وفي الرانكين، لان الرانكين يتحدث بعد كل مباراه على مستوى مباراه اوروبا وحتى على مستوى مباراه الخليج، فهي محسوبه كنقاط في الرانكين. انتقلنا من المركز 58 الى مركز 55.
3: تعتبر مباراه وديه، تعتبر دوليه
1: وديه
2: نعم،
3: ونقاطها محسوبه
1: مش ليست نقاط، ليست نقاط مباريات رسميه.
3: اي نعم وديه،
1: نقاطها قد نص نقطه ولا
2: تفضل. يا سلام، يعني فوزنا اليوم، فوزنا اليوم زادنا على الامارات نقطتين وتقريبا 0.7 مباراه اليوم. قبل البطوله كان ترتيبنا 58، الان بعد البطوله اصبحنا 55.
1: طيب كيف معترف فيها وعصام مدبو، وكيف معترف فيها وعصام مدبو لم يوقف في كاس الخليج؟ موقف لست مباريات تفضل.
2: كمباريات وديه انظمه الفيفا تختلف،
1: مباريات وديه وليست
3: تختلف عن الرسميه.
2: نعم
3: الان تختلف. الان مدبو في المباريات الرسميه في تصفيات كاس العالم الحين او تصفيات كاس اسيا
1: يوقف،
3: في متوقف، بس المباريات الوديه
1: هذه وديه عدون عد الخليج عدونها وديه وليست
3: وديه دوليه ما تنحسب
1: وليست هذا اللي اقصد الاعتراف فيها كبطوله.
3: صحيح.
1: طيب احنا قضينا خلصنا. عاد عنده كلام اخير، اي كلمه اخيره من العود فيكم هنا. خليك بخليك اخر واحد يا دكتور انت، ها خليك اخر واحد.
2: اوكي اوكي
1: نبدا العود هنا. العود مانع
3: من مانع؟ انا اكبر من مانع. اوكي يلا ولا عشان
4: لا لا ما انت عداك لا ما انا ابو الوليد حبيت
5: ما تعداك وتكلمت خلص.
4: لا ما انا نشكر طاقم العمل في دورنا غير سواء اللي يعملون داخل الاستديو او خلف الكواليس، عمل كبير في الكرم في الضيافه، فحبيت اشكرهم عبر هذه المنصه ونهنى الشعب السعودي مرة أخرى على هذا البطولة الرائعة اللي استحقها من الأخبار عن جدار، واستحق كتكامل جماهيري عمل اتحاد فني. إن شاء الله عقبال ما نشوف الأخضر أفضل في كأس آسيا.
1: علي
5: بالبداية أشكرك شخصيا خالد،
1: أهلا وسهلا،
5: أعطتني الفرصة أن أظهر معكم في برنامجكم هذا الموقر، وأتشرف
1: كأس آسيا جاي ترى،
5: وأتشرف السعودية وما عندي كلام أكثر، ومبروكين على الفوز. بس انا بالنسبه لي من مكاسب البطوله
1: مانع،
5: مانع
1: هداف البطوله احمد عطيف.
6: اول شيء تشرفت في الشباب الطيبين، يمكن سعد انا قلت قابلته، ومانع علي اللي اليوم تشرفت فيه وتواجده، وفرصه سعيده بالعكس، ضيف كان جميل، نقول له هارد لك، منتخب يملك منتخب على مستوى عالي، الف مبروك للمنتخب السعودي. شكرا على كل القائمين في هذه البطوله، استمتعنا فيها للامانه.
1: سعد
3: والله مهما تكلمنا عنك يا خالد يعني ما نوفي بحقك، وشهادتنا فيك مجروح للأمانة. هذه ثاني بطولة معك، تشرفت فيك وتشرفت بطاقم العمل المتواجد معك وبالإخوان المتواجدين معنا. صراحة أنا سعيد جدا بهذا البرنامج، وكذلك بفوز المنتخب السعودي، مبارك لكم، وهاردك المنتخب الإماراتي. إن شاء الله ما تكون هذه آخر بطولة، وإن شاء الله أن نقدم
1: كأس آسيا جايرة، موجودين في كأس آسيا إن شاء الله إذا الله
3: حيانا. إن شاء الله أن كلنا متواجدين إن شاء الله
1: بحول الله،
3: إلا واحد
1: إلا ما عليك
3: بعدين
1: ومتأهلين منتخبها متأهلين
2: مجموعتنا المشكلة
3: انتفاهم معه بعدين
1: دكتور.
2: شكرا لك أول شيء كابتن خالد على متابعة هذا الحدث من قبل البطولة، وكيف يعني

0: خطيت دوراتها السابقة، وكذلك حتى في تفاصيل البطولة، وأعرف العمل مع كل مباراة ومع كل تحليل لكل الفرق بعين واحدة. شكرا لفريق العمل اللي أتعبناهم في الحالات الفنية، شكرا للنجوم اللي رافقونا، وبتكلم عن الزملاء الموجودين معك في الاستديو، ونعتذر لو أخطأنا في رأي أو زعل مننا أي شخص. تحية للجميع، الدكتور سعد سطام، الكابتن علي عباس، اللي نرحب فيه ونحييه على هذه الروح اللي المباركة لمنتخبنا بحقيته في البطولة.
1: لا دكتور استاهلون،
0: وشكرا بشكل كبير لجماهير الكرة السعودية على دعمها هذا المنتخب وثقتها، وللقيادة الرياضية اللي صنعت لنا هذا المنتخب وهذه الفرحة اللي عمت الوطن بشكل أجمع.
2: مرة ثانية شكرا للزملاء المتواجدين الآن معي على اليوم، أيضا شكر لفهد الحردان لاعب منتخب البحرين، حسن مظفر لاعب منتخب عمان، شكرا لفريق العمل اللي تخلف الشاشة، والمراسلين جميعهم شكرا لهم من القلب، أقول ألف ألف مبروك يا وطن، وأنا على خير.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. قصص رياضية.
1: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 بإسطنبول، أنهى إي سي ميلان الشوط الأول متقدباً بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، وأظن الجميع أن اللقب قد حسم تماماً. لكن ليفربول عاد في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية خلال 6 دقائق فقط في سيناريو مذهل. امتدت المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، حيث تصدى الحارس دوديك للركلة الأخيرة ليحقق ليفربول واحدة من أكثر العودات إعجازاً في تاريخ الرياضة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: امرأة تقف بهدوء ممسكة بميزان صغير، لكن الرسالة أعمق من ذلك. يرى كثير من النقاد أن اللوحة تدعو إلى التوازن والتأني قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: ريشة.
2: امرأة تقف بهدوء ممسكة بميزان صغير، لكن الرسالة أعمق من ذلك. يرى كثير من النقاد أن اللوحة تدعو إلى التوازن والتأني قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء

0: أشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
5: حاضر في جلسات الطرب والموسيقى العربية، صوته بيجي من بعيد، خفيف وواضح، وكأنه يترك للكلمة مكانها ويكمل عنها. ارتبط بالغناء والمقامات والقصائد، وصار واحد من الأصوات اللي نعرفها من أول نغمة، هو الناي.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.